0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة إبراهيم.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته،

إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين

0: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الزمر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر، ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات. ما تيسر من سورة سبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة سبأ.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده،
0: سبحان. قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

0: الملك وله الحمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: الملك وله الحمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الحقيقة أننا وصلنا من خلال حلقات سابقة إلى أن تأخير التوبة ذنب أيضا يضاف إلى الذنب الذي ينبغي أن تتوب منه، وأن عدم إنكار المنكر منكر آخر يضاف إلى المنكر. لكن اليوم القضية تختلف. أنا والحمد لله مؤمن، لي صديق، لي أخ، لي قريب، لي جار، لي إنسان يلوذ بي يقترف ذنبا المرة تلو المرة، أنا ماذا ينبغي أن أفعل؟ الحقيقة هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقسم الظهر، يقول عليه الصلاة والسلام: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. الإنسان أحيانا تأخذه العزة بالطاعة لا بالإسم، بالطاعة. لك أن تعتز بطاعتك. يروى أن الإمام الحسن كان يمشي هيك بإحساس عال جدا. قيل له: أكبر يا ابن رسول الله؟ قال: لا، هذا عز الطاعة. لك أن تعتز بطاعتك، ولكن هذه العزة بالطاعة لا ينبغي أن تحملك على أن تحتقر عاصيا لله. لعل هذا العاصي يتوب بعد حين ويسبقك، ما دام قلبه ينبض، ما دام في عمره بقية، فباب التوبة مفتوح على مصراعيه. والإنسان حينما يتوب إلى الله قد يحرق المراحل حرقا. لذلك قال بعض العارفين: رب معصية أورست ذلا وانكسارا خير من طاعة أورست عزا واستكبارا. الذي يقترف ذنبا مغلوبا على أمره ويبكي أشد البكاء ويندم أشد الندم وتتمزق نفسه أشد التمزق، هو أقرب إلى الله من إنسان يطيع الله مع الكبر. فالاستكبار ولو كان في الطاعة مرفوض عند الله، ولو كان في الطاعة صاحبه محجوب عن الله. فالعبرة أن أكون مع الله وأنا في قمة الطاعة. الحقيقة الإنسان حينما يستقيم أمامه منزلق، منزلق الغرور. أنا كنت أقول دائما: بلوغ القمة صعب جدا، كأن القمة هي قمة جبل والطريق إليه وعر، والصعود حاد، وصخور وغبار وأكمات وحفر. لكنك إذا وصلت إلى القمة يمكن أن تسقط منها في ثانية بسبب الغرور، والغرور هو داء الناجحين في الحياة. حتى التائب ينظر إلى من حوله، يراهم يقترفون المعاصي، يحتقرهم، يعيرهم، يستعلي عليهم، ثم يفاجأ أنه وقع في الذنب الذي اقترفه. سيدنا يوسف يعني هو نبي ومعصوم، فحينما نجاه الله من مطب امرأة العزيز ماذا قال؟ هل قال: أنا بإرادتي القوية امتنعت عنها؟ هل قال: أنا بعلمي الغزير؟ ما قال هذا. قال: ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. معناه هو استعان بحفظ الله له. أرأيت إلى هذا التواضع؟ استعان بحفظ الله له، بتأييد الله له. طيب معقول نبي كريم أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم قال: ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ المشكلة أن هذا الذي يقترف المعاصي والآثام هو إنسان مثلنا، وقد يكون مفكرا وعاقلا وذا ذكاء كبير، ولكن أنت حينما يعينك الله على طاعته ينبغي أن تذوب شكرا له، حينما يعينك الله على عمل صالح ينبغي أن تذوب شكرا له. قلت لكم قبل قليل سيدنا يوسف لما قال: ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن. هلأ سيدنا موسى حينما سقى للمرأتين ما قال: هذا عمل عظيم أنا فعلته، أنا خططت له، أنا رتبته، أنا عندي خبرات متراكمة. لا، قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الحقيقة وأنا أحتاج أن أذكرها الآن، المؤمن أمام امتحانين دقيقين جدا، امتحان بدر وامتحان حنين. امتحان بدر الافتقار إلى الله، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. امتحان حنين قالوا أصحاب رسول الله وفيهم رسول الله: لن نغلب من قلة. اعتدوا بقوتهم، اعتدوا بعددهم. فقال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أنا أستنبط أن كل مؤمن يعاني في اليوم الواحد ولا أبالغ مئات الامتحانات. في كل موقف، في كل مشكلة تواجهه، في كل أمر عصيب يعانيه، إذا قال أنا تخلى الله عنه وأوكله إلى نفسه، وإذا قال الله تولاه الله. فنحن كل يوم بين التولي والتخلي. تقول أنا يتخلى عنك، تقول الله يتولاك. إذن وأنا في قمة الطاعة وأنا في قمة القرب من الله، ينبغي أن أعترف أن هذا فضل من الله. فهذا موقف الأنبياء. نبي كريم، يعني أكبر نبي أنا أعده قدوة للشباب، سيدنا يوسف، بموضوع معين متعلق بالمرأة. يعني هو غير متزوج، والتي تدعوه إلى نفسها سيدته، وهي بارعة الجمال، وليس من صالحها أن يفوح هذا الأمر. ثم إنه غريب، والغريب يشعر بحرية في حركته. ثم إنه عبد، ثم إنه غير متزوج، ثم إن التي دعته سيدته. العلماء عدوا أكثر من 10 أسباب يعني تعينه على أن يقترف هذا المنكر. فقال معاذ الله، إنه ربي أحسن مسواي. حقيقة الشاب أحيانا يؤخذ من المرأة، والرجل الكبير يؤخذ من المال. وأكبر معصيتين في الحياة معصية متعلقة بالمرأة ومعصية متعلقة بالمال. نعم. قاعدة التغليب تجعل أن كل خطاب للرجال هو خطاب للنساء حكما، إلا في حالات خاصة، في أحكام خاصة بالمرأة. أما إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا، يعني يا أيتها المؤمنات أيضا حكما. نعم. فأنا أريد أنك إذا وفقت إلى توبة نصوح، ينبغي أن تذوب شكرا لله على أنه امتن عليك بهذه التوبة، وعلى أنه أعانك عليها، وعلى أنه قبلها منك، وعلى أنه ثبتك عليها. هذه نعمة. لكن أحيانا يعني شاب ليس ناضجا، يعينه الله على طاعة من الطاعات، فإذا رأى من حوله مقصرا فيها عيره واستعلى عليه ووبخه، بل الأغرب من ذلك يتألى على الله، يقول له لن يغفر لك هذا الذنب. الغيب لا يعلمه إلا الله. أنا سوف أذكر بعض الأحاديث الواجب أن أذكرها الآن. من حديث يرويه جندب ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال، والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال، من ذا الذي يتألى علي؟ من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ فإني قد غفرت له وأحبطت عملك. أو كما قال، يعني كلمة كبيرة، أن تعتز بطاعتك اعتزاز غير طبيعي، وأن تحتقر من يعصي الله وهو مغلوب على معصيته. لعل الله يقبل هذا العاصي، يقبل توبته ويغفر له، ولعل الله يحبط عمل المتكبر. يعني أنا الآن أتكلم عن أخلاق التائب. ينبغي أن تكون أخلاقه مشبعة بالتواضع، ينبغي أن يرى فضل الله عليه، ينبغي أن يعتقد اعتقادا جازما أنه لولا أن الله أعانه على هذه التوبة لما كانت هذه التوبة. ينبغي أن يشكر الله على أن بصره وأعانه وقبل منه. فإذا رأى إنسانا شاردا تائها، ينبغي أن يأخذ بيده. يعني أنا لا أنسى قول سيدنا عمر لأحد أصدقائه وقد ترك الحجاز وذهب إلى الشام وعاقر الخمرة وتفلت من منهج الله، فكتب له كتاب، أحمد الله إليك قابل التوب غافر الذنب شديد العقاب ذا الطول، وماذا لا يستعطفه ويذكره بماضيه حتى بكى بكاء شديدا وأقلع عن ذنبه. وعلم عمر ذلك فقال، هكذا اصنعوا مع أخيكم إذا ضل، كونوا عونا له على الشيطان ولا تكونوا عونا للشيطان عليه. فأنا حينما أتوب وأشعر أن الله قبل توبتي، ينبغي أن لا أحتقر العصاة، ينبغي أن أخذ بيدهم. أنا أذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءوه بشارب خمر وقد أقذعوا له في القول، فقال دعوه فإنه يحب الله ورسوله. ما نفى عن شارب الخمر محبة الله، لكنه أكد أنه مغلوب على أمره. أنا أريد أن الأخ المؤمن إذا رأى عاصيا ينبغي أن يستوعبه، أن يكون له قلب كبير.
1: أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يكن في حاجة أخيه يكن الله في حاجته. عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم

0: السهر والحمى.
1: عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تحاب رجلان في الله إلا كان أحبهما إلى الله عز وجل أشدهما حبا لصاحبه. عن يزيد بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أحب للناس ما تحب لنفسك. عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه.
2: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بالغلمان فيسلم عليهم ويدعو لهم بالبركة. عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السلام اسم من أسماء الله، وضعه الله في الأرض، فأفشوه فيكم، فإن الرجل إذا سلم على القوم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة، لأنه ذكرهم، فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب. عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة التوبة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مقصدا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من قصار السور.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة اف ام. حديث يروى، اثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، انتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 67 بعد 100.
1: سورة الروم، باب قوله عز وجل: ألف لام ميم، غلبت الروم. الحديث 1774 عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقد بلغه أن رجلا يحدث في كندة فقال: يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم، ويأخذ المؤمن كهيئة الزكام. وكان ابن مسعود حين بلغه متكئا فغضب فجلس فقال: من علم فليقل، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وإن قريشا أبطأوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام، ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان. فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد، جئت تأمرنا بصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله. فقرأ: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله: عائدون. أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء؟ ثم عادوا إلى كفرهم، فذلك قوله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر، ولزاما يوم بدر. سورة السجدة، باب قوله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الحديث 1775 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا بلهما أطلعتم عليه. ثم قرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. سورة الأحزاب، باب قوله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. الحديث 1776 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول: أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. الحديث 1777 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فكنت أقول له: إن كان ذاك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدا. باب قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي. الحديث 1778 عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة، أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأت راجعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، وإنه ليتعشى وفي يده عرق. فدخلت فقالت: يا رسول الله، إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا. قالت: فأوحى الله إليه، ثم رفع عنه، وإن العرق في يده ما وضعه، فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. باب قوله عز وجل: إن تبدوا شيئا أو تخفوه. الحديث 1779. عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعدما أنزل الحجاب، فقلت: لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن، فأبيت أن آذن حتى أستأذنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما منعك أن تأذنين؟ عمك؟ قلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فقال: ائذني له، فإنه عمك، تربت يمينك. باب قوله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي. الحديث 1780. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف الصلاة؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحديث 1781. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله، هذا التسليم، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم. باب قوله عز وجل: لا تكونوا كالذين آذوا موسى. الحديث 1782. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان رجلا حييا. سورة سبأ. باب قوله عز وجل: إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. الحديث 1783. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا ذات يوم فقال: يا صباحاه، فاجتمعت إليه قريش قالوا: ما لك؟ قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم، أما كنتم تصدقوني؟ قالوا: بلى. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب. سورة الزمر. باب قوله عز وجل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. الحديث 1784. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. ونزل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: FM.
1: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزي.
0: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى.

0: القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من أول سورة الأعراف إلى الآية 87. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أَخَذَتْهُمُ الرَّجِفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من أول سورة الأعراف إلى الآية 87.
1: تستمعون إلى حياة FM.

0: حياة اف ام. القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدي وسيدكم محمد رسول الله. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن الصحابة جميعا واجزهم عن دينك وعبادك خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، ونستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا.

إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا

غير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر

0: ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا.
1: تلكم هي الآيات الكريمات التي حدثتنا عن قصة موسى صلى الله عليه وسلم مع العبد الصالح عليه الصلاة والسلام، وأحببت أن أقرأها جميعها حتى تتدبروها قبل أن تفسر لكم. وفي هذه القصة الطيبة الكريمة أمور كثيرة ينبغي أن يعرفها المسلم، وينبغي أن يتدبرها التالي لكتاب الله تبارك وتعالى. وبدأت القصة الطيبة بهذه الآية الكريمة: وإذ قال موسى لفتاه، أي اذكر أيها النبي ويا من تتدبر القرآن، اذكر ما سأتلوه عليك من خبر موسى مع فتاه ومع العبد الصالح. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. لا أبرح، هذه من أخوات كان يا أخوة، وتأتي دائما مع النفي. لا أبرح أي سائرا، ولا أبرح ماشيا، ولا أبرح مهما كانت الظروف حتى أبلغ مجمع البحرين. ومجمع البحرين اختلف فيه العلماء، ولعل أصح الأقوال فيه أنه البحر الأبيض والبحر الأحمر، ذلكم لأن سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم إن كان في مصر فهذا هو المكان القريب له، وإن كان في فلسطين كذلك. ولذلك مجمع البحرين فيه أقوال كثيرة، وأقوال قد تكون بعيدة كل البعد، حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، يعني أو أمضي مدة طويلة حتى أبلغ ما أريد. وهذا حرص من سيدنا موسى. ويقولون إن بعض الناس سأله: هل أحد أعلم منك؟ فقال: لا. فأوحى الله إليه: إن عند مجمع البحرين عبدا من عبادنا، فاذهب إليه. فلما بلغ مجمع بينهما، أي وصل إلى مجمع البحرين، والحديث عن موسى وفتاه وهو يوشع بن نون كما يقولون، نسي حوتهما، وكان قد تزودا بحوت أي سمك ليأكلاه، ووضعاه في شيء يحفظه، ولكن بقدرة الله تحرك هذا الحوت ونزل إلى البحر. وهذه معجزة يا أخوة، لا نملك أن نتحدث عنها بأكثر مما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، نسي الحوت الذي أعداه أو أعده فتى موسى صلى الله عليه وسلم للأكل، فاتخذ سبيله في البحر صربا، يعني الحوت خرج واتخذ سبيله في البحر صربا، اتخذ له سيرا في البحر سيرا تاما صحيحا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا، أي جاوز مجمع البحرين بحثا عن العبد الصالح، قال لفتاه آتنا غداءنا، كأنهما في المرة الأولى لم يجدا العبد الصالح فأراد أن يسيرا لعلهما يجدانه. فلما جاوزا أي مجمع البحرين قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي آتنا غداءنا فإننا قد أصابنا الجوع وتعبنا من هذا السفر، فهات الحوت الذي معك. والغداء يا أخو مأخوذ من الغدوة، ولذلك في بعض البلاد مثلا في بيروت إذا قال لك أحدهم وعزمك على الغداء فمعناه الفطور في الصباح هكذا، لأن الغداء مأخوذ من الغدو والغدو هو الصباح. آتنا غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، تعبنا في سفرنا هذا وأصابنا الجوع. قال الفتى، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، أتذكر إذ أوينا إلى الصخرة؟ فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان، واتخذ سبيله في البحر عجبا، أي هذا الحوت اتخذ سبيله في البحر عجبا، لأنه كان موجودا في شيء يحفظه، ولكنه خرج ونزل في البحر. وهنا قال سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم ذلك ما كنا نبغ، يعني عرف أن الله تبارك وتعالى له حكمة في هذا، ولذلك قال له هذا ما كنا نبغ، فلنرجع إلى مجمع البحرين لعل العبد الصالح الذي نبحث عنه قد جاء. قال ذلك ما كنا نبغي هكذا، تقرأ نبغي، فارتد، أو إذا وقفنا نقول نبغ، فارتد على آثارهما قصصا، أي ارتد على آثارهما من حيث جاء، نعم، يعني ليجد العبد الصالح. وفعلا كان ما توقعه سيدنا موسى، فوجد عبدا من عبادنا، هذا تشريف يا أخوة لهذا العبد، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، آتينا هذا العبد رحمة وخصصناه بها رحمة من عندنا، والرحمة يا أخوة رحمة الله وسعت كل شيء، فالرحمة ليست شيئا واحدا، يعني قد يرحم الله كثيرا من الناس، لكن هذه الرحمة قد يكون بعضها أكثر من بعض وأغلى من بعض وأحسن من بعض وأوسع من بعض. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، هذه واحدة، وعلمناه من لدنا علما. وهل الرحمة هي النبوة؟ قد يكون ذلك، لأن الرحمة جاءت في القرآن الكريم كثيرا بمعنى النبوة. قال سيدنا نوح صلى الله عليه وسلم، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بنية ربي وأتاني رحمة من عنده، أي رسالة، فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ وعلمناه من لدنا علما، قال القرآن آتيناه رحمة وعلمناه، فذكر التعليم وكأن التعليم هذا زائد على هذه الرحمة، لأن الله قد يعطي أناسا الرحمة ولكن لا يعلمهم العلم الذي هو من لدنه تبارك وتعالى. أما هذا العبد الصالح فقد آتاه الله الرحمة وهذه واحدة، وعلمناه ولم يقل آتيناه، علمناه من لدنا، من لدنا يعني علما خاصا خصصناه به وهكذا. ومن هنا جاءه سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، فمن لدنا يعني علم من عندنا نحن خاص لم نعلمه كثيرا من الناس، وعلمناه من لدنا علما. وكلمة علما يا أخوة هنا تدل على أن هذا العلم علم له شأنه وله أثره وله أهميته، يعني علما عظيما لا يعرفه ولا يعلمه كثير من الناس. سلم عليه وقال أن بأرضك السلام، قال أنا موسى، قال موسى بني إسرائيل، قال نعم. قال له موسى هل أتبعك؟ انظروا إلى هذا الأدب يا أخوة، هذا نبي سيدنا موسى من أولي العزم يا أخوة، من أولي العزم، ومع ذلك يقول له هل أتبعك. اليوم نحن نرى أن كثيرا من الناس تشمخ نفوسهم فلا يقبلون أن يتعلموا من أحد، حتى إن أزدى إليهم أحد من العلماء نصيحة أو أراد أن يعلمهم شيئا هم أخطأوا فيه فإنهم لا يقبلون ويردون وقد يسخرون. الله الله، ما أعظم العلم وما أعظم الذين يحبون العلم والذين يهربون من العلم وينفرون من العلماء، هؤلاء سيدركون أنهم هم الأخسرون. قال له موسى: هل أتبعك؟ أتبعك يا أخوة، أكون تبعا. نعم، وهو من أولي العزم على أن تعلمني مما علمت رشدا، أن تعلمني مما علمت رشدا، أبتعد به عن الغي. الرشد ضد الغي يا أخوة. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال له العبد الصالح وهو خضر كما جاء في الأحاديث الصحيحة عليه السلام، وسنتحدث عن كثير مما في هذه الآيات يا أخوة إن شاء الله. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، لن تستطيع أن تصبر معي على ما ترى وعلى ما سأفعله، إنك لن تكون مستعدا لهذا كله. قال: لا، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، سأأتمر بأمرك. وقال: ستجدني إن شاء الله. نعم، أسند المشيئة لله تبارك وتعالى، وهذا أدب ثان من سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، أو الأدب الثالث أو أكثر. سلم عليه أولا، ثم قال: هل أتبعك؟ ثم قال: أن تعلمني مما علمت رشدا، ثم قال: ستجدني إن شاء الله صابرة، ثم قال: ولا أعصي لك أمرا. هذه آداب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، إن اتبعتني فإياك أن تسألني عن شيء حتى أبين لك هذه الأمور التي تحب أن تسأل عنها، أي دعني سأفعل كثيرا من الأمور، فإياك إياك أن تعترض، وإياك إياك أن تسأل عن شيء. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، حتى أبين لك وأقص عليك كل ما يتعلق به. وتسير الآيات إلى الأمور العجيبة التي فعلها الخضر عليه السلام، والتي كان سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم يعترض عليها، فانطلقا. وللحديث بقية في الحلقة التالية إن شاء الله، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن الصحابة جميعا وجزاهم عن دينه وعباده خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
2: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. سورة صاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد. حكايتنا اليوم من العصر الجاهلي، إذ دارت رحى الحرب بين بكر وتغلب 40 سنة، وهي حرب البسوس. وفي خضم هذا الموت المستعر سار الحارث بن عباد سيد بكر وحكيمها في إبرام الصلح بين القبيلتين، فأرسل ابنه بجيرا إلى المهلهل وهو يحمل رسالة الصلح، يقول فيها: يا أبا ليلى، قد أسرفتم في القتل، وهذا ابن بجير، فخذه واقتله بكليب، ولتضع الحرب أوزارها، فدم بجير كفء لدم كليب. كانت هذه اللحظة أفضل اللحظات لحقن الدماء، لكن الزهو والغل كانا قد أعميا بصر المهلهل وبصيرته. فنظر المهلهل إلى بجير الشاب الوديع، ثم ضحك مستهزئا وقال قولته التي سارت بها الركبان: بؤ بشسع نعل كليب، أي مت فداء لرباط نعله لا فداء له، فدمك يا بجير في ميزان كبرياء لا يزن حتى نعل كليب. ثم استل سيفه وأجهز على الفتى. وصل الخبر إلى الحارث بن عباد بنواح النائحات، فقال: نعم القتيل ونعم الصلح. فلما أخبروه بأنه قتل بشسع نعل كليب كانت الإهانة أشد من الفقد، فتفجر بركان الغضب في صدره وصرخ صرخته الشهيرة: قربا مربط النعامة مني، ليس قولي يراد لكن فعالي، قربا مربط النعامة مني، جد نوح النساء بالإعوال، قربا مربط النعامة مني، طال ليلي على الليالي الطوال، قربا مربط النعامة مني، ليس قلبي عن القتال بسالي، قربا مربط النعامة مني، لا نبيع الرجال بيعا نعالي، قربا مربط النعامة مني، لي بجير فداه عمي وخالي. وقد جيش بكر في معركة طاحنة، فشفى نفسه وأطفأ نار الاستصغار. فيمكن القول إن استرخاص دم الكرام هو الثمن الذي لا عوض له، والثأر الذي لا يرد إلا بمثله.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن كلمتين بتتكون من حرفين كثير موظفين بخافوا منها، مع إنها أحيانا بتحمي شغلهم وسمعتهم أكثر من كلمة نعم. عرفتوها؟ هي كلمة لا. تخيل مديرك أو زميلك بطلب منك شغلة إضافية وإنت أصلا غارق بشغلك، بتعرف إنك مش راح تلحق ومع هيك تحكي له تمام ولا يهمك. ليش؟ عشان ما يطلع شكلك غير متعاون. وبعدين شو بصير؟ بتتأخر أو بتسلم شغل ناقص أو بتترك أعمال أهم كان لازم تخلصها. يعني حاولت ترضي شخص فخذلت أكثر من شخص. والقاعدة بسيطة، إذا كنت عارف إنه لا، لا تحكي نعم، لأن المشكلة مش بكلمة لا، المشكلة بوعد أنت عارف من لحظتها إنك مش قادر توفي فيه. وأصلاً كل نعم إلها ثمن، لأنه وقتك محدود. لما تحكي نعم لمهمة جديدة أنت عملياً بتحكي لا لإشي تاني كان ممكن تعمله. الموظف العادي بوافق على كل شيء حتى يرضي الناس، وبالنهاية بتصير كلمته بلا قيمة. أما الموظف المثالي ما بيوعد إلا باللي بيقدر ينجزه، عشان هيك لما يحكي نعم الناس بتصدقه. وأنا شخصياً تعلمت إنه الاعتذار المبكر عن إشي ما بقدر أعمله أهون بكتير من وعد أقطعه أنا عارف إني مش راح أوفيه. طب كيف تطبقها؟ قبل ما توافق على أي طلب إضافي اسأل حالك 3 أسئلة. هل عندي وقت فعلاً؟ شو راح يتأثر إذا أخذت هاي المهمة الإضافية؟ وهل في موعد بقدر ألتزم فيه بصدق؟ إذا ما بتقدر لا تختفي ولا تبرر كثير، احكي بوضوح: حالياً عندي التزامات وبقدر أبدأ فيها يوم كذا. ونقطة مهمة، القاعدة مش إنك ترفض الشغل، مسؤولياتك الأساسية ما بتتهرب منها. القاعدة إنك ما تبيع وعد أنت عارف إنك مش قادر توفي فيه. الخلاصة، الرفض الواضح بوقته أحياناً أكثر مهنية من الموافقة المش أكيدة. وذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والشركة الاحترافية ما بتوعد عميلها بإشي ما بتقدر تسلمه.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: لكل أهالي طلاب التوجيهي، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، مع آيات الله نقف هذه الدقائق مع الآية 17 بعد 200 من سورة البقرة، وذلك قوله تعالى بالفعل المضارع يسألونك، استحضارا للسؤال. يسألونك أي الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطاب لنبينا عليه أزكى الصلوات عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني ما شهر حرام ما فيش يعني قتال، لكن قل قتال فيه كبير، كبيرا من الكبائر، وليس القتال كبير بمعنى الواسع، بمعنى أنه كبيرة من الكبائر، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله من أكبر عند الله. إذن إذا حد أرادني أن يفتنني عن ديني أقاتله، وإن كان أصل القتال كبير عند الله عز وجل، لكن متى اعتدي علي يجب أن أرد العدوان ولا أقف مكتوف اليدين، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يعني تبدأ توازن ما بين هذا وهذا، والفتنة أكبر من القتل، يعني الفتنة عن الدين أخطر من القتل. يعني إذا عذبت واحد حتى ارتد عن دينه فمن فعلها مجرم بلا حدود، والفتنة أي عن دين الشخص ليرجع كافرا أكبر عند الله عز وجل من القتل. يعني أنت قد تقتل من يريدون أن ينتهك حرمة دينك، تقاتلهم وتقتل منهم، هو أراد أن يفتنك عن دينك، فعله خطيئة أكبر وجريمة أكبر. ولا يزالون يقاتلونكم، يا الله الكلمة توزن بالذهب والله، ولا يزالون استمرارية، يعني الآن غزة فوق 15 شهر، 16 شهر، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذا المسألة مش مسألة احتلال الأرض فقط، إنما المسألة أن يخرجوكم من هذا الإسلام، لأنه إن تغلبوا عليكم والله لن يتركوا لكم لا إسلاما ولا دينا ولا مساجد ولا صلوات حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. من استطاعوا أن يردوه عن دينه بشيء من الضغط أو بشيء من الإغراء، يعني بعض الناس قد ينضغط فيستسلم، والبعض قد يشترى بالمال أو يعني بمركز يوعد به فترخص نفسه ويبيعها لهؤلاء. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، كل ما سبق من أعمالهم مشطوب ملغى لا أجر له. حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، في الدنيا حبوط وفي الآخرة أيضا حبوط. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا ويلتا على هذا النوع من العذاب، نسأل الله السلامة. إذن من فعل هذا ترتد عن دينه واشتري مثلا فهو صاحب النار، من أصحاب النار، بمعنى ما قاله ختام الآية هم فيها خالدون، أي معنى أصحاب النار هم فيها خالدون. الخلود لو كنا تريليونز من السنين بسيطة، لكنه أكثر من هذا بكثير جدا، خلود لا نهائي، نسأل الله السلامة. وعند الآية 18 نواصل الحديث سريعا، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. لاحظوا لي رسم كلمة رحمة، جاءت بالتاء المفتوحة مش بالتاء المضمومة، التاء المغلقة رحمة محدودة، لكن يرجون رحمة بهذه التاء المفتوحة لتدل على رحمة مفتوحة أيضا، أي واسعة شاملة، واسعة لكل من يعني سلك طريق الهداية والإيمان. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. سبحانه، يعني هذا الإله الغفور الرحيم هم يرجون رحمته، أسأل الله تعالى يجعلنا في رحمته يا رب العالمين. مع 19 بعد 200 نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله. حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة أفهم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة. تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
9: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضمان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
2: تعبان، سهران، حيران، خذ مني ما إلك إلا شهوان.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.

الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي. صوت حياة مع ليث الجبور

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعله صباح خير وبركة واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.

تسمعونا على 104.7 في عمان والزرقاء، 106.5 إربد والشمال، 101.1 البلقاء والسلط، 102.7 في العقبة. أيضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة فم.

إذا المستمعين الكرام يسعد صباحكم جميعا. يعني من بعد جائحة كورونا خلينا نقول من 5 سنوات وجاي انفتح باب التوصيل على مصراعيه، مواد تموينية، خضار، فواكه، ملابس، أحذية، حتى الذهب صار يوصلك لباب الدار. تفتح التطبيق ولا تحكي تليفون عبر الواتساب ولا أي شيء، بكبسة زر تطلب تدفع يوصلك بعيدا عن أزمات السير والبحث عن مواقف للسيارات، هذا أهم شيء خاصة بوسط البلد. مع مرور الأيام أصبح التوصيل، وأصبح عشرات الآلاف من الشباب يعملون على التوصيل، وأصبح التوصيل جزء اليوم من خلينا أقول من سوق العمل، وصار أيضا جزء من تفاصيل اليومية للناس. والمواطن اليوم يقول لك أنا صرت ألاقي معظم احتياجاتي من خلال التطبيقات أو من خلال التوصيل، فهذا اليوم خفف علي وقت جهد، وكان سبب بأنه اليوم أنا أسهل على حياة كثير من الناس. يمكن مع دخول مثل ما قلت باب التوصيل إلى حياة الناس بشكل أكبر السنوات الماضية، دخلت ما تسمى بتطبيقات الدواء التي توصل الأدوية. ويمكن البعض يقول لك في مريض مش قادر يطلع من البيت، أو في شخص كبير في العمر مش قادر يوصل للمستشفى، فهذا قد يسهل عليه اليوم وصول العلاج أو وصول الدواء إلى باب البيت، قد يسهل عليه ويقدر إنه يتعامل مع الموضوع بطريقة أسهل. لكن يا أخوان، لما يكون الأوردر دواء، لما يكون اليوم أنت بدك تطلب دواء مثلا معين، أعتقد اليوم في أمور لها علاقة بمأمونية الدواء، بمصدر الدواء، بظروف تخزين الدواء، وكيف انتقل إليك حتى، أو كيف انتقل من المصدر حتى وصل المريض. من هون نقابة الصيادلة الأيام الماضية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تداولت الناس أخبار تخص نقيب الصيادلة، يتحدث فيها أن النقابة منعت الصيدليات منعا نهائيا أنها تتعامل أو تتعاقد مع أي جهة، أي تطبيق أو أي منصة اليوم توصل أدوية للناس بطريقة إلكترونية. قالت هذا الموضوع ما في مأمونية، وهذا ممكن يكون سبب في أنه اليوم يعني يكون في مشكلة في العلاج اللي يوصل للناس. فأكدت على أنه اليوم صرف الدواء يجب أن يتم حصرا داخل الصيدليات بحسب القانون والتشريعات. أما اليوم أنه والله تعمل لي منصة وتعمل لي تطبيق أو تفتح صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي وتصير تبيع الناس أدوية وعلاجات وأرخص من جايبينه من مصر ولا جايبينه من تركيا وأرخص من الأردن، وتعال اشتري بنص القيمة وخذ لك مالتي فيتامين وغير هذا الكلام اللي بنشوفه على السوشيال ميديا، قالت هذا الموضوع بده يوقف. ونحن نعول على وعي الناس أنه لا تشتروا من المواقع، لأنه هذا دواء مش معروف شو كانت ظروف تخزينه، مش معروف كيف انتقل إليك، قديش ظل في سيارات التوصيل تحت أشعة الشمس وغيرها من التفاصيل. فمثل ما قالوا موقفنا يعني مش موقف إنه إحنا ضد التحول الرقمي، لا، قالوا إذا بدنا إحنا نستخدم التكنولوجيا حتى نريح الناس، المفروض تكون التكنولوجيا منظمة، المفروض أن تكون التكنولوجيا آمنة، مش والله أنا اليوم يعني أقول عشان أريح فلان أمس سلامة هذا المريض، أمس مأمونية الدواء اللي أنا معي. فبيقول لك اليوم إحنا رح نتخذ إجراءات قانونية، هذا جزء من الكلام اللي حكوا الأيام الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي، قالوا إحنا رح نتخذ إجراءات قانونية وننسق مع الجهات الرسمية حتى نوقف ونلغي ونخالف أي جهة تتعامل، سواء صيدلية تتعامل مع منصات أو هذه المنصات اللي تحاول اليوم يعني تنزل على مواقع التواصل و

يعني وتعمل إعلانات خلينا نقول للناس. فموقف النقابة كما تقول نقابة الصيادلة موقفنا كما قالت مرتبط بسلامة المريض وسلامة ومأمونية الدواء وأيضا بدور الصيدلي، لأنه اليوم أنت ممكن تأثر على الصيدلي. خلص أنا اليوم كصيدلية ليش أحتاج 5 صيدلي؟ واحد يكفي، بطلت الناس توصل، كله على المنصة، كله على التطبيق، بس سلم واستلم. فاليوم بيقول لك هذا سيؤثر أيضا على دور الصيدلي، غير أنه ما في ضمانات، أو خلينا أقول الضمانات المطلوبة حتى يسلم الوصفة ويسلم المريض العلاج، هذا كله مش متوفر. فبدي أسمع منكم اليوم، يعني كيف نضمن وصول دواء آمن لباب المريض؟ يعني إحنا هل فعليا اليوم إذا بدنا نعمل الموضوع بموضوع التوصيل، هل فعليا اليوم المريض ما بيعرف كيف نحفظ الدواء؟ ما بيعرف قديش ظل الدواء بالطريق؟ ما بعرف إذا صار في تأخير مثلا في الاستلام، وإذا صار شو راح يصير على الطريق؟ فالمسؤولية أعتقد تبدأ من الوضوح، تبدأ أنه اليوم أنا يعني كجهة أقدم مثلا خدمة معينة، تبدأ من الوضوح. فيمكن كثير من الناس يقول لك الدواء مش سلعة، يعني مش سلعة عادية اليوم أنت ممكن تطلبها من خلال التوصيل. فإذا في معلومات معينة غائبة، مثلا الاسم التجاري، الوصفة التجارية، المصدر، فأنت اليوم يعني لازم تكون حريص ومنتبه أنه إحنا اليوم قاعدين بنحكي عن دواء، مش نتحدث عن علاج، لا نتحدث عن سلعة غذائية ولا سلعة أنت ممكن تستخدمها. فالموضوع له علاقة، أنا طبعا بتفرج على بعض التصريحات له علاقة بموضوع تتبع الدواء. النقابة تقول هذا إشي أساسي، دور الصيدلي أيضا النقابة تتمسك بهذا الدور وتقول أنه أساسي، لأنه تقول النقابة الصيدلي اليوم لما يجي المواطن يفوت الصيدلية، الصيدلي عنده فرصة يمسك الوصفة الطبية يراجعها، يشرح للمريض الاستخدام، يسألوا إذا عنده علاجات ثانية ممكن يستخدمها وإذا ممكن تتعارض. فبيقول لك إذا اليوم كانت هاي الخدمة إلكترونية هذا كله مش موجود، يعني حتى أحيانا التحقق من هوية المريض قد تكون مش موجودة. فكيف اليوم بتقول لي أنا بتتواصل مع الصيدلي؟ فبيقول لك موضوع التتبع أيضا إشي أساسي، لازم يكون في سجل واضح لهذا الموضوع طبعا. وتحدثوا أيضا عن نقطة أخرى جديدة وهي نقطة خصوصية المريض. فبيقول لك أنا اليوم يعني تفاصيل المرض، تفاصيل العلاج، عمر المريض، اسم المريض، رقمه الوطني، تفاصيل كثيرة موجودة على الوصفة، هاي المفروض أن تكون خاصة بالمريض يعني، والمفروض أنه مش تتصور وتنبعث على منصة أو تطبيق يعني وتنكشف لأشخاص يمكن يكون ما لهم علاقة بالعلاج. فبدي أسمع منكم اليوم مثل ما قلت، هل إحنا اليوم فعليا موضوع توصيل الدواء هو سلعة مختلفة؟ وغير أنه إحنا من سنوات قاعدين بنشوف إعلانات على مواقع التواصل لكثير من الأشخاص بيقول لك الدواء الفلاني لحقه 100 دينار، تعال اشتريه ب20 دينار لأنه إحنا جايبينه من الدولة المجاورة الفلانية، ولا الفيتامينات العلبة اللي فيها 100 حبة تعال خذها ب10 دنانير بدل من تشتريها ب25 من الصيدلية. فيمكن البعض يقول لك والله أنا فتت على الصفحة وشفت الصفحة مرتبة، الصفحة عليها يعني موقع وعليها عدد كبير من المتابعين، الخدمة عندهم ممتازة، خدمة التوصيل سريعة، لكن هل هذا يكفي؟ شو رأيكم يا إخوان؟ هل هذا يكفي؟ يعني بقول لك والله حاطين اسم تجاري، هل هذا الاسم التجاري موثق، مرخص، حقيقي، غير حقيقي؟ فبعتقد اليوم هذا الكلام كله من المعايير المهمة اللازم اليوم يتوقف عليها الجهة اللي اليوم مسؤولة أمام المريض. مين هي الجهة؟ احنا مرة ثانية اخوان نتحدث عن علاج او نتحدث عن دواء، فاحنا نتحدث عن شيء مرتبط بصحة الناس، بسلامتهم، ورحلة الدواء من لما يتصنع لحد ما يوصل الصيدلية او المستودع ويصل الى باب المريض، هذا كله لازم يكون معروف، هذا كله لازم يكون واضح حتى نقول أن العلاج آمن. فكيف وصل الدواء بطريقة آمنة؟ كيف يتم حفظه أثناء النقل؟ كيف يعني أو كم بقي تحت أشعة الشمس؟ كم ظل في الطريق؟ إذا تأخر استلام وشو اللي قاعد يصير؟ إذا كانت طبيعة الدواء تحتاج ظروف تخزين معينة، وأنتم تعلمون أنه في أدوية في ظروف تخزين معينة، اليوم كيف يتم التعامل معها للحفظ أو في النقل؟ فيمكن البعض يقول لي أخوي ليث إحنا من سنوات طيب مستمرين في موضوع توصيل الأدوية إلى, إلى, إلى باب المواطن، صح، وهذا تقوم به وزارة الصحة من خلال المستشفيات الحكومية، لكن النقطة الفارقة في هذا الموضوع أن هذا التوصيل من خلال منظومة صحية متكاملة، نظام حكيم، هذا واحد. 2 التوصيل يكون خلينا أقول لأدوية الأمراض المزمنة تحديداً،
مش والله أي دواء موجود في المستشفيات الحكومية بدك تصرفه من صيدلية المستشفى تستطيع اليوم أن تأخذه من خلال التوصيل. لا، التوصيل هو فقط مرتبط في الفترة الحالية ومنذ أن بدأ من سنوات إلى اليوم فقط بمرضى الأمراض المزمنة، يعني اللي يأخذ دواء بشكل يومي وعنده صرف للدواء بشكل شهري أو قد يكون كل شهرين أو ثلاث أشهر مرة. فاليوم إحنا يعني مثل ما يعني مثل ما أنا بدي أعمل مقارنة سريعة، اليوم نقابة الصيادلة بتقول لك أنا اليوم الموضوع له علاقة بخصوصية وتتبع ومأمونية، واللي إحنا قاعدين نوصله عبر وزارة الصحة مختلف تماما. الموضوع له علاقة بأنه إحنا قاعدين نوصل أدوية أمراض مزمنة وغير ذلك في منظومة صحية، بمعنى الطبيب يرى الوصفة وفي تشيك على الوصفة، وحتى هو يصل بطريقة آمنة لأنه في خلينا نقول سيارات مخصصة للتوصيل. هذا واحد. اثنين، اليوم في بيانات، في هوية مستلم، في أوراق لازم يوقع عليها عند تسليم، بدك تفرجي الهوية، بدك توقع على النماذج اللي موجودة. فبعتقد يعني هاي التجربة مختلفة تماما عن اللي احنا بنحكي عنه اليوم. فتوصيل الدواء عبر الصيدلية هذا يعني سيناريو مختلف ومنصات مختلفة. يعني اليوم يمكن أنت تكون في البيت وتدخل على تطبيق ترفع مثلا صورة الوصفة، تكتب اسم الدواء مباشرة المنصة تربطك بالصيدلية وأنه الدواء وصلك. فهنا النقابة تقول المشكلة ليست في التكنولوجيا، يعني عندنا تجربة لكن التجربة ضمن منظومة صحية متكاملة، المشكلة في المنظومة المسؤولة عن التوصيل. مين اللي يتحقق من الوصفة؟ مين اللي يتأكد أن الوصفة صحيحة؟ من يراجع الوصفة؟ مين يراجع إذا في تداخلات دوائية؟ من يتحقق من الجرعة وكمية الجرعة والعمر؟ من يتحقق من هوية الشخص اللي استلم؟ مين المسؤول إذا المندوب ظل ساعات مثلا أو ظل الدواء ساعات في السيارة، خصوصا مثل ما قلنا إذا كان في ظروف حرارة أو ما إلى ذلك؟ من يتحمل المسؤولية اليوم إذا المريض ما استلم الدواء أو إذا وصلت العبوة فيها مشكلة؟ فهذا كله لح نحكي فيه اليوم إن شاء الله. مثل ما قلت النقابة منعت ذلك وقالت اليوم إحنا المنع يأتي للحفاظ على مأمونية الدواء وللحفاظ على سلامة الناس وظروف تخزين الدواء. فهل أنتم مع أم ضد بهذه الطريقة؟ وإذا تعتقدوا أنه إحنا اليوم ممكن كونه إحنا اليوم أصبحنا في عالم التوصيل يعني وكل شيء ممكن يوصل من خلال التطبيقات أو من خلال التليفون، فهل تعتقدوا أنه يجب أن تكون هناك منظومة صحية حتى توصل للناس الأدوية؟ واليوم كيف ممكن أن نتعامل مع هذه المنظومة؟

0: شكرا اخوي عمار المجالي، يسعد صباحك. هلا اخوي العزيز، يقول لي اخوي ليث، موضوع الادويه ونقابه الصيادله والارباح اللي تتجاوز احيانا 400% لبعض شركات الادويه والدواء عندنا غالي جدا، يمكن هذا موضوع ثاني اخوي مجالي، بس انا معك والله في هذا الموضوع. وانا قلت انه كثير من الناس اصبحت مع الاسف بعيدا عن مأمونيه الدواء ومصدر الدواء وظروف تخزين الدواء، صارت تبحث على مواقع التواصل لأدوية وعلاجات لمريض موجود عندهم في البيت من خلال هاي المواقع اللي يبيع الدواء بنص السعر، أو يكون جايب الدواء من أشخاص أو من أصدقاء جايين من خارج البلد، يعني حتى يعني يشتري الدواء بسعر أقل. أنا أحد الشباب مرة يسولف لي أنه نفس العلاج لإحدى شركات الأدوية الأردنية، نفس العلاج وتصنيع الدواء في الأردن موجود في إحدى الدول، بيقول لي بسعر أقل من الأردن. فبيقول لي يعني في إشي غريب بهذا الموضوع. هذا بده حلقة لحال، موضوع الأدوية وأسعار الأدوية، ويمكن يمكن يمكن من من من كان سببا في ذلك اليوم هذه الناس تلجأ إلى بعض الدول الجوار، إنه اليوم فعلا عدد كبير من الأدوية لا يستطيع المواطن أن يتحمل كلفتها، وخاصة اليوم المريض اللي يحتاج العلاج بشكل شهري، أو خلينا نقول يحتاج إلى جرعات متواصلة قد تمتد أحيانا لسنوات في بعض الأدوية، وهذا بيخلي كثير من الناس يبحث عن البديل أو الخيار الآخر، الذي قد يكون هذا الخيار في مشكلة في المأمونية، في مشكلة في ظروف التخزين، في مشكلة بمعرفة المصدر بشكل واضح. خليني أحكي هيك سريعا عن موضوع يمكن حكيت فيه كثيرا على مدى سنوات، موضوع التسول. احيانا توقف على الاشاره، تقرب منك سيده تحكي لك انها محتاجه ويعني ظروف انسانيه صعبه، وواصلين لمرحله ما عندهم ثمن الخبز في الدار، فانت تمد ايدك على جيبتك تقول يعني مثلا هي دينار، بلكي فرجنا هم هاي السيده. وبعديها تتفاجأ ويطلع خبر على وسائل التواصل الاجتماعي، يعني الخبر مصدر وزارة التنمية الاجتماعية، عن ضبط متسولة ولا ضبط متسولة بعمان ولا بغير عمان، زي الضبط المتسولة اللي كان أمس مبارح وبحوزتها 3313 دينار جمعتهم من التسول بحسب وزارة التنمية الاجتماعية. فتصير تفكر تقول إحنا منساعد عشان نفرج كرب من يعني يمد يده لسؤال الناس، ولا إحنا قاعدين يعني نساهم بتشجيع هذول الجماعة اللي موجودين في الشوارع وعلى الإشارات حتى يستمروا في التسول ويستغلوا الناس فعليا؟ يعني المبلغ لحاله يلفت الانتباه، لما تقول 3300 دينار، يعني هذا راتب 10 عائلات تقريبا، 10 أشخاص اليوم، 10 موظفين، كل واحد فيهم يستنى آخر الشهر حتى يدفع أجار البيت ويدفع التزاماته ويرتب أموره وفواتيره فعليا. فأنا لما تقرأ هاي الأرقام وتشوف، وقبل فترة كنا نحكي عن رقم أكبر من هذا الرقم بكثير، عن 43,000 دولار إذا تتذكروا في وسط البلد أيضا إحدى المتسولات، فهي الأرقام فعليا تستحق وقفة طبعا. واللي يستحق الوقفة أكثر أنه نفس السيدة التي تم إلقاء القبض عليها مبارح المتسولة عندها 18 قيد أسبقيات، من 18 قيد عندها 13 قيد متعلق بالتسول. طيب أنا بالله عليكم يا أخوان، لما أشوف عند شخص 13 قيد متكرر بالتسول، طيب شو فايدة الضبط؟ يعني شو فايدة إحالته للجهات المختصة؟ طيب هي ضبطناها مبارح، من 13 قيد راح يصيروا 14 قيد في قضايا تسول، بعدها راح ترجع الشارع زي ما رجعت بال 13 مرة اللي سابقة على الشارع، على الأغلب أنه نعم راح ترجع للشارع لأنه ما في متابعة للحالة. فاليوم هل نعرف كيف الآلية لأن أتعامل مع مثل هذه الأشخاص أو هذه الحالات؟ لما أنا أقول 13 قيد ويرجع الشارع نفس الشخص، كلهم تسول ويرجع يتسول، طيب شو الجدوى؟ شو الجدوى من الضبط؟ شو الجدوى من هاي القيود؟ إذا كانت النتيجة النهائية أن يعود الشخص للشارع، ما الجدوى من الضبط؟ إذا كانت الجهات المختصة اليوم تتعامل مع الحالة كل مرة لكن الحالة تتكرر، ما الجدوى من الضبط؟ لما أقول أنه عندي 13 قيد متعلق بالتسول لشخص وضبطته كمان مرة هيصاروا 14 بدل 13، طيب وبعديها هل عالجت أنا الظاهرة بعد الضبط؟ ولا إحنا اليوم نعيد الأشخاص مرة ثانية من الشارع إلى الشارع، شو الحل؟ يعني أنا اللي بدي أقوله، يمكن دائما في دور كبير على الناس بهذا الموضوع. صح في ناس محتاجة، صح في ناس فعلا مش لاقين مش لاقين مش لاقين اليوم يمكن بديش اقول مش لاقين بل يمكن نقول ناقصهم اكل وناقصهم دواء وناقصهم علاج، لكن هو لا يمد يده للناس ولا لسؤال الناس. فحتى هذول الجماعه المتعففين تضرروا كثيرا بسبب المتسولين، لانه يقول لك اليوم هذا المتسول ياخذ الصدقات من الناس ومش محتاج، وهذا المتسول كان في سبب انه الناس تشك بالكل، وهذا المتسول خلت الناس اليوم بطلت تتميز بين المحتاج احتياجا حقيقيا وبين الشخص اللي فعلا اليوم قاعد يمثل ويقوم بدور انه هو الصادق، فانت قاعد تدفع له تبرعاتك وصدقاتك. والاصعب من المشهد لما نشوف الاطفال اللي بين السيارات ولا كبار السن ولا اشخاص من ذوي الاعاقه قاعدين نشوفهم بالشوارع. فمرات الناس يقول لك والله أنا تأثرت بالمشهد ولا تأثرت بالشخص فأعطيته. فإحنا لازم نسأل، هاي المصاري راح تخدم هذا الشخص ولا هاي المصاري راح تذهب لشخص يستغل هؤلاء الأطفال أو يستغل يعني ذوي الإعاقة؟ والطفل يعني أكيد مش مكانه الإشارة، وش مكانه التسول، الطفل مكانه المدرسة، مكانه بيئة آمنة، وش يضل واقف تحت الشمس يعني ساعات طويلة ويعرض أيضا نفسه للخطر بسبب السيارات لأنه يدوب يكون مبين، ويستدر عواطف الناس على أساس أنه يأخذ مصاري، والله أعلم لمين بتروح المصاري. فمثل ما قلت يا أخوان، التعاطف مع هؤلاء المفروض ما يقودنا الى تشجيعهم على التسول. فانا اليوم لما اقول بدي اساعد شخص، يعني بنفس الوقت انا لازم ابحث واتحرى عن حقيقه هذا الشخص واذا كان فعلا هذا الشخص محتاج. فقصه ال 3300 دينار اللي امبارح وال 43000 دولار اللي قبل شهر ولا شهر ونص وغيرها من الناس اللي ضبطوا عندهم عقارات وسيارات ورصيد في البنوك، أعتقد هذا يجب أن يعود ويعني خلينا نسأل أنفسنا، هل هذا الدعم أو هذه المصاري تذهب فعلا لأشخاص مستحقين؟ خاصة أن كل الأرقام التي ضبطتها وزارة التنمية الاجتماعية أثبتت أن كل الأشخاص هم غير محتاجين، وكلهم لديهم أملاك وعقارات وممتلكات وأرصدة في البنوك والسيارات. يا أخوان، طيبة الأردنيين شغلة مهمة، واجبنا نحافظ على هاي الطيبة وهاي الفزعة، بس بوعي، فعليا بوعي ومسؤولية. يعني أنا اليوم ظلك ساعد ما في مشكلة، بس أهم شيء تتأكد من الفئة ومن الجهة أو من الشخص اللي بدك تساعده، وتتأكد أنه هذه المساعدة وصلت لشخص يستحق هذه المساعدة، يعني وصلت لشخص فعلا محتاج. لأنه هذا الدينار اللي طلعه من جيبتك بنية الفرج مثلا، خلينا أقول بنية تخفف معاناة الشخص اللي قبالك، المفروض أنه يعني يذهب لشخص مستحق، المفروض أنه يساعد هذا الشخص، يطلعه من حاجته، مش يشجعه على التسول إذا كان هذا الشخص متسول. فالموضوع قبل ما نقول وين الجهات المعنية، الموضوع باعتقادي مرتبط ارتباطا وثيقا وبالدرجة الأولى بالناس. ولو فعليا اليوم الناس ما أعطت مثل هذول الناس الممتهنين للتسول، هذه الفئة الممتهنة للتسول، ما أعتقد أن نجدهم في الشوارع وعلى الإشارات وفي الأسواق. إلى حديثنا واستطلاعنا، بعد منع نقابة الصيادلة توصيل الأدوية إلى البيوت أو إلى المنازل، الهدف كما تقول النقابة الحفاظ على مأمونية الدواء والحفاظ على ظروف تخزين الدواء، لأن احنا مش عارفين من وين طالع وكيف تخزن، ويعني من هو الذي استلم ومين المصدر أصلا. فإذا صار في منصات فراح يكون في مشكلة، وهذا دواء وعلاج وليس سلعة أخرى. فسؤالي لكم، هل أنتم مع أم ضد هذا التوجه اللي حكت عنه النقابة الأيام الماضية، خاصة مثل ما قلنا إحنا الخدمة الحكومية الموجودة حاليا لتوصيل الدواء للمنزل هي خدمة موجهة فقط لأصحاب الأمراض المزمنة اللي هم عندهم وصفات شهرية متكررة، يعني مش خدمة عامة من أي صيدلية موجودة في المستشفى. فالمريض معروف طبيا، معروف سجله، معروف وصفته، معروف تاريخه، الطبيب مطلع على حالته ومتابع هذه الحالة، وحتى الشخص اللي يسلم يعني لازم يأخذ منه هويته ويأخذ منه بعض المعلومات ويوقع على بعض الوثائق حتى يضمن أن العلاج وصل للشخص الذي يستحقه أو للشخص الذي يحتاجه. فبدي أسمع منكم اليوم، أهم شيء طبعا أن يوصل آمن وموثوق ويعرف المريض لمين يرجع إذا في مشكلة. على أرقامنا، سنستمر معكم بعد بوليس الأخبار.
1: الثامنة صباحا بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الجيش العربي يجلي الدفعة 33 من أطفال قطاع غزة المرضى للعلاج في الأردن. المنطقة العسكرية الوسطى تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص عبر إحدى الواجهات الحدودية. إصابة شاب فلسطيني بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية جنوب جنين. الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان يلتقي رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن إيران ناقشت مع وسطاء قطريين أفكاراً لطرحها على الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. التلفزيون الحكومي الرسمي الإيراني ينفي تعرض جزيرة قشم لهجوم أو ورود تقارير عن وقوع انفجارات هناك. وإلى الحالة الجوية، تتأثر المملكة اليوم بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلا لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
7: لكل أهالي طلاب التوجيه، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح.
8: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب30 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
9: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
10: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
11: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
12: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. أحياء أف أم إعلانك عنوان. صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.
1: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن سؤالنا واستطلعنا لكم مرة أخرى بعد منع نقابة الصيادلة توصيل الأدوية حفاظا على مأمونيتها وظروف تخزينها. ما رأيكم يا إخوان؟ ما تعليقكم على ذلك؟ وهذا كنتم تعتقدون أنه فعلا يجب أن يكون يعني الموضوع موضوع الدواء مش مثل أي سلعة ثانية، فيجب أن يكون هناك منظومة مختلفة عن أي سلعة أخرى إذا بدنا نوصل الأدوية. وهذا من حق الناس أنها تسأل اليوم الموضوع له علاقة بالصيدلي نفسه، يعني اليوم النقابة تحافظ على الصيدلي، ولا الموضوع فعلا كما قالت له علاقة بأثناء النقل، كم بقي في الطريق، إذا تأخر التسليم ماذا يحدث للدواء، هل الأدوية هذه التي يتم توصيلها في اسم تجاري معروف، في وصفة يعني إلكترونية واضحة؟ بدي أسمع منكم اليوم إذا كنتم تعتقدون أنه ممكن التعامل مع الموضوع بهذه الطريقة، أو بتعتقدوا لا اليوم إحنا مش المفروض اليوم يعني يتم توصيل الأدوية من خلال المنصات أو من خلال التطبيقات على أرقامنا 0-6-516-2020 و-516-5020 516-2060 و-516-2020 عبر الواتساب على 07-8 7 93 22 93.

0: ابدا مع ابو جهاد. هلا اخوي ابو جهاد.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يطول بعمر النبي الله يحفظك اخي ابو زيد. اخي الكريم انا مساعد صيدلي واشتغلت في المهنه سابقا.
0: نعم.
1: وعلى اطلاع يعني انت عندك ما يقارب تقريبا سنويا بتخرج فوق الألف مساعد صيدلي بمزاولة مهنة غير المهنة الطبية الأخرى اللي قادرين يعرفوا الدواء. عندك الممرض، عندك المختبرات، وهذول موجودين في السوق. يعني ممكن يكون سائق بيشتغل وبيعرف كيف عملية نقل الدواء.
0: نعم.
1: بس إنه الدواء يعني أنت مثلا لما ينحط في الظل، حتى لو كان صيف ولا شتاء، محطوط في الظل ممكن تشغل مكيف. ظروف النقل يعني شو بدك تتعدى عن المحافظة ساعة ساعة ونص مثال، إذا متهيئة الظروف داخل المركبة. بعدين احنا ولله الحمد في تجربة سابقة أصلا كل الأدوية عشان تكون في الصورة مش التطبيقات تنقلها سيارات عادية، بس إنها بوفر لها مكان بعيد، هي أهم شيء بعيد عن درجة حرارة الشمس. يعني مثال الكريمات لما تكون تحت درجة حرارة الشمس تجي يستعملها المواطن مباشرة بتفور، لازم تنحط بالثلاجة عشان يرجع لوضعها الطبيعي، انها تطلع مع الضغط البزاز، يعني سواء الكريم او الاوينتمنت الدهون. بعدين في عندنا مصيبة اخرى، يعني انا شفت
0: يعني باعتقادك باعتقادك الموضوع بس له علاقة بانه انا اليوم ابعد الدواء عن الشمس وبس؟
1: لا، انا قلت لك انه في شروط. يعني انت مثال هسه انت عشان واحد ما يتحمل مسؤولية تامة ويقول انه احنا تعال على الدواء، انتقل من أوروبا، أجا في باخرات، أجا من باخرات في تريلات، هسه بيقول لي ساق التريلا كان موفر ظروف جوية مناسبة، وبعدين من التريلات راحت لشاحن اللي طن ونص شالوها على مستودعات، وبعدين المستودعات راحت.
0: طيب ليش باعتقادك النقابة، كونك أنت أيضا مساعد صيدلي ويعني مطلع على الموضوع، ليش النقابة ترفض ذلك رفضا قاطعا وتقول أنه صرف الدواء لازم يكون حصرا حصرا داخل الصيدليات؟
1: أخي الكريم هذه أسهل طريقة حتى تتخلى عن تحمل أي مسؤولية سابقة. أنا أعطيك مثال، أنا شفت شوف العين سيارات اللي بيقول عنها مهيئة حملت مجموعة أدوية لمستشفى البشير. هذا شوف العين. تعرف مين اللي نزل الأدوية؟ مين؟ عامل النظافة اللي بيشتغل في الحمامات وبيشتغل كذا. عامل النظافة بمستشفى البشير بدخل المريض على غرفة العمليات. عامل النظافة لأنه بيكون جسمه يعني ممكن يكون عامل وافد زي مصري أو غيره، عنده قدرة يشيل 50 كيلو و100 كيلو، فإن المساعد صيدلي بس إنه بيعد وبيحصي قديش العدد اللي نزل. والله وقعت الغطاء تبعت الكحول على الأرض ما نظفها، جاله زي ما هي وحطها على الغطاء ورجعها. وبتقول لي تعقيم مش تعقيم، إذا هذا كله تهرب من المسؤولية. الواقع مريض، انت عشان
0: ما لا هم الفكره هم بقول لك احنا بنتحدث عن دواء مش عن سلعه تشترى
1: مش عن سلعه تشترى
0: وتسلم يعني.
1: لا لا لا، هذه تسلم للصيدليات داخل المستشفى بتتوزع عليهم. هاي الادويه قاعد بنزلها عمال نظافه، مش لا تعقيم ولا نظافه ولا شيء، عباره عن اعتال.
0: طب شو سبب رفض الصيد النقابه باعتقادك؟ إنه ممنوع حد يتعامل أو يتعاقد مع أي منصة أو تطبيق على.
1: هسا أنت يعني أعطيك مثال، هسا في الأدوية هو أخطر شيء اللي هو الإبر، لأن
0: هم مثل ما قلت لك هم قالوا الهدف إحنا نحافظ على مأمونية الدواء وظروف تخزين.
1: يا أخي الكريم مش كل الأدوية بدها ظروف مثالية، هي الإبر اللي بحاجة لثلاجات بدها مواد تبريد عالية يعني ثلج معها عشان يقدر ينقلها، أيا كان سواء تطبيقات ولا سيارة غير مهيئة بده يكون محطوطة في ثلج. هذا في قوالب تعرف اسمها تفريز عشان انه يظل الثلج عليه عشان يظل تحت درجة حرارة المقبولة، ومنها ضمنها الأنسولين أنا بتخرب. أما باقي الأدوية بدرجة حرارة الجو الطبيعية، اقرأ أنت لما تروح تشتري، هسه روح اشتري من الصيدلية أي دواء بتلاقيه من درجة 25. هلا درجة 25 مش متوفرة بالجو مع المكيف، مشغل مكيف 18 أنا بنزل لك إياه عن 25. فإنه المقصود هو إذا عملوا استثناء للإبر لأنها بدها ظروف خاصة بعيدك، أما أنت عشان استثناء بدك تمنع من الكل هذا خطأ.
0: شكرا، كلامك منطقي.
1: الشباب يشتغلوها يعني.
0: تسلم سيدي، خلينا اسمع ابو احمد. هلا ابو احمد. اخوي ابو احمد
2: يعطيك العافيه سيدي، كيف
0: حالك؟ هلا ابو احمد، هلا بيك.
2: هم عملوها قبل كم سنه النقابه، لانه كانت هي مش مشان الدواء يا ابو زيد، لانه الدواء بروح من المستودعات والسيارات، من المستشفيات بيجي للمواطن سيارات، الدواء ما له علاقه، بس هم عملوها هاي مشان صياد الصغار احتجوا كثير، لأنه بطل حدا يروح عندهم، هالكبار هم اللي بوصلوا للبيوت. عرفت كيف؟ هي صارت الشغلة إنه الزبون أو المريض صار عند الصيدليات الشين فارماسي اللي هي الكبيرة لأنها بتوصل للبيوت، والصيدليات الصغيرة راحت عليها. هذا كان الهدف احتجاج بعض الصيادلة.
0: أما الدواء ما هي المستشفيات بتوصل يعني للبيوت. أبو أحمد أنت اليوم مطلع أيوة. كمان كونك صيدلي اليوم الموضوع له علاقة ب ب ب ب بالوظيفة نفسها، ما لهش علاقة بموت الدواء؟
2: لا لا، الدواء مخطوط، يعني لما بيجيبوا لك اياه من المستشفى للمستشفيات اللي بتودي والخدمات وكلها للبيوت كيف بودوا بسيارات؟ والله انا بجيبوا للناس بسيارات يعني عادي. واحنا لما نجيب الادويه كنا بالمستودع، من وين بيجيبها؟ من الجمارك، بنطلعها بشاحنه بتركات بنحملها،
0: نعم،
2: مش بتلاجات، بتركات. بس في زي ما حكيت لك انا، كانت زمان احتجوا الصياد لل يعني البسيطين، انه الناس كلها بتقول لك الصيدليات الكبيره بتوصل. وبعدين يعني لعلمك في بالمجلس النقابه ناس كثير انهم صيدليات اعضاء بالمجلس، وهم اللي بوصوا، هم اللي بدوا توصل ولليوم بوصوا
0: من اعضاء
2: لليوم عرفت لليوم بوصل.
0: طيب ليش اليوم النقابة تقول لا الموضوع ما له علاقة ب يعني الصيدلي، له علاقة بمأمونية الدواء وله علاقة ب
2: شو مأمونية الدواء؟ لعاد ما حدا يجيب دواء من الجمرك، يمنعوه كله بثلاجات، لازم يجي على المستودعات. ولما يودونا اياه من المستشفيات الحكومية برضه يجيبوه بثلاجات، ما في، ما هذا أدوية عادية.
0: مش كل الأدوية بدها ثلاجات يا أبو أحمد،
2: يعني ما في
0: الحكي. الصيدلاني بتعرف انه مش كل الادويه بدها، يعني قليل الادويه اللي بدها ظروف تخسير معينه، معظم الادويه مثل ما قال ابو جهاد عادي لدرجه حراره 25
2: بالضبط، درجه حراره 25. بس زي ما حكيت لك انا، يعني في بعض الصيدليات بديش اذكر اسامي، انه كل شركات التامين والمرضى بروح عندها او بيحكوا معها تلفون بيبعثوا لها على الواتس وبيبعثوا لهم اياها على البيوت.
0: يعني انت ما ولا ضد يا ابو احمد؟ انا مش فاهم عليك.
2: الصيدليات الصغيرة ما بتقدر تعمل.
0: بقول أنت مع ولا ضد موضوع التوصيل يعني؟
2: لا لا، أنا ضد التوصيل من زمان، إحنا حكينا لأنه اللي مستفيد منه الكبار، عرفت كيف؟
0: طب الصيدلية الصغيرة مثلا منه. لو نفترض أن التوصيل موجود، ما الذي يمنع الصيدلية الصغيرة للحجم
2: اللي توصل؟ ما هو خلق ما في، يعني شو دي ودي تي ودي أكيد مش زي الأبلاك اللي بأخذ كل شركات تأمين وبأخذ المرضى كله وبأخذ عندك، يعني خلص يصير على الواتس كلهم أدك شغلهم. هذا اللي فاتح له صيدلي صغير، شو بتلحق؟
0: طيب اليوم الناس يقول لك أنا إذا الدواء يصل بمأمونية وظروف تخزين مناسبة، شو المشكلة تسهل علي؟
2: طب سهل عليك، بس ما نحكي لك إنه ليش ما يمشي على الكل؟ ليش ما يكون وسائل النقل تحت المستشفيات آمنة، تحت المستودعات اللي بيجيبوا الأدوية من الجمارك آمنة؟ ليش كلها؟ ليش بس هاي النقابة ليش ما تتابع كل هاي الأمور؟ تلف على المستودعات تشوف البضاعة كيف تيجي، كلها بتركات بكبات كبيرة.
0: وهذا باعتقادك يعني في مشكلة؟
2: طبعا غلط. زي
0: شو الغلط اللي فيه؟
2: نفس المبدأ اللي التوصيل، نفس مبدأ التوصيل.
0: ايش الغلط اللي فيه؟ يعني شو يؤثر على الدواء لما يتحمل بهاي الطريقة؟
2: نفس الاشي. طيب شو بصير على الدولة لما يتودى بسيارة او باص صغير للمريض؟ هذا القصد، انه يعني ما في اشي هاي زي هاي، ليش ما منعوش هاي ومنعوا هاي؟ هذا اللي القصد. يعني احنا بنشوف بنودي بالنقل، كنا يعني مبينة باص النقل بضل يلف، باص النقل بضل يوزع، بخذ له 100-200 طلبية من المستودع وبقعد يلف فيهم على الصيدليات ويوزع فيهم ببساطة. يعني ليش ما بنعوش هاي الشغلات؟
0: نعم،
2: بدك تمنع
0: يعني هل باعتقادك اليوم للكل. باعتقادك يا أبو أحمد، هل يؤثر على الصيدلي أو دور الصيدلي لما أنا اليوم يكون عندي توصيل، بمعنى أنه الناس تقول لك خلص أنا، أو صاحب الصيدلي يقول لك بدل ما يكون عندي 5 أنا يكون عندي صيدلي 1، لأنه الناس صارت تطلب من خلال التطبيق أو المنصة، شو رأيك؟
2: لا أي ملهاش علاقة، لأنه الصيدليات ما شاء الله يعطوهم العافية بطلوا يسكروا، بضلوا لبعد نص الليل سهرانين، فبده أكثر من واحد يشتغل عنده. يعني مش بس هي زي ما حكيت بدهم يمنعوها هاي الشغلة، وحفاظا على أمن الدواء يمنعوها على الكل.
0: نعم،
2: كلها تصير شركات آمنة وشاحنات آمنة وكل شيء مبرد وكل شيء جاهز.
0: تسلم
2: سيدي. أما ناس وناس لا ما بزبط. يعني لما بجينا من الدواء من البشير ومن حمزة والله بسيارة إنه معبي هالصندوق كله بلف على البيوت قاعد. طب هذا شو هذا آمن؟
0: قصدك اللي هو عبر نظام حكيم
2: يعني ببعتوه مع شفرية ومع ناس لا مبرد ولا إيش ولا أستر شو استفدت. نفس المبدأ أنت بدك تراقب راقب الكل
0: صح. شكرا
2: ليش ما تطلع صيدليات يعني ليش ما تراقب كله اطلع كيفشه لما يطلع اطلع أنت على المستشفى حمد لما يحملوا الأدوية بس شوف كيف حملوها كيف هيك مش ما بعطيه 200-300 ما بيلف عليهم كلهم وبقول لك آمن ومش آمن. لا ما بقول.
0: يعني هم قالوا لا إحنا موقفنا مرتبط بسلامة المواطن وسلامة
2: سلامة المواطن شو سلامة
0: ودور الصيدلي.
2: ما هو قلت لك أنا أعضاء مجلس النقابة هم أول من وزعوا الأدوية بس ولا اليوم هم اللي ودوا على اليوم.
0: أنت عضو في النقابة أخوي أبو أحمد؟
2: لا أنا مش لا لا المجلس أنا بحكي على المجلس. نفس المجلس النقابة
0: واضح
2: مش الأعضاء نفس المجلس.
0: شكرا سيدي شكرا يسعد صباحك أخوي محمد العزام تفضل محمد.
3: صباحكم أحب يا رب.
0: يسعد صباحك هلا أخوي.
3: صباح الصباح المستمعين بهاليوم اللطيف اللي بيجنن الرائع زيكو وزي هالحبايب كلها.
0: الله حييك هلا أخوي محمد.
3: الله يحفظكم يا رب الله يسعد قلبك. مواضيعك شيقة كالمعتاد يعني بالنسبة لنا ما في جديد إلا الجديد نوع الموضوع. أما الاشتياق والشوق نفس الشيء.
0: تسلم تسلم
3: أخوي. ربي دائما يقدركم ومن نجاح لا أكثر يا رب. أخوي أبو زيد أخش لك في الموضوع صلب الموضوع مباشرة. بدي أعطيك مثال خلي المستمعين يعني إن شاء الله يا ربي يتعظوا من الموقف اللي صار. أنا في بعض من أولادي في معاهم ربو أزمة.
0: الله يشافيهم.
3: تمام. الله يبارك لك يا رب. فاللهم صل على محمد معروفة خلاص بتيجي الهجمة الربو بروح بعطيه بلمي كورت وكومبليمنت ومش عارف إيش بعمل له تبخير وبعمل له إياها بالدار ومن أحسن ما يكون وخلاص أمورك طيبة. اللي بيكون عنده مريض زي هيك بياخذ يعني زي ما بقوله لو فكرة طبية من ناحية أدوية ومن ناحية طبية. يوم من الأيام عند البنت بتقول لي يابا مش قادرة أتنفس أنا على طول سبحان الله قلت شو مالك كذا كذا قلت لا خلينا أوديك على الدكتور. الأعراض أعراض ربو الأعراض أعراض ربو وديتها على الدكتور بس في شغلات هيك قحة بيك وديتها على الدكتور بقول لي لو أعطيتها أدوية الربو أذيت منتك بقول لي هذا التهاب حلق.
0: نعم
3: الفكرة في الطب والصيادلة ما درسوها عبث وما تعبوا عليها وسهروا الليالي في دراستها في الجامعات وفي التوجيه عبث.
0: نعم
3: مشان لما أنا أروح على الدكتور أو أروح على الصيدلي أقول له كذا كذا عين ابني ولا عين صاحبي ولا عينه كذا هيك هيك بقول النادي خلينا نشوف إيش المواصفات بأخذ منه الأعراض أنسب إشي بعطيه بعطيه الدواء. هذا اللي أنت حكيته قبل البرنامج مشان يقول لك كيف استخدامه مشان يقول لك كيف المدة والهذا يعني تعلمنا مثلا الباراسيتامول المسكنات هاي كلياتها اعلى شيء اعلى جرعه كل 4 ساعات طب الحراره مرتفعه بتلاقيه خلص وصي هاي من ناحيه هاي من ناحيه الصيادله نقابه الصيادله انها منعت يا عمي انا بحترم الناس بحترم علمها اللي تعبت عليه فاي قرار بتاخذوه انا معاهم لكن نفس الوقت في نقطة بسيطة
0: يا يعني باعتقادك الصيدلي دوره مش بس بصرف عبوة عبوة للدواء
3: لا لا
0: بيراجع وصفة بتأكد من ملائمة الدواء أحيانا يشرح طريقة الاستخدام أحيانا ينبهك إذا في مثلا ممكن تأخذ أدوية ثانية حتى ما يصيرش في تداخلات دوائية
3: بالضبط إذا في أعراض جانبية بنبهك عنها بقول لك كذا كذا يعني كثرة المسكرات
0: إذا في ناس عندهم حساسية من أدوية معينة مش عارف لكن يمكن البعض يقول لك طيب هاي الأسئلة كلها ممكن الطبيب يجاوبك عليها وانت تروح على الصيدلية بس تصرف دواء شو رأيك
3: مش شرط لأنه برجع وبحكي لك الصيدلاني مش دكان جي هاي باكيت شيبس هاي باكيت عصير هاي حقهم هاي تضل لك رايح لا الصيدلي علم علم بقعد بوضح لك بشرح لك وبقول لك ايش الاستخدام هذا بالنسبة للي براجع طبيب
0: يعني انت ضد موضوع طبيب. تسليم الأدوية من خلال التطبيقات
3: إذا, إذا إذا إذا اتخذت الصيادلة نقابة الصيادلة من ناحية التخزين والنقل ودرجات الحرارة ومش عارف ايش
0: هي مشكلتهم برحلة الدواء رحلة الدواء من لحظة الطلب وحتى وصوله للمريض
3: بالضبط كل الأدوية اللي أنا بقرأ على النشرات عنها معظمها أعلى درجة حرارة لبعض الأدوية والباقي تحت فما دون 30 درجة انت لا تفكر شنو الجو برا 30 معناته جوا السيارة 30 اللي مسكر والشمس قاعد تضرب فيها إن كان للمناديب ولا إن كان للصيادل ولا إن كان شو مكان أي واحد بنقول الأدوية بده يأخذ باعتبار هذا الإشي فاحتمال كبير زي ما تفضلت إنه يخرب الدواء ومرة على مرة يتلف الدواء وهو لسه جديد ومختوم وتاريخ الانتهاء لسه ما صدر
0: طيب سوء تخزين يعني أنت أفهم من حديثك إنه أنت ضد التوصيل الأدوية وتعتقد أنه النقابة فعلا اليوم هذا إجراء له علاقة بمأمونية الدواء والحفاظ على صحة
3: إجراء بس بتكون مشروطة بشغلة واحدة، تكون مسافة النقل داخلية فقط لا غير، مش من محافظة لمحافظة، أما من نفس المحافظة.
0: أوكي تسلم سيدي، شكرا أخي محمد، هلا بيك. أخوي حسن فرحان تفضل. حسن طولنا عليك حسن، بالله ارجعوا له يا شباب، زمان معنا على الخط. حسن جهاد ربابعة، أخوي جهاد
4: عليكم صباح الخير.
0: هلا أخ جهاد يسعد صباحك.
4: الله يسلمك. هو أنا النقطة اللي بدي أحكيها على هذا الموضوع عشان موضوع التوصيل. التوصيل المفروض أنه مش كل الأدوية تتوصل، لأنه في إشي بده درجة حرارة معينة أو طريقة للتوصيل. أي واحدة. ألا في فرق كمان ما بين أني أنا طلبت من صيدلية أو طلبت من منصة
0: أو من منصة.
4: في منصات مش مرخصة زي ما حكيت أنت حضرتك بأول البرنامج.
0: نعم.
4: ألا هذا الدواء اللي أنا طلبته من المنصة مكملات غذائية وغيره، يا هل ترى كانت هي ماخذة موافقة مؤسسة الغذاء والدواء ولا لا؟ مسجلة في الأردن ولا مش مسجلة؟ مهربة ولا مش مهربة؟ هذا الموضوع الأهم من النقل، انه انا عم بستعمل
0: اللي
4: علاج
0: اللي هو
4: خلينا نقول مواصفاته
0: مصدر الدواء.
4: هاي اهم لسه مصدر الموضوع الدواء. النقل صح. اذا بدنا نحكي
0: لذلك انا كنت اقول
4: موضوع أخوي. النقل كيف وكيف جرى يعني او جراته. المهم العلاج اللي وصلني او الدواء اللي طلبته بالمنصه، يا هل ترى هاي صيدليه ولا مش صيدليه، مكان مركز مؤسسه مرخصه مش مرخصه.
0: لذلك اخ جهاد ربابعة احنا قديش شفنا على مواقع التواصل اعلانات خاصه للفيتامينات والمكملات وبعض الادويه الغاليه جدا عندنا تنباع بالسعر. طيب احنا قاعدين بنشوف انه هذا بنباع وتتداول الناس بس ما في عليه رقابه حقيقيه. صح
4: بالضبط. هذا يا هل ترى مش مسجل مؤسسه الغذاء والدواء، ولما نقل كيف نقل زي ما حد.
0: طيب يعني احنا متفقين هذا المفروض الواحد ما يقرب عليه لانه مش معروف مصدره.
4: طبعا لا لا. إذا
0: من طيب إذا من الصيدلية أخ ربابعة
4: وخدت الدواء هذا منها أوكي يوصل لي إياه بطريقة معينة وسليمة، أما أنا مؤسس
0: لا اليوم النقابة قالت لا نهائيا ممنوع تتعاقد مع أي منصة صيدلية وتوصل.
4: طبعا أنا ما بأخذ علاج من أي حدا. أنا أنت لو تعرض علي علاج إن شاء الله بعشر قروش مفروض ما أخذ منك.
0: أنا معك لكن أنا بالنسبة للصيدليات اليوم النقابة بتقول صرف الدواء لازم يكون حصرا داخل الصيدلية مش على تطبيق أو منصة.
4: طبعا الأفضل هيك.
0: الأفضل هيك.
4: نعم.
0: لذلك الآن قلت لي ممكن في أدوية عادة توصلها إذا كان من الصيدلية.
4: يعني إذا إذا إذا هي توصل بطريقة سليمة وسريعة، مش أنا أظني أستنى من الصبح لما يجي لي المغرب.
0: يظل تحت
4: يعني
0: الشمس.
4: يعني بطريقة بالضبط. تكون ويمكن أنا ما أستلمها وترجع الصيدلية وثاني يوم يجيبوا لي إياها أو يسلموها لواحد ثاني. يعني صح ولا لا؟ مش ممكن تصير.
0: صح ممكن.
4: ممكن.
0: صح.
4: يعني ظلت لثاني يوم بالسيارة. شايف ورد كمان مرة بدنا نكرر الموضوع نفسه إنه طول اليوم وهي السيارة رايحة جاي ولسه العلاج ما وصل للمريض. بس أنا بنظرتي في شيء أهم إنه هل يا هل ترى العلاج من منصات موثوقة ولا مش موثوقة، مرخصة ولا
0: مش مرخصة طبعا، لا مش
4: والعلاج اللي موجود مسجل في مؤسسة الغذاء والدواء ولا لا. أنا قبل كم من يوم شفت علاج ناس حكولي وسألوني عنه، أنا لقيته هذا مش مسجل. طب أنت يا أختي كيف بدك تستعمليه أو يا أخي كيف بدك تستعمله؟
0: صح.
4: ليش أنت أجبته؟
0: خاصة هو شوف أكثر إشي موضوع الكريمات والمكملات الغذائية والفيتامينات. صراحة هذا منتشر كثير على السوشيال ميديا والناس بتشتري مش عارفين الناس شو طريقة تخزينه وشو مصدره، وهي مشكلة
4: بالضبط. وشو مسجل؟ أنا في علاجات أنا طلعت عليها مش مسجلة مؤسسة الغذاء والدواء.
0: نعم.
4: أنا بشتغل بالمجال الطبي فيعني عندي اطلاع على الموضوع.
0: يعني مش مسجل قصدك مثلا واحد عمل له كريم أو عمل له منتج وصار يبيعه.
4: بالضبط.
0: لا خضع للغذاء والدواء ولا خضع للفحوصات.
4: الغذاء والدواء لا حريصة على العلاجات.
0: صح. هاي النقطة مهمة يا أخوان. اليوم في كثير ناس عندهم منتجات شخصية، إذا هذا المنتج الشخصي مش مرخص ومش خاضع للغذاء والدواء ما تشتري أبدا.
4: كيف بدي أستعمله؟
0: ابدا ما تستخدم.
4: عندي اضرار واعراض جانبيه وانا بغنى عنها.
0: انا اذكر قبل فتره كانوا معي الاخوان في الغذاء والدواء كنا نحكي عن حبوب المونجارو. نعم. اللي هي تعيت التنحيف.
4: هو انا بحكي عنها كمان يعني هي
0: طلعوا معي الغذاء والدواء وقالوا احنا اليوم بناكد انه هاي مش خاضعه لنا وغير غير امنه. ابدا غير امنه.
4: بالضبط. فاحنا لازم نكون حريصين على هذا الموضوع لسه اكثر من النقل. يعني ما
0: مهم طبعا هذا موضوع اخر يا اخوان، هو يعني يمكن قريب من اللي نحكي فيه بس هو موضوع اخر، بس احنا الان بنحكي فيه من باب التوعيه. شكرا اخ جهاد ربابعه، من باب التوعيه انه ما نشتري اي شيء فعليا عبر منصات، هذا غير الصيدليات، الان بحكي عن الصيدليات، لكن عبر المنصات او المواقع ما تشتري اي شيء ابدا. واذا بدك تشتري منتج من شخص صاحب هذا المنتج، يجب ان يكون المنتج خاضع للمؤسسه العامه للغذاء والدواء. كيف بدي اعرف؟ اسم المنتج واحكي مع المؤسسه، سريع جدا الجواب مباشره. لكن انا اليوم اتحدث عن نقابه الصيادله، نقابه الصيادله قالت ممنوع ينصرف ويتوصل الدواء للناس او ينصرف الدواء الا داخل الصيدليه. السبب قالوا انه احنا اليوم الحفاظ على سلامه المريض والحفاظ على دور الصيدلي. شو رايك اخوي محمد ابو عواد؟
5: صباحك بخير يا رب.
0: هلا اخوي محمد، صباح الخير.
5: هسه بالنسبه للموضوع، انا اول ما فتحت الراديو وشفت هذا الموضوع لقيت انه بهمني جدا، لاني انا شخص داومت في توزيع الادويه 5 سنين.
0: 5 سنين؟ ايوه احكي لنا عن تجربتك.
5: ومش بس في عمان، انا كنت اطلع من عمان الف في الغور، يعني اقعد تقريبا 8 ساعات وانا اوزع.
0: ايوه.
5: هسه هذا التوصيل فيه له حلول، مثل كان فيه عنا يعني ديانة صغيرة مبردة مخصصة للأدوية،
0: للأدوية اللي تحتاج اللي تحتاج درجات حرارة منخفضة،
5: تحتاج تبريد وبتلف فيها المحافظات كلهم، بظل الدواء محافظ على درجة حرارته. مرات لما كنت أوزع تكون عبارة عن مغلف صغير بدي أوديه على الغور، هذا مش بحاجة سيارة كبيرة، أخذ سيارة صغيرة تاكسي، بس بيش نحطه في آيس بوكس بنحط فيه ثلج، بتحط فيه الدواء، والله لو تروح على العقبة فيه تفتح الايس بوكس بظل محافظ على درجة حرارته. هذا محلول، يعني هذا مواخذ لما يطلب عن طريق تطبيق حكيمي يعطوا، يكون هو نفسه سائق التوصيل.
0: هسا شوف تطبيق حكيمي ابو عواد، كونك اشتغلت في تطبيق حكيمي، احنا حكينا منظومة كاملة والشغل شغال فيه، احنا الان نحكي عن الصيدليات.
5: الصيدليات هسه الصيدلية يعني على مؤاخذة يروح يجيب له في عندك أحجام الآيس بوكس، أحجام في عندك من حجم صغير لأكبر حجم، بيحطهم عنده في الصيدلية. إذا الدواء مضطر إنه يكون محافظ على درجة حرارة قبل ما يجي تبع التوصيل بكون محضر له إياه بالآيس بوكس، بقول تفضل. والله لو يروح فيه على آخر آخر البلد ما بصير عليه شيء، وبس وخلصت، وبظل عادي بالحفظ والصون مع سائق التوصيل.
0: والأدوية اللي لا تحتاج درجات حرارة منخفضة،
5: والأدوية اللي ما تحتاج لدرجة حرارة، هاي مش يعني مش شرط احطها في الايس بوكس، عادي بحطها على الكرسي الخلفي، بحطها على في الدبة، يعني هاي اصلا الادوية مش بحاجة لانها تكون درجة حرارة.
0: يعني
5: درجة
0: زي
5: حرارة
0: لما انت تروح على الصيدلية وتشتري وتحطه في سيارتك حتى توصل الدار.
5: يعني انا برأيي انه يعني الامور يعني بدهاش هالتكبير، انا يعني برأيي لما كنت اخذ الادوية اخذ مرات اروح على الغور بسيارة صغيرة، اخذ ادوية يعني زي ما نقول على كفة الايد، احطهن في الايس بوكس واصل للمشارع او اصل الوقاصه او اصل للشؤون الشماليه اطول زي ما هن يعني الامور.
0: يعني باعتقادك اليوم الموضوع ما له علاقه بالمأمونيه، ممكن الدواء يتوصل ويظل مأمونيته موجوده،
5: يظل يتوصل يعني في طرق، يعني الايس بوكس يعني تحط فيه قالب ثلج، والله لو تحط فيه
0: واضحه بس انا قصدي يا ابو عواد انه اليوم انا ممكن اوصل الدواء توصيل ويظل الدواء امن ومأمونيته تمام.
5: بظل آمن
0: ومأمونيته تمام. ليش يعني ليش النقابة تقول إنه لا إحنا اليوم توصيل الأدوية ممكن يأثر على سلامة الدواء؟
5: لا ما هو برضو برجع لشركة التوصيل نفسها اللي تتعامل معها، يعني هذا يعني هي الشغلة بترجع لهاي، يعني هسه شغلة الدواء إنه يصل بشكل آمن حكينا فيها، أما إنه يصل كما هو يعني إنه بدرجة حرارة هاي حكينا فيها وخلصنا منها، أما شغلة آمن مش آمن زي أنت شايف، شفت التطبيقات اللي مش مرخصة واللي مرخصة، يعني فيها لسه بلبلة هاي الشغلة.

0: أنا أخوي محمد، شكرا، صباح
1: الله
0: الخير.
1: يسلمك.
0: الكل بيقول لي إحنا مستغربين إنه الموضوع إنه علاقة بالمأمونية. لا، المأمونية أنت ممكن تحافظ عليها، وأنت ممكن تشتري دواء من الصيدلية أنت بسيارتك الخاصة تحطه، ظلك ساعة ومعك بالسيارة حتى توصل الدار مثلا. فشو بفرق اليوم إذا بتطلبه بوصلك ب10 دقائق، يمكن يوصلك أسرع، مش عارف. هذا السؤال رح نسأله للنقابة أكيد، كمان شوي رح يكونوا معي. مصطفى، أخ مصطفى سمور، تفضل.
2: السلام عليكم.
0: هلا يا سيدي، عليكم السلام.
2: بدي احكي بالنسبه للفيتامينات وتوصيلها، ومنها بندخل على الدواء.
0: نعم.
2: هسه الفيتامينات والمواقع هاي غير خاضعه اصلا لرقابه الصيادله.
0: نعم.
2: عرفت يعني، وتوصيلها غير مشمول بالفكره تاعت الصيادله. فبما ان احنا بنسمح بتوزيع الفيتامينات والمكملات الغذائيه، تمام، ولمواقع احنا مجهوله، فمن باب اولى انه يكون مسموح للصيدليات. لانه احنا مش قادرين نعمل رقابه على هاي المواقع.
0: نعم.
2: ولكن الصيدليات يعني معروف مصدر الدواء من وين.
0: يعني اذا بدك يصير في عندك مضاعفات معينه لا سمح الله، تقدر تراجع الصيدليه اللي انت رحت عليها.
2: هي شوف، مضاعفات يعني صعب انك تثبت انه سوء تخزين في الدواء.
0: اذا بدنا نقول العبوه اللي انت اشتريتها فيها مشكله بدك تبدلها، انت الشخص تقدر تتواصل معه، انت عارف مع مين تواصلت يعني على الاقل.
2: بالضبط، وهي الاصل انها توصل يعني كما هي، يعني بدون لا هي مفتوحه ولا مقطعه.
0: هل انت مع انه لازم صرف الدواء يكون حصرا داخل الصيدليات؟
2: شوف،
0: ولا ممكن نشتغل على التوصيل.
2: في جانب جيد للموضوع، وفي جانب تجاري، وفي منافسه غير شريفه بين الصيدليات. كيف؟ فهاي الموضوع، هو الموضوع موضوع تنافس اكثر ما انه موضوع له علاقه بمأمونيه نقل الدواء.
0: نعم. يعني باعتقادك المأمونيه
2: زي ما صارت عندنا،
0: احنا ممكن نحافظ على المأمونيه بالنقل.
2: زي ما حكوا الشباب، يعني في ثلاجات، في شغلات كثيره ممكن انها تحافظ عليه. وبعدين مش شرط انا اجيب الدواء يعني من اربد انغلو لعمان.
0: نعم. اصلا الدواء كيف يصل الى الصيدليه اخ مصطفى؟
2: بشاحنات
0: 100% سيارات نقل. فاليوم يعني نفس المبدا حتى توصلك لبيتك. صح.
2: اخلي الموضوع موضوع حكيت لك تنافس بين الصيدليات.
0: تنافس بين
2: كيف الصيدليات بدها تحافظ على نفسها.
0: بدنا نسال النقابه، هل فعليا الموضوع تنافس وانه احنا نحافظ على الصيادله الموجودين 100%؟
2: مثل ما
0: الموضوع مأمونية مأمونية كما تقول النقابة. تسلم أخوي مصطفى، شكرا. بعد إذن الإخوان على التعليق على الاتصالات. ومحمد الشرع، صباح الخير. هلا ستي. كمان الدواء العادي بحاجة لتخزين حتى لو درجة حرارة عادية. أبو أصيل، عليكم السلام. إذا حصل مضاعفات مثل ما كنا نقول، يعني حتى الآن هو مش مسموح التوصيل. فسعد المصري، الأفضل صرف الدواء من نفس الصيدلية لإخلاء المسؤولية. محمود، كان في ناس يشكوا من الصيدلية من قابلين نص الأدوية عندهم على وشك أن تنتهي صلاحيتها، يدوب تكمل علاجك وأحيانا ما تكمله. شكرا. أنا باعتقادي هذا القرار صحيح، نقابة الصيادلة اللي قامت فيه جهاد، لأن الموضوع يخص سلامة وصحة الناس. حسين، نقابة الصيادلة أعتقد اليوم الهدف هو بعض الأدوية اللي اليوم صار في عليها منافسة، ولازم تنظر إلى الأدوية اللي أصبح سعرها 10 أضعاف سعرها الحقيقي. محمود يقول أنا مع هذا التوجه، عدم صرف الدواء إلا من الصيدليات. غسان عواودة، هلا أخوي غسان.
3: صباحك.
0: هلا سيدي، صباح الخير.
3: العزيز، مش عارف، احنا ساتنا من بعقلية الثمانينات بنحاول نعالج مشاكل بال 2025 26. احنا صارت الجراحة تصير عن بعد بريموتلي، روبوتكس بتنشغل وبتساوى ادق الجراحات، وحتى الان مش قادرين نستوعب انه احنا ممكن ينصرف الدواء ويتوصل. مشكلتنا الثانية انه احنا بنطلع المشكلة لما يدخل الابصر من قص الاصبع، على اساس انه اسهل لنا واريح لنا بدل ما انه نشتغل بس على الابصر. فعندنا مشاكل وفي عندنا تخوفات، في لها حلول مخيفه يعني.
0: لها حلول.
3: اكيد في داتا لوجر بيطلع، عباره عن شيب اصلا نتيجه صغيره بضرب
0: كذا. وقديش مهم انك تفكر انه انا بسهل حياه الناس لما اعمل هيك.
3: بالضبط بالضبط. موضوع هسه عدم المنافسه والفكر التقليدي انه انا في دكان او صيدليه عفوا، يعني انه هي بدهم ينافسوا بعض، وهذا بده يكون ماخذ شغل اكثر، وهذا يعني هو هذا اكبر عائق انا بتخيله. بس طبعا بدك تسمع من النقابه وبدك تسمع من الغذاء والدواء. بالاخر لما انقل عفوا يعني الوجبات الغذاء برضه لا تقل الخطوره عن موضوع الاكل
0: الادويه
3: على الادويه عفوا. ما يعني ما اخذتش كل هذا الحجم. بالاخر انت بهمك اطراف تكون

0: مؤقتة وعليها حوكم وعليها رقابة. التولز الصغيرة صار عبارة عن شب صغير تركب بالسيارة بضلها تعطيك دايركت درجات الحرارة وين اللوكيشن تاعك ودرجات الحرارة. صح. في أي لحظة تنزل بقولك عمي أنت.
1: يعني باعتقادك ليش النقابة تقول إنه الموضوع له علاقة بالمأمونية وسلامة
0: الدول؟ مأمونية بالوضع الطبيعي بالسكر التقليدي بقدر أعمل عليها، ولكن بعصر الاي تي وإنترنت الأشياء بقدر أربط السائق بالأبليكيشن بالطرد اللي معاه بدرجة الحرارة الموجودة المقاسة فعليا بجهاز صغير ويطلع لي الداتا كلها.
1: بعمل منظومة كاملة يعني.
0: بالضبط. وهاي كل واحد بده أرخصه بدل ما تصير سوق سوداء والناس تروح تنقل لا تعال أرخصك وخذ يا عمي.
1: شكرا كلام مهم أخوي غسان، شكرا يا صديقي.
0: ويسعد صباحك.
1: صباح الورد. هلا أبو العوودة. عامر تفضل.
2: الله يسعد صباحك.
1: هلا عامر صباح الخير.
2: أبو زيد أنا يعني ممكن الآخر اللي هو الأدوية البيطرية، فبس بالنسبة للدواء يعني كله دواء يعني اللي عم ياخذ الحيوان برضو اللي يوصلوا للدواء آمن علي. فإحنا يعني بتوصيل الأدوية يعني نحط المبرد بس المبرد آيس بوكس وعليه دلج وأموره تمام. حتى أحيانا يعني مضطر مثلا اسمه فكرك بده طلبية تلاقي طلبيته يعني بسيطة جدا، فببعث لها بالباصات العادية في سيارات عمان الكرك.
1: أه. بس بكون يعني انت بتشتغل بهذا المجال عامر؟
2: انا بالادويه البيطريه نعم موزع مندوب ادويه بيطريه.
1: ادويه بيطريه ويعني لها ظروف تخزين معينه زي الادويه العاديه؟
2: اكيد طبعا يعني المستودعات بدرجه حراره معينه في عندنا غرف تبريد كبيره بتلاقي 4x4 و5x4 يعني غرف التبريد كامله.
1: طيب ولما باعتقادك هذا ممكن يتطبق على الصيدليات الادويه اللي توصل للناس؟
2: ما هو ما بخبيت يعني هاي هذا دواء هذا دواء بالنهاية برضو هذا بده يعالج فيه ما بش عايز للعظم واخذ الحيوان يموت من وراه أو إشي فليت. فدرجة الحرارة يعني زي ما قلت لك يعني من نوصلها يعني في بوكسات محكمة وفيها دلج. حتى بقول لك يعني مرات
1: يعني سيارة عادية وحاط أنت فيها بوكسات اللي هو الآيس بوكس ولا ثلاجات كبيرة
2: حسب الكمية الدواء اللي أنت
1: حسب الكمية
2: مرات يعني مرات بقول لك الكرك بطل مثلا صنف بسيط يعني مش مستاهل احط سياره اودي البنزين ورايح جاي، فببعتها بسيارات عمان كرك بس بكون حاطه في ثلج وحاطه في ايس بوكس ومحكم عليها الاغلاق بتوصلوا 100%.
1: عرفت علي؟ طيب يعني هاي تجربه جديده لعامر بيقول انا بوصل ادويه بيطريه ونفس المبدا يعني شو راح يفرق. شكرا يا صديقي. لانا تفضلي. لانا
3: نعم.
1: هلا ستي تفضلي.
3: هلا انا مع الفكره بس صراحه مش موضوع الدواء المثلج او الدواء اللي لازم يكون بالايس بوكس، هاي اوكي هاي بتحطها بالايس بوكس وانتهى موضوعها. بس انا في عندي تجربه كانت بدواء عادي بحفظ بحراره الغرفه تمام، وراح معي بالسياره ساعه تقريبا ساعه ونص ضايم بالسياره. لما اجيت هي ابره كانت، لما اجيت على الصيدليه بدي اخذ الابره قال لي هاي الابره فاسده لانه حرارتها سخنه. فعلا لما حسيتها بايدي كانت سخنه. فهي راحت معي ورجعت بالسياره يعني تقريبا ساعه ونص المشوار كان، وانا معي بالسياره وشغال المكيف وكل شيء، بس مع ذلك فسدت. وهي مش بحاجه تكون بدرجه حراره بارده يعني عرفت، هي بحراره الغرفه. فتخيل انت راحت ورجعت معي بالسياره وانا لقيت الابره، لو ما الصيدلي نبهني ان درجه حرارتها عاليه وانها فاسده وما تاخذيها لانه ممكن تاثر. فهي الفكره انه الاوبشن حلو بس انه لازم ندير بالنا على الادويه، مش بس المثلجه اللي بتكون بالايس بوكس، لا صح. الادويه اللي بحاله الغرفه لانه ممكن بالسياره تفسد معك وانت يعني تبع التوصيل ما راح يكون مشوار ساعه ساعه ونص بس،
1: ممكن الصبح للمساء يوصل.
3: بالضبط. فممكن ادويه تفسد لانها مش بدرجه حراره الغرفه لانه الشمس بتكون بالسياره مش مثل البيت.
1: صح. يعني الشمس ولا السياره حاميه يعني باعتقادك ظروف النقل هي اهم شيء لانا،
3: اهم شيء. وانت كيف بدك تضلك مسيطر على ظروف النقل طول وقت الرحله؟ يعني ممكن الدواء يضل معه او ابر مثلا يضلها معه من الصبح للمساء، المساء يوصلها تكون بارده بس الصبح اخذت حم وفسدت مثلا. فكيف بدك تشيك انت على هذا الموضوع؟ عرفت يعني موضوعنا مش بس بالايس بوكس والاشي مثلجه، لا
1: يعني انت العلاج اللي كان معك الصيدلاني حكى لك لو اخذتي
3: ابره كورتيزون بالضبط. هلا راح يعني اخذتها انا شريتها ورحت مشوار ساعة ونص بالسيارة ورجعت تمام، يعني الرحلة ورجعة كانت ساعة ونص. لو وصلت الصيدلية كانت الإبرة معي بالسيارة ساعة ونص بس المكيف شغال. لما وصلت الصيدلية بدي أخذ الإبرة، الصيدلاني مسك الإبرة وحسها قال لي حسي الإبرة سخنة، مع أنه فعليا كنت حطيتها بالسيارة بكيس والسيارة فيها كوندشن وفسدت. هذا الاشي كثير مهم صراحة، انه الادوية مش اللي بالايس بوكس، الادوية اللي بحرارة الغرفة مفروض تتخزن. كيف بدنا نضمن انها توصل للناس وتضل درجة حرارتها ضمن الحرارة اللي ما تفسد فيها؟
1: يعني باعتقادك احنا لازم نضل على انه نصرف الادوية فقط داخل الصيدلية؟
3: يعني ممكن أدوية معينة اللي تنصرف أو بالتوصيل، أو بدها تكون كتير في رقابة وتشديد. يعني إنه زي ما حكى الأخ اللي قبلي إنه إحنا بدنا نستفيد من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وهاي القصص، بس كيف بدنا نحافظ إنه الدواء طول فترة الرحلة يكون حرارته مناسبة؟ طول فترة الرحلة.
1: هاي التفاصيل لازم ننتبه لها. نعم. تسلمي لنا والحمد لله على السلامة. شكرا. هلا أبو خالد تفضل.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
1: هلا أخوي أبو خالد.
4: الله يسعد صباحك أخوي.
1: عليكم السلام. حليك.
4: طبعاً سيد العزيز، الأخوة اللي تفضلوا فيه سواء كانوا معارضين أو موافقين للقرار اللي طلع، أنا أعتقد أنه دائماً في حل وسط في هذا الموضوع. أنا اشتغلت على مشروع مشابه تقريباً من 10 سنوات لنظام أتمتة للصيدليات بخصوص توصيل طلبات الأدوية، زي طلبات الأكل خلينا نسميها. أي شخص ممكن يفوت يطلب أدويته بالشكل المناسب مع الحفاظ على جميع القوانين والأنظمة والتعليمات والأمور الصحية والدواعي السلامة اللي مطلوبة، بحيث أنه تضمن هذا الدواء يا عمي لما أي شخص يطلبه يوصله بدرجة الحرارة المناسبة، يتأكد أنه الدواء هذا هو الدواء الصحيح في العيار الصحيح والأمور كلها تكون طيبة. لكن للأسف أنا أذكر حادثة صارت في الفترة هذه، كان في أحد الصيدليات مش موجودة حاليا، انتشر عليها قصة كانت سبب المنع حتى مش في موضوع التوصيل، فتحت درايف ثرو، هي كان الناس تقدر تيجي تفوت على الصيدلية وبدون ما تفوت على الصيدلية من الشباك، وصار في خطأ وقتها وطلع عنها هذا الموضوع وبناء عليه.
1: أبو خالد شو رأيك الموضوع صرف الدواء من خلال التوصيل، ولا صرفه لازم يكون حصرا داخل الصيدلية؟
4: سيد العزيز، أنا أرى أنه موضوع توصيل الأدوية رح يساهم في شغل الصيدليات وتريح المرضى، حتى لو كان الدواء يتطلب وصفة، لأنه أنا يعني أتوقع أنه في نظام أتمتة بسيط جدا ممكن يربط جميع الجهات، سواء كانت الصيدلية مع المواطن مع النقابة حتى مع الطبيب اللي طالب الأدوية. لو كان الدواء على سبيل المثال هو مضاد حيوي، تعرف المضادات الحيوية لازم يكون لها حاليا
1: وصفات طبية.
4: وصفات طبية. والإخوان تفضلوا وهم موجودين في القطاع، حتما التوصيل راح يكون موضوعه أسهل في حال كان في أمور تضبط، على سبيل المثال موضوع درجة الحرارة، لأنه اللي بده يوصل يا أخوي ما راح يوصل أول شيء بده سيارة صغيرة، لأن أنت عارف الدواء رح يوصل بير أوردر زي ما بنسميه، ما رح يوصل بلكات كبيرة زي ما بيطلعوا موزعين الجملة اللي طالعين من مستودعات الأدوية يوزعوا. فحتما الأمور التقنية ممكن تحل هاي الشغلة يا سيدي، ولو كان يطلع الحل من النقابة نفسها.
1: صح. تطلع في الموضوع. ما أبو خالد لضيق الوقت سامحني. إبراهيم تفضل.
5: السلام عليكم
1: أخوي إبراهيم. حيا هلا. عليكم السلام.
5: يسعد صباحكم. معك صيدلاني إبراهيم صليح.
1: هلا دكتور إبراهيم. هلا
5: صديقي، يعني أنتم تحدثتم اليوم في هذا الموضوع، أنا بشكركم لإثارة هذا الموضوع. الله. وجميع من تحدث، يعني اللي معارض والمؤيد، تحدثوا من جانب معين. أنا اليوم بدي أخذ هذا الموضوع من جانب مختلف كليا، بعيدا عن ظروف التخزين وبعيدا عن كل شيء. أهمية حضور المريض إلى الصيدلية. أنا سأذكر لك مثال، أنا بدعم في صيدلية مجتمع كوميونيتي فارماسي.
1: نعم.
5: بدي أذكر لك 3 مواقف بسيطة جدا تفضل. جدا خلال يومين هذول بس المضيع.
1: تفضل سيدي.
5: ودواء بسيط جدا الكل بيعرفه، البنادول. يعني البنادول أجا أحد المرضى أخذ بنادول. أحد أنواع البنادول هو عبارة عن 7 أنواع، أجا أخذ أحد أنواع البنادول، صرفت له نوع البنادول اللي طلبه، أعطيته إياه يعطيك العافية. شاف جهاز ضغط عندي، كرسي ضغط، قال لي ممكن أقيس ضغطي؟ قلت له طبعا اجلس. جلس، بقول له انت ليه بدك تقيس ضغطك؟ قال لي والله انا عندي صداع وعندي كذا. المهم فحصت له ضغطه، لقى ضغطه مرتفع. بقول له الدواء البنادول هذا اللي انت لمين اخذته؟ قال لي انا لي 4-5 أيام ضغطي مرتفع وباخذ من البنادول، يعني شغله بسيطه، بدوش شيء البنادول، بدوش استشاره، بدوش شيء. قلت له نوع البنادول هذا اللي انت عم تاخده هو اللي بيرفع الضغط اصلا، يعني هو جزء من رفع الضغط. قلت له هذا فيه ملح، احد املاح الصوديوم، وبرفع الضغط، فانت عم تاخده عشان يخفف الضغط والصداع، هو عم بيخفف لك صداع بس عم برفع الضغط، عم مسبب. هذا مثال جدا بسيط. مثال ثاني إجاني، يعني تخيل أنت المعلوم بنادول ما في شيء، برضو المثال الثاني بنادول إجاني كانت الساعة 11:30 إلا شوي يعني وقت متأخر في الليل، بده بنادول إكسترا. أبسط شيء هذا يوميا بنستخدم، يوميا بنبيعه. بحكي يا أخي بعدين مع مشكلة النوم، بعدين مع كذا، يا أخي مش عارفين توتر وقلق وبضل علي مش عم بنتظم النوم عندي. قلت له هذا البنادول إكسترا اللي عم تاخذ لمين هو؟ قال لي ليش؟ قلت له يعطيك العافية أنت هلا بدك تاخذه؟ قال لي لما أروح الدوام لازم أخذ لي حبتين. قلت له ما هذا البنادول إكسترا فيه مادة كافيين.
1: صح.
5: الكافيين هي مادة منبه.
1: صح.
5: في الناس ستيمولانت. قلت له أنت هذا الكافيين عم تاخذه؟ أنت هذا أقل شيء حيأخر نومتك أقل شيء ساعة زمن. قال لي يا رجل، قال لي والله كثير أخذت، مش حدا حكى معي في هذا الموضوع. تخيل؟ برضه هاي بقول لك موضوع جدا بسيط، ما دخلت لك في الأدوية المزمنة ولا شيء. الموقف الثالث موضوع أنسولين. أجا أحد يعني كان عمره تقريبا 57 سنة، أحد المرضى بيشتري نوع أنسولين قيمته 52 دينار، خمس أقلام في الباكيت. أنا بس لما جهزت له الدواء بقول له يا صديقي هذا الدواء، القلم الأنسولين زي ما حط في الثلاجة، القلم اللي بتفتحه بعد الفتح بقعد شهر برا الثلاجة، فخليه انت دائما بجيبتك. هاي حتى أمي حطي لك فيه زي القلم يعني، فهذا بضل بجيبتك حيث إذا طلعت أكلت برا أو كذا. قال لي كيف يعني بضل بجيبتي؟ قلت له الأنسولين بعد الفتح، قلم الأنسولين بعد الفتح بضل ما بده ثلاجة، بضل بجيبتك لمدة، بتقدر تخليه بدرجة حرارة الغرفة بدون ثلاجة لمدة شهر، بعدين بتكبه هو أصلا بكون خلص. قال لي يا رجل أنت المعلومة هاي متأكد منها؟ قلت له مش من عندي، مكتوب على العلبة يعني. قال لي أنت بتعرف أنا كم باكيت أنسولين كبيت، كم قلم أنسولين كبيت؟ قيمة القلم حوالي 11 دينار تقريبا. كبيت من وراء هاي المعلومة إنه أنا ما بفكر إنه بنسى الأنسولين برا الثلاجة، القلم الأنسولين اللي أنا بستخدمه المفتوح طبعا مش المغلق. بنساه برا الثلاجة.
1: يعني دكتور إبراهيم أفهم من حديثك إنه لازم الدواء يتم أن يصرف، أن يصرف حصرا داخل الصيدلية.
5: القصد
1: لأنه موضوع صرف الدواء مش مجرد تسليم، يعني الصيدلي عنده فرصة يراجع الوصفة، يسأل المريض الأسئلة.
5: 100%. أنا ذكرت لك، أنا عشان ما أطيل ذكرت لك أمثلة
1: وضحت
5: بسيطة جدا. وضحت. بسيطة جدا، يعني الأمور أعقد من هيك. هي لابد أن يحضر المريض إلى الصيدلية.
1: أشكرك، تسلم أخي.
5: الله يعطيك ألف عافية.
1: شكرا. بعد إذن محمد عودة بدي أروح للدكتور زيد الكيلاني نقيب الصيادلة. دكتور صباح الخير سيدي، سعادة النقيب معي. طيب محمد عودة تفضل. أخوي محمد
6: استاذ طيب يعطيك العافيه، انا والله عندي مشكله، يعني عندي حاله مش نفس الموضوع وما بعرف بالنسبه
1: مش لكم. نفس الموضوع على طول. هي الشباب معك تحت الهواء وشوف اذا ممكن يعني يزبط بعد التسعة. خلينا نروح للواتساب سريعا. ابو مراد.
7: السلام عليكم استاذ ليث. حقيقه انه نقل الادويه بالسيارات النقل العاديه يعني قد يعرض الادويه الى تأثيرات جوية، وبده تبريد، وبده بعض الأدوية بتحتاج الى ثلاجة، وبعض الأدوية تحتاج الى نقل خاص، لابد من توفر الشروط الملائمة لها.
1: اشكرك. نسمع ماهر.
8: السلام عليكم، صباح الخير
1: استاذ
8: ليث. بالنسبة لموضوع الأدوية اللي اثرته في الحلقة، اعتقد انه ما في اي انسان بيطلب أدوية من برا أو بدو يعني أدوية إلا مضطر بسبب الأسعار. يعني لما يكون مثلا الدواء في تركيا على سبيل المثال ب20 دينار، وهنا ب50 وب60 وبأربول، يعني بهالحدود هذه. طيب اللي عنده أمراض مزمنة طبعا ما عنده تأمين، ماشي، يعني بتفرق معه كثير.
1: هذا إشي ثاني تماما. يمكن حكينا أنه الأسعار مختلف موضوعها شوي. بدي أروح مرة ثانية لدكتور زيد الكيلاني نقيب الصيدلة. هلا دكتور صباح الخير سعادة النقيب.
6: صباح الفل سيدي، صباح الفل لكل المستمعين.
1: أنا أكثر من شخص سمعت بين مع وضد، ولكن المعظم يقول طيب اليوم هل ممكن تعمل نقابة الصيادلة منظومة وتسهل حياة الناس وتسهل حياة المرضى وتوصل الأدوية؟ لماذا حصرت ذلك داخل الصيدليات فقط؟ شو رأيك دكتور زيد؟
6: سيدي نحن نرجع ما نحكي مرة تانية زي ما نحكي للكل، احنا اليوم منظومة الدواء ليست سلعة تجارية. يعني الناس اليوم اللي نحن بنحكي فيها ديك لما بعتوا لي موقع إلكتروني تطبيقات للأمانة عم بضحك، مضطر أضحك لأنه شوبينج. بدك الدواء الفلاني، بدك المضاد للحيوان، بتكبس هيك على الصفحة، بتعمل ضف إلى السلة، أضف إلى السلة أدوية. هذا سيدي مش عشان إشي، هذا ما من رايح حياة الناس، بنحط حياة الناس في خطر. وهذا اللي عم بشوفه مش موجود بالعالم. إذا الناس بتفكر هيك توصيل للأدوية فهي مخطئة. سيدي. نعم. توصيل الأدوية بمناطق محدودة في العالم بتم بحالة واحدة.
1: نعم.
6: فقط إذا المريض في البيت وتم معالجته عبر الطبابة عن بعد، يعني الطبيب فحصه عن بعد أيضا.
1: نعم.
6: يعني هي منظومة، في شيء اسمه وصفة إلكترونية، في شيء اسمه المريض هلا بإيرلندا بهاي الحالة يسمح بحالات محددة وبسيطة توصيل الدواء للمنزل، ولكن الصيدلي هو ضمن المنطقة يعني جيرانه، بيطلع الصيدلي بسكر صيدليته إذا ما عنده موظفين، بروحوا على الباب بسلموا إياه باليد.
1: نعم.
6: عشان يصير زي ما تفضل الزملاء كانوا عم بيحكوا، سمعتك من واحد قبل شوي في استشارة صيدلانية وهي أهم من كل شيء.
1: طيب دكتور زيد، البعض بيقول لك أنا اليوم يعني الخدمات توسعت وأنا خلص مثلا علاجي معروف وواضح، والصيدلي بيقدر يطلع عليها من خلال الرسالة اللي أنا ببعث له إياها مثلا من خلال الوصفة الطبية، وبس عليه يصرف لي الدواء ويوصل لي إياه، شو المشكلة؟ شو رأيك؟
6: تمام سيدي. أنت هلا عشان ننجز اليوم، أنت أحكي لك شغلة بيني وبينك، اليوم إذا واحد في الحارة والصيدلي جاره وزميله وقال له أنت مروح جيب لي الدواء، بتصير يعني هذه بتصير، أنتوا عم تطلبوا والناس عم تطلبوا إنه يصير هذا منظم ويصير عادي. اليوم ما في مشكلة بأي إشي بالتكنولوجيا بالتطور، طالما هو مضبوط وطالما هو له تشريعات ناظمة وجهات رقابية بتراقبه. نحن اليوم الدواء أكثر من جهة بتراقب عليه، اليوم الجهة المؤسسة عن غذاء الدواء هي الجهة المسؤولة لعلى المراقبة عليه منذ دخوله إلى البدل أو تصنيعه إلى وصوله إلى المستودعات إلى توريده إلى الصيدلات إلى لما بعد ما يصل للمواطن ضل يعمل عليه دراسات، فبنقدر نسحب المنتج ونجيبه ونرجعه إذا صار لا سمح الله ما يسمى بالريكول اللي طلع فيه خلل، وبتصير هاي القضايا إذا حدا صار معه شغلة نقدر نعرف شو اللي صار. اليوم يوجد نظام صدر يسمى نظام الطبابة والعلاج عن بعد.
1: نعم.
6: جزء منه هو توصيل الدواء عن بعد، ولكن التعليمات الناظمة لهذا النظام من معالجة المريض في المناطق النائية ولا التالي ميديسن، لا يشوفوا لا كتابة الوصفة الإلكترونية، لا يضعوا السجل الوطني للمريض، لا التتبع الدوائي، ما جهز، مش موجود. فاليوم نحن خطورة يعني نحن انت بتحكي عن الناس اللي عارفين دواهم والصيدلي عارفهم والموقع قريب والتخزين واضح، بس نحن ما عم نحكي عن هذا. اليوم اللي عم بيصير فيه تطبيقات غير صيدلانية.
1: نعم.
6: تحط أسماء أدوية ولا ندري ولا نعرف من وين جاب الدواء، وين خزنه، كيف نقله، شو السيارة اللي نقل فيها، مين وصفه، مين أخده. كثير مخلع عن أنه نحن مريض محتاج الدواء عارفين مين هو وكذا دبرنا له إياه. هاي قضية، والقضية اللي نحن قاعدين ننثور عليها التطبيقات موجودة مفتوحة على المواقع الأونلاين والإنترنت والويب سايت، وبقول لك تعال اعمل شوبينج أدوية. هذا مش
1: أكيد هذا إحنا متفقين عليه، لكن إحنا بالصيدليات ممكن نعمل مثلا حصر لأدوية معينة ننقلها.
6: كيف يعني؟
1: يعني مثلا أدوية معينة ظروف تخزينها سهلة، فأنا ممكن من خلال المريض للصيدلي مباشرة إنه يتواصل معه ويرتب معه موضوع التوصيل.
6: سيدي هلا نحن بالنسبة لنا الأدوية، هلا الأدوية أدوية يجب أن تكون في الصيدلية، وإيش ما صار من هون للمستقبل يجب أن تكون ضمن صلاحيات الصيدلي وفي الصيدلية. هلا ممكن يصير إشي في المستقبل إنه هذا، نعم حاب بحكي لك إنه إذا صار في تتبع دوائي ما يسمى بالتتبع الدوائي، أي يعني نحن نعرف هذه علبة الدواء موجودة في الصيدلية وصلت من المستودع الفلاني أو المصنع الفلاني، درجة الحرارة مضمونة، ذهبت إلى المريض الفلاني عبر وسيلة النقل الفلانية، هذا اسمه تتبع دوائي.
1: تتبع. نعم.
6: طبعا بصدور وصفة إلكترونية بوجود سجل صحي وطني للمريض عشان نقدر ندقق. نحن مو خايفين من الشخص اللي نعرفه سيدي.
1: نعم.
6: نحن الفضاء الإلكتروني بحر.
1: صح، وهذا اللي كنا نحكي فيه الموضوع له علاقة بالمأمونية وسلامة الدواء. شكرا دكتور زيد الكلاني نقيب الصيادلة، وشكرا لكم جميعا. فاصل ونعود ثم نكمل يعني ونبدأ باستخبار اتصالاتكم.
9: التاسعة صباحا بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الجيش العربي يجلي الدفعة 33 من أطفال قطاع غزة المرضى للعلاج في الأردن. المنطقة العسكرية الوسطى تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص عبر إحدى الواجهات الحدودية. معهد الملك عبد الله الثاني لإعداد الدعاء التابع لوزارة الأوقاف يدرب 913 إماما وداعية وواعظة خلال العام 2025. قوات الاحتلال الإسرائيلي تغتال قائد لواء الشمال بكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عز الدين البيك في قصف على شقة بمدينة غزة فجر اليوم. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي أثناء وجوده على شارع صلاح الدين في مدينة دير البلح وسط القطاع. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 5 فلسطينيين من مخيم بلاطة شرق نابلس. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول أنه يتوقع الحصول على رد رسمي من الولايات المتحدة اليوم على مقترح طهران لفتح مضيق هرمز. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة FM.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
7: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
9: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
10: اللي بيفكر الوظيفة تجي لحالها يكمل نوم، لازم تبرمج عقلك وتخلي مستقبلك صناعته بإيدك. كلية الزرقاء التقنية المتوسطة مش بس تعليم نظري، احنا بنجهزك تطلع تشتغل وتكسب من أول يوم. مشاريع حقيقية، أجهزة حديثة، تدريب عملي، ودكاترة بيعرفوا شو بده السوق. التعليم التقني مش موضة، لا تضيع وقتك، سجل اليوم. للتواصل 05-382-11-00.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي وصلك وين ما كان.
2: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء.

0: جيليكو. جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة تبربور. هاتف 06-56-306-30.

0: مبنى الجا
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محام سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة FM.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. سنبدأ الآن باستقبال اتصالاتكم على 06-516-4020 516-5020 و516-2060.

0: بدي أبدأ مع الأستاذ مالك منير، أستاذ اللغة العربية في إحدى مدارس التربية والتعليم. يا مرحبا أستاذ مالك، صباح الخير.
1: يا هلا بالحبيب، الله يرضى عليك. يعني يا رب أنوار النبي.
0: الحمد لله على السلامة في البداية.
1: الله يسلمك يا رب.
0: ممكن قرأنا ما كتبته على وسائل التواصل الاجتماعي، ممكن تحكي لنا شو اللي صار بالضبط أستاذ مالك؟
1: أكيد طبعا، الله يعطيكم العافية. بالبداية طبعا يعني أنا بحكي معكم بصفتي مش فقط كمعلم، يعني بحكي معكم بصفت أي إنسان رايح على شغله ورايح إنه مثلا والله بكل خير وبكل مودة مع الطلاب وكل احترام ورايات المادة المقررة.
0: نعم.
1: ولأنه مهنتنا مهنة الأنبياء، يعني فإنه هذا الموضوع، يعني أنا واحد من الناس يعني وأنا صف سابع وثامن بقرارت نفسي إني أنا بدي أطلع أستاذ علشان أنا بحب هاي المهنة. فتفاجأت باللي صار معي امبارح، إنه أنا طلعت من المدرسة كان في شروع بالقتل، يعني مش إنه فقط اعتداء عادي. يعني
0: خير، شو اللي صار أستاذ مالك؟
1: اللهم صل على سيدنا محمد. فايت على صفي يعني بشكل طبيعي في الحصة التاسعة، عن طلاب الصف التاسع، فلقيت طالب مش موجود بصفي، يعني هذا الطالب أول مرة بشوفه يعني بالصف. فبقول له أستاذ تفضل أنت عندي بالشعبة. لو بحكي لي لا، وأنا يعني مبين الطالب من نظراته يعني إنه في شر، يعني الولد ما كنتش مرتاح له نهائيا. يعني
0: طيب كيف فايت على الصف؟
1: نعم. فالطالب هذا الطالب راسه بسنتين، يعني هو صف تاسع فعليا الآن، ولكن هو لازم يكون 11.
0: نعم.
1: ففوت على الصف، قلت له أستاذي ما دام مش بالصف الله يسر أمورك، ليش أنت طالع من صفك أصلا؟ يعني اللي سمح لك تطلع من الصف يعني بكل لطافة وبكل مودة وبكل مهنية تعملت معه. فبقول لي أستاذي اللهم صل على سيدنا محمد، تعرف أنت لو مش أستاذ كان ضربتك
0: قدام
1: يعني
0: الطلاب
1: بالصيغة هاي. نعم. فكان زميل إلي يعني الله يذكره بالخير، فحكى لي مالك ما تحكي معه نهائيا وخذ مع الإجراء المهني. يعني فالأستاذ أخذ الطالب وأنا كملت حصتي، يعني ما رضيت إني أضايق أي طالب يعني في الموضوع، وبلشت بالحصة وأعطيتها بكل بساطة وخلصت الحصة والثالثة والرابعة والخامسة وما فتحت الموضوع نهائيا.
0: نعم.
1: فنزلت على الإدارة تحت وقلت له قبل ما أبصم، قلت له شو صار بموضوع الولد؟ حكى لي إن شاء الله من البيت فيه بكرة يعني. فبصمت وصحت حالي وطلعت، وفي مسجد قريب يعني من المدرسة. فقلت خليني بروح أصلي فيه صلاة الظهر يعني.
0: نعم.
1: فرأيت الولد إنه وقف الأباب المسجد يعني، وفي نظرات تحكي إنه يعني أنا استشعرت إنه ندمان أو إنه مثلا بده يطلب مني إني أنا والله أصفى عنه أو إلى آخره. فبقول له تفضل أستاذي يعني، وبحكي لي أنت تفكر حالك زلم مباشرة يعني، ما ثنى الكلمة ما لقيت إلا مطلع من خصر ومن شار، يعني قرابة اليد كاملة يعني الذراع كامل يعني. فأنا ما قدرت حتى أني أدافع عن نفسي مباشرة، ما لقيت إلا ماسك هالمنشار وشروع بالقتل كان جاي يعني لهواي بوجهي، ولكن لطف رب العالمين أكبر يعني، فحركت إيدي وجدت لهواي بساعدي يعني.
0: يعني يعني بس مجرد ما قال لك أنت فكر حالك زلمة وهيك مباشرة
1: وديني مراجلك. فأنا قلت له أستاذي الله يسر أمورك ونحكي بالموضوع هذا بالمدرسة. لكن لي لا بدي أورجيك أنا شو المراجل. مسك المنشار وكان جاي بوجهي يعني، أنا حسيتها جاي بوجهي، ما حركت إيدي إلا هي جاي بإيدي، وما اكتفى بذلك يعني الحمد لله أنا كنت قريب من المسجد فت عليه مباشرة، ولا كان يعني كمان بيكمل يعني. وللأسف يعني في ناس كثير شفت التعليقات وكذا إنه ليش أنت ما دفعت عن نفسك وإلى آخره. الطالب يعني لما مسك المنشار وطلعه فعليا أنا كنا مطلع من جيبته قلم، يعني الطالب متمرس على الموضوع يعني مبين عليه وفيش عنده رهبة من الموضوع نهائيا، فكان ما في مجال أبدا إني أنا أصلا إني أخطو خطوة يعني، لو استمرت كمان دقيقة يمكن أبصر شو عمل كمان بزيادة يعني.
0: يعني وانا مستغرب اني اسمع انه طالب يعني عمره قديش 15 16 سنه يعمل هيك.
1: بالضبط، هذا الطالب مفصول سنتين من المدرسه، كان في عليه يعني ما بعرف شو الموضوع ورجعوا السنه على المدرسه يعني.
0: وشو صار
1: بيه الطالب يعني؟ عشان ازيدك من شعر بيت، انا يعني دخلت داخل الجامع وشباك المسجد يعني يعني مبين الشارع اللي صار فيه الحادثه يعني، وأنا بتألم وبرن على الإسعاف والشرطة وإلى آخره. الولد بنص الشارع يعني كأنه بشيكاغو يعني، مسك المنشار ورفع لفوق وحكى هاي نهاية كل أستاذ ما بيعجبنا أو بيحاول يطاول علينا.
0: طيب
1: هذا صار يعني تحديدا.
0: طيب طمنا عن وضعك الصحي يا أخ مالك.
1: والله الحمد لله يعني امبارح رحت المستشفى وطلع يعني بسيط الامور يعني، قطعت اربع قطب والحمد لله ما في يعني مشكله بالابطار والى اخره. فالحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله على السلامه يا سيدي. وشو صار على الطالب؟
1: طالب والله هو مسجون يعني امبارح، موقوف عفوا بالاحداث، وهي
0: وظلك
1: حبيت
0: وظلك
1: والله
0: وظلك
1: يعني.
0: ظلك ماشي باجراءاتك القانونيه يعني؟
1: نعم، انا والله بحكي معك، ويعني يمكن شايفني مش عارف احكي لاني انا بالسياره والله رايح اتجاه المحكمه.
0: بالسلام ان شاء الله، بالسلام. احنا
1: نهائيا
0: والله
1: يعني
0: بس
1: ما راح
0: حبينا
1: اتنازل.
0: نطمن عليك ونفهم شو اللي صار بالضبط،
1: الله يبارك
0: ونهنيك
1: فيك يا رب،
0: بالسلامه ايضا. الحمد لله على
1: الله
0: السلامه، سلم
1: يسلمك
0: عليك.
1: ويسلك يا رب، الله يبارك فيك.
0: ومع الاسف طبعا انه احنا نوصل، بديش أقول مدارسنا، بس أن يخرج من بعض مدارسنا بعض الطلبة اللي مثل هذا الطالب أو مثل هاي العينات، هاي مشكلة كبيرة والله، مشكلة في التربية، في الأسرة،
1: يعني
0: مشكلة
1: أنا
0: في المجتمع، مشكلة في المدارس، مش عارف، بس هناك في مشكلة لازم يكون في إلها معالجة. فالحمد لله على السلامة مرة ثانية.
1: الله يسلمك يا حبيبي،
0: ومثل ما قلت لك يعني تحت أي ضغط اجتماعي، بالعكس اللي مثل هيك لازم يأخذ عقابه وينال جزاؤه حتى لا يتكرر مع زميل آخر لك.
1: نعم أكيد،
0: توصل بالسلامة يا سيدي، والحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك ويسعدك يا رب.
0: شكرا، بارك الله فيك. يمكن قبل فترة، شكرا أستاذ مالك منير معلم اللغة العربية في منطقة جبل طارق، يمكن قبل فترة يا إخوان إجتني ملاحظات كثيرة الأيام الماضية على ضرب المعلمين للطلبة في المدارس، ويمكن هذه الملاحظة الأولى اللي تيجي بالعكس. وأنا كنت بقول أنه مع الأسف موضوع الاعتداء على المعلمين يعني مش المرة الأولى، وكنت سألت سؤال في ذاك الوقت وقلت يعني هل باعتقادكم الجيل اليوم بحاجة إلى ضرب، أو خلينا أقول بعض الطلبة هل بحاجة إلى ضرب حتى يتعدل سلوكهم، ولا احنا خلص اليوم ممكن انا يكون عندي كمعلم اجراءات تاديبيه بعيده تماما هذه الاجراءات عن ضرب الطالب حتى تعدل سلوك هذا الطالب اللي اليوم مشاغب ولا يحاول يعطل الحصه او يحاول ان يعتدي على المعلم. فمع الاسف يعني احنا اليوم كمان زي ما بنقول ممنوع ضرب الطالب للمعلمين او للكوادر التدريبيه التدريسيه، لازم يكون ايضا في شغل على من يحاول الاعتداء على المعلم، سواء من الطلاب في المدارس الثانوية أو من بعض أولياء الأمور. وصارت كثيرا مع الأسف أنه تهجم بعض أولياء الأمور أو بعض إخوان كبار لأحد الطلبة الموجودين في مدرسة معينة على أحد المعلمين واعتدوا عليه. فإن شاء الله نوصل لهذه المرحلة، المعلم يعني أن يعتبر مربي الأجيال ويؤدي رسالة مهمة، رسالة الأنبياء، رسالة العلم. فبعتقد اليوم يجب أن تكون المكانة الاجتماعية للمعلم أفضل وأقيم من ذلك صراحة.

0: أروح لأبو محمد. هلا أبو محمد. محمد تفضلي.
1: الله يزيد فضلك أستاذ. ليس أنا عندي مشكلة بدي أحكي لك عليها. أنا عندي 3 أطفال. أمهن يعني تزوجت وتركتهن, وأبوهن نفس الإشي يعني تزوج وتركهن. هدول بيكونوا أولاد بنتي.
0: أولاد بنتك؟
1: أولاد
0: بنتك.
1: أولاد بنتي. هلأ أنا مشكلتي إني أنا ما معي لا وكالة من البنت ولا معي أي إجراء يعني إني أقدر أخذ حق.
0: يعني كم صالهم عندك الأولاد يا أم؟
1: الأولاد هن من قبل ما تتزوج أمهم صلن عندي 5 سنين, وهلأ صار لهم سنة من يوم ما تركوهم أهلهم, سنة كاملة.
0: يعني في حدا يترك أولاده؟
1: والله إنه الثلاثة, ولد منهم مريض عنده كتلة على الدماغ, بعالجه بمستشفى البشير من هو وعمره 2 سنين, أنا اللي بشرف على علاجه, وعنده شحنات ما بقدر. أنا هلأ الولد متوقف عن الدراسة, هو صف 5 متوقف عن الدراسة, عم بطالب أنا بملفه, كان ملفه يعني بر صيفة, إني أجيبه. أنا سكنت بأربد, إني أجيبه من عمان لأربد كونه عليه مبلغ 275 دينار. أنا الولد هلأ واقف بدون دراسة. أنا لجأت للمتصرف ولجأت لحماية الأسرة ولجأت للمحاكم, ما واحد فادني إني أجيب.
0: بس يعني ملف الولد. الطالب, ملف الطالب لو عليه, لو عليه 1000 دينار, هو طبعا المبالغ مطلوبة من ولي الأمر وليس من الطالب. الطالب ما له علاقة,
1: هو ما له علاقة. بس أنا رحت.
0: وين ملفه موجود؟ مدرسة خاصة؟
1: مدرسة خاصة.
0: حكونا مع إدارة التعليم الخاص. يلا يلا. أو الدكتور نواف العجار, ما هذا الكلام مش مزبوط.
1: الله يوفقك. وأنا
0: بس خليني أوقف على نقطة إذا سمحتي.
1: تفضل.
0: أبوهم قديش صار له تاركهم؟
1: سنة كاملة. هو بيقول بدي إياهن, بس سنة كاملة ما إجا أخذهن. ما أبوهن ما بيعرف شي عن مرض الولد. أنا بيعرف إنه مريض ابنه, وبيعرف إنه هاي أنا اللي بروح, خاله اللي بروح بيعالجه بالبشير, بيعالجه الولد.
0: كم أكبر حدا؟ كم أكبر حدا؟ 5.
1: الولد عمره 11 سنة والبنت 10 سنين وبنت صف أول, ونفسيته تعبانة, والثلاثة والله عندهم
0: يعني. أنا والله أنا استغرب إنه أم وأب يترك أولادهم بهاي الطريقة.
1: والله.
0: طب بنتك أنت مش قادرة يعني تموني على بنتك؟ سامحيني, مش قادرة تقولي لها خلي أولادك؟
1: والله حاولت واعترضت, ولأني اعترضت يعني على زواجها. بس
0: ما في مشكلة تتزوج, بس يعني الأولاد يظلوا هيك مش مشكلة.
1: ما هي. وأنا مش قادرة يا أستاذ, أنا مش قادرة أتركهم, قلبي مو مطوعني.
0: بالعكس الله يجزيك الخير, أنت جدتهم يعني بمثابة الوالدة أكيد. بس يعني أنا أنا أنا يعني أنا أستغرب إني أسمع هاي التفاصيل صراحة. يعني ممكن مثلا نقول مرات الأب يكسو تحن الأم, الأم تكسى يحن الأب, أما الاثنين؟
1: لا اثنين. وهو بيقول لك ابني بعيد, بيقول أنا بحبهم هذول أولادي. طب وين أثبت إنك بتحبهم؟ أثبت إنك ما... هو بيقول لك مو مقصر معهم, سنة كاملة ما بتقولهم كيف حالكم.
0: طب ومين بصرف عليهم؟ مين بصرف عليهم؟
1: والله إني أنا
0: يعني شو نوعية الحب هذا اللي يحب أولاده لا يصرف عليهم ولا يشوفهم؟
1: هيك بيحكي يعني, هو بيحكي حكي بس فعل ما في.
0: طيب إيش الموضوع الثاني غير موضوع المدرسة؟ شو الموضوع الثاني قولي لي؟
1: الموضوع إني أنا صار لي 5 أشهر يعني عملت تحويل نفقات, بدي أحول نفقات. بس أنا يا أستاذ والله العظيم إنه مصاريف المحاكم بتعرف يعني قضايا, يعني كل ما عم بروح بدي أدفع مصاري, كل ما بروح بدي أدفع مصاري. صرت متدينة حوالي 250 دينار. لكن إني أنا أقدر حدا يقول لي؟ في بعض الناس بيقولوا لي تركيهم. ما بقدر. هدول صار لهم عندي 8 سنين, يعني لو اني مربية بس ما بقدر اتركها. كيف انا بدي يهون علي والاولاد كتير كتير متعلقين فيني, املهم الوحيد بالحياة يعني. انا بتخيل انه قبل ما يناموا ببوسوا ايدي وببوسوني, ويا تيتا انت بعرف انك مو مقصرة معنا, ويا تيتا ويا تيتا, كيف انا بدي اقدر اصفط؟
0: الله يقويك. يعني بالعكس اللي بتعمليه,
1: اللي بتعمليه
0: اشي عظيم والله, اشي عظيم.
1: يعني
0: بالعكس.
1: انا عم بحرم حالي
0: مأجورة عند ربنا ان شاء الله.
1: ان شاء الله. انا طالب الاجر. بشر من الله. ويوم اللي أبوه أيام بحكي عامل لي حضر وخليت قرايبي يحكوا معه كل ما بيعرف إنه هاي بيعمل لأي واحد حضر، يعني أي واحد بيتواصل معه بيعمل له حضر.
0: خلينا نشوف يعني موضوع النفقة مع الدكتور حسن الزوايدة المحامي الشرعي والمستشار قانوني. يا هلا دكتور. يا هلا دكتور. الله يحييك دكتور. الأمور المالية كيف تستطيع أن تلزم الأب أن يدفع النفقة لأبنائه؟
2: والله اللي لاحظت أستاذ ليث من خلال مكالمة الأخت يعني إنها هي متعلقة في الأطفال، بس هي ذكرت أعمارهم فوق 10 سنوات.
0: 11 الأكبر 11 والأصغر 7 سنوات. نعم
2: سن الحضانة للجدة تحت 10 سنوات.
0: ما هو أصلا الأب مش راضي هو أوكي وضحت، يعني قصدك ما بتقدر ترفع القضية أصلا.
2: حتى لو رفعت ما بيصير يعني إجراء، بس أنا بدي أقول لك شوف.
0: نعم.
2: هي تستطيع تعمل لهم إلزام حضانة، أو أقول لك يعني شوف برنامجك محترم وأنت إنسان محترم، خليها تراجعني مجانا. أنا ما راح أقصر معاه مجانا، ما بدي من أي شيء، وإذا استطعت إني أساعدها بساعدها.
0: الله يبارك فيك دكتور، أنت دائما ما بتقصر ودائما تعاون بكل القضايا. الله يبارك فيك. طيب سيدي بس عشان توضح الأمور لأم محمد وللأخوان يسمعونا، يعني الآن كيف آلية النفقة للي دون العشرة؟ طيب
2: القانون الأحوال الشخصية من الميلاد أو من سن الميلاد عند 10 سنوات للأم. الأم النسبية، وبعدها أم الأم اللي هي طبعا 15 سنة، الأم 15 سنة، أم الأم اللي هي الجدة 10 سنوات.
0: طيب الآن عندها اثنين تحت 10 سنوات دون العشرة.
2: تحت 10 عادي ما في مشكلة،
0: يعني هاي تقدر ترفع قضية وتطلب نفقة عليهم.
2: الأم تزوجت.
1: الأم متزوجة خارج البلاد.
2: وخارج البلاد ما تنازلت لك في حضانة؟
1: نعم.
2: ما تنازلت لك في الحضانة وما أعطتك الحضانة؟
1: ما تنازلت لنا خلص كنت مع
2: مش إشكالية. هذول مقدور عليهم، ما عليك منهم، بسيطة. اللي تحت 10 مقدور عليهم، وكمان اللي فوق 10 إن شاء الله يعني الدائرة قاضي وقضاء دائرة فيها سماح وفيها توجه ديني وفيها توجه لخدمة الناس وإن شاء الله.
0: طيب دكتور بس أنا بدي أسأله محمد قبل ما أسألك السؤال. محمد أنت يعني حابة أنه يكون في جراء حتى يتم إلزام الأب بأنه
1: والله أنا بدي،
0: لا بس سؤالي يعني إنه إلزام الأب بأنه يربي أولاده، ولا بدك إياهم يضلوا عندك؟
1: لا أنا مش إنه يربي أولاده، لأني أنا عارفة رح يأثر فيهم. بتتخيل مرة واحدة
0: خلص أنت بدك موضوع النفقة يعني بس.
1: أنا وديت الولد على أبوه مرة، بنت عمرها 9 سنين تشرب أخوها دواء أعصاب خطر، وأنا حكيت له قلت له هذا خطر، أقل عيار بصير عنده انفجار بالكبد، أنا مطلع على مرضه. يعني يوم اللي بنت عمرها أقل من 10 سنين إنه تشربه الدواء هذا.
0: توكل على الله. بالنسبة دكتور
2: بجوز الصورة وضحت لك بالشكل الصحيح.
0: وضحت سيدي نعم.
2: من خلال سؤالك
0: نعم وضحت 100%.
1: وأنا بحكي مع أعمامه بيقولوا لي جيبيهم منحطهم بالمبرة. طب أنا ليش أعرض الأولاد لهيك موقف؟
0: أعمامه يقولوا لك بالمبرة؟
1: قالوا لي بالمبرة، وأنا يوم مرة أخذته للأولاد.
0: والله شيء غريب، والله شيء غريب.
1: حماية الأسرة.
0: في ناس دكتور حسن، في ناس قاعدة تدفع مئات الآلاف من الدنانير عشان يكون عنده ولد.
2: بالضبط. نعم.
0: يعني ويقول لك أنا الحمد لله عندي ربنا رزقني بولد وبدي أربي وأتفرج عليه وهو يكبر ساعة بساعة. يعني ثلاث ربنا رزقك على العموم. أم محمد بالنسبة للمرض الأمور ماشية في البشير؟ للعلاج
1: عفوا. الأمور ماشية، أنا طلعت له عفاء، بتصدق أنه رفض يعطيني دفتر وصورة عن دفتر العائلة لأجل قال مرته اسم مرته فيه. قلت له أنا ما بدي أعمل لي قيد أسري وعطيني مشان إجراءات الإعفاء. والله ترجيت يعني مشكورين الديوان الملكي أنه بدون ما أجيب له ورقة دفتر مشالي أمور الولد وعطاني إعفاء بدون يعني ما أجيب ورقة دفتر العائلة.
0: كنا مع الدكتور مهند الخطيب. خلينا نسأل موضوع المدرسة يا شباب ضروري.
2: أستاذ ليس بدي واضحه بس أمر، في عندنا في القانون إلزام حضانة. إذا ترفع قضية على الوالد إلزام حضانة يلتزم في رعايتهم وفي الصرف عيالهم.
0: هاي لازم تكون الخطوة الأولى الآن دكتور من خلال.
2: هي بدها إياهم المشكلة.
0: لا بدها إياهم بس لا مش إلزام الحضانة، النفقة سيدي. لازم تكون خطوتنا الأولى موضوع النفقة. بالعكس كونوا مصلحة الأبناء أو الأطفال تكون عند جدتهم خليهم عند جدتهم.
1: لأنه في إهمال، والله في إهمال.
0: خلص لا ستي أنت أدرى بحالهم وأنت يعني كونوا مثل ما قلتي لي الأولاد متعودين عليك ومتعلقين فيك، فخلص لا يعني مصلحتهم أهم. ومع الأسف طبعا مدام بتقولي لي سنة لا حكى معهم تليفون وأمهم من سنة لا تعرف عنهم شيء، فخلص يعني أكثر من هيك شو بدنا إحنا صراحة نحكي أكثر من هاي تفاصيل. العموم ستي إحنا رح نمشي بثلاث تفاصيل على السريع. أول شيء بدنا نحكي مع الشباب في وزارة التربية والتعليم، الملف خلال يومين رح يكون عساس يرجع للمدرسة، ضروري جدا
1: يا ريت.
0: لا لا المدرسة يعني ويجب أن يتم صراحة بيبي. أنا رح أخذ منك اسم المدرسة الخاصة تحت الهواء حتى نوصل للمدير إدارة التعليم الخاص الدكتور طارق المجالي حتى نحطه بصورة أنه إحنا اليوم يجب أن يتم إنذار المدرسة وتوجيه مخالفة إلها. كيف أنا أحتجز ملف طالب لأنه نعم. والده عليه 250 دينار، هذا واحد
2: هم بطالبوا والده والأطفال
0: بالضبط 100%. الطالب ما له علاقة، الطالب حقه يتعلم
2: بالضبط يرحمه.
0: والنقطة الثانية مع الدكتور حسن الزوايدة ومحمد رح يرتب هو وياكي على أساس تبدي بموضوع النفقة حتى توصلك نفقة للطفلين اللي هم دون السنة العاشرة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. طب هذا الولد اللي عمره 11 يعني
0: إيش عليه؟
2: يعني
0: هذا مثل ما سمعت الدكتور دكتور طارق الطراونة معي؟ طيب يلا مثل ما سمعت الدكتور حسن الفوق ال 11 كونك جدة يعني لا تستطيع المطالبة بنفقة.
1: طيب وكونه لأنه الولد مريض وما بعرف يعني ما بيلزمه الأب. أنا
0: دكتور إذا تقدر تساعدني بالجواب.
2: طيب هو يعني حاب يظل ولاده عندها بتستطيع الطالب بالنفقة إذا هو بخاطره أو بيقبل باتفاقية ممكن نتواصل معه ونقنعه خلاص.
0: خلص هاي المحامي يحكي معه وأكيد المحامي عنده أسلوب الأستاذ الدكتور حسن ويرتب معه هذا الموضوع. وبالنسبة للتفاصيل الثانية بس أعطينا اسم المدرسة تحت الهواء وإحنا منرتب لكم المدرسة
1: إن شاء الله. بس أنا اللي بهمني والله نفسية الأطفال، نفسية الأطفال تعبانة يعني تعبانة.
0: إيش نقدر نساعدك في هذا الموضوع؟
1: يعني حتى يعني عندي الثلاثة تبول لإرادة عندهم الأولاد وأنا يعني شوف ثلاثة هدول أنا الصبح كيف بقدر كيف بقوم فيهم وكيف باي.
0: الله يقويك الله يقويك. أنا قلت لك أجرك عند الله عظيم إن شاء الله من البداية أجرك عند الله عظيم.
1: يعني
0: كم محمد بالبركة كم عمرك يا ستي؟
1: أنا عمري 59.
0: الله يقويك ويعطيك الصحة.
1: الله يسلمك.
0: طيب أم محمد
2: احنا راح نقدم لها خدمات ابشر
0: وقتك. الله يبارك فيك. أم محمد بموضوع التبول اللا إرادي بتحب نشوف طبيب يشوف حالتهم؟
2: احنا بنساعدها
1: وريها والله ما قدرت لأنه حتى كروت المعالجة تبعتهم ما عطاني اياهم حتى كروت المعالجة اللي يقدر هن عيلة أبوهن يعني بيشتغل بشركة خاصة وبيعطوه
0: نرتب لك الأمور
1: كروت خاصة ما لأنه أنا لو بدي أعمل لهم كروت مجاني ما بقدر لأنه

0: العلاج وعم بمتنع عن كتير شغلات إلي لأقدم لهم إياها.
1: راح نحاول نساعدك كمان بهذا الموضوع. تكرمي تكرمي تكرمي.
0: الله يبارك فيك. الله يبارك.
1: هاي الشباب معك على الخط يأخذوا منك بعض التفاصيل ورتبوا. دكتور حسن بدي أشكرك سيدي.
2: أشكرك الله يبارك فيك.
1: ورح نعطيك بعد إذنك دكتور حسن رقم.
2: إنت إنسان راقي وخدمة للمواطن وخدمة للوطن والله.
1: تسلم
0: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
1: رح نعطيك رقم محمد دكتور بعد إذنك بلكي هيك خلال ساعة زمان تأخذ منها بعض المعلومات حتى نبدأ بموضوع رفع القضية النفق إن شاء الله. تبشر بعزك وخير. شكرا سيدي. محامي الشرعي والمستشار القانوني دكتور حسن الزوايدة. ومحمد مرة ثانية الله يقويكي، أنت مثال يحتذى به بالأمومة صراحة، ويعني بارك الله فيك وجزاك الله كل خير عن هذول الأطفال الثلاث. الله يبارك فيك محمد.
2: الله يبارك فيك.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لأجلكم.
1: جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
2: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
3: لكل أهالي طلاب التوجيه، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر

0: انستغرام لمنصة وتد أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح.
1: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: هايجين هايجين حبيب الملايين هايجين جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له هايجين لصحة الملايين.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: غضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاماً من الثقة والريادة والتميز.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.
1: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. اسمحوا لي أعود إلى اتصالاتكم. أروح لقصي الكعابنة. هلا أخ قصي.
2: يعطيك العافية أستاذ ليث.
1: يا هلا والله.
2: كيفك أخوي؟
1: يا هلا أخوي قصي. يا هلا
2: يا أخوي. إحنا يمكن حوالي 7 كيلو 8 كيلو حدود جابر أزمة.
1: يعني سيارات قصدك؟
2: تريلات
1: تريلات شحن. نعم.
2: إحنا بنودي سمنت على سوريا.
1: نعم.
2: وما بيسحبوا حدود جابر ما بتسحب سيارات. فمن امبارح العصريات واحنا واقفين على نفس الوقفه.
1: من امبارح العصر؟
2: من امبارح ولا تحركنا ولا متر.
1: هذا الفيديو اللي ارسلته ما تصورته؟
2: هذا الصبحيات لما بعت لك اياه.
1: ويعني 7 كيلو قبل الحدود على نفس على نفس
2: الوقت. 7 كيلو لجسر المفرق.
1: لجسر المفرق.
2: والله
1: من حدود جابر لجسر المفرق تجمع الشاحنات.
2: طيب
1: بالوضع الطبيعي لما يكون في ازدحام للشاحنات يكون هيك عادة؟
2: لا لا لا ولا بكون ممكن بيكون أو 200 متر بس.
1: طيب شو المشكلة بس. يعني شو المشكلة اليوم؟
2: المشكلة والله ما احنا عارفين الأردن ما بتسحب ولا سوريا ما بتسحب سيارات ما بعرف.
1: والله بدنا نتأكد من الشباب بإدارة الإقامة والحدود نفهم منهم بس شو المشكلة.
2: يعني أنا من امبارح العصريات هيني أنا في المفرق لسه ما وصلتش جابر. يعني هسه والله يمكن صار يمكن حوالي غير 7 كيلو يمكن صار حوالي 4 كيلو أو 5 كيلو.
1: نعم.
2: أزمة والله كمان.
1: وقديش عطلكوا هذا الإشي أخوي قصي؟
2: من امبارح أنا العصريات وأنا صاف لسه في قدامي ناس من أول امبارح.
1: نعم.
2: من أول امبارح في الليل.
1: من أول امبارح يومين يعني.
2: يومين لسه في سيارة في الحدود غير السيارة في الحدود المحشورة في ساعة الحق في ساعة الهيئة غير المضولة كمان. يمكن حوالي 2000 سيارة جوا الحدود محشورات.
1: نعم.
2: طيب
1: حاولتوا تتواصلوا مع النقيب الشباب؟ حاولتوا تتواصلوا مع النقابة مع حد
2: والله
1: من الشباب؟
2: تواصلنا مع الكل ولا حد فادنا
1: ولا حد.
2: والله مع الكل وكل الشباب ترين على الفاضي.
1: يعني كم تقريبا عدد الشاحنات
2: اللي برا؟
1: يمكن
2: فوق 3000 سيارة.
1: فوق 7000؟
2: 3000.
1: والله رقم كبير.
2: يعني هسه انت لو معي سيارة صغيرة صورت لك من حدود جابر لاخر أزمة بدي يمكن حوالي 7 دقائق تصوير.
1: لا يعني اتوقع اقل من 1000 يمكن اذا 3 دقائق تصوير.
2: لا 3000 سيارة والله. اذا الكومبوي العمري اللي بيجي من السعودية هذا يمكن لحاله 700 سيارة. الكومبوي بيجي من السعودية غير سيارة الأتراك غير القطرية غير.
1: طيب احنا راح نحاول نتواصل مع النقيب بس نفهم منه اذا عنده معلومة او مع الشباب في إدارة الإقامة والحدود وان شاء الله رد لك خبر ابو الكعابنة ان شاء الله.
2: ان شاء الله والله يا اخوي من امبارح العصريات لهسه ما تحركنا 200 متر.
1: توكل على الله. ابو احمد حضرتك صح؟
2: نعم صحيح.
1: الله يحييك ابو احمد. الله يحييك. ولا همك ابو احمد. تكرم
2: الله يحفظك.
1: كل الشاحنات فيها اسمنت ولا في شيء ثاني؟
2: لا في اسمنت في مواد خطره في كل شيء. نقلات سيارات.
1: نعم.
2: بلاط محمله كل شيء.
1: كل شيء نعم. طبعا هذا كله لاعاده الاعمار في سوريا.
2: نعم صحيح.
1: يا سيدي الله يقويك وتوصلوا بالسلام. انتوا عاده تنزلوا باك تو باك ولا تفوتوا جوا؟
2: لا تبادل
1: باك تو باك. اوكي.
2: دائما يعني انا بحمل الصبحيات في الليل بفضي بروح على الدار يعني دائما
1: يعني تفضي يعني مباشره بعد ما تفوت الحدود السوريه تفضي وترجع.
2: تمام. سريع يعني. يعني من امبارح لليوم وانا واقف نفس الوقفه. يعني اذا فوت نصيب مع الازمه هاي لو سحبوه مره واحده بدي يومين.
1: لا توكل على الله. ان شاء الله احنا نتواصل معهم نشوف اذا في مشكله. ممكن يكون الموضوع من الجانب السوري مش من عندنا عرفت. فممكن ما يكونش في معلومه اصلا حتى.
2: ما حكيت مع صاحبي لي بسوريا ايوه على التبادل. حكيت معه على الماسنجر وقول لي نصيب فاضي ولا سياره فيها.
1: مش عارف خلنا نتاكد عشان نقدر نجاوبك عشان يكون عندنا معلومه ان شاء الله.
2: الله يحفظك ويبارك.
1: بالسلامه للجميع اخوي ابو.
2: الله يسلمك.
1: السلامه للجميع. هلا بيك. شكرا قصي الكعابنه. احد سائقي الشاحنات اللي يذهب الى معبر او المتوجه الى معبر جابر نصيب الذي يقابله نصيب السوري، وشفنا الفيديو قبل شوي لتكدس عدد كبير من الشاحنات من معبر جابر حتى جسر المفرق مثل ما قال الأخ قصي. شكرا يا صديقي، شكرا، بارك الله فيك. طبعا احنا بدنا نأكد على انه يعني دائما بيكون في معلومة عادة في هذا الموضوع من إخوان في الأمن العام إذا كان في أي مشكلة في الجسور والمعابر البرية، لكن صراحة ما صدر من الصبح أي بيان من الأمن العام يعني عن ذلك، فقد تكون المشكلة أو بديش أسميها المشكلة، قد يكون السبب من من من من الجانب السوري. شكرا لكم، انتهى وقت صبتها. شكرا عدي القاضي شفاء شلول، مؤمنة معالي، أنا سعد عبد الله الجعفري، ومني محدثكم ليث جبور، نلتقي غدا إن شاء الله، إلى اللقاء.
0: صوت حياة مع ليث جبور. صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله، مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان، تطبيق أشيائي.

0: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: اهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن كلمتين بتتكون من حرفين كثير موظفين بخافوا منها، مع انها احيانا بتحمي شغلهم وسمعتهم اكثر من كلمة نعم. عرفتوها؟ هي كلمة لا. تخيل مديرك او زميلك بطلب منك شغلة اضافية وانت اصلا غارق بشغلك، بتعرف انك مش راح تلحق، ومع هيك بتحكي له تمام ولا يهمك. ليش؟ عشان ما يطلع شكلك غير متعاون. وبعدين شو بصير؟ بتتأخر أو بتسلم شغل ناقص أو بتترك أعمال أهم كان لازم تخلصها. يعني حاولت ترضي شخص فخذلت أكثر من شخص. والقاعدة بسيطة، إذا كنت عارف إنه لا، لا تحكي نعم، لأن المشكلة مش بكلمة لا، المشكلة بوعد أنت عارف من لحظتها إنك مش قادر توفي فيه. وأصلاً كل نعم إلها ثمن، لأنه وقتك محدود. لما تحكي نعم لمهمة جديدة أنت عملياً بتحكي لا لإشي تاني كان ممكن تعمله. الموظف العادي بوافق على كل شيء حتى يرضي الناس، وبالنهاية بتصير كلمته بلا قيمة. أما الموظف المثالي ما بيوعد إلا باللي بيقدر ينجزه، عشان هيك لما يحكي نعم الناس بتصدقه. وأنا شخصياً تعلمت إنه الاعتذار المبكر عن إشي ما بقدر أعمله أهون بكتير من وعد أقطعه أنا عارف إني مش راح أوفيه. طب كيف تطبقها؟ قبل ما توافق على أي طلب إضافي اسأل حالك ثلاث أسئلة. هل عندي وقت فعلاً؟ شو راح يتأثر إذا أخذت هاي المهمة الإضافية؟ وهل في موعد بقدر ألتزم فيه بصدق؟ إذا ما بتقدر لا تختفي ولا تبرر كثير، احكي بوضوح: حالياً عندي التزامات وبقدر أبدأ فيها يوم كذا. ونقطة مهمة، القاعدة مش إنك ترفض الشغل، مسؤولياتك الأساسية ما بتتهرب منها، القاعدة إنك ما تبيع وعد أنت عارف إنك مش قادر توفي فيه. الخلاصة، الرفض الواضح بوقته أحياناً أكثر مهنية من الموافقة المش أكيدة. وذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والشركة الاحترافية ما بتوعد عميلها بإشي ما بتقدر تسلمه.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. الجيش العربي يجلي الدفعة 33 من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن. استشهاد 3 فلسطينيين بينهم قياديون في حركة حماس في قصف وإطلاق نار إسرائيلي على غزة. إيران تتوقع ردا أمريكيا اليوم على المقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية نصر عبد من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. أحبطت المنطقة العسكرية الوسطى محاولة تسلل 4 أشخاص عبر إحدى الواجهات الحدودية بعد أن تمكنت قوات حرس الحدود من رصدهم أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. وتعاملت قوات حرس الحدود مع المتسللين وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، وتمكنت من إلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. أجلت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي الدفعة 33 من الأطفال المرضى في قطاع غزة ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. وتضم الدفعة الجديدة 51 طفلا مريضا يرافقهم 53 من ذويهم، حيث جرى نقلهم إلى المملكة لتلقي العلاج والرعاية الطبية في عدد من المستشفيات الأردنية في إطار الجهود الإنسانية والطبية التي تواصل المملكة تقديمها للفلسطينيين في القطاع. قال الناطق باسم وزارة العمل محمد لزيود اليوم إن الوزارة ستقيم اليوم وغدا واقع الحال بعد انتهاء مهلة تصويب أوضاع العمال غير الأردنيين المخالفين، تمهيدا لبحث تفاصيل التمديد من عدمه. أضاف لزيود أن مديريات العمل تستمر باستقبال المراجعين حتى 5 مساء الأربعاء، وهو موعد انتهاء المهلة التي أقرها مجلس الوزراء لمدة 4 أشهر وبدأت في حزيران الماضي. درب معهد الملك عبد الله الثاني لإعداد الدعاء التابع لوزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية 913 إماما وداعية وواعظة خلال العام الماضي، بواقع 832 من الأئمة والدعاء و81 واعظة ضمن مجموعة من البرامج والأنشطة التدريبية والتأهيلية التي ينفذها المعهد. وبينت الوزارة إن المعهد أنشئ انطلاقا من الرؤية الملكية السامية المتمثلة في تعزيز رسالة الإسلام السامحة وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية، ويطلع بدور محوري في إعداد الأئمة والوعاظ وتأهيلهم وتطوير مهاراتهم العملية أو العلمية والدعوية. استقر سعر الذهب اليوم لكنه يحوم بالقرب من أدنى مستوى منذ أكثر من 7 أسابيع وسط مخاوف من إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، فيما ينتظر المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية. والحديث أكثر حول أسعار الذهب عالميا ومحليا ينضم إلينا عبر الهاتف ربحي علان، نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في الأردن. أهلا بك أستاذ ربحي. بداية، ما سبب الانخفاض الملحوظ في أسعار الذهب، وهل يمكن أن نشهد المزيد من الانخفاض الفترة المقبلة؟
1: صباح الخير صفي إليك وللمستمعين الكرام. صحيح، احنا يوم أمس بداية الأسبوع شهدت الأسواق العالمية انخفاض، نعتبره انخفاض حاد لأسعار الذهب. احنا شفنا ان الذهب يعني عمل عند 4130 دولار، انخفض على اثرها ل 150 دولار للأونصة. هذا السعر يعتبر الاقل خلال 4 شهور من هذا اليوم. طبعا اسباب الانخفاض صفي، خلينا نحكي بالدرجة الاولى، مش قرار الفيدرالي حول رفع الفائدة. السبب الرئيسي انه بنشوف اسعار النفط العالمية ارتفعت نتيجة عدم اليقين بفتح مضيق هرمز والخطورة في إغلاق باب المنجد وانسياب النفط والغاز الطبيعي إلى القارة الأوروبية وإلى بقية العالم، خصوصا أنه إحنا على أبواب فصل الشتاء. هذا كله بيعمل تحوط في النفط والغاز الطبيعي أكثر من التحوط في الذهب. هناك بعض البنوك السيادية بتقوم ببيع جزء من ادخاراتها من الذهب والتحوط في البترول والغاز الطبيعي على وجه الخصوص. نعم
0: نعم، يعني بالحديث عن التطورات الجيوسياسية، إذا تحقق تقدم فعلي في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، برأيك أستاذ ربحي، هل يمكن أن نشهد تراجعا في الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمنا؟
1: يعني أنت تعرفي أن الذهب اليوم مطلوب عالميا، لا سيما أنه في حالة صار اتفاق أمريكي إيراني حول مضيق هرمز، هناك المشكلة الأكبر صفية اللي هي عند سياسة الرئيس ترامب والولايات المتحدة وانسياب التجارة العالمية والرسوم اللي فرضها الرئيس الأمريكي على عدة دول بالعالم، وخصوصا انه احنا يعني اقتربنا من نهاية الاتفاق الأمريكي الصيني حول واردات التجارة. هاي كلها اسباب ممكن تعاود الذهب للارتفاع قبل نهاية هذا العام، ولكن الآن السبب الرئيسي واللاعب الرئيسي بأسعار الذهب اللي هي الأسباب الجيوسياسية المتعلقة في الحرب الإيرانية الإسرائيلية والانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية ونتائجها. نعم
0: نعم، يعني هل من نصائح للمواطنين في هذه الفترة بالشراء أم البيع، أيهما الأفضل برأيك؟
1: يعني أنا بحكي إنه الإنسان اللي معاه كمية من السيولة وبدي يتحوط في الذهب، لا يزال الذهب هو الملاذ الآمن، هو السلعة الادخارية الحقيقة يعني الأبرز، لأن أنت بتعرفي عملية تسيير هذا المعدن يعني سهلة جدا عند الشراء وعند البيع. الناس اللي بدها تعمل عمليات جني أرباح وبحاجة للسيولة وعندها من الادخارات برضو، يعني يمكن الأسعار بالوقت الحالي تكون مناسبة للبيع. فالموضوع بتعلق بالمواطن نفسه صفية اللي معاه سيولة ما بده إياها، أنا بنصحه أنه يشتري ذهب وما ينتظر مزيد من الانخفاض.
0: نعم، شكرا لك ربحي على نقيب أصحاب محل تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في الأردن على هذه التفاصيل. وبالانتقال إلى قطاع غزة، استشهد 3 فلسطينيين بينهم قيادي في حركة حماس، وأصيب آخرون جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي في دير البلح وسط القطاع. وأفادت مصادر طبية في مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة أن فلسطينيين استشهد وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في محيط مفترق اللبابيدي بحي النصر غرب مدينة غزة، كما أشارت مصادر محلية فلسطينية لاستشهاد قائد لواء الشمال في حماس عز الدين البيك في قصف على شقة بمدينة غزة، في وقت أعلن فيه بيان مشترك لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاع الاحتلال إسرائيل كاتس أن قواته قتلت قائد لواء الشمال في غزة. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم قرية حوسان غرب بيت لحم وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين وفتشتها. وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وتمركزت في عدة مناطق فيها وداهمت وفتشت منازل الفلسطينيين أو المواطنين الفلسطينيين شاكر عبد الوهاب حمامرة وإبراهيم حمامرة دون أن يبلغ عن اعتقالاته. هذا وأصيب شاب فلسطيني بالرصاص خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مباحثات إيرانية قطرية عقدت في نيويورك تناولت أفكارا لإيجاد مخرج يتضمن تحقيق الشروط الإيرانية. أوضح عراقجي أن المباحثات بحثت سبل إيجاد مخرج لتحقيق الشروط الإيرانية وكيفية تلبية هذه الشروط، وأشار إلى أن الجانب القطري سيعرض نتائج المباحثات مع الولايات المتحدة ثم سينقل الرد النهائي من الولايات المتحدة إلى الجانب الإيراني، معبرا عن أمله بتلقي الرد اليوم. نفى التلفزيون الإيراني الحكومي نقلا عن مصادر تعرض جزيرة قشم لهجوم أو ورود تقارير عن وقوع انفجارات هناك، وذلك بعد أن أفادت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا بسماع دوي يشبه الانفجار من جهة البحر. وأبلغت المصادر التلفزيون بأن الصوت مشابه للأصوات المسموعة في الليالي السابقة، وأنه عادة ما يرتبط بطلقات تحذيرية تطلق على السفن التي تنتهك لوائح الممر البحري. نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة. وقال ترامب إن موقع أكسيوس نشر تقريرا يزعم أنه عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة، وهذا غير صحيح. وأضاف أن هذا التقرير شأنه شأن معظم التقارير الأخرى، وهو محض افتراء ولا يستخدم إلا لإشباع هوسهم المرضي بمعاداتي ما يعرف بمتلازمة جنون ترامب، عليهم سحب هذه القصة الزائفة فورا على حد تعبيره. وإلى الحالة الجوية، تتأثر المملكة اليوم بكتلة هوائية لطيفة ورطبة، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلا لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 3-4 درجات مئوية. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر الحالي لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.13، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.32، الدولار الأمريكي مقابل ين الياباني 157، الذهب الحالي للأونصة 4143، وأخيرا الفضة الحالي للأونصة 60.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار هذه. تحيات فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء. حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة، من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
9: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
10: لأن من يتعمق في اللغة يقرأ ما وراء النص. في جامعة الزرقاء حلق بشغفك إلى مستوى أعمق مع ماجستير اللغة العربية وآدابها، دراسة متخصصة في الأدب واللغة والنقد والبحث العلمي، وتفتح أمامك آفاقا جديدة. ماجستير اللغة العربية وآدابها في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 0538-211-0.
11: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد. حكايتنا اليوم من العصر الجاهلي، إذ دارت رحى الحرب بين بكر وتغلب 40 سنة، وهي حرب البسوس. وفي خضم هذا الموت المستعر سار الحارث بن عباد سيد بكر وحكيمها في إبرام الصلح بين القبيلتين، فأرسل ابنه بجيرا إلى المهلهل وهو يحمل رسالة الصلح، يقول فيها: يا أبا ليلى، قد أسرفتم في القتل، وهذا ابن بجير، فخذه واقتله بكليب، ولتضع الحرب أوزارها، فدم بجير كفء لدم كليب. كانت هذه اللحظة أفضل اللحظات لحقن الدماء، لكن الزهو والغل كانا قد أعميا بصر المهلهل وبصيرته. فنظر المهلهل إلى بجير الشاب الوديع ثم ضحك مستهزئا وقال قولته التي سارت بها الركبان: بؤ بشسع نعل كليب، أي مت فداء لرباط نعله لا فداء له، فدمك يا بجير في ميزان كبرياء لا يزن حتى نعل كليب. ثم استل سيفه وأجهز على الفتى. وصل الخبر إلى الحارث بن عباد بنواح النائحات فقال: نعم القتيل ونعم الصلح. فلما أخبروه بأنه قتل بشسع نعل كليب كانت الإهانة أشد من الفقد، فتفجر بركان الغضب في صدره وصرخ صرخته الشهيرة: قربا مربط النعامة مني، ليس قولي يراد لكن فعالي، قربا مربط النعامة مني، جد نوح النساء بالإعوال، قربا مربط النعامة مني، طال ليلي على الليالي الطوالي، قربا مربط النعامة مني، ليس قلبي عن القتال بسالي، قربا مربط النعامة مني، لا نبيع الرجال بيعا نعالي، قربا مربط النعامة مني، لبجير فداه عمي وخالي. وقد جيش بكر في معركة طاحنة فشفى نفسه وأطفأ نار الاستصغار. فيمكن القول إن استرخاص دم الكرام هو الثمن الذي لا عوض له، والثأر الذي لا يرد إلا بمثله.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية، كلية حطين، باور بانك جيليكو،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: بيت حواء مع رند.

برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 ل 12 لربع بكل مواضيعنا العديدة والمختلفة والمميزة. رح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، والهندسة الإذاعية أنس عربد، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك. على سيرة التلفزيون والإشراف العام، كيف والله الوردات اللي وراي؟ حلوين صراحة، في هيك تبارك الرحمن اللمس الجميلة. فشكرا يا عبد الله، كل مرة خلفية جديدة عن جد مبتكرة أكثر من اللي قبلها.

بيت حواء دائما معكم بكل حالات الطقس، دنيا صيف، ربيع، خريف، شتاء، براد أو غيره، إحنا دائما معاكم. مواضيعنا بتلطف الجو كيف ما كان يكون. اليوم مع النسمات العليلة والهواء الجميل يلي كلنا كنا نستناه بعد صيف، يعني ولله الحمد كان حارق وشوب كتير، لكن الحمد لله بلش الخريف بالأجواء الجميلة هاي. مع أني أنا من الناس، وعلى ما أعتقد الأمهات رح يفهمون كتير منيح، مجرد ما شعرنا في شوية برد نعرف في مرضات على الطريق للأطفال، فالله يجيرنا من المرضات هاي.

يعني اليوم بدأش دردشتنا على بكير مدام في مطر في أجواء راحة وأجواء براد. دردشتنا اليوم بتحكي عن موضوع كتير مهم, عن علاقتنا مع الأشخاص اللي حوالينا, وخصوصا يلي دايما للأسف متوترين. السؤال, هل من الممكن أنه نعذر شخص بعد ما تصرف جدا مزعج بس لأنه متوتر؟ يعني فلان عمل شغلة عن جد لا تغتفر بس خلص متوتر, شو بنحكي؟ الله يعينه والله ما هو متوتر, مشي هالأمور. شو رأيكم, بنعذرهم ولا ما بنعذرهم؟ نستقبل آراءكم ومشاركاتكم عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020 516-2060 516-2020.

أكيد لحتى ننشر الإيجابية في استديوهات إذاعة حياة إف إم وخصوصاً في بيت حواء ونخفف من التوتر يلي عنا. بدنا نقرأ كومنتاتكم وحروف محبتكم يلي دائماً تغمرونا فيها. عامر السيد، يا هلا يا هلا يا عامر، وينك مختفي هاي الفترة؟ بحكي لنا صباح الخير وصباح يليق بقلوب نقية وأمنيات جميلة وأيام تحمل لنا من لطف الله ما يبهج القلب ويطمئن الروح. يسعد صباحك يا عامر. مي البلبيسي، يسعد صباحك وكل أوقاتك يا مي. ميساء غنام، يا هلا بيكي. أم محمد الشافعي، يسعد صباحك يا حبيبتنا يا أم محمد، الله يخليكم ويبارك فيكم. سحر حمدان، سحر الجميلة، بتقول صباح الخير لأجمل القلوب، أتمنى لكم يوما مليئا بالجمال والسعادة مثل جمال الورود التي تزهر في كل مكان. صباح البهجة والرضا، وأنعمكم الله بتاج الصحة والعافية. يسعد هالصباح يا ربي. أنوار بتحكي لنا صباح الخير يا أحلى مذيعة رنودة وأحلى مستمعين. مين معنا من الصبح؟ خبرونا شو أول إشي عملتوا اليوم، قهوة شاي ولا لسه تحت الحاف؟ يلا نبدأ نهارنا سوا بكلمة حلوة وطاقة أحلى. صباحكم فرح وراحة بال الجميع. يسعد هالصباح يا أنوار يا حبيبتنا شريفة، يسعد صباحك. أم ثائر، يسعد صباحك. أم ثائر بتقولنا أختنا مش في كل الظروف بنعذر ونسامح، في تصرفات وناس ما بنغفر لهم شو ما كان بعد تجربة.

0: صباح الخير من حياة اف ام.
1: مأمون مناوي يسعد صباحك يا مأمون، اهلا وسهلا فيك. مي بلبيس بتقولنا ديكور جميل، تسلمي لنا يا ربي. دائما احنا في عنا ابداعات، ابداعات العاملين اليوم في اذاعه حياة اف ام. ليه لازم نحكي عنها؟ لانها ما بتنعمل لانهم بس بكوظيفة وآخر الشهر عم ياخدوا الراتب، لا، هم عندهم ولاء وانتماء للمكان، محبة للمكان، محبة للمستمعين، فدائما بنقدم أفضل ما عنا وأجمل ما عنا لأنه بنكون معاكم وعارفين الناس اللي بنقدم لهم فعلا بيستاهلوا هذا الإشي. فشكرا، شكرا مي على كلامك الطيب. شريفة طباخي أبو العزة يسعد صباحكم. وفاء الشرقاوي بتقول يسعد صباحك بالخير يا من تتجدد الأمل في سماعكم ببيت حواء، يسعدكم ويحفظكم يا رب. اللهم أمين يا وفاء، يسعد لي هالصباح يا حبيبتنا. هيام عموري تحكي صباح الخير لمن صافح الصباح حبا ولمن سلك طريق التفاؤل والأمل دربا. يسعد قلبك أخت رندي، يسعد لي هالصباح يا هيام. زكية يا حبيبتنا يسعد صباحك يا زكية، يا هلا بيكي، الله يخليكم ويبارك فيكم. مي بتقول بننتظر بيت حواء بشوق لأنه البيت الثاني والدافي بالنسبة لي. والله غمرتيني يا مي، شكرا شكرا شكرا على كلامك الطيب. وشريفة بتقول رسمات الورود جميلة جدا، فعلا إشي جميل جدا، شكرا يا شريفة على كلامك الطيب يا حبيبتنا. نانيتا بتقول جميلة هي الحياة حين تكون قصتها كلها أمل وتفاؤل ونية صادقة، عنوانها صباحكم أمل وتفاؤل.

سائر تحكي لنا صباح الفل والياسمين للجميع، انت وابتسامتك وحضورك عاكس على الورد، انت اللي منوره. شكرا سائر، والله انك خجلتيني. شكرا شكرا شكرا على كلامك الطيب. انا بكون بقرا الكومنت فمش عارفه اتوقع شو بيكون لقدام، كل كلمه بكلمتها. فشكرا ام سائر، شكرا على كلامك الطيب. راتب بحكي لنا: بنتي المتفوقه رند عناب وكادرها المبدع، نصيحتي لاخوان الازواج: اخي الزوج الحبيب، كن سندا لزوجتك، لا تسمح للآخرين بالاستهزاء بها ولا بإهانتها، كن محاميا بارعا عنها، تلك هي الرجولة. محبكم راتب الباز. الله يا راتب على كلامك الطيب، صدقا كلامك 100%، خصوصا لما الزوجة تجد الأمان في زوجها وعارفة أنه ظهرها وسندها ما رح تهاب من أي حدا، بالعكس رح تكون معاه لطيفة، أنثى بأمان بملاذ، وبرا البيت رح تكون قوية وثقتها بنفسها عالية، لأنه عارفة مين سندها ومين بظهرها. وخصوصا الأزواج شو بيصيروا يحكوا، يعني أنا بحس فيها، يعني فيها مبالغة بس جميلة الجملة، إحنا البنات بنحب المبالغة، إنه اغلطي وتعالي تخبي بظهري، حتى لو غلطتي تعالي تخبي وراي، أنا بساعدك، أنا بدافع عنك وأنا بظهرك. يا سلام على هاي الثقة وهذا الأمان يلي بمنحوه الأزواج للزوجات.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية، كلية حطين، باور بانك جيليكو،
1: شركة أرام

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة. المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزم الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزم الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزم الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
2: تعبان، سهران، حيران، خذ مني ما إلك إلا شهوان.

0: مفروشات مفروشات شهوان الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002 مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات

اسم له تاريخ. هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية، كلية حطين، باور بانك جيليكو،
1: شركة أرام

يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة FM في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم بدردشتنا. هل من الممكن أن نعذر شخص بعد تصرف مزعج قام فيه بس لأنه كان متوتر؟ نستقبل أراءكم ومشاركاتكم عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020-516-2060-516-4020-516-5020. ميساء بتقول لنا عادي مشوها، الله يعين الناس ويعيننا معهم. المهم كمان لما أنت تكوني متوترة وتتصرف تصرف غريب تلاقي ناس يغفروا دلتك. صح يا ميساء 100%. قدي حلو لما تكوني منفعلة، أو تكون أنت كشخص منفعل بشكل عام، يعني تلاقي الشخص اللي قبالك عذرك، احتواك، طفى النار اللي جواتك. قدي هذا إشي كتير حلو، غير ما أنك أنت تنفعل يجي واحد يحكي لك أنت ليش معصب، طب ليش دخلني، ليش تعصب علي، أنا ما إلي علاقة. يعني خصوصا احنا الاطفال، لما كنا اطفال، الوالده رحمه الله عليها لما كانت تعصب على واحد فينا، خصوصا اخوي الصغير، كانت تعصب علينا كلياتنا مع بعض. طب احنا ايش دخلنا، شو لنا علاقه، احنا ما نفهم. يعني هي مشاعرها هيك طلعت، مش انها زعلانه منا ومتضايقه منا. ففعليا نفس هذا التصرف بينطبق على كتير ناس، ممكن يعصب عليك، ممكن ينفعل فيك، ممكن يغضب، ممكن يتصرف تصرف خاطئ فقط لانه هو منفعل متوتر الان، في إشي شاغل باله. فأنتوا شو رأيكم؟ في فعلياً ناس بحياتنا زي هيك؟ وهل فعلياً بنغفر لهم من مشيها ولا لا؟ منى جادو يسعد لها الصباح. يا منى يا أهلا وسهلا فيكي. أم أحمد يا حبيبتنا يسعد لها الصباح. شوفوا أم أحمد شو بتقولنا. الخريف لا يجامل، إنه يسقط ما انتهى أوانه ويبقي ما يستحق البقاء، ورغم كآبة تساقط أوراقه إنه ينظف الشجر من كل ما هو ضعيف ومزيف ليمهد الطريق لأوراق جديدة أنقى وأصدق في الربيع القادم. الخريف لا يؤذي الأشجار بل يجردها فقط مما لا يستحق البقاء. منى بتحكي لنا الله يسعد صباحكم ويسعد قلوبكم الطيبة ويسعد جميع أوقاتكم حبيبتي رند المتألقة وجميع مستمعي ومتابعي بيت حواء الرائع، لكم مني كل الحب والاحترام، يسعد لها الصباح. عامر جبران بيحكي لنا صباح الخير وصباح نقاء القلوب، يسعد هالصباح. أم أحمد بتقول القهوة على الفاصل، والله القهوة عندي قدام تابلت. الله يسعدك يا أم أحمد. عمر أبو زيتون يسعد صباحك. عمر بيقول بعض الناس يبحثون عن مكان جميل والبعض يجعل المكان جميلا، جمال المكان بمن رافقك فيه وجمال الوقت بمن شاركك فيه، فلا جمال لمكان خلا ممن نحب. ويا جمال إذاعتنا الحبيبة حياة التي تضم بيتنا الجميل بيت حواء، ويا جمال قائدة البيت وفريقها ومستمعيها. يسعد هالصباح يا عمر وشكرا جزيلا على كلامك الطيب. جمال أبو حواس يسعد صباحك يا ربي ويخليكم ويبارك فيكم. هيام جاد الله ومنى إبراهيم يسعد صباحكم. شريفة بتقول إذا تكرر الغلط والأذى بيكون شيء متعمد ومؤذي، فالإنسان مش مجبور على التحمل، التجاهل والبعد أفضل. فبرأي شريفة أول مرة ممكن تغفري له، هيك فهمت، تاني مرة، ثالث مرة، لكن إذا تكرر الموضوع فأنت متعمد تأذيني، أنت مش متوتر، أنت مش بس عم بتفرجيني حقيقتك، أنت عم تأذيني، أنت عن جد زعلان مني وناوي تأذيني، فلا بتجاهلك وببعد عنك أفضل. مي بتحكي لنا صباح الورد للوردة رند لجميع المستمعين والكادر المميزين وحياة القلب حياة FM الإذاعة الرائعة الحبيبة إلى قلبي. يسعد هالصباح يا مي يا عزيزتنا. عزيزة يسعد صباحك يا حبيبتنا، الله يرضى عليك ويرضيك، شكرا، الله يخليك يا رب. تقول أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة، وأحلى صباح لمذيعتنا المتألقة رند عناب ومتابعين حياة FM، ما أحلى أن يكون لي صحبة في الله. يسعد هالصباح يا عزيزة.

0: لك على
1: تغريد. يسعد صباحك تغريد طالب أبو شقرة. يسعد هالصباح يا تغريد. بتقولنا منى: تصرف بسيط ناتج عن توتر خفيف معقول ومعذور، أما إذا التصرف ينتج عنه مشكلة عظيمة فيجب معاقبته والعذر حتى لا يتكرر. منى، أنت مسكت العصاية من النص. إذا كنت أنا قادر إني أتحمل رد فعلك لأنك متوتر، عادي توتر وخد راحتك وروق وارجع لي نتفاهم مع بعض. لكن في حال أنت عملت شيء ونتيجته كتير كبيرة، ما رح أكتفي إنه بس نحل المشكلة الكبيرة اللي نتجت عن توترك، أنت لازم يكون في عنا معاقبة، أو إنه على الأقل ننوه إنه في شيء خطأ حتى ما يتكرر هذا التصرف. أزهار الدمور، يسعد هالصباح. سحر بتحكي لنا: الورود اللي وراك يا رنود جميلة، وأنت أجملها، وكل مرة لوحة أجمل من قبلها. الله يجعل أيامكم كلها أجمل من قبلها، صباحكم ورد بكل ألوانه. يسعد هالصباح يا سحر، وفعلا كل مرة لوحة أجمل من اللي قبلها. أم أحمد الله يخليكي، شكرا لإلك، عينك الحلوين تسلمين لنا. جهاد يسعد صباحك. سناء بتقول: أحلى صباح لأحلى برنامج رفيقنا كل صباح. يسعد هالصباح يا سناء يا حبيبتنا، وأنتم رفقائنا في هذا البرنامج، وصرنا أيضا بيت واحد، يعني بيت حواء مش بس اسم برنامج، هو أيضا بيحمل معاني أو المعاني الحقيقية لكلمة البيت. أزهار لضمور بتقول: يجب على المسلم أن يلتمس العذر لإخوانه المسلمين بكل الظروف والأحوال. موسى يوسف: صباح الخيرات والمسرات. يا أهلا ورحب يا موسى، أهلا وسهلا فيك وكل ربعنا بجرش. كيف الأجواء عندكم هاي الأيام؟ طمنا عنكم.

إذا شخص تصرف معاكم تصرف جداً مزعج لأنه كان متوتر أو لأنه كان زعلان أو لأنه كان غضبان، كيف ممكن تتعاملوا مع هذا الشيء سواء عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج؟ أزهار بتحكي لنا على المرء أن يضبط أعصابه دون أن يتسرع، لأنه ديننا الحنيف يدعونا إلى ضبط النفس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس القوي بالسرعة، إنما القوي من يملك نفسه عند الغضب. شريفة بتقول: أي شيء يزيد عن حده بينقلب ضده. إذا الأذى مقصود ومتكرر فمعناه الشخص قاصد الأذى في البعد عنه أفضل، وهون بيكون الشخص افتقد الناس الصح وراحت عليهم الأعداد الجميلة. يا سلام على الكلام يا شريفة. ميساء تحكي لنا: حسب الشخص، إذا كان ما بغلط في حق الناس أبدا وتوتر فجأة وغلط عادي بنمشيها ما في مشكلة، بس إذا بضل يغلط على طول بحجة إنه متوتر، لا طبعا بتغير الوضع. مو كمان مش بس أنت متوتر، ما إحنا متوترين بس ما فرجيناك هذا التوتر. كل شخص فينا بيعيش توتره الخاص فيه، كل شخص فينا عم بيعيش مشاكله يلي متعلقة بحياته. ما حدا عايش بحياة بكوكب زمردة أو عايش الحياة الوردية يلي أي بني آدم بفكر فيها. فأنت مش بس بتحمل، يعني أنا عندي عبء، فأنت عم بتحملني كمان عبئك لحد معين أنا ما رح أتحمل. فصح كلامك 100%. أم عبود الجعبري: صباح الفل والياسمين. نادر العسيلي: يسعد صباحك. وهيام بتقول برضو: حسب المشكلة. وميساء بتقول: قاعدة نبع الحنان، إذا ولد زعلك كل أولادك بيكونوا مو مربيين. فأنت فإنه كلامه صح.

يعني بالمحصلة ممكن نقبل تصرف عابر من أي شخص مقابل لإلنا، سواء كان متوتر أو إجته مشاعر الغضب أو إجته مشاعر الفرح، بس نقدر نتحمل هاي المشاعر اللحظية في حال كان فعلاً عم بيعبر عن مشاعر داخله، ما كان شيء متكرر أو شيء بقصد الأذى لإلنا. لكن لحد معين إحنا هنا ما بنسكت، يا بنبعد يا بنوقف هذا الشخص عند حده شو ما كان يكون، لأنه إحنا فينا اللي مكفينا، ما بيزبط كمان إنه نزيد على حالنا فيها. فبيحكي لك زياد هذا موضوع تربوي، إفرازات التربية هي ما تقرر النتيجة. أم هاني البستنجي يسعد لي هالصباح. يعني زياد ممكن يكون موضوع تربوي وممكن يكون موضوع نفسي. اليوم رح نحكي إن شاء الله بعد الفاصل كيف بيأثر التوتر على سلوكنا وعلاقاتنا مع الآخرين مع مدربة جودة ومهارات الحياة الأستاذة رزان الكيلاني. فموجز الأخبار مع زميلي صفية أبو طعيمة، وبعدها نكملين معكم حتى نعرف عن هذا الموضوع أكثر. خليكم معنا.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزارة العمل تقول إنها ستقيم اليوم وغدا واقع الحال بعد انتهاء مهلة تصويب أوضاع العمال غير الأردنيين المخالفين تمهيدا لبحث تفاصيل التمديد من عدمه. فرق التفتيش في وزارة العمل تضبط 60 عاملا وعاملة منزل مسجلة بحقهم بلغات هروب لدى المراكز الأمنية. شركة الكهرباء الوطنية تقول إن أي زيادة في كلفة توليد الطاقة الكهربائية الناتجة عن الارتفاع العالمي في أسعار الوقود والغاز تتحملها شركة الكهرباء الوطنية بشكل مباشر. خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى صبيحي يقول إن ديون الحكومة لصالح الضمان الاجتماعي وصلت إلى نحو 12 مليار دينار بما يمثل نحو 60% من إجمالي موجودات الضمان. استشهاد 3 فلسطينيين بينهم قيادي في حماس جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال في دير البلح وسط قطاع غزة ومدينة غزة. مئات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال وأدوا طقوسا تلمودية وصلوات تلمودية وأغاني جماعية وتصفيقا. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
6: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة. تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون.
7: 077-84-99-444. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
2: هل فكرت يوماً أن تتعمق في العلوم الشرعية؟ في جامعة الزرقاء الفرصة أصبحت أقرب. سجل في ماجستير أصول الدين ضمن دوام مرن ورسوم دراسية منافسة. لا تكتفي بالبحث عن المعلومة، وكن أنت المرجع الموثوق. ماجستير أصول الدين في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 0538-211-0.
3: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بـ30 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: هنا في مجمع ماجيك جرو ضاحت الياسمين خلف 5B مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. أحياء أف أم.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: دريم هوم.
2: مطاعم الخيمة اليمنية. كلية حطين. باور بانك جيليكو.
0: شركة أراماس للسياحة.

0: وسهلا فيكم جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة FM في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم اليوم بسلسلتنا يلي كل ثلاثاء رح نحكي عن التوتر وآثاره على أجسامنا وعلى حياتنا. لكن هل فعليا التوتر بيأثر على سلوكياتنا مع الآخرين أو حتى بيأثر على علاقتنا مع الناس؟ هل بيوم من الأيام ممكن أشخاص يبتعدوا عنا لأنه إحنا متوترين، أو حتى أشخاص ما بفضلوا العمل معنا في بيئة العمل لأنه التوتر هو السائد؟ للحديث أكثر حول هذا الموضوع يعني نتشرف أنه نرحب بالأستاذة رزان الكيلاني مدربة المهارات الحياتية. أهلا وسهلا فيك أستاذة.
1: أهلا وسهلا،
0: كيف الحال؟
1: الحمد لله.
0: متوترة؟
1: لا الحمد لله
0: ما بنا توتر.
1: الحمد لله.
0: الله يسعدك ويبارك فيك دكتورة. دكتورة، مواضيع التوتر دائما لما أشوف حدا بيرجف أو مش حاب يقدم امتحان أو بحالة إنكار أو يعني مش قادر يحضر لاجتماع معين أو لمقابلة معينة، شو بنقول؟ متوتر، اتركوه يهدى، متوتر. ما تشرب قهوة بتزيد توتر. فبداية، هل في الحقيقة التوتر يؤثر على علاقاتنا مع الناس وحتى على أدائنا وسلوكياتنا في الحياة؟
1: الجواب نعم، لأنه التوتر هو استجابة فسيولوجية ومعنوية وإدراكية. فهو أنا كيف بستجيب للموقف هو يلي بيأثر. إذا أنا عم بتصرف بأسلوب مثلا مدروس، بأسلوب فيه حكمة، ولا بأسلوب على عجالة وبكرر تصرفات سلبية مكروهة مني.
0: نعم.
1: فإذا طبعا بيأثر.
0: نعم. طب كيف نسيطر على هذا الموضوع؟ أو قبل ما نسيطر يعني خليني أحكي لك إشي استباقي، كيف بدي أعرف أني أنا فعلا متوترة؟ أنا مش شيء عرضي، أنا عن جد متوترة.
1: كيف بدي أعرف؟ أنه أول إشي بدي أفهم إيش اللي عم بيصير معي. نعم. يعني ما الذي حدث، كيف عم بفسره جوا عقلي، وكيف رح أتصرف بناء على ذلك. إذا قدرت أنا أتأنى بهدول ثلاث خطوات في التفكير، هون أنا بقدر أني أجاوب بحكمة، يعني بطريقة مدروسة. ما عملت هيك يعني استجبت للموقف بسرعة، أو آثرت أني أنظر للمشاعر الكريهة أو السلبية اللي عندي، ساعتها أنا ممكن ما أتأنى وممكن أني أتصرف بشكل مألوف، وهذا مش معناه أنه هو صحيح. يعني دماغ الإنسان عادة يفعل ما هو مألوف وليس ما هو صحيح. يعني الخيارات اللي بيسويها على الأغلب هي خيارات اتعود عليها حتى لو ما كانت تزبط معه. لذلك إحنا دائمي الانتقاد للشخص المتهور العصبي اللي ما بيحب يستنى إلى آخره.
0: نعم.
1: فبالتالي هي في الحقيقة كيف أنا بقدر أعرف؟ أول إشي بطلع حالي إيش العماله بصير. إذا قلبي عم بدق بسرعة، إيدي عم بيعرقوا، حاسس حالي عندي تشوش في التفكير، إذا لازم أخذ قرار هلأ خليني أنسحب من الموقف إذا بقدر، إذا ما بقدر خليني أأجل الرد. إذا أنا ما قدرت أني أأجل هذا الرد خليني شوي أفكر، بس أعطي حالي بعض الثواني حتى أفهم ما الذي حدث، إيش أنا رأيي في الموضوع، كيف عم بشوف الموضوع، أو إيش من وجهة نظري القصة اللي عم بحكيها لدماغي، وبعدين أختار كيف بدي أتصرف. كل ما باعدنا بين هدول الثلاث أسئلة كل ما إحنا قدرنا ندرس ردة فعلنا بشكل أفضل.
0: نعم. دكتورة، بتعرف وإنت عم تحكي خطر لي إشي، عادة ما بنميز بين التوتر والقلق. في فرق؟ يعني بدل ما أحكي أنا الآن بقول يعني أنا متوتر، وقلقانة بقولك أنا متوتر، لا الآن أنا مش عارف شو مالي. إحنا بنشوف التوتر والقلق وجهان لعملة واحدة.
1: صحيح.
0: فهل صحيح. هذا شيء صحيح وحقيقي؟
1: أيوة. هلأ التوتر هو شعور، القلق برضو شعور ولكنه صار مستدام. يعني التوتر بالإنجليزي بنقول عنه ستريس، كل الناس بقول أنا ستريست أنا ستريست، صح؟ نسمع بهالكلمة كتير. الناس ما بتقول anxiety I'm anxious، ما بيحكوا هيك، ما بيقولوا أنا الآن، بيقولوا أنا متوتر. فهو عشان هيك في خلط في الثقافة العامة. التوتر شعور لكنه هو بحد ذاته مش إشي غلط، السلوك الذي يصحبه هو اللي بيصير عادة وهو اللي ممكن يؤدي لقلق على المدى الطويل.
0: نعم. يعني ذكرتيني والله بكتاب دع القلق وابدأ الحياة.
1: أيوة أيوة.
0: لأنه بنفس أنا من الناس القلقانين كتير. يعني أتوقع كل أمهات وخصوصا الأعمار أولادهم بالسنين الأولى نفس القلق عايشين.
1: صح.
0: واللي أكبر يعني كمان هم بيكونوا قلقانين بس إلى حد ما تعايشوا مع هذا الشعور، مش داد على زينا بالضبط.
1: والله شوفي، هي إذا بتسألي أغلب الأمهات زي ما أنا عملت، أغلبهم رح يقولك كل ما بيكبروا بزيد الخوف والتوتر.
0: صحيح.
1: أيوة.
0: بس ما بنتعايش معه، ما بنقدر نتعايش معه.
1: مستحيل. مستحيل. لأنه هي الخطأ نفسه أو الخلل بيجي من النمط اللي إحنا عم نفسر فيه الموضوع جوا عقلنا. مثلا ابني مراهق دخل على أوضته وطرق الباب ويجي، فأنا مثلا بدل ما أسأل نفسي شو اللي صار، بلاقي نفسي قاعدة بقول آه عم بتحداني، من فكر حاله صاير قلي الأدب إلى آخره. فأنا إيش بصير أفسر بأسلوب سلبي. لما بفسر بأسلوب سلبي بكون قاعدة أنا بحرض نفسي عليه، فبالتالي إذا ما أعطيت حالي مجال أختار استجابة منطقية لأفعالي لما طرق الباب وجهي، ممكن أني أنا أصرخ أكسر الباب إلى آخره. فهو نمط تفكير، يعني هو التوتر كشعور هو مش خطأ، بس السلوك اللي بنبثق عنه والعادة اللي بتنبثق عن هذا السلوك المتكرر هي اللي بتأدي لقلق.
0: نعم نعم دكتورة، العملية لحد ما أنا أفكر بالموضوع وبعدين عبين ما أنا أخذ التصرف بركان جوات الإنسان.
1: صح صح.
0: يعني أنا عم بحكي معك عن بدرك، عرفتي عم بدرك الإشي.
1: صح.
0: عشان شفت الإنسان هذا عمل هذا التصرف الغلط قدامي اللي أنا بنتقده عليه، ما هو أساساً في بركان جو، هو حارق حاله قبل ما يحرق اللي حواليه.
1: أيوة صحيح.
0: طيب أنا كإنسان عم بتعامل مع شخص مفروض علي أكون موجود دائما معه وبركين كتير جواته، مش بركان واحد.
1: صح صح.
0: وبينفجر بهاي الطريقة.
1: صح.
0: كيف ممكن أنا أتعامل مع هذا الشخص؟
1: صح. أنا لازم أيقن إنه الغضب اللي هو بنبثق عن التوتر الشديد هو بمثابة سم أنا أتجرعه وبتمنى اللي قدامي يموت فيه أو ينأذى فيه. هيك يعني أنا بكون بحالة دفاع عن النفس حتى لو تجاه طفل صغير. عشان هيك إحنا منقول دماغ الإنسان ما بيفهم الشغلة إلا بناء على القصة اللي منفسر له إياها. ابني عم بتحداني، مين فكر حاله إلى آخره، مديري عم بتحداني. يعني مثلا مديري بقول لي مر علي اليوم بعد الشغل، بس حكاها هيك أنا بصير بعقلي صار شو مش عاجبه، بدي يعمل لي مشكلة، بركان زي ما تفضلتي. فأنا ببلش بفسر الأمور بطريقة تخيف دماغي. الدماغ فيه ثلاث مستويات. المستوى الدنيا هو المستوى الغريزي اللي هو الدفاع عن النفس. فأنا إذا بدي أشوف كل موقف كأنه دفاع عن النفس، يا بنسحب يا بصرخ يا بتجمد في مكاني يا بضل أول الموضوع وبكبت مشاعري وبحاول أني أطلعها على الشخص الغلط في الوقت الغلط. فبالتالي المستوى الدنيا في الدماغ هو مستوى غريزي انفعالي لا يعقل. المستوى المتوسط هو مستوى عاطفي بيشرح لك انه انا هذا الشعور مش مبسوطة منه، في شعور مو حلو. المشاعر السلبية هي مشاعر مش محببة لدى الدماغ، فبالتالي هي ما فيها خلل، هي في وراها رسائل ذكية لازم نوصلها للمستوى الثالث وهو المستوى الاعلى اللي بنشوفه مجعلك. هذا المستوى هو بسموه النيو كورتكس اللي هو الجزء الاكثر ذكاء ومنطقية. فإذا قدرت أنا أحول ردة الفعل هاي فورا للدماغ قد ما بقدر، هو بيصير بحالة الاستجابة الغريزية للخوف اللي هي كر وفر وتجمد. هي غير يعني هي مستوى غريزي، يعني أنا بحالة دفاع عن النفس أو بحالة هروب أو بحالة انسحاب إلى آخره. فأنا لازم شوي أخذ بعض الوقت أو أنسحب من الموقف. أبسط شيء أندم بقول روح للحمام، اغسل وجهك، اعمل اي شيء، اطلع امشي لك 5 دقائق. شوي شوي بصير بباعد بين الحدث وردة فعلي.
0: نعم.
1: فبالتالي بحولها لاستجابة منطقية لاني بصير افكر بعقل المنطقي. اما اذا انا ضليت على المألوف معناه انا بس عمالي بستخدم مناطق بدائية بدماغي، موهمة نفسي اني انا في حالة دفاع عن النفس أو حاجة للهروب أو الهجوم إلى آخره. فإذا دماغنا له 3 مستويات ما رح يشتغل إذا أنا ما بفهم كيف دماغي بيشتغل. تاني إشي ما رح يشتغل إذا أنا ما بتأنى. لازم أتأنى حتى أفهم شو اللي صاير، هو شو الموقف اللي صار، شو شعوري من هاي القصة، طيب أنا إيش بدي أعمل، كيف بدي أتصرف. هون بيجي الحل. فأنا لما بفكر بأسلوب منطقي، هذا طفل مراهق، إذا أنا بدي أضل كل شوي، أنا ما بحب أقول عن مراهق طفل بس هو مراهق، يعني الدماغ الذكي ما اكتمل عنده، بيكتمل بعمر العشرينات بمنتصف العشرينات. فأنا ممكن أني أغفر له، ممكن أني أأجل هالصراخ وأحاول أقول رح أهدي حالي، بس هو يهدي حاله رح أحكي معه. فدائما التأني اللي هو بيساعد الإنسان إنه يحل المشاكل وما يصير بحالة الغليان والبركان اللي تفضلتي فيها.
0: نعم. وأستاذة كمان أنت عم تحكي بطريقة إنه هذا الشخص لازم يكون عارف حاله، واعي لنفسه. كم شخص اليوم عم بيسمعنا هو مش واعي مع بنفسه. أنا مش عارفة تصرفاتي، أنا ما بعرف هل هذا التصرف اللي عملته هو رد فعل ولا جزء من شخصيتي، هل أنا فعليا شخص انفعالي عصبي ولا أنا شخص متوتر. هاي واحدة من المشاكل. وكمان دكتورة موضوع التأني، ليه أغلب الناس فجأة بيحكي لك مثل الكبسة، أول ما تحكي له كلمة دغري بيصير يصرخ ويعصب وكذا، لأنه في بعض الكلمات بتكون زي كيف ما تحط الزيت على النار. صح. نفس المبدأ، فهو مش قادر يسيطر على هذا الغضب، على هاي المشاعر، لأنه من الأساس ما عندنا وعي وإدراك بأنفسنا.
1: نعم.
0: فأنا عشان أكتشف شو هي شخصيتي وشو الإشي الأساسي منها وشو هو الإشي الإضافي، كيف أكون أوعى بنفسي؟
1: أول إشي أتعلم من أخطائي. الإنسان اللي أهله ما واجهوه وما تفاعلوا معه بأسلوب إيجابي هو بقي على نفس العادات اللي كونها من طفولته. يعني مثلاً طفل عمره 3 سنين طلب لعبة ما أعطت إياها، بزت حاله في الأرض وبضل يصرخ. في أهالي بفكروا أنه الرعاية الوالدية أنه أنا بس أطعميه وأشربه وأحمم وأدرسه ويجيب علامات، لا، هي التوجيه المعنوي والروحاني كتير أهم. فإذا لما الطفل بصير هيك وأنا بكون صبورة فأنا قدوته، شوي شوي بصير يقتبس مني هذا الشيء. هلأ لذلك لأنه أغلب الناس ما عندها ذكاء عاطفي وما بتعرف أنه لازم تتصرف بهذا الأسلوب، بيصيروا يعاملوا هاي بسموها تانترم اللي هي الصراخ وكذا تبع الطفل،
0: نوبات الغضب يعني.
1: أيوة نوبات الغضب، زي كأنها يعني تهديد لإلهم. رح يفضحني شو الناس ده تقول عني، بالذات إذا كان جوا مول. فهون الإنسان لازم يعني نتطلع، أغلب الناس تنفعل، إذا مش كل الناس، كل الناس بنفعلوا بتوتروا. صحيح. لكن شو بيعملوا بهذا التوتر هو الأساس. إذن أغلب الناس تستسلم للعادات المألوفة حسب ما تربوا، اللي تربى يتأنى بتأنى، واللي ما ترباش يتأنى رح يكون متهور جدا. طيب هلأ إذا أنا إنسان متهور أتعلم من أخطائي، مثلا زوجتي انتقدتني، زملائي في العمل، زملائي في الجامعة، زملائي في المدرسة، معلمتي، يعني إذا أنا من النوع اللي كلمة هي بمثابة الزند على مسدس وبنفجر، أنا ساعتها أنا بدي أتعلم إنه ردة الفعل هاي حتى وإن كانت مألوفة وبتفش خلقي هي خاطئة، هي سلبية. فإذا كيف أنا بقدر أني أعالجها؟ هون بقدر أنا أرجع كم خطوة لورا، أتأنى بس ما أضطر أعمل قرار آني. يعني إذا أنا بالغ عاقل، طبعا كل ما كان الشخص طفل أكتر يعني يميل لأنه يكون أصغر، كل ما كان أصعب عليه يعمل هذا الإشي، لأنه في إشي اسمه ميتاكوغنيشن، يعني أنك أنت تدرك كيف تفكر، تدرك كيف تفكر. هلأ البالغ العاقل بسبب اكتمال دماغه بيقدر يقوم بهذه المهارة. لذلك بما أنه أغلب الناس ما عندها مهارة الذكاء العاطفي وتنظيم المشاعر والوعي فيها، معناه هي مهارة، طالما منقول مهارة إذن أي إنسان بيقدر يتعلمها. طيب كيف بدي أتعلمها؟ خليني أتعلم من أخطائي. المرة الماضية عملت هيك وصرخت هيك صار هيك، طيب إذا أنا هلأ صرخت رح يصير هيك، فليش لازم ننسحب من الموقف؟ علشان إحنا نتعلم. هلأ في بعض السلوكيات، مثلا في ناس لما بتتوتر تفضلتي الغضب بيصير صرخ إلى آخره، في ناس بتصير تسيطر يعني وبتصير هاي السيطرة طبع فيهم، وبرضو هذا بيؤدي للمزيد من التوتر والقلق. فإذا أنا كإنسان إذا حابب أتعلم من أخطائي أتأنى فقط.
0: نعم. طب أستاذ اليوم التوتر هو مش شيء وليد اللحظة. يعني أنت رجعت فينا للطفولة.
1: أيوة.
0: ورجعتنا لأساليب التربية. وكيف أنا أدرك تفكيري. شو اللي بوصل إنسان لهاي المرحلة، مرحلة التراكمات الكبيرة من التوتر؟
1: إنه ما تعلم مهارة تنظيم المشاعر والتعبير عنها بأسلوب بناء. فبالتالي علي وعلى أعدائي. فالإنسان اللي بيكون بحالة تهيج شديد هو زي كأنه واقف على حفة جبل ومبين عنده أن رح يوقع، فهو بده يدافع عن حاله، بده ينقذ نفسه. لكن هل كل موقف هو بيهدد حياتنا؟ لا. فبالتالي دماغ الإنسان ما رح يميز بين نوبات غضب عند الطفل ولا عن جد أنا هلأ حياتي في خطر لا سمح الله، يعني زي حادث مثلا، صار في حادث وأنا توترت كتير، هو لازم أنا تكون ردة فعلي زي لما يكون في طفل عنده نوبة غضب؟ لا. نفس الإشي لو مديري قال لي مثلا بدي أشوفك بعد الشغل، هل أنا لازم أتوتر وأهيج حالي وبصر شو قصده وشكله مش عاجبه الأداء تبعي، ولا أنتظر لحد ما أجتمع معه؟ فأنا بتعلم من أخطائي، بصير أتعلم، بصير ألاحظ. تبدأ بالملاحظة، بعد الملاحظة الوعي، إنه أنا لما حكى هيك اطلق شعور جواي بسموه تريجر زي الزند تبع المسدس، فاذا انا لازم اشوف هل القصه اللي انا عم بحكيها لها حقيقيه، فاذا في فرق بين الواقع وبين الخيال. طب خليني اصبر لحد ما اسمع شو بده يحكي، ممكن يكون كان بده يقول لي انه بده يعطيني مكافاه او بده يعطيني مهمه تانية الى اخره، يعني ممكن كان ما يكونش إشي خطر.
0: نعم.
1: لكن احنا اغلب الوقت عندنا انحياز لما هو سلبي، هذا بسموه نيجاتيفيتي بايس، هاي تعلمناها من علم اعصاب الدماغ كيف بتشتغل وكيف الانسان بفكر دماغه الى اخره. فاحنا نميل لانه نعطي اولويه للافكار السلبيه مع الاسف لانها مألوفه ولانه احنا بنفكر هيك عم نحمي حالنا. لكن نتذكر مش كل تهديد بيستاهل رد فعل سريعة، ومرة تانية برجع بقول التأني هو اللي بيساعدنا ندرس أفكارنا.
0: نعم 100% ما شاء الله أستاذة، يعني أخذتينا لزوايا ما كنا مدركينها، إنه مفكرين إنه إحنا بكل موقف أنا لازم أواجه فعلا. أنا عم براجع حالي حاليا عم بحكي معاكي، مجرد ما صاحبتي تناديني باسمي رند خلاص بعرف انه في مشكله، بقولها الله يستر ايش.
1: صحيح.
0: يعني هي بتناديني بلقب معين، بتناديني رنود رنوش اي
1: صح.
0: لقب، بس تبعت لي رند دغري بتوتر، ايش في احكي
1: صح.
0: لي ايش في، مع انه ما في اشي بس بعتت لي رند.
1: صح
0: تمام. فمن اشي بسيط احنا عم نتوتر، احنا بنصير بنحط حالنا بموقف، يعني حرفيا زي ما حكيت استاذه انا على حافه هاويه فحوقع.
1: ايوه
0: فعلي اعدائي كلكم حوقعوا توقعوا معي،
1: دفاع النفس. نعم صحيح
0: حرفيا هي بتصفي. وهذا ليش بحكي بلساني، لانه مثلي متايل اليوم واحنا بالمسؤوليات اللي حوالينا بننسى نفكر بحالنا، بننسى نفكر ان انا لازم افرغ. لو بكتب
1: صح،
0: لو بتامل بالسماء، بوقف السياره على جنب، امشي بالشارع، اعمل أيوة. اي شيء فرغ، انك تفرغ او تفرغي ورسالة الامهات مشاعرك اولى من انك تكمل الطبخة.
1: صح صح،
0: مش حيموتوا من الجوع،
1: صح
0: حتموتوا من القهر.
1: صحيح
0: صح ولا لا؟
1: 100%
0: ايوه.
1: لانه عمالنا نحكي عن بيت حواء، لا فعلا تماما، احنا قدوات، احنا بننسى انه احنا قدوات.
0: صح.
1: فاحنا كيف بنتصرف جوا البيت أولادنا رح يصيروا زينا جوا وبرا البيت. مع الأسف إحنا في عنا ثقافة سائدة، الناس ما عمالهم ينتبهوا على حجم المسؤولية الوالدية اللي عليهم. يعني هم لما مثلا أب بعصب بصير شو الطفل بتعلم؟ الأقوى هو اللي بسود. فإذا شو القيمة اللي أنا علمته إياها؟ أنا أفسدته. فهو جاي بفطرته النظيفة، هو جاي متأني وجاي سعيد وجاي عنده حسن ظن، لما يشوف نماذج سلوكية سلبية في البيت حيتعلمها. فإذا إحنا كلياتنا مسؤولين، فهاي رسالة مني لكل الأهل، مش بس الأمهات، الأبهات
0: طبعاً.
1: كتير كتير عليهم دور كبير كمان إنهم يشعروا الأم بالأمان. مع الأسف إحنا منشوف برضو ثقافة سائدة إنه كتير من الأبهات مشغولين عن أولادهم أو عن أسرهم، وبيعطوا المسؤولية بس أغلبها للأم، وهذا ضغط كمان كتير كبير عليها، هي لازم تتعلم تطلب المساعدة، لأنه كمان زوجها ما رح يحذر بدون ما هي تطلب.
0: صح، ومش بس زوجها، والدتك، أخواتك، صحباتك ما رح يحذروا إنك أنت بدك مساعدة إذا ما أنت ما حكيت.
1: صحيح.
0: والزوج، الزوجة والأولاد ما رح يحذروا أنه أنت خلص راتبك بنص الشهر إذا أنت ما شاركتهم.
1: صحيح.
0: ما حكيت لهم.
1: صح.
0: ليه عم تحمل عبء بذهنك كيف أدبر حالي لآخر الشهر؟ طب ما تشارك المستهلكين اللي معك.
1: أيوة أيوة.
0: عشان يخفف استهلاك مثلا، يعني
1: صحيح.
0: لو من هذا الباب أستاذة، يعني في نهاية هذا اللقاء بدي بدقيقة تنصح الناس كيف من الممكن إحنا نخفف من التوتر والقلق، وإذا بتحس إنه ممكن نفرد لهذا الإشي أكتر فعادي بعد الفاصل بنرجع بنحكي فيه. شو بتحبي؟
1: بصير هو لأنه فيه كتير تفاصيل يعني.
0: خلاص اتفقنا بإذن الله. فاصل وراجعين لتعرفوا طرق التخفيف من التوتر وكيف ما نخليه قلق مزمن. خليكم معنا.

بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، جمعية الفرقان الخيرية، دريم هوم، مطاعم الخيمة اليمنية، كلية حطين، باور بانك جيليكو، شركة أراماس.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: تيليكو. تيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور. هاتف 06 56 306 30.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
3: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
4: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: هايجين. جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647 92 555.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

وتوفير ضمان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: مطاعم الخيمة اليمنية، كلية حطين، باور بانك جيليكو،
1: شركة أرامان.

0: أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا مستمعي ذات حياة FM في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم عن إدارة التوتر. والله حلوة هي إدارة التوتر، كيف أنا أدير التوتر؟ بضبط عنوان كتاب، يمكن نلاقي كمان كتاب بهذا العنوان. ومرحب فيك من جديد أستاذ رزان. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا
0: بيكي. قبل الفاصل كنا نحكي عن طرق لتخفيف التوتر وما يصير قلق مزمن عم بنعيشه دائما، كون القلق هو الشعور الدائم وليس التوتر اللي هو وليد اللحظة. فكيف أنا ممكن أخفف منه ويكون عندي وعي وإدراك لنفسي وتصرفاتي؟ هذا الشق الأول، اسمحي لي أسأل سؤال طويل. الشق الثاني، في حال أنا كنت عم بعيش مع شخص دائما متوتر، زميلتي متوترة، والدتي، زوجي أو العكس، كيف من الممكن أساعده يخلص منه هذا التوتر؟ لأنه قبل ما يحرق حاله عم بيحرق اللي حواليه.
1: صحيح.
0: فكيف من الممكن نتعامل بهاي المواضيع؟
1: أهم قاعدة نفهمها أنه إحنا بجوز ما نقدر نسيطر على مجريات الأمور، مش بإيدنا، لكن نقدر نسيطر على ردة فعلنا.

0: خليني أنا أحولها لاستجابة منطقية، بمعنى إذا القدامي غاضب خليني أنا أهدى، إذا القدامي مندفع خليني أنا أضل واقفة في محلي أو أنسحب إذا هو عنيف مثلا. فمش لازم أنا أكون مطبة للشخص الغاضب لأنه هاي بيصير نمط. فأنا كنت عم بحال أفسر القلق هو نمط، التوتر نمط، هو نمط استجابة، يعني استجابي لا المواقف السلبية. لكنه هل هو بأن أغلب الوقت لا، يعني مثلا أنا عصبت على واحد كسر علي وأسرعت أكتر منه، هل هو بناء وليس بناء؟ فإذن كيف أنا بقدر أحول التوتر تبعي لاستجابة بناءة؟ استجابة بناءة يعني منطقية. شو يعني استجابة منطقية؟ يعني بدي أفعل المناطق العليا. مع الأسف مع الشعور بالضغط والخوف والتهديد بتتراجع بعض الوظائف، المناطق الوظيفية في دماغنا، فبالتالي بتأثر على الذاكرة، بتأثر على قدرتنا إدارة المشاعر والتوتر وغيره. طيب كيف أنا بقدر أعمل كنترول عليها أو بقدر أرجع مرة تانية أعي ما يحدث؟ أول إشي إذا بإيدي أنسحب أنسحب، يعني بعض الدقائق بيعملوا فرق كتير كبير. أبسط شيء أنا دائما بقول، لو أنت مثلا صار معك موقف بالشغل أو بأي مكان، روح الحمام، روح الحمام، غسل وجهك، أقعد هيك احكي مع نفسك شو اللي صار، هدي حالك، تنفس شوي شوي. على فكرة النفس البطيء هو أسرع طريقة، أربع أنفاس بطيئة بتفصل الكر والفر، يعني اللي هي الرد فعل الاستجابي الغريزي للخوف. أربع أنفاس بطيئة هيك، أتنفس ببطء شهيق، ببطء زفير، وإذا بقدر حتى لما أعمل شهيق أمسك النفس هيك أعد للأربعة وبعدين أخرجه هيك شوي شوي. أربع مرات بكون هديت، أسأل نفسي شو اللي صار، طيب شو الخيارات المتاحة أمامي، طيب كيف بدي أتصرف، المرة الماضية عملت هيك، لا هاي المرة مش رح أعمل هيك، مش رح أذكر هاي الكلمة قدام هذا الشخص. فشوي شوي ببلش أنا بتعلم سلوك جديد، فكل ما زبطت معي أنا عم بعمل نمط جديد، نمط يعني عادة، فبالتالي بصير إنسان أهدأ. لذلك منشوف الأمهات الجداد توتروا كتير، الأمهات اللي عندهم خبرة اللي بتلاقي أولادهم جوزوا وخلفوا وكذا ما بهزهم أي شيء. ليه؟ لأنه صار عندهم بعد نظر، يعني صاروا يشوفوا يحطوا الأمور في نصابها، ما يتطلعوا بس على اللحظة الآنية. التوتر هو شعور آني، لكن السلوك اللي أنا رح أعمل رح يكون له تبعات بالمستقبل. فإذن إذا الشخص القدامي عصبي، هو حياة صعبة جدا مع الناس العصبيين، ولكن على القليلة أنا ما بقدر أسيطر عليه، بقدر أسيطر على أسلوب استجابتي لإله. فخليني أدرس، يعني ما أعتبر صراخه علي تهديد طالما ما عم بمد إيده وما عم بأذيني. فإذا خليني أنا أصبر أتأنى وما أخذ الأمور شخصي، أحاول أشرح لدماغي بأسلوب موضوعي إيش اللي عماله بيصير. فإذا توقف، اوعى شو اللي عماله يصير معك، انتبه للقصة اللي عمالك تحكيها لدماغك، لأنه بناء على القصة يا رح تتوتر تستجيب بأسلوب غريزي دفاع عن النفس كالرفر، يا إنك أنت رح تفكر وتلاقي حل وتتأنى. فهي هاي أهم مهارة، إني أنا أحاول أنسحب من الموقف، ما قدرت أنسحب على القليل وأنا قاعدة أأجل اتخاذ قرار باللحظة الآنية. يعني مثلا كنا قاعدين باجتماع والمدير حكى شغلة زعلتني، خلص أنا ساعتها إيش رح أعمل؟ رح أتأنى أني ما أرد عليه، بعدين ممكن أبعت له إيميل بعدين.
1: 100%. وإذا أنا كنت مشاهد، يعني لضيق الوقت إذا ممكن بدقيقة، أنا مشاهد أو عم بعيش مع شخص متوتر دائما، كيف أتعامل معه؟
0: مرة تانية أني أتجنب أنا أنفعل كمان. تنين أني أحاول أتعلم من المواقف اللي صارت معي. تلاتة أني أنا وهو منفعل يا بنسحب وبعطيه مجال يرتاح، يا أني أنا على القليل بأجل اتخاذ قرار إيش أحكي. بعديها بس يروق ويهدم نحكي مع بعض بهدوء.
1: يا سلام يا سلام، يعني هاي الوصفة السحرية يا جماعة نتعامل مع المتوترين والقلقانين دائما. أستاذة شكرا، شكرا على كلامك الطيب، وشكرا أنك شرفتينا في بيت حواء. الأستاذة رزان الكيلاني مدربة المهارات الحياتية، ما شاء الله عليك، شكرا شرفتينا.
0: شكرا،
1: الله يسعدك وديم عليك السلام والهدوء وهدات البال.
0: شكرا.
1: إن شاء الله. أما أنتم مستمعين الكرام، لهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، بنتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا، والأهم عرفتوا كيف تسيطروا على توتركم والقلق. كنت معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، والهندسة الإذاعية أنس عربد، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم وعلى قلوبكم، ما تتوتروا يا جماعة الخير، في أمان الله.
2: بيت حواء برعاية المركز.

0: التخصصي للعناية بالقدم شل.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: دريم هوم.
3: مطاعم الخيمة اليمنية. كلية حطين. باور بانك جيليكو.
4: شركة أرام.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أفهم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، مع آيات الله نقف هذه الدقائق مع الآية 17 بعد 200 من سورة البقرة، وذلك قوله تعالى بالفعل المضارع يسألونك، استحضارا للسؤال. يسألونك أي الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطاب لنبينا عليه أزكى الصلوات عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني ما شهر حرام ما فيش يعني قتال، لكن قل قتال فيه كبير، كبيرا من الكبائر، وليس القتال كبير بمعنى الواسع، بمعنى أنه كبيرة من الكبائر، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله من أكبر عند الله. إذا حد أرادني أن يفتنني عن ديني أقاتله، وإن كان أصل القتال كبير عند الله عز وجل، لكن متى اعتدي علي يجب أن أرد العدوان ولا أقف مكتوف اليدين، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يعني أنت بدأت توازن ما بين هذا وهذا، والفتنة أكبر من القتل، يعني الفتنة عن الدين أخطر من القتل. إذا عذبت واحد حتى ارتد عن دينه فمن فعلها مجرم بلا حدود، والفتنة أي عن دين الشخص ليرجع كافرا أكبر عند الله عز وجل من القتل. يعني أنت قد تقتل من يريدون أن ينتهك حرمة دينك، تقاتلهم وتقتل منهم، هو أراد أن يفتنك عن دينك، فعله خطيئة أكبر وجريمة أكبر. ولا يزالون يقاتلونكم، يا الله الكلمة توزن بالذهب والله، ولا يزالون استمرارية، يعني الآن غزة فوق 15 شهر، 16 شهر، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذا المسألة مش مسألة احتلال الأرض فقط، إنما المسألة أن يخرجوكم من هذا الإسلام، لأنه إن تغلبوا عليكم والله لن يتركوا لكم لا إسلاما ولا دينا ولا مساجد ولا صلوات حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. من استطاعوا أن يردوه عن دينه بشيء من الضغط أو بشيء من الإغراء، يعني بعض الناس قد ينضغط فيستسلم، والبعض قد يشترى بالمال أو يعني بمركز يوعد به فترخص نفسه ويبيعها لهؤلاء. ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، كل ما سبق من أعمالهم مشطوب ملغى لا أجر له، حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، في الدنيا حبوط وفي الآخرة أيضا حبوط. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا ويلتا على هذا النوع من العذاب، نسأل الله السلامة. إذن من فعل هذا ترتد عن دينه واشتري مثلا فهو صاحب النار، من أصحاب النار، بمعنى ما قاله ختام الآية هم فيها خالدون، أي معنى أصحاب النار هم فيها خالدون. الخلود لو كنا تريليونز من السنين بسيطة، لكنه أكثر من هذا بكثير جدا، خلود لا نهائي، نسأل الله السلامة. وعند الآية 18 نواصل الحديث سريعا، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. لاحظوا لي رسم كلمة رحمة، جاءت بالتاء المفتوحة مش بالتاء المضمومة، التاء المغلقة رحمة محدودة، لكن يرجون رحمة بهذه التاء المفتوحة لتدل على رحمة مفتوحة أيضا، أي واسعة شاملة، واسعة لكل من يعني سلك طريق الهداية والإيمان. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. سبحانه، يعني هذا الإله الغفور الرحيم هم يرجون رحمته، أسأل الله تعالى أن يجعلنا في رحمته يا رب العالمين. مع 19 بعد 200 نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله. حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزارة العمل تقول إنها ستقيم اليوم وغدا واقع الحال بعد انتهاء مهلة تصويب أوضاع العمال غير الأردنيين المخالفين، تمهيدا لبحث تفاصيل التمديد من عدمه. فرق التفتيش في وزارة العمل تضبط 60 عاملا وعاملة منزل مسجلة بحقهم بلاغات هروب لدى المراكز الأمنية. المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف تقول إن الأردن شريك أساسي للمنظمة في دعم الأطفال، مشيدة بالتزام المملكة بتوفير التعليم والرعاية الصحية ونهجها في استضافة اللاجئين وحماية الأطفال. شركة الكهرباء الوطنية تقول إن أي زيادة في كلفة توليد الطاقة الكهربائية ناتجة عن الارتفاع العالمي في أسعار الوقود والغاز تتحملها شركة الكهرباء الوطنية بشكل مباشر. استشهاد 3 فلسطينيين بينهم قيادي في حركة حماس جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي في دير البلاح وسط قطاع غزة ومدينة غزة. 10,000 مستوطن يؤدون طقوسا تلمودية في المسجد الإبراهيمي في الخليل اليوم بمشاركة حاخامات ووزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير. ومئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. نهاية الموجز، في أمان الله.

أبرز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الحقيقة أننا وصلنا من خلال حلقات سابقة إلى أن تأخير التوبة ذنب أيضا يضاف إلى الذنب الذي ينبغي أن تتوب منه، وأن عدم إنكار المنكر منكر آخر يضاف إلى المنكر. لكن اليوم القضية تختلف. أنا والحمد لله مؤمن، لي صديق، لي أخ، لي قريب، لي جار، لي إنسان يلوذ بي يقترف ذنبا المرة تلو المرة، أنا ماذا ينبغي أن أفعل؟ الحقيقة هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقسم الظهر، يقول عليه الصلاة والسلام: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. الإنسان أحيانا تأخذه العزة بالطاعة لا بالإسم، بالطاعة، لك أن تعتز بطاعتك. يروى أن الإمام الحسن كان يمشي هيك بإحساس عال جدا، قيل له: أكبر يا ابن رسول الله؟ قال: لا، هذا عز الطاعة، لك أن تعتز بطاعتك، ولكن هذه العزة بالطاعة لا ينبغي أن تحملك على أن تحتقر عاصيا لله، لعل هذا العاصي يتوب بعد حين ويسبقك. ما دام قلبه ينبض، ما دام في عمره بقية، فباب التوبة مفتوح على مصراعيه. والإنسان حينما يتوب إلى الله قد يحرق المراحل حرقا. لذلك قال بعض العارفين: رب معصية أورست ذلا وانكسارا خير من طاعة أورست عزا واستكبارا. الذي يقترف ذنبا مغلوبا على أمره ويبكي أشد البكاء ويندم أشد الندم وتتمزق نفسه أشد التمزق، هو أقرب إلى الله من إنسان يطيع الله مع الكبر. فالاستكبار ولو كان في الطاعة مرفوض عند الله، ولو كان في الطاعة صاحبه محجوب عن الله. فالعبرة أن أكون مع الله وأنا في قمة الطاعة. الحقيقة الإنسان حينما يستقيم أمامه منزلق، منزلق الغرور. أنا كنت أقول دائما: بلوغ القمة صعب جدا، كأن القمة هي قمة جبل والطريق إليه وعر، والصعود حاد، وصخور وغبار وأكمات وحفر. لكنك إذا وصلت إلى القمة يمكن أن تسقط منها في ثانية بسبب الغرور، والغرور هو داء الناجحين في الحياة. حتى التائب ينظر إلى من حوله، يراهم يقترفون المعاصي، يحتقرهم، يعيرهم، يستعلي عليهم، ثم يفاجأ أنه وقع في الذنب الذي اقترفه. سيدنا يوسف يعني هو نبي ومعصوم، فحينما نجاه الله من مطب امرأة العزيز ماذا قال؟ هل قال: أنا بإرادتي القوية امتنعت عنها؟ هل قال: أنا بعلمي الغزير؟ ما قال هذا. قال: ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. معناه هو استعان بحفظ الله له. أرأيت إلى هذا التواضع؟ استعان بحفظ الله له، بتأييد الله له. طيب معقول نبي كريم أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم قال: ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ المشكلة أن هذا الذي يقترف المعاصي والآثام هو إنسان مثلنا، وقد يكون مفكرا وعاقلا وذا ذكاء كبير، ولكن أنت حينما يعينك الله على طاعته ينبغي أن تذوب شكرا له، حينما يعينك الله على عمل صالح ينبغي أن تذوب شكرا له. قلت لكم قبل قليل سيدنا يوسف لما قال: ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن. هلا سيدنا موسى حينما سقى للمرأتين ما قال: هذا عمل عظيم أنا فعلته، أنا خططت له، أنا رتبته، أنا عندي خبرات متراكمة. لا، قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الحقيقة وأنا أحتاج أن أذكرها الآن، المؤمن أمام امتحانين دقيقين جدا، امتحان بدر وامتحان حنين. امتحان بدر الافتقار إلى الله، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. امتحان حنين قالوا أصحاب رسول الله وفيهم رسول الله: لن نغلب من قلة. اعتدوا بقوتهم، اعتدوا بعددهم. فقال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أنا أستنبط أن كل مؤمن يعاني في اليوم الواحد ولا أبالغ مئات الامتحانات. في كل موقف، في كل مشكلة تواجهه، في كل أمر عصيب يعانيه، إذا قال أنا تخلى الله عنه وأوكله إلى نفسه، وإذا قال الله تولاه الله. فنحن كل يوم بين التولي والتخلي. تقول أنا يتخلى عنك، تقول الله يتولاك. إذن وأنا في قمة الطاعة وأنا في قمة القرب من الله، ينبغي أن أعترف أن هذا فضل من الله. فهذا موقف الأنبياء. نبي كريم، يعني أكبر نبي أنا أعده قدوة للشباب، سيدنا يوسف، بموضوع معين متعلق بالمرأة. يعني هو غير متزوج، والتي تدعوه إلى نفسها سيدته، وهي بارعة الجمال، وليس من صالحها أن يفوح هذا الأمر. ثم إنه غريب، والغريب يشعر بحرية في حركته. ثم إنه عبد، ثم إنه غير متزوج، ثم إن التي دعته سيدته. العلماء عدوا أكثر من 10 أسباب يعني تعينه على أن يقترف هذا المنكر. فقال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مسواي. حقيقة الشاب أحيانا يؤخذ من المرأة، والرجل الكبير يؤخذ من المال. وأكبر معصيتين في الحياة معصية متعلقة بالمرأة ومعصية متعلقة بالمال. نعم. قاعدة التغليب تجعل أن كل خطاب للرجال هو خطاب للنساء حكما، إلا في حالات خاصة، في أحكام خاصة بالمرأة. أما إذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا، يعني يا أيتها المؤمنات أيضا حكما. فأنا أريد أنك إذا وفقت إلى توبة نصوح، ينبغي أن تذوب شكرا لله على أنه امتن عليك بهذه التوبة، وعلى أنه أعانك عليها، وعلى أنه قبلها منك، وعلى أنه ثبتك عليها. هذه نعمة. لكن أحيانا يعني شاب ليس ناضجا، يعينه الله على طاعة من الطاعات، فإذا رأى من حوله مقصرا فيها عيره واستعلى عليه ووبخه، بل الأغرب من ذلك يتألى على الله، يقول له: لن يغفر لك هذا الذنب، الغيب لا يعلمه إلا الله. أنا سوف أذكر بعض الأحاديث الواجب أن أذكرها الآن. من حديث يرويه جندب ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي، من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت له وأحبطت عملك. أو كما قال، يعني كلمة كبيرة أن تعتز بطاعتك اعتزاز غير طبيعي، وأن تحتقر من يعصي الله وهو مغلوب على معصيته. لعل الله يقبل هذا العاصي، يقبل توبته ويغفر له، ولعل الله يحبط عمل المتكبر. يعني أنا الآن أتكلم عن أخلاق التائب، ينبغي أن تكون أخلاقه مشبعة بالتواضع، ينبغي أن يرى فضل الله عليه، ينبغي أن يعتقد اعتقادا جازما أنه لولا أن الله أعانه على هذه التوبة لما كانت هذه التوبة. ينبغي أن يشكر الله على أن بصره وأعانه وقبل منه. فإذا رأى إنسانا شاردا تائها، ينبغي أن يأخذ بيده. يعني أنا لا أنسى قول سيدنا عمر لأحد أصدقائه وقد ترك الحجاز وذهب إلى الشام وعاقر الخمرة وتفلت من منهج الله، فكتب له كتاب: أحمد الله إليك قابل التوب غافر الذنب شديد العقاب ذا الطول، وماذا لا يستعطفه ويذكره بماضيه حتى بكى بكاء شديدا وأقلع عن ذنبه. وعلم عمر ذلك فقال: هكذا اصنعوا مع أخيكم إذا ضل، كونوا عونا له على الشيطان ولا تكونوا عونا للشيطان عليه. فأنا حينما أتوب وأشعر أن الله قبل توبتي، ينبغي أن لا أحتقر العصاة، ينبغي أن أخذ بيدهم. أنا أذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءوه بشارب خمر وقد أقذعوا له في القول، فقال: دعوه فإنه يحب الله ورسوله. ما نفى عن شارب الخمر محبة الله، لكنه أكد أنه مغلوب على أمره. أنا أريد أن الأخ المؤمن إذا رأى عاصيا، ينبغي أن يستوعبه، أن يكون له قلب كبير.
1: أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة FM.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 67 بعد 100.
1: سورة الروم، باب قوله عز وجل: ألف لام ميم، غلبت الروم. الحديث 1774 عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقد بلغه أن رجلا يحدث في كندة فقال: يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم، ويأخذ المؤمن كهيئة الزكام. وكان ابن مسعود حين بلغه متكئا فغضب فجلس فقال: من علم فليقل، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وإن قريشا أبطأوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام، ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان. فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد، جئت تأمرنا بصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله. فقرأ: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله: عائدون. أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء؟ ثم عادوا إلى كفرهم، فذلك قوله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر، ولزاما يوم بدر. سورة السجدة، باب قوله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الحديث 1775 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا بلهما أطلعتم عليه. ثم قرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.

الحديث 1776 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول: أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. الحديث 1777 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، فكنت أقول له: إن كان ذاك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدا. باب قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي. الحديث 1778 عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة، أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأت راجعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، وإنه ليتعشى وفي يده عرق. فدخلت فقالت: يا رسول الله، إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا. قالت: فأوحى الله إليه، ثم رفع عنه، وإن العرق في يده ما وضعه، فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. باب قوله عز وجل: إن تبدوا شيئا أو تخفوه. الحديث 1779 عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعدما أنزل الحجاب، فقلت: لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن، فأبيت أن آذن حتى أستأذنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما منعك أن تأذنين؟ عمك؟ قلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فقال: ائذني له فإنه عمك، تربت يمينك. باب قوله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي. الحديث 1780 عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف الصلاة؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحديث 1781 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله، هذا التسليم فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم. باب قوله عز وجل: لا تكونوا كالذين آذوا موسى. الحديث 1782 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان رجلا حييا. سورة سبأ. باب قوله عز وجل: إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد.

0: زيد. الحديث 1783 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صعيد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا ذات يوم فقال: يا صباحاه. فاجتمعت إليه قريش قالوا: ما لك؟ قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم، أما كنتم تصدقوني؟ قالوا: بلى. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب. سورة الزمر. باب قوله عز وجل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. الحديث 1784 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. ونزل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط يثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. الأردن يسير القافلة الإنسانية 14 إلى لبنان محملة 20 شاحنة من المواد الغذائية. مصادر تتحدث عن قرارات مرتقبة من اتحاد كرة القدم اليوم. وزارة العمل تقول إنها ستقيم اليوم وغدا واقع الحال بعد انتهاء مهلة تصويب أوضاع العمال غير الأردنيين المخالفين تمهيدا لبحث تفاصيل التمديد من عدمه. فرق التفتيش في وزارة العمل تضبط 60 عاملا وعاملة منزل مسجلة بحقهم بلاغات هروب لدى المراكز الأمنية. شركة الكهرباء الوطنية تقول إن أي زيادة في كلفة توليد الطاقة الكهربائية الناتج عن الارتفاع العالمي في أسعار الوقود والغاز تتحملها شركة الكهرباء الوطنية بشكل مباشر. استشهاد 3 فلسطينيين بينهم قيادي في كتائب القسام جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي في دير البلح وسط قطاع غزة ومدينة غزة. وأخيرا مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. ختام موجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام لحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة.fm عبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. تكلمنا عن قضية غاية في الأهمية، ألا وهي وجوب تكريم النبي وتعظيمه. يقابل ذلك أيها الكرام خطر الاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يقول نحن لا نستهزئ ولا يمكن أن نفعل. نقول صحيح، لكن ما موقفكم من سنته ومن سيرته ومن إرشاداته وهدايته؟ اليوم بعض الناس بلسان الحال لا بالمقال كأنهم يستهزئون بالسنة عندما يقولوا لماذا قال هذا، فضلا عمن لا يريدونها. يقول الله تعالى في آية محكمة بعد ما أمر رسوله بالبلاغ، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين. ولذلك العلماء شرحوا هذا وبينوا من الذين استهزأوا فعلا بالنبي سام وكيف أخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر، ولكن ذكرت بقي هذا وعد من الله لرسوله ألا يضره المستهزئون وأن يكفيه الله إياهم بما شاء من أنواع العقوبة. وقد فعل الله تعالى، ما تظاهر أحد بالاستهزاء من النبي سام إلا أذله الله تعالى. الموضوع خطير لأن الله تعالى أقامه أيها الكرام نبيا للثقلين خاتم الأنبياء، ونزل عليه الكتاب المعجز. إذا لا يمكن أن تكون حياته 23 عام وهو يتكلم وينصح فقط لجيل واحد كما يزعم بعض الناس، أما الجيل الأخرى فهي تقف أمام كتاب الله بدون السنة تحاول فهم. هذا ضلال مبين. شوفوا الصحابة رضي الله عنهم كم كانوا يخافون لما نزل قول الله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ذهب ثابت بن قيس وكان خطيب النبي، كان صوته عاليا، فظن بنفسه السوء وظن أنه من المؤاخذين بهذا، حتى قال له النبي عليه السلام بما معنى لست منهم. إذن كانوا يخافون. طب لماذا كانوا يقلون الرواية عنه؟ كأبي بكر كان لا يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القليل، وبعضهم إذا روى يعني احتاط لنفسه، كمعاذ لما قال هل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم، كل هذا خوفا من الكذب على رسول الله. يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم. فإذا مقام النبوة مقام عالي سامي، فيه التعظيم والتكريم، فيه البعد عن الاستهزاء، لا يقبل الكلام، لا يقبل ضرب المثل. قبل فترة سمعنا واحد من الناس بيتكلم ولكن خانه لسانه، الله أعلم شو في نيته من سوء، خانه لسانه وتكلم في جانب النبي عليه السلام، فماذا ينفع؟ تخيل ما أوسع اللغة عندما يخذل اللسان صاحبه، واللسان جند من جند الله، يخذل الإنسان الذي يستحق الخذلان. لكن النبي عليه السلام وذاك يقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذا نقف هنا ونقول خطر الاستهزاء بالسنة النبوية وبصاحبها عليه الصلاة والسلام. طيب، مسألة غاية في الخطورة وهي قضية سب الدين عند المتزوجين عياذا بالله. والله لولا الأسئلة ترد أنا لما تجرأت أن أتكلم عن هذا، لكن للأسف هنالك أناس خرجوا من بيئات في هذا المظهر المكفر المخرج عن الملة، لكن خطورة المسألة أنه يكون أولاد بينهما. ثم تسأل المرأة طيب لماذا لا يكون علاج من فعل هذا المنكر قبل الخلفة حتى يكون في علاج وفي حسم؟ تعالي هذا الفريقان يعني، إما أن تتوب إلى الله الآن توبة نصوحة أمامنا، وإلا هذا فراق وطلاق. لأنه ما بصح الآن. والأخطر في هذه المسألة المستكبر اللي يفعل فعلته ويسب مسبته ولا يتوب إلى الله. هذا إذا انتهت العدة ودون توبة ورجوع الله انفسخ العقد، فكيف يستحلون العلاقة وإنشاء الأولاد؟ موضوع خطير الآن، هذا يتعلق بالكرام بالعائلات. وهنا جرعة بصراحة الوعي الديني للفتاة للزوجة، إنه إذا رأت من زوجها هذا تنتهي الآن، ترفع الأمر إلى والده إلى والدها، وهم يرجعون إلى أهل الخبرة في هذا حتى يشوف ما الحل الحاسم، إما توبته توبة صادقة، وإما كل واحد في حال سبيل قبل ما يأتوا بالأولاد. يعني هذا بس بشكل عام. طيب، ورد سؤال للأسف أحيانا يرد، إنه في شاب متهور يسوق سيارة وما معه رخصة وبعمل حادث، لكن هروبا من التبعات وهروبا من المسؤوليات يستبدل سائق بسائق، يؤتى بسائق معه رخصة وبيعملوا حالهم أمام هذا. قطعا حرام، قطعا من أكثر من باب. أولا، ما حكم من يسوق بدون رخصة؟ ما حكم من يكذب؟ ما حكم من يحتال على جهة بالمال؟ كل هذا حرام يعني. فإحنا هذا الجواب الشرعي العلمي، والغاية لا تبرر الوسيلة، اشتغلوا صح حتى ما أحد يلجأ إلى مثلها هذه. كان هنا في سؤال عن إنسان متزوج، للأسف بعد فترة خطبة طالت وكان بينها بينه وبينها مشاجرات وخلاف، وطلق أثناء اللي بسموه الخطبة، طلق ولم يخبر وتزوج. كارثة من الكوارث هذه. وذاك هاي فرصة كمان أن يتفقه الناس. وذاك لما نقول من كان عازما على الزواج بده يذهب إلى واحد يقول له كيف تعامل زوجتك وأنسبائك وكيف تتقي الله بلسانك، لأن الرجل بده يتفقه. العاقد ليس له على المعقودة إلا طلقة واحدة. هذه الطلقة الواحدة إذا كانت صريحة باللفظ الصريح والنية الجازمة الطلاق وقع. فكيف يكون مراسم الزواج، وكيف يكون الدخول، وكيف يكون الأولاد؟ كله غلط في خطأ وكله خارج عن دين الله. هذا يجب أن يلجأ، يعني هذه واقعة حال حقيقة، يجب أن يلجأ إلى المحكمة الشرعية أو إلى دارة الإفتاء بداية والمحكمة الشرعية حتى يحسموا ويحملهم المسؤوليات. موضوع خطير. وهنا الخطأ الأكبر بصراحة على من علم. الناس طبعا أغلبهم لا يدرون، احتمال هي تجهل ذلك، المخطوبة المعقود عليها إذا خبرت أهلها، الأصل في الناس يرجع لأهل العلم. ما الفائدة؟ أي مسألة من قضايا الحلال والحرام في أي شيء وأخطرها في الزواج، هذه لازم نرجع لأهل العلم نسأل هل هذه مسألة فيها نظر، فيها خلاف، هل أشياء كثيرة ننتبه. إذن هنا لازم الرجوع إلى المحاكم الشرعية في هذا، ما بنستطيع نجاوب في هذا. طيب، عن ارتداء الحجاب، هل يجب على الفتاة أن تلتزم بالحجاب عند البلوغ؟ هذا هو الواجب، نعم. ولذلك الحجاب أيها الكرام ليس فقط عند البلوغ، لكن قبل ذلك. أرأيتم إلى الصلاة لأنها متكررة، مروا أولادكم بالصلاة وهم ناء سبع، ما تخلي الصلاة لوقت البلوغ، ولا تخلي الصيام لوقت البلوغ، ولا تخلي الحجاب لوقت البلوغ. البلوغ قبل، يعني الوعي والإدراك قبل ذلك، حتى تتأهب البنت لحجابها وتأهب الولد لصلاته وهكذا. طيب، سنكون مع المزيد، ولكن دعونا مع بعض الأسئلة الكريمة. أبا أحمد تفضل يا سيدي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يعطيك العافية.
1: حياكم الله سيدي، أهلا وسهلا بك.
2: استفسار بسيط، هلا في عندي سلعة حطيت عن صديق لي وقلت له إذا في مجال تبيع لي إياها، يعني هو عنده زي ما تقول محل، عرفت علي؟ صديقي وعزيز على قلبي يعني.
1: حددت له سعرها؟
2: لا، هون مربط الفرس، أنا ما حددت له سعرها، قلت له خلاص شو ما بتجيب بيعها وبس.
1: يعني هو عنده خبرة في سعرها بالسوق؟
2: عليك نور، أيوه بالضبط، يعني إله فيها إله.
1: طيب،
2: فهلا باع لي اياها برقم معين، بس اللي تبين لي بعد فتره انه الرقم هذا كان اعلى من هيك.
1: يعني هو باع برقم اعلى واعطاك رقم ادنى.
2: عليك نور.
1: نعم. وين راح الفرق؟
2: ما يعني اصلا هو المسج اللي وصلت انه هالقد جابوه.
1: طيب، بدي اسال سؤال، انت اتفقت مع صاحبك انه في لك عمولي كذا ان بعت هذه السلعه؟
2: لا
1: طب ليه؟ ليش؟ يا هو الآن ببيعك ببيعها إليك ويكون صادقا تماما، وهذا صديق أحسن إلى صديقي، أو بقول لك أنا بأخذ نسبة كذا على البيع، بكون حلال. أما تترك الأمور هيك خطأ منك كمان أنت هذا.
2: هذا اللي صار.
1: وأنت وكلته كمان.
2: بالضبط.
1: طيب هل عدت إلي سألته لماذا فعلت ذلك؟
2: أنا بس السؤال والاستفسار، هل هو راح يلحقوا؟ أنا لأنه بهمني أمره راح يلحقوا حرام بهذا الوضع.
1: بدنا نسب، بدنا نفهم منه لماذا أخذ جزء من المال. هل هو تاجر هذا شهر عنه أنه بيبيع للناس وبأخذ نسبته؟
2: لا لا لا لا.
1: على كل حال أنت أخطأت وهو أخطأ، كان لازم تتفق اتفاق صريح.
2: طيب.
1: الموضوع كبير بيستاهل ولا بسيط؟
2: لا مش كثير.
1: خلص ما دام ما بيستاهل، انت نبهه انه انا اخطأت، اني ما اعطيتك الامور واضحة، وانت اخطأت عملت لحالك واشتغل ثاني مرة بشكل سليم
2: بإذن الله. الله يكرمك.
1: بارك الله فيك. شكرا يا ابو احمد. هذا يكرم دليل نضيفه الى اهمية التفقه. الله يفقهنا وياكم كل الاخوة الافاضل، كل المجتمع الكريم، حتى لا نقع في مثل هذه الخلافات. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة أفهم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: جوعان؟

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين مكان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين مكان.
2: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
4: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس. ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5B مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: هل أنت محاسب وعندك طموح تدرس دكتوراه؟ الفرصة اليوم بين إيديك، سجل في أول برنامج دكتوراه في المحاسبة في جامعة الزرقاء، بيئة أكاديمية وبحثية لصناعة المعرفة وفرصة لتطوير مستقبلك. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 05-38-211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي حياتي اف ام لبرنامجكم فتاوى واستكمال الجبهة. دعونا مع اتصال كريم مع اخينا رائد. اخي رائد تفضل سيدي.
1: السلام عليكم دكتور ابراهيم،
0: السلام
1: كيف
0: ورحمة
1: حالك؟
0: الله، حياكم الله سيدي، اهلا وسهلا بكم.
1: الله يسعدك، يعني الله اني احبك في الله.
0: بارك الله يا اخي، الله يرضى عليك ويحفظك، تفضل.
1: الله يسعدك. شيخ انا عندي سؤال، انا بسافر لفترات معينة، 4 أسابيع محددة. فبكون قاعد في الأردن، يعني انا عارف حالي مش مقيم بس قاعد لمدة 4 أسابيع، بقدر اجمع واقصر خلال الفترة الأربع أسابيع.
0: انت بتكون هنا في البلد ولا خارج البلد قصدك؟
1: انا مقيم في برا الاردن.
0: او تيجي على البلد. الارجح في هذا، الارجح راي الجمهور انه ما زاد على 4 أيام تعتبر مقيما، فالاصل لا قصر ولا جمع. اثناء المسير تقصر وتجمع، فاذا اقمت شهرا حددت لا قصر ولا جمع.
1: اذا يعني انا كنت مسافر طالع من السوريه وعارف انه انا بس قاعد 4 أسابيع في الاردن.
0: نعم. اما لو جاي لمتابعه اوراق لا تدري متى تنتهي، تستطيع تقصر وتجمع لما تنتهي حاجتك. صحيح.
1: نعم.
0: بارك الله فيك يا سيدي. أنا بشكرك يا سيدي، أشكرك. خلينا نعود إلى سؤال أخي أبو أحمد. عدم الاتفاق الصريح مع الأصدقاء ومع الأقارب والله مشكلة يا جماعة. قوله تعالى ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، هذا ليس مخصصا لأحد، هذا يشمل كل العلاقات المالية بين الناس. ولذلك لو تم الإفصاح أنه يا أخي بيع لي هالسلعة وأنت خذ كذا، ما عندنا مشكلة، وذلك علي أن يكون أمينا، إما يؤدي الخدمة لصاحبه بإخلاص، وإما أن يقول له لا حتى صاحبه. وحال من الحالات من أيام اتصل أحد الإخوة من دولة وتكلم عن مشكلة بينه وبين أخ أنه كان بينهم دين. فالمهم قال للأخ إنه والله أنا في عندي شيء أرض بتعطيك إياه بس مقابل الديون كلها، عنده ديون متنوعة. قال له نعم بس كلام من غير اتفاق. فتنازل له عن البيت والأرض، وبعدين قال له لا هذا الأرض مقابل الدين الفلاني وليس الدين الفلاني. يا جماعة لو كتب ورقة اسمها مخالصة، طرف أول طرف ثاني، مش بالضرورة عند محامي، انتوا اكتبوها انه لفلان على فلان مبلغ كذا وكذا، بكون حددنا المبلغ وبناء على ذلك سأقضيه دينه بقطعة الأرض، وعندها ذمتي ليست مشغولة له بأي مبلغ، وتوقيع قضي الأمر. هذه الأيام في إمكانية للتوقيع الإلكتروني، ابعث لي الورقة بوقع برجع لك يا إخوان. إذا ما فعلنا ذلك راح نقع. ولذلك لعل من أسرار الشريعة لماذا النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا تفاصيل بعض القضايا من البيوعات حتى لا نقع في مثل هذه المخالفات. نهى مثلا عن بيع الغرر، نهى عن عليه الصلاة والسلام عن بيع الحصى، بيع المنابذة، رح يعمل خلافات. أي شيء بيعمل خلافات الإسلام حسموا فيه هذا. طيب كان هنا في سؤال كذلك عن الزواج، إنه هل يمكن أن يتزوج السني من شيعية؟ ما رأيك؟ هو من حيث الإسلام هم مسلمون، لكن أنت عليك أن تبحث التوافق، هل هذا مناسب ولا غير مناسب؟ ضروري. ولذلك هل هذه الفتاة وأهلها من أهل التعصب ولا بس مجرد إنه والله هاي هوية هيك مذهبية؟ من حيث الجواز قطعا جائز، هذا مسلم. وذلك حتى في داخل دائرة السنة الكرام بدك تبحث عن شيء متوافق. وفي حديث الآن ذكرته يبين قضية التوافق بين الزوجين غاية في الأهمية. بعض الناس يظنون أنه لازم الشاب يعني العازب يتزوج عزباء، نقول صح هيك جرت. بل النبي عليه السلام قال لما إجى جابر بن عبد الله يتزوج قال له هلا بكرا تلاعبك وتلاعبها. لكن لما جابر قال له يا رسول الله إن والدي استشهد، طبعا والده الصحابي الجليل عبد الله بن حرام استشهد في أحد، وترك لي أخوات، جزء 7 أخوات، وأنا بدي امرأة جامعة، يعني امرأة عاقلة قريبة، يعني علمها الزمان وبدأ تكسب أجر. فالنبي عزام اقتنع بكلام جابر وبارك له في هذا الزواج. إذن في الزواج بده يكون زواج مصلحة، زواج مصلحة للطرفين يعني. ولذلك هنا من حيث الجواز يجوز، لكن ما المطلوب؟ المطلوب التوافق، متوافقين خاصة التوافق الديني، هذا أهم شيء. طيب أخي أحمد تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام، حياكم الله.
2: الله يسعدك يا شيخنا، كيف الحال؟
0: وأنتم يا سيدي حفظك الله، تفضل.
2: شيخ أنا بشتغل وسيط، يعني
0: نعم.
2: بشتغل بشركة مختلف طيب. على الشركات الثانيه يعني
0: بطلبوا
2: هدايا شغلات
0: وسيط ولا مندوب مبيعات؟
2: هلا انا وسيط يعني انا بشتغل لحالي حر تقريبا، انا موظف شركه ولي شغل خاص.
0: طيب
2: خلال لفي بهاي الشركه يعني اللي بشتغل فيها بعرض بضاعتي انا للزباين نفسهم.
0: يعني قصدك هذا الوقت لشغل لعملك اللي انت تنتمي اليه؟
2: نعم.
0: وأثناء انتمائك لهذا العمل وأنت في جولتك بتروج لبضاعتك؟
2: نعم صحيح.
0: هل يعرفون ذلك؟
2: الجماعة لا بيعرفوش أنه عندي شغل ثاني أصلا، أنا شغل حر هذا براني يعني.
0: هل نفس القطاع بتشتغل فيه أنت ولا قطاع مختلف؟
2: لا طبعا لا.
0: بالله بدي أسأل سؤال بكل أمانة، هل يأخذ منك وقت من وقت العمل؟
2: لا.
0: كيف لا؟
2: يعني أنا بدي أسلم البضاعة على زبون، بكون معي عينات بفرجية، أنا بشتغل هذا الشغل حر.
0: المهم لا يؤثر على عملك؟
2: لا ما بيأثر الحمد لله رب العالمين.
0: طيب فيش إمكانية لو عينت لك واحد يقوم مقامك في هذا العمل أو يعني خارج الدوام؟
2: على واحد يا شيخ أنت عارف، ودوامي من الفجر للمغرب.
0: طيب ماشي يا أحمد، طيب سأجيبك بأمر الله. طيب. أشكرك يا سيدي. طيب الحقيقة يا كرام إنه المسلمون عند شروطهم، كان هيك الأصل، هذا قانون. إذا الإنسان عمل عملا وهذا الزمن المقتطع هذا لعملك ممنوع يشغل أي شغل بصراحة، فأنا برجح عدم فعل ذلك. اشتغل بطريقة أخرى، يشتغل عن طريق المراسلات بدون، ونفس حتى المراسلات يعني أحيانا المراسلات يا جماعة بتاخذ أوقات، لأن هناك موظفون يشتغلون عن بعد، هذا رح تاخذ منه وقت. فأثناء دوامك الأصل ما يكون إلا إذا كان عندك فراغ، فأنا بقترح عليك التالي، في أوقات فراغك اشتغل، في أوقات عملك لا تعمل، أنا هذا اللي برجحه في هذه المسألة. طيب يعني سؤال حول قضايا المشاكل بين الأزواج وعدم مساعدة الرجل زوجته في البيت، فهل عليه أن يعمل؟ نعم، لكن ضمن إمكانياته. يعني المرأة تعلم أن الرجل لا يملك المهارات في داخل البيت، لكن قطعا في قضايا ممكن المساعدة فيها، ممكن المساعدة فيها في مراقبة الأطفال، ممكن المساعدة والله في بعض النظافة، ودليلي على ذلك قوله عليه السلام أو فعله، كان يقوم على مهنة أهله، وقوله خيركم لأهله. لكن المرأة لازم تعلم أن الرجل الشرقي ليس كالغربي، الغربي منظم حياتهم وخلص، حتى عندهم شيء حد، يوم عليك ويوم عليه، هيك بنسمع من بعض الناس وهم يسألون. حتى الشرقي والعربي إن تزوج أجنبية صار عنده دور في العمل وفي النظافة. إحنا بالنسبة لنا موضوع حب وتقدير، ولكن الشرع بيقول خيركم لأهله. من فعل ذلك اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم كان يخيط ثوبه ويخصف نعله فبكون ويكنس البيت. نعم هذا فيه منتهى يعني الإحسان للزوجة، وفيه كمان طاعة لله تعالى. لكن الرجل ما بيحب المرأة تفرض عليه ذلك فرضا، إذن التوافق في هذه القضية. طيب هل سماع الأناشيد الإسلامية مصحوبة بالموسيقى حرام؟ لا. هلا مسألة الأناشيد الإسلامية ذات المحتوى السليم قطعا سليمة، شعر يمجد الإسلام ومدح لله وثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى علماء الإسلام. قضية الموسيقى مسألة فيها خلافية، المتحرج يروح يسمع أناشيد بدون موسيقى. وأنا أعرف أن بعض الناس حتى الأناشيد والشعر المغنى الملحن بدون معازف كمان ما بيسمع، حر، لكن لا نحرم، هذه خيارات. حبيت تسمع كلام طيب مصار موسيقى يجوز، حبيت بدون موسيقى يجوز، ما حبيت تسمع حر، لكن ما حد يحرم على الآخرين، والله أعلم. أخي جهاد تفضل سيدي.
3: السلام عليكم شيخ.
0: السلام حياك الله، تفضل سيدي.
3: شيخ أخوي أنا سافر قبل شهر تقريبا، راح استقر في بلد أوروبي لمدة 6 أشهر.
0: نعم.
3: ولكن حكالي هو ما بعرف طلع فتوى إنه هو بقدر يضل طول الفترة هاي بصلاته ويجمع ويقصر.
0: والله يا حبيبي هاي ما هو صحيحة قطعا، ليست صحيحة. يعني الآن هو سيقيم 6 أشهر صح؟
3: صحيح.
0: طيب ما دام إنسان عازم على الإقامة في هذا البلد، ليش أعتبره مسافر؟ هذا مستقر، هذا مقيم.
3: يعني ما في يعني
0: لا قطعا غير صحيح، فقط أثناء المسير رايح جاي وأثناء في هذه البلد اللي هو فيها، إذا انتقل مسافة القصر عادي زي إنسان في الأردن بنتقل من عمان إلى العقبة يقصر ويجمع، أما إذا استقر في مكان أكثر من 4 أيام فهو مقيم.
3: تمام الشيء.
0: أشكرك يا سيدي. ولذلك الكرام صدقا هذه الأيام ظروف كثير مختلفة. ظروف السفر صارت سريعة، يعني نقطع مسافة القصر والجمع خلال ساعات. الإقامة صارت هذه الأيام منظمة بتذاكر الطيران ذهابا وإيابا بحجز الفنادق إذا أنت مقيم. لذلك بعض أهل العلم الآن في عصرنا يرون كل من أخذ بيتا واستقر وثابت في مكانه فهذا انقطع عنه اسم السفر وأصبح مقيما. لا أقل نقول أقل من 4 أيام المسألة سهلة، بعد 4 أيام المسألة صعبة بصراحة. طيب إذا موضوع الأناشيد وما أناشيد يعني أمر سيارية، الناس ترجع تسمع أناشيد في هالزمن الغابر، يعني بيسمعوا وأثر عليهم أشياء كثيرة. طيب كان هنا يقول مبلغ من المال أريد أن أستثمره مقابل مبلغ مقطوع شهري، هذا استثمار غير صحيح، هذا ليس استثمار، هذا صورة استثمار، لكن هي صورة من صور الربا. إنه المبلغ اللي تضعه عند فلان لنفترض 1000 دينار بده يعطيك 40 أو 50 دينار شهريا، هذا اسمه ربا. أنت في الحقيقة أجرت الدين وتأجير الديون، أنت أمنت الخسارة ضمنت الربح واسترجاع المبلغ، هذا قطعا حرام ما بيجوز. ماذا نفعل في هذا العقد؟ هذا العقد تستغفرون الله وبتصلح الوضع، يا بيبقى دين عليه برجعه، وإما تدخل في حال استثمارية ربحا وخسارة إذا كان يستطيع الحسبة. وذلك يكرم هنا القضية، بعض الناس يغري الناس إنه أنا والله بعطيك نسبة ربحه ومش عارف يعمل حساباته، هذا لا تعطوا المال. هذا العل الوارد في حديث 3 يدعون الله فلا يستجاب لهم، منهم رجل آتى سفيها ماله. الآن الأصل من الذي يدير المال فيربح؟ العاقل القريب. لكن أعطيت واحد طائش، سفيه هنا معنى طائش، وانت عارف انه طائش وأعطيته مال بعدين قلت له بتعطيه نسبة ربع، هذا الطائش لن يحسب حساباته الصحيحة اطلاقا. طيب سنكون مع المزيد بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
2: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس

0: اسم له تاريخ. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655 432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. حياة FM
1: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
2: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا لكم مستمعي حياة FM لبرنامجكم فتاوى استكمال الجبال. دوار مع اتصال كريم من الأخت غادة. تفضلي أخت غادة. تفضلي.
1: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله. تفضلي.
1: فتاوى الهواء.
0: نعم نعم تفضلي. طيب. أنت على الهواء.
1: أسأل سؤال.
0: تفضلي.
1: والله أنا يعني سبحان الله كانت يعني الأخت اللي قبل شوي يعني طرحت سؤال عن البغض على الطرقات. هذا فيش طرقات عامة يعني تختلف عن الطرقات العامة للبيوت مثلا، حبرناها عن رسول الله والله أعلم يعني.
0: شو هي ما هو السؤال اللي قبل شوي؟ ما هو
1: هي أخت سألت عن إنه اللي بيكون مثلا دوار فراشي حدث المكان إنه فيكون كراسي. يعني أنا بس بتقيلي أماكن عامة. أنا بدي أسأل سؤالي هسا، أنت يعني الرسول نهى عن إن الطرقات اللي بالطرقات مثلا بيرقونا.
0: صحيح.
1: طيب مثلا أنا عندي مثلا أنا بالنسبة لي منزلي يعني مقابل جماعة يعني جيراننا، يعني في مسافة حوالي يمكن أقل من نصف كيلو 200 متر، لكن هم بيت مقابل بيتي بالضبط. من الصبح من الساعة 7 صباحا بلف الكراسي باتجاه المنزل تبعي، أنا ما بقدر أتحرك برا، بحس حالي مراقبة. والله كرهت البيت. والله
0: ما نبهتوهم لهذا.
1: يعني أنا أكثر ما أني أنا رفعت وسكرت وحكوا ليش سكرتي، قلت لأنه أنا ما بدي حدا يكشف بيتي.
0: صحيح.
1: برضو نفس المشكلة، أنا مش راضي، وأنا يوميا صراحة أنا يعني بقول حسبي الله لأن أنا مش متريح. هل هذا أنا بحقني حرام؟ وهو هم يعني ما بعرف يعني 24 ساعة يعني حتى إذا ما كان في.
0: طيب بدي أسأل أخت غادة، في إمكانية لرفع شيء حتى يستر ما بين أعينهم وبيتكم؟
1: والله أنا رفعت كثير، دفعت فلوس كثير رفعت، بس بقي يعني مسافة سبحان الله.
0: طيب.
1: يعني مستويات، أنا المنزل عندي مستويات، فبرضو بيشوفون كثير.
0: طيب. بارك الله فيك. إن شاء الله هاي رسالة من خلالك إلى المجتمع الكريم كله. أنا بشكرك يا سيدة

0: والأخت الكريمة تكلمت في شيء غاية في الأهمية الكرام. النبي عليه السلام بلغ من تعليمه للأمة، قال إياكم والجلوس في الطرقات، النهي أولا. لما الصحابة رجعوا ما لنا بد إنما هي مجالسنا، فقال أعطي الطريق حقه، حق الطريق غض البصر كف الأذى. ولذلك شوفوا النبي أول ما بدأ قال غض البصر. غض البصر يعني هاي امرأة في بيت وهذا إنسان في بيته، مين ما يكون طفل كبير ممكن بأي حق تتلصص، والقرآن يقول ولا تجسسوا، والله حرام من أكثر من باب، وفي اقتحام خصوصيات الناس ما بصح. أتحب أن يعتدى عليك؟ يا جماعة المجتمع الإسلامي أدب في سورة النور آداب رفيعة، كيف تستأذن، كيف تقف، أين تقف من الباب، كم مرة تقرأ، إذا لم تسمع جوابا، إذا قيل لك ارجع ارجع، إلى غير ذلك، كل آداب كلها نتركها، لأن هذا واجب التربية، واجب التربية، واجب الرجال يمسك هذا الرجل، يا أخي أنا أحافظ على بيتك، أحافظ على بيتي. من حق المرأة تطلع تتنفس أحيانا، تطلع بدأ تنشر إيش على البلكوني وهي محجبة، ليش تطلع عليها؟ هذا حرام من أكثر من باب، فلا يجوز إطلاقا. طيب كان سؤال عن من طبيبة إنها مضطرة أن تعمل في التجميل، فما الحد الجائز في ذلك؟ طيب من مع، لأنه الشاشة طفت. بلال تفضل أخي. بلال تفضل سيدي، حياك الله، أهلا وسهلا،
1: كيف حالك؟
0: حياكم الله، أهلا وسهلا
1: دكتور. بدي أسأل سؤال بخصوص آيات الميراث سورة النساء.
0: نعم.
1: من بعد وصية يوصى بها أو دين،
0: الأولى يوصي والثاني يوصى. طيب
1: هلا طيب إيش المقصود في أنه يعني يوصي بها أو يوصى؟ هلا وفي النهاية بسمع حديث أو بعرفش ماذا، أنا بديش أقعد أفتي بخصوص أنه لوصية
0: لوارث. طيب
1: ما بعرف هل فيه بينهم تناقض؟
0: طبعا لا، طبعا لا، ما في أي تناقض أبدا. هل قرأت في المسألة سيدي، بس سؤال والله، هل قرأت فيها أي تفسير؟
1: لا.
0: ولا مجرد يعني إشكال ورد؟
1: مجرد إشكال في.
0: طيب إن شاء الله، الله يلهمنا وياك الصواب. تكرم يا أخي بلال، أنا بشكرك سيدي. ذكرت لك الفاضل أن آيات الميراث في سورة النساء الآية 11 والثانية 10 والآية 176 آخر آية. الآية الأولى قال الله تعالى فيها بعد ما ذكر من يرث من الأبناء انفردوا اجتمعوا، قال من بعد وصية يوصي بها أو دين. كان يعني أول شيء من طلع الديون، بعدين الوصايا، ماذا بقي للإخوة والأخوات أو للأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا المعنى. لا والوصية المقصود مش للورثة، الوصية لغير الورثة. احنا نطلع الديون اولا اللي على التركة، ومنطلع الوصايا التي اوصى بها الميت، قال والله يا ابنائي طلعوا ثلث المال لبيت الله، هذه الوصية الواجبة. اما الحديث ما في اشكال فيه، الحديث قال ان الله تعالى اعطى كل ذي حق حقه الا لا وصية الوارث. يعني بعد ما الله عز وجل يعطي البنت النصف ويعطي الولد مثلا الثلثين والأخت الثلث، ليش بنعطيه وصايا؟ هذا الممنوع، الممنوع أن تعطيه شيئا زائدا فوق الحصة المقررة له شرعا. بس إذا الوصية اللي ذكرتها الآية لغير الورثة، والوصية المنهي عنها هي وصية الورثة. والله أعلم، كلام واضح. يعني الطبيبة اللي بتشتغل في التجميل الحقيقة هذا جائز طبعا، وإلا يعني هذا فرع من فروع الطب، لكن يقتصر فيه على محل الحاجة والضرورة. في كثير بصير من العوارض للإنسان فيحتاج إلى تدخل يعني طبيب تجميل، ما في عرض، بس احنا بنقول ما يتوسع النساء ما يتوسع في طلب هذا، اللي هي الأشياء اللي بتعرفوها. إذا الأمر العلاجي قطعا جائز ولا حرج في ذلك. سألوا على الاستثمار في البنوك الإسلامية، ذكروا اسم أنه هل يجوز؟ طبعا ما في حرج في ذلك. في البنوك الإسلامية لو استثمرتم المال إلى أشهر إلى سنة مقابل مبلغ يحدد لاحقا، ولا يمكن أن يقبل الآن. إن شاء الله هذا من الأمر الجائز بإذن الله تعالى. كان في سؤال حول الماء المستعمل، هل يمكن أن يتوضأ به؟ طيب هاي مسألة خلافية بالمذاهب، إنه هل الماء المستعمل يعني سبق إن إنسان والله مد إيده وهي نظيفة طبعا في الماء واستعمله، فهذا صار مستعمل، ما دام أن يدا لمسها صار مستعمل، فهل يرفع الطهارة؟ مسألة خلافية. الراجح أنه يرفع الطهارة بس بشرط أن لا يكون نجسا. وأن لا يكون تغيرت حقيقته. مش والله الصابون كثر فيه والأشياء، فإذا بقي ماء فهذا طاهر مطهر إن شاء الله تعالى، مسألة فيها خلاف. طيب يقول: أنا معتاد على إخراج زكاة المال في شهر رمضان، لكن هنالك إنسان متعثر وهو يحتاج بصراحة اضطرار المال، هل يمكن أن أبكره؟ نعم لا حرج، هذا أذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام لعمه العباس أن يخرج زكاة سابقة، فلا حرج، هذا لمصلحة الفقير، لكن بعد بدأ أحس بصحيح إن شاء الله. طيب كان هنا في سؤال كذلك حول السمسرة. السمسرة من بأصلها مشروعة، لعل حديث من أسدى إليكم معروفا فكافئوه يدخل في هذا الباب. إنسان سبب لك بيع، سبب لك شر، لكن ما المقصود؟ أن تكون السمسرة في شيء حلال، ما يكون السمسرة في شيء حرام. من أيام سألني واحد أنه بده يدخل في قضية شراء فندق ويشترط أن يكون في رخصة لبيع الخمور، لا هون دخل في الحرمة، إنما لو فندق ملناش علاقة بالرخصة، كل واحد على مسؤوليته. إذا السمسرة بذاتها بأصلها مباحة، لكن أحيانا الملابسات هي اللي فيها الإشكال. لما الآن مثلا يتصرف هو بالسعر، يرفع كما يشاء، لا هل أذن لك؟ قال لك جيب لي سعر السوق، وبعدين أنت كنت صادقا معه، قلت والله هذا العقار جاب 100 ألف، أنا بدي نسبتي منك 1، 1.5، 2، وحتى لو ارتفعت باتفاق. وهنا ما بيصح كذلك للطرف اللي تم الرضا بالنسبة يغير، لا بكفيك 500، لا ما دام في اتفاق صريح مخلص الطرفان عليهما أن يلتزما، يعني المسألة واضحة. طيب كان هنا في سؤال حول قرض شراء الأسهم، يعني اللي هذا اسمه التورق، وتكلمنا فيه كثيرا، صارت من الصيغ بصراحة التي انتشرت ومقبولة الآن. المهم أن نبتعد عن التورق المنظم اللي تمارس البنوك، بعض البنوك، وهي منعت من هذا، يعني مجامع الفقه الإسلامي أخذت بهذا التحذير وهو صواب. إذن يبقى تورق شخصي، ما في شيء، الناس يحتاجون. الأيام عسيرة يكرم، عسيرة، يعني بعض الناس يحتاجون بصراحة إلى قروض، أحيانا بتيسرش إلا هذا، فلا حرج، خاصة إذا سيؤدي شيئا هاما. سؤال علمي بيقول: قرأت عن تعريف أو مصطلح اسمه الفنقلة، ماذا يا ربي؟ يعني هذا من فذلكات المصنفين، ولكن المقصود فيها كيف تقول الحمد لله والبسملة والحوقلة إلى غير ذلك. هذا في بعض كتب العلم سواء التفسير وغيره، بقول لك فإن قال كذا قلت كذا، يعني سؤال افتراضي، فإن قالوا كذا قلنا، وهذا كثيرا ما يرد في كتاب الرسالة وفي الأم للإمام الشافعي، لكن بلفظ فإن قال قائل كذا قلنا له كذا، هذا نحت منها كلمة يسموها الفنقلة، فهي الأسئلة الافتراضية والأمر فيها يسير. يسأل سائل: أيهما أعظم أجرا، الصدقة أم الزكاة؟ لا الزكاة قطعا، ودليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: ما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وإلا لماذا فرض الله عليك الصلوات الخمس وتفكر إنه التراويح والقيام أفضل منها؟ لا، دائما المفروضات هي الأعظم أجرا، ثم تأتي الدرجة الثانية التي بعد. وكل هذه القضايا من المفروضات ومن المسنونات والمندوبات وعكسها من المحرمات والمكروهات أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما بدنا نتخذ الدين هزوا. قال الله: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا، ولا بعث محمد عليه الصلاة والسلام كان عبثا، ولم يبعث عليه السلام إلى عصره الذي عاش فيه ثم انتقل رفيع الأعلى فترة مبكرة، لكن بقي. وإذا يقول الله: واعلموا أن فيكم رسول الله، وهذا معناها وجوده وسنته وهديه وتعاليمه. والله تعالى قال لنبيه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. معقول يا جماعة أن يقول الله لرسوله اهتدي بمن سبق والناس لا تهدي برسول الله، بل الهداية بمنهج النبي الكريم. شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: مع الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. الأردن يسير قافلة جديدة إلى لبنان محملة بعشرين شاحنة من المواد الغذائية. 966 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في رابع أيام ما يسمى عيد العرش. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين اليوم بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلية. إلى التفاصيل، حياكم الله. سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية وبالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي القافلة الإنسانية 14 إلى الجمهورية اللبنانية. وقال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين شبلي إن القافلة محملة بعشرين شاحنة من المواد الغذائية الأساسية، وبيّن أن تسيير القافلة يأتي استمرارا للجهود الإنسانية الأردنية الهادفة إلى دعم الأشقاء في لبنان والاستجابة للاحتياجات الميدانية، خصوصا في جانب الأمن الغذائي وتوفير المواد الأساسية للفئات الأكثر احتياجا. إذن يعقد رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم سمو الأمير علي بن الحسين اجتماعا في مقر الاتحاد لبحث تداعيات ما جرى والوقوف على تفاصيل ملف البث تمهيدا لاتخاذ قرارات بشأنه. ويترقب الشارع الأردني والأوساط الرياضية قرارات هامة من الاتحاد الأردني لكرة القدم على خلفية تداعيات البث التلفزيوني لمباراة المنتخب الوطني أمام نظيره السوري وما رافقه من رداءة في البث، ويلي الاجتماعات تصريحات للاتحاد بشأن القرارات المتخذة.

قالت شركة الكهرباء الوطنية إن ارتفاع أسعار النفط عالميا يؤثر بشكل مباشر على كلفة توليد الكهرباء، موضحة أن الغاز الطبيعي يشكل الجزء الأكبر من خليط الطاقة المستخدم في التوليد، وترتبط أسعاره نسبيا بخام برنت وفق آليات محددة في عقود التوريد طويلة الأجل. وأضافت الشركة أن متوسط كلفة التوليد يتأثر أيضا بمقدار الاعتماد على الغاز المسال أو الديزل والوقود الثقيل إلى جانب حصة المصادر الأخرى من التوليد. قال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عقولة إن ازدحام الشاحنات في ساحات مركز جمرك جابر يعود إلى بطء استقبالها من الجانب السوري نتيجة أعمال صيانة وتوسعة للساحات عند بوابات مركز جمرك نصيب. وأوضح أبو عقولة في حديثه لأخبار حياة أن الشاحنات حاليا تدخل عبر تحويلة بسبب الأعمال الجارية داخل المركز السوري، ما يتسبب ببطء مرورها بالتزامن مع حركة شحن نشطة. وأضاف أن ساحات مركز جمرك جابر ممتلئة بالشاحنات الجاهزة للمغادرة فيما يستقبلها الجانب السوري بوتيرة بطيئة جدا، واصفا آلية دخولها بأنها سيارة سيارة، وأشار إلى تلقي وعود بالإسراع في معالجة المشكلة وزيادة وتيرة استقبال الشاحنات، مؤكدا أن الأزمة مرتبطة ببطء حركة دخول الشاحنات إلى الجانب السوري بسبب أعمال الصيانة داخل مركز جمرك نصيب. ضبطت فرق التفتيش في وزارة العمل بالتعاون مع مديرية الأمن العام خلال الأيام الماضية 60 عاملا وعاملة منزل مسجلة بحقهم بلاغات هروب لدى المراكز الأمنية. وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود أن الجولات التفتيشية المشتركة مع مديرية الأمن العام تأتي في إطار جهود الوزارة لتنظيم سوق العمل والحد من ظاهرة هروب عمال المنازل وحماية لهذه العمالة من استغلالها من قبل البعض بطرق مخالفة لأحكام القانون النافذة. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في ظل تواصل خروقات الاحتلال. في سياق متصل أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول شهيد 13 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية. واصل المستوطنون صباح اليوم اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي في رابع أيام ما يسمى عيد العرش اليهودي. وتشهد مدينة القدس وبلدتها القديمة تصعيدا واسعا واعتداءات متواصلة بالتزامن مع استمرار عيد العرش وسط إغلاقات وتضييقات على حركة المقدسيين. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن 966 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى على مجموعات متتالية ونظموا جولات استفزازية في باحاته. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 6500 فلسطيني نزحوا منذ عام 2023 بسبب هجمات المستوطنين وقيود الوصول في الضفة الغربية. وأضاف المكتب أن 49 تجمعا سكنيا نزح بالكامل إلى جانب وقوع إصابات وأضرار أخرى، مشيرا إلى تضرر نحو 88,000 شجرة وشتلة. وأوضح أن عدد هجمات المستوطنين منذ عام 2023 بلغ 6199 هجوما أسفرت عن إصابات أو أضرار. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن هناك شروطا من جانب المرشد الإيراني يجب تنفيذها حتى يعاد فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن مهمة طهران كانت إيصال هذه الشروط إلى الجانب الأمريكي والدول الأخرى والمجتمع الدولي. وأضاف أن الشروط الإيرانية عادلة ومنطقية،
موضحا أنه إذا كانت واشنطن تدعي سعيها إلى اتفاق أو حل سلمي فإن طهران تطرح هذا الحل. بهذا الخبر نصل إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أفهم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: لأن من يتعمق في اللغة يقرأ ما وراء النص. في جامعة الزرقاء حلق بشغفك إلى مستوى أعمق مع ماجستير اللغة العربية وآدابها، دراسة متخصصة في الأدب واللغة والنقد والبحث العلمي، وتفتح أمامك آفاقا جديدة. ماجستير اللغة العربية وآدابها في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 05-38-211-0.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
3: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
4: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أينما كنتم تتابعون إذاعة حياة اف ام وهذا البث المباشر من خلال التغطية الخاصة بالقرارات المرتقبة التي سيتخذها اتحاد كرة القدم الأردني بعد قليل على خلفية أزمة البث التلفزيوني التي جرت في مباراة منتخب النشامى وشقيقه السوري الودية والتي أقيمت قبل يومين يوم الأحد في استاد الملك عبدالله الثاني في القويسمة وانتهت بهدف لمثله.

كما تعلمون مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ونحن في هذا البث المباشر لهذه التغطية الآن عبر مختلف المستويات الرسمية والشعبية في المملكة الأردنية الهاشمية، ينصب الاهتمام حول قضية البث التلفزيوني للمباراة الودية بين الأردن وسوريا، والتي جمعت الفريقين قبل يومين يوم الأحد في عمان. طبعا شهدت المباراة أخطاء فنية تلفزيونية كارثية، وشملت انقطاعا في الصورة واختفاء للصوت، مع أخطاء كارثية أيضا في كتابة نتيجة المباراة وظهور خطوط على الشاشات خلال البث، وأخطاء جسيمة لم تحدث في تاريخ البث التلفزيوني الأردني. تزامنت هذه الكوارث في البث التلفزيوني مع قرار الاتحاد الأردني القاضي بإدارة المباراة وبإنتاج المباراة تلفزيونيا بنفسه، والتعاقد مع شركة محلية خاصة تولت عملية التصوير والإخراج، لينتهي الأمر بخروج المباراة بأسوأ صورة ممكنة وأسوأ صوت وأسوأ إخراج. وسارع التلفزيون الأردني الذي بث المباراة بعد الحصول على شارة البث للدفاع عن نفسه والإعلان أن لا علاقة له بقضية البث مطلقا. في الوقت ذاته قررت القناة الكبرى والشبكة المعروفة بي إن سبورتس عدم استكمال بث المباراة، وتوقفت عن ذلك بعد دقائق من صافرة البداية بسبب رداءة البث. غضب كبير طبعا لدى الشارع الرياضي الأردني ووسائل التواصل الاجتماعي، لا شك أنها اشتعلت بهذا الغضب جراء البث ورداءته والفوضى التقنية التي حدثت في نقل المباراة. لم يتسنى للكثير من الأردنيين في الداخل والخارج، ولا حتى للأشقاء السوريين، متابعة المباراة بشكل جيد، فكان إخراجا سيئا وبثا سيئا وصوتا سيئا، وبالتالي كانت التجربة الإعلامية التي تولاها اتحاد كرة القدم سيئة بالكامل. وعليه فإن قرارات مرتقبة ستتخذ بعد قليل فيما يخص هذا الشأن.

طبعا الاتحاد الأردني لكرة القدم أصدر بيانا بعد هذا الغضب الواسع، وقال فيه: يتفهم الاتحاد حالة الاستياء التي عبرت عنها الجماهير الأردنية، وقدم اعتذاره عن سوء البث التلفزيوني المقدم من الشركة المنتجة لمباراة المنتخب أمام سوريا وعدم وصول تجربة المشاهدة المرجوة والمتفق عليها. أوضح الاتحاد أن تأخر الرد على العرض المقدم من الاتحاد للقنوات المحلية للحصول على حقوق البث لم يترك للاتحاد الخيار سوى إتمام إجراءات البث من خلال إحدى الشركات المتخصصة في خدمات البث والإنتاج التلفزيوني. ورغم إجراء الاختبارات الفنية اللازمة قبل المباراة، فقد طرأ خلل فني على خدمة الإنترنت المستخدمة في نقل الإشارة، ما أثر على استقرار البث ووصوله إلى المشاهدين. أكد الاتحاد في بيانه أن الهدف من ترتيبات البث كان ضمان وصول المباراة إلى أكبر شريحة ممكنة من الجماهير، وأنه سيتعامل مع ما حدث بالإجراءات التي تضمن معالجته وعدم تكراره. وفيما يتعلق بالمباريات المقبلة أمام فنزويلا وإندونيسيا وأستراليا، فقد باشر الاتحاد حسب بيانه قبل يومين باتخاذ الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة بما يضمن استقرار البث وتوفير تجربة المشاهدة التي تتطلع إليها الجماهير. هذا البيان الذي أصدره اتحاد كرة القدم لم يرضي أحدا من الجماهير ولا الإعلاميين ولا المتابعين للمشهد المحلي، بيان زاد الطين بلة ولم يشفي الغضب الكبير الذي اجتاح منصات التواصل حول رداءة البث، ولم يشفع الاتحاد كرة القدم في أن يكون بطبيعة الحال سببا مقنعا للجماهير لترضى عن ما حدث، بل كان فضيحة تلفزيونية. وبانتظار القرارات الحاسمة التي سيتخذها اتحاد كرة القدم بعد قليل، هناك اجتماع في اتحاد كرة القدم برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم، وقرارات متوقعة أن تطيح بمناصب كبيرة في اتحاد كرة القدم بعد هذه الأزمة. طبعا في مقر الاتحاد نتابع معكم التداعيات والوقوف على تفاصيل هذا الملف الساخن تمهيدا لاتخاذ قرارات كبيرة. ونشاهد هنا وصول سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم إلى مقر الاتحاد الأردني لكرة القدم من أجل اتخاذ القرارات التي ننتظرها جميعا. وهناك توقعات كبيرة بإقالة أو استقالة الأمين العام للاتحاد السيدة سمر نصار، التي وجهت لها أصابع الاتهام بهذا الخلل الكبير الذي حدث في عملية البث، بانتظار أن يعلن عن القرارات من قبل سمو الأمير علي. وهناك أخبار عاجلة تردنا ليست رسمية حتى الآن عن إقالة الأمين العام لاتحاد كرة القدم سمر نصار ومساعدها فليح دعجة وتعيين فرح بدارني لتسيير الأعمال مؤقتا. ننتظر الإعلان الرسمي من اتحاد كرة القدم عن ذلك، وربما يكون هناك إيجاز صحفي لسمو الأمير علي لنقل الصورة للجماهير الأردنية كاملة، طبعا لأن الجماهير تنتظر بصراحة هذه القرارات بفارغ الصبر بعد الفضيحة التي حدثت في بث مباراة المنتخب الوطني. كما ذكرت، أخطاء فنية كارثية حدثت في البث التلفزيوني، انقطاع في الصورة، اختفاء للصوت، أيضا وصلت الأمور إلى كتابة النتيجة بشكل خاطئ. انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب النشامة بهدف مقابل لا شيء، فيما ظهر على الشاشة أن المنتخبين متعادلان بهدفين لمثلهم، وظهرت خطوط على الشاشة غير مفهومة، وصفها كثيرون بحبل غسيل كان متدلي في وسط المنصة الرئيسية وأمام الكاميرات. هذه أخطاء جسيمة لم تكن تحدث أبدا مع التلفزيون الأردني القناة الرياضية، ولا مع أي جهة كانت تبث المباريات الرياضية في الأردن سابقا عبر بطولات مختلفة، إن كان في بطولة الدوري، إن كان في مباريات المنتخب الوطني الودية والرسمية. عبر التاريخ لم تحدث مثل هذه الأخطاء الكارثية، و لا شك أن الاتحاد الأردني لكرة القدم تعرض لأشد أنواع الانتقاد والنقد من كل الأصوات، من الجماهير، من الإعلاميين، من المدربين، من اللاعبين. الجميع تحدث بغضب عن الواقعة، وتعددت التصريحات الصحفية وردود الفعل من مختلف وسائل الإعلام. طبعا الانتقاد والنقد يعني وجه بشكل
مباشر إلى الأمين العام للاتحاد السيدة سمر نصار ومساعدها ومدير التسويق، ووصل الأمر أيضا إلى حد انتقاد أعضاء الاتحاد. أدان المتحدثون قرار الاتحاد القاضي بالتوجه نحو إنتاج المباراة دون امتلاك الخبرة اللازمة لذلك، ووصولا إلى التعاقد مع شركة متواضعة لا تمتلك الحد الأدنى من الخبرة، خبرة التعامل مع بث المباريات، فيما أعلن مدير القناة الرياضية في التلفزيون الأردني الزميل ليثم بيضاء أن التلفزيون الأردني عرض خدماته مجانا للأمانة العامة للاتحاد الأردني لكرة القدم، إلا أن هذا العرض قوبل بالرفض. وأوضح التلفزيون الأردني أنه قام بدفع مبالغ مالية لشراء حقوق البث كأي قناة فضائية أخرى مثل شبكة بي إن سبورتس التي اضطرت لقطع البث أيضا بسبب رداءة الصوت والصورة، ما يعني أنه لم يكن جهة منفذة للبث ولا يتحمل الأخطاء التي تم عرضها على الشاشة.

منذ إطلاق صافرة الحكم نهاية المباراة وحتى اللحظة كانت هناك موجة كبيرة من الغضب والاستياء، وتسارعت الأنباء وردود الفعل حول ما حدث بأن ذلك لا يليق أبدا بكرة القدم الأردنية ولا حتى بالإعلام الأردني الذي يشهد له العالم أجمع بقدرته وكفاءته في مختلف القطاعات الإعلامية، وبالتالي كان منظرا لا يليق أبدا بمنتخب شارك في كأس العالم ولعب مباريات تاريخية أمام الأرجنتين والجزائر والنمسا وقدم صورة مشرفة عن المملكة الأردنية الهاشمية، وبالتالي كان لابد من اتخاذ قرارات حاسمة وواضحة فيما يتعلق بهذا الملف. طالب بعض الزملاء الإعلاميين بإنهاء خدمات الأمين العام سمر نصار ونائب الرئيس مروان جمعة، فيما ذكرت العديد من المصادر أنه سوف يصدر قرار بإقالة السيدة سمر نصار ومساعدها فليح دعجة إلى جانب محمد استيحات مدير الاتصال والتسويق، بينما ذهب البعض إلى الرهان على قرب إحداث تغييرات جذرية في هيكل الأمانة العامة للاتحاد، وربما يتم بعد ذلك انتخاب الهيئة التنفيذية الجديدة للاتحاد الأردني. بالمناسبة الانتخابات مقررة في 2 نوفمبر تشرين الثاني القادم، بانتظار ما سيحدث وبانتظار صدور القرارات. ربما خلال دقائق قليلة نتابع معكم هذه القرارات بشكل رسمي من اتحاد كرة القدم، وربما يكون هناك إيجاز صحفي من سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم. لا شك نبقى معكم في هذه التغطية المباشرة وفي هذا البث من أجل معرفة كل التفاصيل وللوقوف على القرارات التي ستتخذ، وهل ستلبي بالفعل يعني الصورة الجميلة للكرة الأردنية التي تكونت خلال السنوات الماضية. تعرفون حجم الإنجازات الكبيرة التي حققها المنتخب الوطني ابتداء من وصافة كأس آسيا، كان إنجازا كبيرا، كنا قاب قوسين وأدنى من تحقيق البطولة على حساب المنتخب القطري، ونذكر تفاصيل تلك المباراة والخسارة بثلاث ركلات جزاء وقتها في المباراة النهائية، كذلك من خلال وصافة كأس العرب والمباراة النهائية أمام المنتخب المغربي، وبعد ذلك التأهل التاريخي إلى كأس العالم لأول مرة في تاريخ كرة القدم الأردنية. لكن هذه الصورة الجميلة لم تنعكس بشكل إيجابي في أول اختبار للمنتخب، وإن كان وديا أمام المنتخب السوري، وخاصة على المستوى الإعلامي وحتى التنظيمي. على فكرة أمور عديدة تنظيمية كانت تشكل عائقا أمام الجماهير أمام الإعلاميين، ولم يكن تنظيم المباراة بالشكل الأمثل. الصورة العامة للمباراة الودية بين الأردن وسوريا رغم جماليتها وعفويتها وأخويتها بين الشقيقين، وقد عبرت الجماهير عن ذلك في الملعب خلال كل دقائق المباراة، لكن على المستوى التنظيمي على مستوى النقل التلفزيوني كان الموضوع مغايرا تماما، والصورة كانت سيئة جدا للمشاهد لهذه المباراة.

0: لازلنا معكم في هذه التغطية المباشرة بانتظار الإعلان الرسمي عن القرارات التي سيتخذها اتحاد كرة القدم على خلفية أزمة البث التلفزيوني التي حدثت في مباراة المنتخب الوطني وشقيقه السوري قبل يومين في استاد الملك عبدالله الثاني في القويسمة، وما تلاها من تداعيات كبيرة جدا أثارت غضب الشارع الرياضي الأردني، وحتى من ليس له علاقة بالرياضة عبر عن استيائه مما حدث من هذا النقل التلفزيوني الذي لا يليق بالمنتخب الوطني ولا بسمعة الكرة الأردنية إطلاقا. معنا الآن الأستاذ خالد خطاطبي رئيس القسم الرياضي في صحيفة الغد. مساء الخير كابتن خالد.
1: مساء الخير أستاذ أنا.
0: لك كل التحية. ننتظر الإعلان الرسمي وربما الإجازة الصحفي لسمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم. كابتن خالد، يعني الأخطاء الكارثية، لماذا برأيك نالت كل هذا الغضب من الجماهير عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي؟ الكل مجمع على أن هذه الأخطاء يعني كانت جسيمة جدا ولا يمكن تقبلها.
1: شوف، هذه المشكلة أخذت صدى كبير لأنها ما كانت مقتصرة فقط على الوسط الرياضي، هي كانت مقتصرة على كل شرائح المجتمع الأردني اللي كانوا ينتظروا منتخبهم يلعبوا، كانوا ينتظروا يشوفوا بث جيد لمباراة المنتخب، والكل كان متحمس، الرياضي والسياسي والثقافي والاقتصادي والأطفال والنساء، الكل كان يعني حاب إنه يشوف مباراة. هو انصدموا بالبث الرديء والكارثة البث التلفزيوني اللي شفناها، عشان هيك بتشوف أنت ردة الفعل إجت من كل أطراف المجتمع الأردني، فلازم بعد هذه
0: حتى خارج الأردن كابتن خالد.
1: بالضبط، حتى خارج الأردن يعني كثير، يعني احنا كنا دائما فخورين بمنتخبنا وانجازاته، الان يعني صار يتنمروا علينا برا.
0: صحيح الموضوع، يعني اصبح لدى البعض خارج الاردن مثار للسخريه صراحه.
1: بالضبط، فصار في نوع من التنمر، ففي هذه الحاله لابد لاتحاد كره القدم انه يتخذ اجراءات تصحيحيه ويكون في تحقيق ويكون في محاسبه على هذه الكارثه اللي صارت. فعشان هيك الان اتحادهم مجتمعين في مقر الاتحاد رأس سمو الأمير علي، وأكيد راح يكون في قرارات، وأكيد راح يكون في دفع ثمن من قبل يعني مسؤولين في الاتحاد، وأعتقد إنه يعني القرارات تقريبا على وشك الصدور، يعني من ضمنها يعني إقالة الأمين العام أو عدد من
0: بالفعل الآن الزملاء الصحفيين يعني متجمعين من أجل انتظار الإجازة الصحفي لسمو الأمير علي والإعلان عن القرارات التي ستتخذ. في أي لحظة ممكن أن نتحول إلى مقر اتحاد كرة القدم لننقل هذه القرارات؟ يعني هناك شبه إجماع كابتن خالد، وأنت ما شاء الله عنك قريب جدا من أجواء المنتخب واتحاد الكرة وكذلك الكرة الأردنية بشكل عام، هناك شبه إجماع على إنهاء خدمات الأمين العام السيدة سمر نصار ونائب الرئيس مروان جمعة وكذلك مدير الاتصال والتسويق محمد سليحات. هل يعني تتفق مع هذه القرارات فيما لو اتخذت؟ هل تجد أن الأمور متجهة إلى هذه القرارات؟
1: يعني بنسبة كبيرة أعتقد أن هذه القرارات، لأنه العميل العام هي اليوم كانت في الاتحاد الصبح واجتمعت مع رؤساء ومدراء الأقسام، ويعني بلغتهم أنه إحنا اشتغلنا مع بعض، يعني في مؤشر على رحيلها، وحتى يعني إجت بسيارتها الخاصة وطلعت من الباب الخلفي للاتحاد وما راح تكون حتى موجودة في الاجتماع، فهذا دليل على أنه في يعني في استياء من اللي صار، وما راح تختلف مع أعضاء الاتحاد ولا مجلس الإدارة، وبالتالي يعني هذا مؤشر كبير على أنه اتخذ قرار يعني إقالة الأمين العام، وأكيد في يعني مسؤولين كمان، هي متحمل مسؤولية لحالها، أكيد في مسؤولية، وأعتقد لو كان في يعني منطقية في الموضوع كان الاتحاد كله بيقدم استقالته، يعني بدل البيان اللي طلع بعد المباراة واللي بيحكي فيه الاتحاد
0: بيان اعتذار كان من الجماهير،
1: كان يفترض أن يكون بيان استقالة، يعني احتراما لمشاعر الناس ومشاعر الجماهير اللي انصدمت بهذه الكارثة في البث التلفزيوني. فأعتقد لازم يكون في قرارات، لازم يكون في محاسبة، يعني ما لازم يكون في قرارات فقط، يعني لازم يكون في تحقيق ومحاسبة ومساءلة.
0: نعم. اسمح لي الآن يعني سمو الأمير علي يقترب من الزملاء الصحفيين ربما للإعلان عن القرارات، ننتقل لنستمع إلى سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم وما سيقول للزملاء الصحفيين من خلال نقل مباشر نتابعه الآن على الهواء مباشرة حول القرارات المرتقبة التي تم اتخاذها ربما من قبل اتحاد كرة قدم. نستمع إلى سمو الأمير علي.
2: نستخدم سمو الأمير لأسفل المهام الأمين العام للاتحاد الأردني. أنا بنت المؤسسة وبنت اللعبة ولاعبة الحقيقة، وأكيد مع دعم سمو الأمير واستراتيجية الاتحاد رح نبني على العمل اللي كان الفترة السابقة، وأكيد بدعم مجلس الإدارة والموظفين أكيد رح نبني على كل الإنجازات السابقة اللي كانت. أشكر سمو الأمير وإن شاء الله نتوفق كلنا.
3: سمو الأمير
4: تفضل.
3: يعني سيدة فرح
5: واهم شيء يعني بدي احكي شغله يعني صمم قرار كابتن الوطن، وهذا موضوع عادي تغيير الجهاز عندنا ولابد من من من ذلك. فأرجوكم كمان أنتم كصحفيين يعني دعمونا وساعدونا شوي في المرحلة القادمة.
3: سمو الأمير اسمح لنا سؤال. كان سؤال بس انه ليش الاتحاد الاردني ما تعاقد مع التلفزيون الاردني وشو ليش
6: عيد تفاصيل
3: ننهي الاسئله مع
7: سمو الامير.
8: باسم كل الاعلاميين اتحاد الاعلام الرياضي مع اتحاد كره القدم وضد اي صوت من خارج البلد يهاجم منظومه كره القدم الاردنيه. نحن في الاردن يد واحده واسره واحده، وجميع الاعلاميين هون وباسم كل الاعلاميين الرياضيين واتحاد الاعلام الرياضي معك وين ما بدك.
3: نفتح طريق نفتح طريق نفتح
9: طريق
3: نفتح طريق ابو يوسف
10: بعد
3: بس اسمع
5: ان شاء الله في عندنا كاس اسيا.
0: اذا كان هذا
5: شباب جاء عندنا مدرب قوي. بالنسبة لنا احنا دائما نفضل المدرب العربي، فلذلك انا بن العين عليه احكيكم بصراحة. يعني حتى من اليابان لهذول بيحكوا معك بيقولوا لي احنا خايفين منكم انت المنتخب.
0: إذن كان هذا الإيجاز الإعلامي الذي تحدث من خلاله سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم، وأعلن من خلاله

0: الأمين العام السابق السيدة سمر نصار على خلفية تداعيات الأزمة التي حدثت، أزمة البث التلفزيوني التي رافقت مباراة المنتخب الوطني والمنتخب السوري وديا. طبعا المنتخب الوطني لديه مباراة قادمة مع المنتخب الفنزويلي، وبعد في فترة التوقف التي تليها ستكون له مباراتان أيضا وديتان، بانتظار أن يكون هذا القرار إن شاء الله لمصلحة كرة القدم الأردنية ولما فيه الخير في قادم الأيام من يعني تغييرات قد يعني تحقق تغييرات فعلية على أرض الواقع لكرة القدم الأردنية. لا شك أن هذا القرار كان متوقعا ومنطقيا ومحقا. لا شك يجب أن نشكر السيدة سمر نصار على ما قدمته خلال الفترة الماضية، قدم جهدا كبيرا في مسيرة المنتخب الوطني، لابد أن نقدم لها الشكر في هذا الجانب، لكن في السياق الإعلامي كان هناك خطأ كبير، وبالتالي استلزم على ذلك الإقالة. هل يمكن أن نستمع إلى مروان جمعة نائب رئيس الاتحاد لو سمحت؟
1: نعم إن شاء الله مع الأخت فرح كأمين عام بنائب الوكالة، تم اليوم التعيين، ونشوف إن شاء الله في المستقبل رغبة سمو الأمير كيف راح تمشي الأمور. ولكن هذا عادي يا أخوان، إنه نحن متعارف عليه، نحن ولا واحد فينا قاعد الأبد، نحن كلنا رايحين نخدم اليوم، نخدم البلد، وهذا واجبنا. بكرة بصير في تغيير، نحن نحترم هذا الحكي. متوقع أي واحد يخدم أي مجلس يخدم فترته يمشي لقدام، فسواء أنا بقيت وأنا استقلت مش هذا المهم. المهم نحن نركز على اللعبة، نحن بالآخر نحن بالآخر اتحاد كرة قدم، نركز على اللعبة ما نركز على الأفراد، مش هذا المهم. صحيح. المفروض نركز على اللاعبين، نركز على منتخب رايح لآسيا، نركز على الإنجاز إن شاء الله، نركز في تقصير نتعامل معاه. وكمان نحكي بصراحة بالنسبة للي صار بعد مباراة سوريا، سمو الأمير وجه الاتحاد إنه نحن نراجع الموضوع، نحقق بالموضوع، نشوف إذا صار في إخفاق أو غلط وين صار، عشان يكون في محاسبة ومسالة، وأهم من هيك نتأكد غلط ما يصير مرة تانية. نحن صار في اجتهاد، صار في اجتهاد في هالمباراة، إذا صار في غلط نعرف وين، هل هو فني على مين، هل هو من جوانب تانية، هل هو إداري. وبالآخر اللي أخفق واللي غلط إذا في مسؤولية مباشرة واضحة يتم في محاسب مسائلة، إذا من الجهة اللي اشتغلنا معاها كمان يكون محاسب مسائلة، بس أهم شيء بالنسبة إنها ما يتكرر هذا الغلط. كل واحد بيجتهد بيجرب بغلط، نحن أهم شيء المرة القادمة الغلط ما يتكرر.
2: الحقوق مع ميضات
1: سيدي، هذا رح نعالج الموضوع، هلا رح نشتغل حسب أسسنا ومعاييرنا وحسب القوانين، ونشوف شو أنسب شيء للمنظومة. بالآخر نتأكد إنه نقل هاي المباراة يكون على أعلى مستوى، وهذا نحن بنعتذر للي صار للشعب الأردني. متأكد المرحلة القادمة إن شاء الله يكون كما عهدناكم في السابق، إن البث يكون على مستوى، وهذا المطلوب. بس نحن بتمنى ما نركز فقط على البث، يعني آخر فترة ما سمعت تعليق على المباراة، صار تعليق فقط على البث وعلى الحبل الأزرق، بس ما حكينا على المباراة. بتمنى يكون النقد يكون بناء على المنتخب، وهذا دوركم كسلطة رابعة، موضوع مهم كتير. فنحن مرحلة، نحن بنينا على إنجاز السابق، سمر بنت على إنجازات الأمين العام اللي قبلها واللي قبلها. نحن قربنا نوصل على كأس العالم 2014. هذا المجلس وهذا الفريق وهذا الاتحاد في هاي الفترة وهذا الفريق هو اللي وصلنا لكأس العالم. نحن عارفين الوصول لكأس العالم إشي، أما تستمر على هذا المستوى أصعب كتير، بتطلب تضافر الجهود كلياتها. بس أنا بطلب منكم، واجبكم تنتقدوا، واجبتكم كإعلام تسلطوا الضوء لما يكون في إخفاق، ولكن بطلب من الكل، الشخص اللي ما بتفيد أي حدا إنك تحكي مروان جمعة غلط ممتاز، أما شخص ضد مروان جمعة أو أي شخص تاني من الاتحاد هذا ما بفيد أي حدا. مطلوب منكم تنتقدونا، يكون النقد إيجابي، وهذا متوقع منكم. ولكن كمان مهم كثير، بدي أكرر، آخر 3 سنين آخر 4 سنين أحلى فترة كانت للكرة الأردنية، هذا الحكي مش لازم ننساه أو نتخبى ما نحكي فيه. الإنجاز اللي صار كلنا لازم نكون فخورين عليه. هلأ الشطارة نبني على اللي صار، نستمر على هذا المستوى، وكلنا عارفين مش سهل. في ناس بتوقعوا إنه آسيا لإلنا، آسيا مش سهلة، وكلكم عارفين آسيا فيها اليابان، فيها كوريا، فيها إيران، فيها العراق والسعودية، فرق قوية راح ننافس إن شاء الله أقل مستويات. ولكن لا سمح الله إذا الفريق وصل للدور الثاني، ما وصل للدور الثاني أو وصل فرضا المباراة النهائية وما غلب، هذا مش إخفاق، ندير بالنا كمان. فبالنا سقف التوقعات بعرف ارتفع، متوقع أن يرتفع سقف التوقعات، بس كمان نكون واقعيين وندعم هذا المنتخب. ما ننسى إحنا مش اتحاد أشخاص، احنا اتحاد

0: اتحاد كرة قدم، نحن كأفراد رايحين وجايين ما بتفرق، نحن نخدم سيدي علي، نخدم العائلة هاشمية، نخدم الكرة الأردنية ونخدم الشعب الأردني، هذا واجب.
1: لماذا فرح بدارنا؟
0: سيدي فرح عنده خبرة، أول شيء لاعب أردنية قديرة، عنده خبرة بالاتحاد من 2011، عنده خبرة إدارية ممتازة، وبنت المنظومة، ويعني إنجازاتها كانت واضحة في السابق، وهي مرحلة زي ما حكينا إن شاء الله تكون مرحلة، هي مرحلة لأن التغيير كان اليوم إنه يكون مرحلة يعني زي ما حكينا انتقالية بالوكالة. شو بيصير لقدام مع الأخت فرح؟ هذا بالآخر قرار المجلس، قرار سيدي علي إن شاء الله. أهم شيء نحن زي ما قلت لكم ركز على إنجازنا ونركز على المنتخب، هذا بالنسبة لنا أهم شيء. هلا عندنا استحقاق مهم كتير وكلكم عارفين.
2: معليك هل في إقالات ثانية أو
0: سيدي راح هلا بأي مرحلة مع بأي مرحلة جديدة بيتم إعادة النظر على كل شيء، بشمل الأفراد، بشمل كيف نحن نشتغل، نتعلم من الفترة الماضية، لازم يكون في مراجعة، وين أنجزنا، وين أخفقنا، شو لازم نحسنه، إذا في ناس نستثمر فيها ونقويها نستثمر فيها، إذا في ناس ما أنجزت وما ثبتت إنه ما مش هذا مكانها ما تستمر في الاتحاد. بدها تكون كمان التقييم بده يكون موضوعي، مش تقييم لأنه أنا بحب فلان بحبش علان، تقييم بده يكون بناء على مطلوب من كل فرد وانجز ولا ما انجز، وهذا المرحله القادمه راح يكون
3: تعليقا على هذه القضيه. سيدي في اصوات بتطالب باقالتك، شو ترد عليها؟
0: يا سيدي بالاخر انا تحت خدمه سيدي علي، بالاخر سيدي علي بيقيمني، اذا بده ياني استقيل انا تحت امره، بدي يعني استمر تحت امره، بالاخر مش موضوعي انا ما بهم، انا ما بهم بالاخر موضوع
3: المنتخب. هل وضع المنتخب صعب لهذه الدرجه؟
0: نعم سيدي،
3: وضع المنتخب صعب لهذه الدرجه.
0: ليش صعب؟
3: انت ما هدت قلت انه لا سمح الله اذا ما تاهلنا.
0: لا سيدي مش صعب، انا عم بحكي صف التوقعات، لانه صارت في ناس تحكي نحن اسيا انتهى الموضوع خلص، اخذنا اسيا وروحنا. لا لسه
2: خسرنا اسيا الماضي بتفاصيل صغيره.
0: نحن رايحين نكون واقعيين، نحن رايحين ننافس زي ما نافسنا اخر مره، رايحين ننافس ناخذ اسيا، مش رايحين نوصل الدور الثاني، نكون واضحين. اما شو بيصير معنا والملعب هاي كره قدم.
4: الفتره السابقه غابت الروايه الرسميه من اتحاد كره القدم، على الرغم من يمكن كميه انفجار السوشيال ميديا تعليقا عن مباراه الاردن وسوريا، ولكن يمكن شفناك دائما بكل مره بتكون انت اول المعلقين على كل حدث رياضي.
0: ستي انا موجود، المباراه صارت مش قبل شهر، قبل يومين، انا ما راح اطلع اصرح قبل ما يكون في اي شيء واضح، بدنا نصرح لما يكون في عندنا تقرير واضح في لجنه تحقيق، نطلع بدنا نشوف شو اللي صار وليش صار، واهم شيء نتدارك المره الجاي. الفكره مش بس احقق، بدي احقق عشان اتاكد اللي صار ما يصير المره الجاي، يعني سواء داخلي بالاتحاد او خارج الاتحاد. فبعد ما ينتهي التحقيق بنخبركم.
2: جزئيه مهمه تتعلق بانفتاح الامين العام للاتحاد كره القدم الاردني مع وسائل الاعلام، الامين العام كان السابق
0: ما راح يصير منغلق. اعذرني هلا نرجع لورا، وكان الامين العام السابق هيك، نحن مرحله جديده، خلينا نطلع لقدام مع الاخت فرح، مع المجلس، مع سيدي علي، مرحله مهمه معاكم نبني على الانجاز. هذا اهم شيء.
5: بس ما جاوبتوني عليه.
0: امرني.
5: الله ما يعلم عليك. انا عبد الله المولي من قناه عرب ستار.
0: نعم.
5: بس نعرف مين الشركه اللي وقعت او مين اللي وقع عقد مع شركه.
0: سيدي انا بعرفش حتى مين الشركه ولا شو اسمها بصراحه، خلينا نكون واضحين. هاي شغله.
5: ليش
0: خلينا اوضح لك انا.
5: تفضل
0: سيدي. الامور الاداريه، الامور عمليات، مو شغل المجلس. ولا شغل رئيس المجلس. ولا شغلي أنا. هذا شغل الفريق الإداري، شغل الأمانة العامة فقط، مش شغلي أنا أتدخل بمين معيش مين الشركة ما مين تشتغل، هذا مش واجبي. أنا شغل المجلس، نكون واضحين، المجلس دوره يرسم سياسات واستراتيجيات ويتأكد الأمانة العامة شغالة لصح. أما أنا مين الشركة يختارها كيف اختارها، هون خليني اكمل، هون اكمل، هذه بحمل مسؤوليه اختيار الشركه للفريق التنفيذي، وهو بتحمل مسؤوليه.
1: هو شو الاقاله؟
0: لا سيدي بالاخر سمر صلى معنا بالاتحاد سواء كعضو مجلس او كامين عام حوالي 9 سنوات، فعادي انه التغيير يصير مرحله جديده. زي ما حكينا اول زي ما حكينا اللي صار هلا في مراجعه راح يكون لكل الفريق، ونشوف اللي بنجز نتمن عليه يعني ونشد على ايده، اما اللي ما انجز ما راح ينجز، ما راح يكون له محل بالموضوع. سيدي بنحكي لقدام، لسه ما في شيء، هلا بنخبركم.
6: هناك اقوال كبيره شو تطالب باستقلال إذن استمعنا مستمعينا الكرام ومشاهدينا الكرام عبر أثير إذاعة حياة إف إم وهذا البث المباشر لما قاله السيد مروان جمعة نائب رئيس اتحاد كرة القدم والذي أكمل ما تحدث به سمو الأمير علي. أولا القرار المتخذ الأبرز في هذا اليوم هو قبول استقالة الأمين العام للاتحاد سمر نصار، وقد وجه لها الاتحاد الشكر على ما قدمته، وتكليف السيدة فرح البدارنة بمهام الأمين العام للاتحاد بالإنابة من أجل استمرارية العمل المؤسسي في اتحاد كرة القدم. وتحدث الأستاذ مروان جمعة عن خبرة السيدة فرح البدارنة على مدى 15 عاما في الإدارة والحوكمة، وهي لاعبة قديرة وخبرة في الاتحاد وخبرة إدارية كما قال، وهي ستقود مرحلة انتقالية بالوكالة بانتظار ربما الانتخابات الجديدة لاتحاد كرة القدم. كما وجه مروان جمعة كلمة لوسائل إعلام طالبة منها الدعم في الفترة القادمة ولا يرفع السقف عاليا بالمطالبة بكأس آسيا وكأنه شيء مضمون، ويعني كذلك لمن طالب بإقالته واستقالته هو قال بأنه في خدمة كرة القدم الأردنية وسينفذ التعليمات مهما كانت بالابتعاد أو بالبقاء لخدمة كرة القدم الأردنية. بكل أحوال هذه القرارات وهذه التبعات التي حدثت سنناقشها إن شاء الله بشكل موسع في حلقة اليوم من برنامج بروح رياضية الذي سيأتيكم عند الساعة 5 مساء. شكرا لكم مستمعينا مشاهدينا الكرام، كنا معكم في تغطية مباشرة لقرارات اتحاد كرة القدم على خلفية أزمة البث التلفزيوني التي رافقت مباراة منتخب النشامة والمنتخب السوري والتي أدت في النهاية إلى إقالة أو قبول استقالة الأمين العام لاتحاد كرة القدم سمر نصار. نلتقي في 5 مساء إن شاء الله، فإلى اللقاء.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد. حكايتنا اليوم من العصر الجاهلي، إذ دارت رحى الحرب بين بكر وتغلب 40 سنة، وهي حرب البسوس. وفي خضم هذا الموت المستعر سار الحارث بن عباد سيد بكر وحكيمها في إبرام الصلح بين القبيلتين، فأرسل ابنه بجيرا إلى المهلهل وهو يحمل رسالة الصلح، يقول فيها: يا أبا ليلى، قد أسرفتم في القتل، وهذا ابن بجير، فخذه واقتله بكليب، ولتضع الحرب أوزارها، فدم بجير كفء لدم كليب. كانت هذه اللحظة أفضل اللحظات لحقن الدماء، لكن الزهو والغل كانا قد أعميا بصر المهلهل وبصيرته. فنظر المهلهل إلى بجير الشاب الوديع، ثم ضحك مستهزئاً وقال قولته التي سارت بها الركبان: بؤ بشسع نعل كليب، أي مت فداء لرباط نعله لا فداء له، فدمك يا بجير في ميزان كبرياء لا يزن حتى نعل كليب. ثم استل سيفه وأجهز على الفتى. وصل الخبر إلى الحارث بن عباد بنواح النائحات، فقال: نعم القتيل ونعم الصلح. فلما أخبروه بأنه قتل بشسع نعل كليب كانت الإهانة أشد من الفقد، فتفجر بركان الغضب في صدره وصرخ صرخته الشهيرة: قربا مربط النعامة مني، ليس قولي يراد لكن فعالي، قربا مربط النعامة مني، جد نوح النساء بالإعوال، قربا مربط النعامة مني، طال ليلي على الليالي الطوال، قربا مربط النعامة مني، ليس قلبي عن القتال بسالي، قربا مربط النعامة مني، لا نبيع الرجال بيعا نعالي، قربا مربط النعامة مني، لي بجير فداه عمي وخالي. وقد جيش بكر في معركة طاحنة، فشفى نفسه وأطفأ نار الاستصغار. فيمكن القول إن استرخاص دم الكرام هو الثمن الذي لا عوض له، والثأر الذي لا يرد إلا بمثله.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة القدم يقرر قبول استقالة الأمين العام سمر نصار. تكليف فرح البدرنة بمهام الأمين العام للاتحاد بالإنابة في إطار الحرص على استمرارية العمل المؤسسي. الأردن يسير القافلة الإنسانية 14 إلى لبنان محملة 20 شاحنة من المواد الغذائية. مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب يحدد 5 من كانون الأول موعد الانتخابات أعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية. تقديم طلبات الترشح يبدأ في 20 من تشرين الأول المقبل ويستمر 3 أيام وفقا لأحكام نظام الغرف التجارية. استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي في دير البلح وسط قطاع غزة ومدينة غزة. كتائب القسام تنعى عضو المجلس العسكري العام للكتائب وقائد لواء شمال قطاع غزة عز الدين عبد العزيز البيك الذي اغتاله الاحتلال فجر اليوم. وأخيرا أهالي مخيم النصيرات يشيعون جثامين 43 شهيدا انتشلت جثامينهم ورفاتهم من تحت أنقاض برج سكني دمرته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة. ختم موجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: الداعية نضال البزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام ومستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في هذا البرنامج من الظلمات إلى النور، نسعد فيه بصحبتكم عبر أثير إذاعة حياة وبصحبة الداعية نضال البزور. فحياكم الله جميعا وحياكم الله مهندس نضال.
2: كرمكم الله دكتورنا الحبيب، ربي يحفظك
1: ويرعاك. نسعد دائما بصحبتك عبر هذا الأثير المبارك، وأسأل الله أن ينفعنا وينفعك بهذا العلم، واجعلنا ممن يسيرون على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ليخرجوا من الظلمات إلى النور، اللهم آمين يا رب العالمين. إذا أذنت لي أن نبدأ معك حديثنا في هذا اللقاء برسائل نوجهها للمربي وللمعلم، المربي الأب ولي الأمر وللمعلم. لماذا؟ يعني بجوز خلال 24 ساعة شهدنا تفاصيل مرتبطة بإذاء ضرب معلم واعتداء على معلمة وهكذا. فسبحان الله قد يسمع السامع منا يقول والله أنا ببعث أولادي على المدرسة والمدرسة تدبر حالها معها الأولاد، وروحوا الأولاد حلوا واجبات عملوا اللي عملوا كذا. يعني أنا بحب دائما من خلال برنامج من الظلمات إلى النور أن نسقط بعض الإسقاطات على واقعنا. الرسالة القرآنية وأول ما نزل من كتاب الله اقرأ. وإحنا بجوز بعضنا بفكر اقرأ يعني اقرأ من القراءة، ولكن اقرأ هي منهج حياة كامل. فإذا أذنت لي أن نبدأ بهذا الكلام والحديث، بسم الله نبدأ بين
2: يديك. كرمكم الله دكتورنا الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. منهج القرآن هو منهج هذا الدين، هو أن يصل الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى من خلال العقل. لذلك الله عز وجل لا يقبل أي طريق إلا طريق الاقتناع للوصول إليه. لذلك حجة الناس الذين أتوا يوم القيامة حينما قالوا وجدنا آباءنا على أمة كان عاقبتهم النار، والله تبارك وتعالى استعبدنا بالوصول إليه بالعلم، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالوصول إلى الله تبارك وتعالى هو حقيقة عقلية، والعلم دوائر ثلاث: دائرة المشاهدات، ودائرة المعقولات، ودائرة الغيبيات. والإيمان بالله تبارك وتعالى يكون
1: بالله عليك الدنيا المسا
2: حبيبي
1: بدنا نركز.
2: طيب شو اقول؟
1: انت حكيت 13 معلومه ب 30 ثانيه، انا والله من حبه حبه عليك
2: حبيبي. حاضر.
1: العلم ثلاث دوائر: مشاهدات ومعقولات
2: وغيبيات.
1: نعم. طيب هم نفهم شو مشاهدات ما نراه.
2: انا شايف الدكتور محمد المبارك لابس نظاره،
1: الله يرفع قدرك.
2: هذه مشاهدات محسوسات، هذا علم يقيني.
1: نعم.
2: العلم المجرد
1: ملموس بالنسبة
2: تمام
1: لنا.
2: نعم. وهو الذي تريد الحضارة الغربية اليوم، لا تسمى حضارة حقيقة، الحضارة لابد أن يجتمع فيها أمران، لابد أن يجتمع فيها تقنية وقيم. اليوم هناك
1: تقنية
2: غربية بدون قيم.
1: نعم.
2: فلا تسمى حضارة في مفهوم الحضارة المتعارف عليه عند الناس. فالغرب اليوم يريدون يعني الوصول بالأشياء الغيبية والأشياء المعقولة إلى أن تكون محسوسة. وهذا منهج بني إسرائيل في الحياة حينما قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فهم يريدون الإيمان بالمحسوس. فأول دائرة من دوائر العلم هي المشاهدات المحسوسات، وهذه دائرة يقينية، وبالمطلق مستحيل أن يصل الإنسان إلى كل العلوم بالمحسوسات. الدائرة الثانية هي دائرة المعقولات. أنت حينما ترى دخان نار من خلف جدار فإنك بعقلك تتوصل إلى أن هناك نار. كلما ازددت علما ازددت معرفة بما الذي يحرق،
1: مدلولة أشياء
2: تمام، يعني من خلال الرائحة، اللون، طريقة جميل. وهكذا.
1: فكل اسمها
2: دائرة المعقولات.
1: المعقولات
2: تمام. وهناك دائرة ثالثة اسمها دائرة الغيبيات، وليس لنا سبيل في الوصول إلى دائرة الغيبيات إلا من خلال الوحي.
1: يا سلام،
2: ما في
1: وحي، قرآن وسنة
2: تمام.
1: جميل.
2: فالوصول إلى الله تبارك وتعالى لم يكن إلا من دائرة المعقولات. لذلك قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن العلم في إسلامنا العظيم هو أول درس، وهو أعظم درس، لأنك تصل به إلى الله عز وجل، وليس لك طريق يا أيها الإنسان في الوصول إلى الله إلا من خلال العلم. هذا الأعرابي الذي لا يقرأ ولا يكتب حينما أتى إلى النبي، أحسنت الله يكرمك، صلى الله عليه وسلم، وقال الذي قلت في استدلاله على الله تبارك وتعالى. اليوم ما يشهده العالم حقيقة بالكلية هو فكرة استحقار العلم من ناحيتين: إما أن العلم يكون ليس له قيمة في أدنى المرتبة، وإما أن يكون العلم فوق الألوهية وهذا في الناحية الغرب اليوم جعل العلم فوق الألوهية، فوق الغيبيات، فوق دائرة الأديان، وهذا انحراف. والأمة
1: أعطني أمثلة عشان تتضح الصورة.
2: اليوم تخيل أن الناس مثلا يعني يريد النظام الغربي أن يتحكم في كل المخلوقات. قرأت بحث بال 2013 عن الشرائح التي يريد النظام الغربي أن يزرعها في الإنسان والحيوان.
1: نعم.
2: وأن هناك خلال 2030 لابد أن تكون هذه الشرائح قد استكملت كل البشرية حتى نعرف كل المعلومات ونحلل ونتحكم في وظائفهم الحيوية. وهذه الشرائح بعد فترة بصير تعطيه السكر، بصير تعطيه دواء الضغط، بصير تعطيه أدويته بناء على أنا مركزية السلطة. الغرب يريد مركزية السلطة للتحكم بالبشر، وأيضا يريدون التحكم بالحيوان وشفرة الحيوان، ويريدون التحكم بالنبات. هم دخلوا على التهجين، دخلوا على التلقيح، دخلوا على علم الأجنة وهكذا. فالمنظومة الغربية تريد في العلم أن تصل فوق الألوهية، بل يريدون أن يصلوا إلى الألوهية، أن العلم هو الإله، هو الذي يحكم. هذا شذوذ. والأمم المتخلفة جعلت العلم في قاع المستوى، كحال كثير من الدول العربية حقيقة التي لم تؤمن بأن العلم هو سبيل النجاة. والعلم المتصل بالوحي ليس أي علم، اقرأ باسم ربك، ليس اقرأ فقط. العلم المتصل بالوحي هو العلم الذي يعني ينقل هذه الأمة من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة الاستخلاف.
1: طيب طيب الله ينفع فيك، لكن أنا من هذا الكلام الطيب المبارك اللي تفضلت فيه وتأصيل فكرة العلم في الدين، حاب أنتقل مباشرة لماذا؟ ليه اليوم أنا بشوف طفل، طبعا هو بسموه طفل، اللي هم موضوع انه تأنيث المدارس، تعرف المشهد. وانا بغض النظر ما هدخل في مسألة فقهية مع ضد انه والله ولد صف سادس ولا سابع ولا خامس بيصير معلمة الدرس ولا ما بيصيرش، مش حكي في هذا الجانب. لكن يعتدي هذا اللي بسموه طفل على المعلمة بالضرب بالشتم بالبصق بي هذا واحد. اثنين، بشوف طلاب بيعتدوا على معلمينهم بالضرب. ليه وصلنا لهالمرحلة؟ بالمقابل لو كان معلم اللي حكى مع ولد ولا جحره كسر خاطره لا يروح يحبسوا للمعلم، بين هذا وذاك أنا وين الدين في هذا الموضوع؟ ما هو حال الدين أو صورة الدين تجاه هذا الأمر؟
2: المعلم هو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إنما بعثت معلما.
1: نعم.
2: لخص بعثته بالمعلم بأنه كان معلما.
1: نعم.
2: والمعلم حقيقة هو قيمة بحد ذاته. المعلم هو قيمة.
1: نعم.
2: وليس يمثل نفسه، هو شخصية اعتبارية. فهذه الشخصية الاعتبارية تحدها ضوابط في الدين. فلا يطلق على كل من يعطي معلومة معلم.
1: جميل.
2: فالمعلم هو قيمة بحد ذاته. أركز أن المعلم هو قيمة في الإسلام. لذلك حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أبقى علي رضي الله عنه ليعلم، مدرسة ممنوع، ممنوع تترك.
1: موضوع الأسرة.
2: نعم.
1: موضوع الأسرة لما نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج من الأسرة قال يعلمه.
2: نعم.
1: إذن التعليم نعم. في الدين له أصل ثابت.
2: هو قيمة، لذلك نعم. جعل قيمته في واحدة من أعظم المعارك حينما نغزو إمبراطورية الدولة البيزنطية، الإمبراطورية الرومانية. علي رضي الله عنه أشجع الناس، أراد أن يخرج، يا رسول الله أخرجني معك. فقال عليه الصلاة والسلام يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا الحديث مكرور بغير صيغة، خير لك مما طلعت عليه الشمس. فيما أعتقد أن علي رضي الله عنه أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة أخرى، لعله عاد السؤال فكان الجواب بطريقة ثانية. لا أجزم بهذا، يجزم به الحديث، ولكن هذا ما توصلت إليه باجتهادي البسيط. فالعلم هو قيمة. المعلم الأصل أنه ما يكسر الإنسان، ما يكسر اللي بربي. كان النبي عليه الصلاة والسلام معلما، وكان الأطفال حوله، وكان يعلق لهم عناقيد التمر في المسجد يتماضدون حول النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عباس يقول كنت بجوار النبي، الحديث الذي كررناه مع حضراتكم، ألعب بطرف ردائه أمسك بيده حتى أتي يوم من الأيام بقدح ماء فاستأذنني واستأمرني. نعم. قال أتأذن لي غلام من أسقي أشياخ القوم؟ فقلت له لا يا رسول الله. فهو له قيمة، يشعر بوجوده، يشعر بكيانه. يخرج عليه الصلاة والسلام ذات يوم وهو معلم لكي يزور طفل غاب عن مسجده اسمه أبو عمير، عنده طائر اسمه النغير فقده. فالعلم، المعلم هو خليفة النبي عليه الصلاة والسلام في المنظومة الإسلامية بقيمته.
1: ممتاز. هذا في المنظومة الإسلامية.
2: تمام.
1: في واقعنا.
2: في واقعنا المعلم وظيفة حقيقة لم نرقى، ويا ليتنا نرقى بأن نصل أن يكون المعلم قيمة. لم نصل إلى أن يكون المعلم قيمة. لماذا؟ لأن ليس كل إنسان يعني كيف يصبح وأنا معلم، يعني أنا وأنت حضرتك معلم، والدي معلم، والدك معلم، نحن نشرف حينما نتكلم عن العلم وعن المعلمين، ولكن ليس كل إنسان يصلح أن يكون معلما. مش واحد جاب معدل بصير يكون معلم، لابد أن يخضع لاختبارات نفسية واختبارات سلوكية واختبارات في إيصال المعلومة واختبارات في طريقة التعامل مع المراحل العمرية. فالمعلم ليس كل معلم ناجح في كل المراحل العمرية. في ناس ناجحين من المعلمين مع المرحلة الدنيا، في ناس طبعا الدنيا ليفل في
1: صغر.
2: وهناك ناجحين في مرحلة المراهقة السن المحير.
1: لكن والله يعني الإنسان بتألم لما اليوم نظرة المجتمع للمعلم باتت بهذا الشكل. يعني إذا واحد بتقدم اليوم لابنك لابنك لبنتك مثلا ومعلم، تقول اه والله معلم، معلم مدرسة، الله يهدي باله، صوتي واطي، أبشر حاضر سيدي. فقصدي اليوم المشكلة فعلا لما أنا بتطلع على المنظومة المجتمعية ونظرتها لهذا المعلم. لو معلم أساء لطالب يعتقل، يضرب، يحبس، يتبهدل، بينما لما طالب وطالب وطالب يضرب معلم داخل مدرسته روح اسقط القضية، لأنه بصراحة بدكش تتجرجر للمحاكم. يعني هذه الازدواجية في المعيار اليوم، هذه النظرة اللي أنا اليوم بتطلع مع بنتي لما تقولي والله أنا بصراحة المس حكت معي صرخت فيها، تعالي بدي أربيكي، بدي أعلمك كيف تحكي مع معلم، مع معلمتك أو مع معلمك.
2: كم واحد الدكتور محمد أبو حلقة بيحكي لبنته هيك؟ في ولي أمر آخر بيروح هو وبنته بيكسروا المعلمة وبسيئوا للمعلمة. هي منظومة متكاملة يا دكتور، لابد أن يكون القانون على مسافة واحدة بين الجميع حتى يسود العدل. وأعظم قيمة في الإسلام تنتشر العدل، والله تبارك وتعالى جعل العدل هو ميزان النصر. ولشيخ الإسلام ابن تيمية مقولة حينما تلا قول الله عز وجل في سنن الله في الأرض وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، قال عبارة والله تكتب بماء الذهب، قال إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة. منظومة العدل ينبغي أن تسود الجميع، أن يكون القانون على مسافة واحدة من الجميع. نقول للمعلم هذا القانون يضبطك في هذه المرحلة، ونأتي للطالب لنقول له هذا القانون يضبطك. وقبل ذلك يا دكتور محمد لابد أن نعلي من قدر العلم في نفوس الناس. كم قدر المعلم اليوم زي ما تفضلت في نفوس المجتمع، في نفوس يعني من يتقدمون اليوم، إحنا أولادنا بتقدموا للجامعات، كم واحد رغبان فعلا يطلع معلم؟
1: اعمل استفتاء اليوم مين بس يكون معلم.
2: لماذا؟ لأن المشاهد مثل الحادثة اللي سمعنا بها ورأيناها هنا وهناك، والمعلم يتعرض لكذا ويتعرض لكذا، بالإضافة إلى أنه دخل المعلم ليس يعني مكافئا لما يعطيه المعلم. هذا المعلم ينشئ ابني نفسيا وعقليا وروحيا، هذا المعلم هو القدوة لابني، يكون راتبه في أدنى درجات الرواتب. حقيقة هذه من فلسفات الاستعمار، أن يكون راتب رجل الدين وراتب رجل العلم في أقل
1: معلم والإمام
2: أدنى. نعم
1: طيب تأذن لي بفاصل
2: بأمرك.
1: بعده نشرع لاستكمال سورة الأحزاب والحديث أيضا بين هذه الآيات إذا أذنت لي بفاصل. المستمعين الكرام بعده نواصل إن شاء الله، فابقوا بالقرب من حياة تكرمنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء. حياة اف ام.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصلك وين ما كان.
2: لكل أهالي طلاب التوجيهي، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة. المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزم الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزم الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزم الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
3: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
4: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور. هاتف 06-56-306-30.
5: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. أحياء أف أم.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشره وعبر حياتي فاملي لاستكمال مشوار هذا البرنامج من الظلمات الى النور. حياكم الله شيخ نضال، يعني من جديد نواصل معك الحديث في برنامجنا. وسبحان الله، الله سبحانه وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم بشرا لنا جميعا، مبشرا ونذيرا. ويعني في اللقاء الماضي توقفنا عند هذه الايه، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بعد ذلك انتقلنا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين، أنهينا هذا الجزء. ثم انتقلنا عند أي نداء يا أيها النبي، مباشرة بنحكي عن يعني جزء جديد في السورة،
1: مقطع جديد.
0: مقطع جديد
1: يا أيها
0: الذين آمنوا،
1: يا أيها الذين آمنوا، مقطع جديد، إما مقطع فرعي أو مقطع أصيل.
0: جميل. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة، مشهد فقهي.
1: نعم.
0: واضح تفاصيله. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، الآية. إذا في أي ملاحظة أو شيء أنا بين
1: كرمك إيديك. الله، إحنا بين إيديك.
0: لا والله بالعكس، ترجي من تشاء. يعني إذا في أي توصي أو شيء، لأن يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. هنا يعني إذا في أي توجيه
1: تفضل. ترجي من تشاء، هذه الآية لها واقعة مع أمنا عائشة رضي الله عنها. أتت عائشة ويعني كيف امرأة وهبت نفسها للنبي، يعني عائشة متضايقة من هذا المشهد.
0: مين اللي وهبت نفسها للنبي؟
1: أي امرأة أو امرأة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها.
0: نعم.
1: بعدين قالوا ترجي من تشاء في الآية اللي قبلها.
0: ترجي يعني تقرب.
1: بالضبط، تقرب وتبعد. أنت تمام. فعائشة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم غضبانة، قالت والله ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك.
0: لا إله إلا
1: كلام ثقيل، كلام صعب.
0: بس أنا آسف، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء.
1: هذول نساء.
0: ترجي تبعد.
1: هذول نساء.
0: ترجي تقرب.
1: لا لا، هذول نساء.
0: آه بس يعني معنا.
1: نساء النبي غير الآية اللي قبلها. إذا رجعت للآية اللي قبلها، أو امرأة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها.
0: خلصت لهم لك من دون مؤمن.
1: نعم، أنا هذه التيز. ثم أتيك إلى هناك. عائشة رضي الله عنها هنا في هذه الآية أتت لي يعني وصابتها الغيرة لتسب النساء. قالت يا رسول الله ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك.
0: يسارع في هواك،
1: في يسارع في هواك.
0: يعني
1: يعني أنت الله عز وجل حاشا، يعني
0: لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد،
1: إنه بس يعني مثل ما أنت بدك إلك خاطر بالنساء، هو جاب لك هذه الآية.
0: لا إله إلا الله،
1: ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك.
0: أمنا اللي بتحكي
1: كلام صعب. والحديث صحيح.
0: نعم.
1: طيب موقف النبي عليه الصلاة والسلام هون، لو كان هذا الكلام إثم بسكت عليه النبي؟
0: لا،
1: ما بسكت عليه النبي.
0: صحيح.
1: تمام. طيب هل ورد في الحديث أنه النبي علق، سكت عائشة؟ أحيانا بعض التصرفات يتصرفها الإنسان بالجبلة لا يقصدها، وفي الحكم الشرعي أحيانا لا يقع الحكم إذا أنت كنت خارج نطاقك العقلي. بتروح عند القاضي تقول له طلقت، يقول لك في حالات أنت تخرج فيها عن طورك، عن عقلك، عن أنك تضبط أعصابك، الطلاق لا يقع.
0: ليش هذا بيطلق وهو مبسوط مثلا؟ بيكون يضحك،
1: مش زعلان،
0: ولا
1: بيكون طلع عن بسموه الإغلاق، حالة الإغلاق.
0: إذا لو سألته شو كانت لابسة المدام يومها،
1: بالضبط، بجوز ما يعرفش،
0: ما يعرفش،
1: بجوز ما يعرفش. فهو بسموها حالة الإغلاق.
0: نعم.
1: أحيانا في بعض المواقف قد يغلق فيها على الرجل، قد يغلق فيها على المرأة. فيما أعتقد أنه موضوع الزواج عند المرأة مرات يغلق على بعضهن. عائشة كانت تحب النبي عليه الصلاة والسلام، أم سلمة كانت تحب النبي، إلا أنها كانت تقبل تعداده. عائشة تحب رسول الله، إلا أنها لم تكن تقبل التعداد.
0: سبحان الله،
1: ما بتقبل التعداد.
0: يعني الموضوع يعني أنا آسف فرض وخلص وانتهى. يعني
1: هو ما بتقبله يعني بالجبلة. مش إنه راضي عن دين أو مش راضي عن دين. لا، هي فطرتها بدهاش. الله عز وجل بده هيك، سمعنا وأطعنا، بس أنا من جواتي صعب علي.
0: فقد يظهر أحيانا بعض التصرفات بالفطرة،
1: بالفطرة يكون فيها حالة الإغلاق. يعني هنا ما هو هنا في شبهة كبيرة بشنوها على أمنا عائشة،
0: اللهم ارضى عنها.
1: الشيعة هون هاي الآية بيمسكوا فيها مسك، يقولوا هاي عائشة تطلعوا كيف تتطاول على الوحي، تتطاول على أمر الله. وهي أنتوا بتروا يا مسلمين في الصحيح تبعكم أنه واحد اثنين ثلاث. يعني كان لزاما أن ننبه على هذه القضية. ترجي من تشاء وتؤوي. يا رسول الله عندك نساء، أحيانا قد تتطلب المرحلة أن تكون مع واحدة وألا تكون مع الأخرى.
0: نعم.
1: أحيانا تتطلب المرحلة أن تعزل نفسك مثلا عن صفية بنت حوي بن أخطب.
0: نعم.
1: هذه الآية موقعها في في غزوة الأحزاب وأحكام ما بعد الأحزاب. حتى نفهم هذه الآية لابد أن نرجع إلى جو النص.
0: 100% احنا متفقين.
1: تمام. ما هو جو النص دكتور محمد؟ أكثر مرحلة في السيرة النبوية. غزوة الأحزاب كانت في 15 ذي القعدة نهايتها.
0: نعم.
1: من 15 ذي القعدة 5 هجري ل 15 ذي القعدة 6 هجري النبي عليه الصلاة والسلام كل 24 يوم بين غزوة وسرية.
0: الله أكبر. سنة كاملة.
1: كل أكثر مرحلة في السيرة.
0: يا الله.
1: أكثر مرحلة في السيرة بمر فيها تاريخنا بمنحنى اكتظاظ في الغزوات والسرايا هي ما بعد الأحزاب سنة كاملة من 15 ذي القعدة 5 هجري ل 15 ذي القعدة 6 هجري أكثر مرحلة. طيب الآن النبي عليه الصلاة والسلام كل 24 25 يوم ما بين غزوة وما بين سرية. طب بجوز أنا اليوم ما بدي أروح عند صفية لأنه في عنا كل تحركاتنا تجاه اليهود، ولعل
0: هي كانت على ذمته صلى الله عليه وسلم وأبوها
1: حيي بن أخطب
0: اللي هو زعيم اليهود.
1: نعم.
0: ما كان مسلم.
1: نعم.
0: فتزوج مسلمة هي مسلمة.
1: أبوها مش مسلم أكيد.
0: أبوها يهودي.
1: نعم.
0: تمام. مؤصل يحق لنا نزوج يهودية.
1: نعم. نعم. لكنها مسلمة.
0: مسلمة. نعم. وزوجها وأبوها يهودي.
1: وأبوها حيي بن أخطب.
0: جميل.
1: طيب الآن أنا مين ترجي تبعد وتؤوي؟ أنت بدك اليوم هاي تبعدها وهاي اليوم تقربها بناء على تحركاتك يا رسول الله وبناء على المصلحة اللي أنت بتشوفها.
0: ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك.
1: أحسن. فكان يثقل ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم أنا بدي هاي واليوم هذه ما بدي أروح عندها، فكان يصعب على رسول الله هذا الكلام.
0: نعم.
1: وحتى يعطيه الله رخصة.
0: سبحان ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن.
1: يا سلام. كلهم بدهم يرضوا. نعم.
0: يا الله.
1: بناء
0: على بقراء بهذه السياق.
1: الله يكرمك.
0: لا إله إلا
1: بناء
0: الله.
1: على قسمتك فيما تراه أصلح لحركة الأمة. أنت ما بتمثل نفسك، أنت قائد الدولة. لذلك أنت أحيانا انظر مثلا من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا إحنا بنعرف في غزوة الأحزاب لما النبي أراد أن يذهب أحدا لكي يستطلع خبر القوم.
0: نعم.
1: قال من رجل يأتيني بخبر القوم وأضمن له الجنة، فلم يقم أحد.
0: خايفين؟
1: لا، مش الصحابة مش خايفين
0: ولا.
1: لا، في عدة اعتبارات. في عنا غطفان، وفي عنا ثقيف، وفي عنا قريش. إذ جاءوكم من فوقكم غطفان، غطفان في جهة المدينة المنورة جهة الشمال.
0: نعم.
1: ومن أسفل منكم قريش. بالإضافة لثقيف اللي هم كانوا يسكنوا في الطائف.
0: نعم.
1: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. في كثير من الناس معروفين أنه لو طلع
0: عين عرف مين هو.
1: معروف نبرة صوته معروفة. هذا رقم واحد. رقم اثنين انتماءاته معروفة. في ناس مش معروف، فإحنا ما بزبطش نقول الصحابي جابونه. فسيدنا النبي ما خطابه الآن صحيح عام أشجع الناس أبو بكر، لو كان يعلم أنه مخاطب كان قام. أشجع الناس بعد أبي بكر عمر، لو كان يعلم أنه مخاطب قام. أشجع
0: ليش ما قام
1: الآن؟ تعدت عمر صوته واضح. تخيل عمر يجي يقعدوا في خيمة أبو سفيان.
0: من الرجل؟
1: عمر معروف.
0: نعم.
1: أبو بكر معروف.
0: اللهم ارضى عنه أجمعين يا رب.
1: حذيفة بن اليمان برويلنا الحدث رضي الله عنه. حذيفة أمين سر النبي عليه الصلاة والسلام.
0: الله على سيدنا محمد. قال من رجل يأتيني بخبر القوم
1: وأضمن له الجنة.
0: يا الله.
1: رد عاد سيدنا النبي، من رجل يأتيني بخبر القوم وأضمن له الجنة، مقام أحد. من رجل ثالثة يأتيني بخبر القوم وأضمن له الجنة وهو بجواري في الجنة.
0: يا الله.
1: فلم يقم أحد. قال قم يا حذيفة ابن اليمان.
0: لا إله.
1: فسيدنا حذيفة بقول حيث أنني كنت من غطفان. سيدنا حذيفة من وين؟
0: غطفان.
1: من غطفان. أدمي فأتى وآوى، صار لفوف على أهل المدينة، فهو أصلا من غطفان. فلو راح
0: من الشمال
1: وانمسك وهذا أصلا من غطفان،
0: إنه فينا
1: إلو يعني إلو مخرج.
0: يا الله.
1: إلو مخرج.
0: حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: شوف
0: طيب ليش مش من البداية قال له قم يا حذيفة؟ أنا آسف
1: ما في غير حذيفة، في غير حذيفة تجتمع في هذه الصفات من ثقيف، في غير حذيفة تجتمع في هذه الصفات من غطفان. دكتور محمد يعني إن أردت أن نفرد لغزوة الأحزاب 3-4 حلقات، مش نحكي عن الأحزاب، نحكي عن قيادة النبي عليه الصلاة والسلام لأعقد معركة خاضها المسلمون،
0: الأحزاب
1: إذا بدك.
0: ما احنا ما قتلناش، احنا تعلمنا انه الأحزاب
1: ما قتلنا،
0: ما سوينا شيء.
1: لكن طب شوف احنا مشكلتنا وين، أين تقع حصون اليهود؟ ما احنا حضرتك كنت الحلقة الماضية تقول يا ريت نطلع على المدينة ونشوف شوف المواقع. أين تقع حصون اليهود؟ تقع في ممر واحد، حصون اليهود عند الحرة. نعم. يعني لو حصون اليهود فتحوها ما في شيء اسمه حرة، والخندق بطل له فعالية.
0: نوضح أكثر،
1: الخندق جاي في ثلاث
0: محاور
1: مناطق. نعم. فيها حرة، يعني في منطقتين فيها حرة ومنطقة فيها جبال.
0: أحكي عن حرة اللي هي الصخور البازلت اللي هي
1: تمام مدببة، لا يستطيع
0: لا دابة ولا بشر
1: ولا حدا.
0: نعم.
1: هذه منطقتين.
0: وقال الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث اللي قبله أريد أرض هجرتكم بين حرتين،
1: الأرض نخل بين حرتين.
0: نعم.
1: وفي الجهة الثالثة فيها جبل.
0: نعم.
1: وفي عندنا الجهة الرابعة فاتحة. هم سووا خندق وين؟ في الجهة الفاتحة. طب حصون اليهود وين موجودة؟ في واحدة من الحرات. يعني لو اليهود وحصونهم تدخل إلى المدينة وتخرج من المدينة، لو فتحوا الحصن
0: خلص
1: الخندق بطل له قيمة.
0: نعم.
1: فسيدنا النبي راح عندهم
0: صلى الله عليه وسلم.
1: أول معركة في الإسلام بنخوضها وإحنا جوا المدينة. بدر خضناها بعيد عن المدينة 150 كيلو، أحد خضناها بعيد. نعم. برا. هاي أول معركة بنخوضها جوا. ليش ما طلعنا؟ لأنه إحنا ما عندنا جيش واحد جاي، إحنا عندنا 3 جيوش جاي. عندنا جيش جاي من مكة، وعندنا جيش جاي من ثقيف، وعندنا جيش جاي من غطفان.
0: نعم.
1: فإحنا وين بدنا نطلع؟ طب إحنا كل قوتنا العسكرية 1400. كل قوتنا العسكرية. طب
0: وهم كم؟
1: 10,000.
0: يا الله.
1: غطفان لحالها 6,000. فالمشهد قريش أتت 3,000، ثقيف جمعوا 1,000. فالمشهد أنا وين بدي شتت قوتي؟ أروح أواجه مين؟ أروح أواجه غطفان؟
0: إذن هذه الغاية بأنه من يأتيني بخبر القوم، إنه حد يروح يجيب لي وشو وضعهم؟
1: لا هو أنا قلت لك أنا بدي ليش حذيفة بن اليمان. قصدي أحيانا إحنا مثلا هاي الآية ليش النبي صلى الله عليه وسلم بده يقرب واحدة من نسائه وبده يبعد واحدة من نسائه في هاي المعركة بالذات؟ طب ليش النبي عليه الصلاة والسلام قال لي حذيفة بن اليمان؟ طب ليش النبي عليه الصلاة والسلام قال لي نعيم بن مسعود؟ شوف كل موقف بده وقفة، يعني بناش نسلق الموضوع. سلق. انت شكلك بدك تطلع فاصل.
0: لا بحمي قاعد اسمعني دقيقة تقريبا.
1: مثلا حديث نعيم بن مسعود، حديث نعيم بن مسعود اللي احنا مشهور عنا انه اسلم نعيم بن مسعود، وانه يعني النبي قال له خذل عنا ما استطعت. هذه الرواية الأضعف. في رواية عبد الرزاق الصنعاني اللي هي أصح، أقل ما يقال فيها أنها حسنة. رواية عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه بيقول أما نعيم بن مسعود والحديث ثروية عائشة كان رجلا نماما، يعني بنقل الأخبار مشان يخذف

0: الذي ترتاح لنفسي، مش الحديث اللي رواه الواقدي انه كان مسلم المشهور.
1: تفكر فهمي شيء انا؟ طيب تفكر احنا كلنا استفهمي شيء. انت بتحكي كلام جميل قوي بس بدنا نفهمه بعد اذن سعادتك. تأذن لي بفاصل؟ نعود بعده لناخذ الوصيه
0: حبيبنا
1: ثم ننتقل الى رحمه الله تعالى. اسال الله ان ينقلنا من رحمته الى رحمته. بعد هذا الفاصل نواصل بحول الاب قبل القرب من حياه تكرمنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة اف ام.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
4: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع.

0: مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
1: لكل أهالي طلاب التوجيهي، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد، البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات. مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياكم الله فيما تبقى معنا من برنامج من الظلمات إلى النور. حياكم الله شيخ نضال.
1: كرمكم الله دكتور.
0: يعني ربما هي الوصية بين أيدينا جميعا. لا شك أن سورة الأحزاب فيها تفاصيل كثيرة. إحنا بجسرنا تقريبا حوالي 6-7 حلقات إذا مش أكثر في سورة الأحزاب، والله يعني كل حلقة تتفتق معنا أفكار وأفاق جديدة لهذه السورة، فهي سورة عظيمة. وهكذا هو القرآن، يعني جميع القرآن، لكن الوصية في هذا اليوم،
1: يعني ختام الأحزاب التي كانت معركة بلغت فيها القلوب الحناجر، وظن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالله الظنون، والظنون هنا هو تأخر النصر، وعاتبهم الله عز وجل على هذا. بعد هذا الحدث الرهيب أتى النبي عليه الصلاة والسلام بعظمة النبوة وبعظمة القيادة لكي يبدأ مباشرة بعد هذا الحدث بعمليات عسكرية منظمة يجوب فيها كل الجزيرة العربية.
0: يا الله.
1: أنت حينما تصل إلى معركة توشك يا أيها الإنسان أن تهلك فيها، وهذه المعركة لا تكسرك، تخرج منها بأقوى قوتك.
0: سبحان الله.
1: اليوم إخواننا في غزة معركة طاحن العالم كله حاربهم، والآن هم صامدون، وإن شاء الله سيخرجون ولن يستطيع العالم أن يكسرهم. هذا يعني ظننا لله عز وجل.
0: الاغتيالات
1: يعني 83% من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الأوس والخزرج راحوا شهداء، ماتوا شهداء.
0: ما راحوا، نعم، عند الله. نعم.
1: شهداء.
0: بل
1: في ميزان في ميزان البشر قتلى، في ميزان الله عز وجل أحيا. الذي باع نفسه لله عز وجل اليوم واشترى الآخرة، يعني إن شاء الله أنه على الطريق الصواب، والقافلة تمضي، ونحن إن شاء الله على أثر أولئك النفر، لكن عسى الله أن يعني نري الله عز وجل من أنفسنا خيرا.
0: يا رب نسأل الله ذلك.
1: آمين.
0: نسأل الله أن يكتب أجركم
1: وإياكم
0: ويجزيكم خير الجزاء، وأن ينفع بكم وبعلمكم. يعني وصلنا لنهاية هذا اللقاء، نسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، اللهم آمين، وأن يهيئ لنا طريقا لنصرة أهلنا وإخواننا، اللهم آمين، نصرا عزيزا مؤزرا. هذه تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الداعية نضال البزور. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. جلالة الملك يستقبل بطريرك بلغاريا وميتروبوليت صوفيا في قصر الحسينية ويؤكد استمرار الأردن في الحفاظ على الوجود المسيحي في المنطقة. مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة القدم برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين يقرر قبول استقالة الأمين العام سمر نصار وتكليف فرح البدارنة بمهام الأمين العام للاتحاد بالإنابة. الأردن يسير القافلة الإنسانية 14 إلى لبنان محملة بـ20 شاحنة من المواد الغذائية. وزارة الأوقاف تقول إن عدد المسجلين لأداء فريضة الحج للموسم الحالي بلغ 39,200 مسجل. استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي في دير البلح وسط قطاع غزة ومدينة غزة. أهالي مخيم انصيرات يشيعون جثامين 43 شهيدا انتشلت من تحت أنقاض برج سكني دمرته قوات الاحتلال خلال حرب الإبادة. كتائب القسام تنعى عضو المجلس العسكري العام للكتائب وقائد لواء شمال قطاع غزة عز الدين عبد العزيز البيك الذي اغتاله الاحتلال فجر اليوم. انتهى الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: الترويحة برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: جامعة عمان العربية. كلية الخوارزمي. مطعم الحمصالي. ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في يوم جديد، ترويحة جديدة، يا مساء الخير.

حياكم الله من جديد. احنا لسه ما بلشناش. حياكم الله مستمعينا ومتابعينا عبر أثير حياة اف ام في ترويحة اليوم. أسأل الله أن يكون فيها الخير، البركة، السعادة، الابتسامة حاضرة في كل جنبات تفاصيل حياتكم. حياكم الله دائما وابدا عبر أثير حياة 104.7 في عمان والزرقاء، في إربد والشمال 106.5، وفي البلقاء والسلط 101.1، في العقبة والجنوب 102.7. يا مساء الخير. وبتحية فريق البرنامج بمسا عليكم اليوم من خلف المكسر أبو هاشم. دام عزك يا أبو هاشم، ربي يحفظك ويرعاك، ويا الله يا كريم جوز كريم. اليوم جاء بس عشان أدعي له الدعوة على هو، بعدين نروح عنده شغل ترى في المونتاج، جاي متخصر اللي بقول يلا ادعي. يا الله يا كريم يجوزك يا كريم، يلا روح من هون عشغلك. ومن المتابعة والتنسيق زميلتنا ماريا نزار. أهلا وسهلا فيك ماريا، بشرين على الحنة نشفت ولا طيب. ما زلنا معكم أيضا بفريق العمل اليوم معنا من تلفزيون حياة لصفحاتكم حساباتكم المهكرة المغلقة عليها سترايك، الحبيب الغالي عبد الرحمن أبو رياش، وأكيد تحياتنا للحبيب الغالي يزيد أبو بدون أبو يزيد عويضة. مساء الخير لك يزيد، ومن خلف المايك أدعو لكم بالخير دائما وأبدا. محمد أبو حلقة.

الثلاثاء، يعني بكرة الأربعاء بعد الخميس إن شاء الله خير، وهدات بال الأسبوع يمضي بنا والأيام تمضي بنا، لكن هنيئا لمن كان قربه إلى الله أكثر وأكثر، لمن كانت الأيام تقربه أكثر وأكثر من خالقه. فاللهم يا رب اجعلنا ممن يتقربون إليك في كل أحوال حياتنا، اجعلنا ممن يدلون الناس عليك ويرشدونهم إليك، اللهم آمين يا رب العالمين. مساء سعيد إن شاء الله، فيه خير لنا ولكم، بغض النظر عن بعض الأشياء اللي بنسمعها هنا وهناك، قد يكون فيها شيء مؤلم، قد يكون فيها شيء محزن، قد يتحدث البعض عن ارتفاعات في المحروقات، قد يتحدث البعض عن انخفاضات في الذهب للي مخبي ذهب ومفكر انه راح يربح، الله أعلم شو اللي جاي. لكن بين حالة الترقب والتأهب يبقى دائما الإنسان مسلم أمره لله سبحانه وتعالى. يكفي أجواء تشرين التي بدأت تقترب أكثر وأكثر منا، وفي تشرين دائما وأبدا يعني هيك المشاعر بتختلف، وأجواء الخريف سبحان الله لها لذة خاصة، هاي الأجواء الخريفية اللطيفة النهارية الجميلة، نسمة الهواء العليل فجرا، يعني سبحان الله كل الأجواء الطيبة. يا رب يجعل أيامكم كلها خير وبركة وسعادة، وأبدأ معكم بأن نحمد الله سبحانه وتعالى على ما أنعم، على ما أعطى. يا ربنا لك الحمد في السراء والضراء في كل ظروف حياتنا، لأنه فعلا بالشكر تدوم النعم. أحيانا الإنسان يغفل عن نعمة قريبة جدا لإله، لكن إذا فقدها والله بيعرف شو قيمتها. نعمة إنك تصحى الصبح عندك بيت، هذا بحد ذاته نعمة، واليوم حري بنا أن نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. نعمة أنك تلاقي شغل تطلع عليه الصبح، برضو هذه نعمة. بجوز الناس تشعر بالضجر، يا أخي لا رواتب ولا زيادات، احمد الله أنه الحمد لله في رزق، في ربنا رزق بسوقه إليك، أو أنت بتروح حتى تجنوه في هذه أو تجنيه في هذا الزمن. الله يا رب يرزقك الخير ويبارك لك. نعمة أنه أنت عندك عائلة، في ناس يا جماعة ما عندها عائلة. مش عم بحكي عن العائلة فقط، الزوجة والأبناء، نعمة الآباء والأمهات اللي موجودين أو كانوا بحياتنا، الأقارب. مبارح بحكي مع إحدى الأخوات، بعرفش تسمعني ولا لا، هلا مبارح هيك بتقولي أنا بالسويد وعايشة بالسويد، فبقولها وين بالسويد، فتحدثنا هيك بعض التفاصيل، بقولها بس بالنسبة لي عمان أحلى من السويد، بتقولي والله أحلى. أنا ما عم بحكي عن طبيعة، أنا عم بحكي عن علاقات، عن حياة حقيقية. احنا حياتنا مش بلاستيك ترى، احنا على الأقل بتشوف جارك بتصبح عليه، بتشوف حدا معين لا سمح الله محتاجك بتسنده بتوقف جنبه. لذلك بالله عليك وتعالوا نحافظ على هاي الجمالية في حياتنا، لأنه فعلا شيئا فشيئا مع دخولنا بتفاصيل الحياة شوي شوي بننسلخ من هاي الحياة اللي فيها الإنسان، قيمة الإنسان. يا رب يجعلنا وإياكم راضين بما قسم الله لنا، اللهم آمين يا رب العالمين.

تعليقا على فكرة أنه الحمد لله على النعم اللي إحنا قد نغفل عنها، الحمد لله أنه عندك أولاد أحباب حواليك، كثير من الناس بيسمعوني الآن بجوز ما بشعر بالنعم العظيمة اللي ربنا أعطاه وأغدق عليه بالنعم، أغدق نعم أغدق علينا بهذه النعم الحمد لله. فيديو هيك بصراحة والله أبكانا وأبكى جميع ملايين من الناس شافوا هذا الفيديو لطفلة صغيرة، هاي الطفلة بتشوف أمها لأول مرة. بس أنا بدي تخيل معي نعمة أنه ربنا رزقك أطفال الحمد لله سليمين معافي، ربنا عافاهم بصحتهم. هاي الصورة أمامنا لهذه الطفلة، بالله نشوف نتابع أنا وياكم بالصوت والصورة هذا الفيديو اللي فعلا انتشر انتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، نتابع أنا وياكم يلا. بدون صوت بكاء لكن اسمعوا معي يلا تابعوا. الطفلة بتحاول تفتح عيونها لسه ما عمرها شافت إيش في الحياة. طبعا لاحظوا معي دموع الأم، يعني شو قديش الأم فعلا حريصة على ابنها أو بنتها أنهم يشوفوا ويعيشوا حياتهم بأفضل صورة. طبعا بعد ذلك يعني كانت الضحكات وكان البكاء و و و و و و لحظة شوي تأثرتوا تأثرتوا كثير. الفيديو generated by AI، بس بحب أقول لكم عشان بس ما حدش ينصدم ولا يسب علي أنا آسف، لكن الفكرة أنه إحنا كثير عاطفيين. وأعطينا أبو هاشم الصورة لو سمعت، أعطيني الصوت خليني أحكي. كثيرة هي الفيديوهات اللي اليوم ممكن تشوفها وتأثر فيك وتبكي. طبعا الفيديو جاب ملايين فعلا من المشاهدات، أنتوا تأثرتوا أنا آسف حق علي يا جماعة. وفعلا في ناس عيطت وأنا عيطت أول ما شفت الفيديو، لكن ارجع هيك دور في تفاصيل الفيديو ستجد أنه الفيديو generated by AI وكثير من المحتوى اليوم عم بنتشر هو مولد بالذكاء الفائق. وبحكي فائق وبكرة رح نعرف ليش فائق وشو قصة المصطلح الجديد. نعم ليس ذكاء اصطناعي وإنما ذكاء فائقا، رح نحكي عنه أكثر وأكثر بكرة. اللي بدي أحكيه يا جماعة إنه بدنا نكون شوي مشغلين فلتر قديه المحتوى حقيقي. العاطفة إشي يحترم ويقدر جميل، لكن بالمقابل ما نحن بحكي يا سارة، سارة بتقول فيديو ذكاء اصطناعي، لكن بالمقابل بدنا نشغل عنا فلتر إنه حقيقي ولا مو حقيقي. سامحوني عيطكم كثير مؤثر الفيديو. للأسف يعني بعض الفيديوهات بتدخل على تفاصيل حياتنا بتخلي الواحد يصير مشاعره فيك، بطلت حقيقية تجاه الأشياء، بطلنا نثق بإشي. بتشوف أي فيديو طب لو حقيقي بتبطل تصدق طب هو حقيقي ولا AI. لكن أمام ذاك يعني خلي هيك كل واحد فينا إن شاء الله يرجع لذكريات الماضي ويطلع التفاصيل الحلوة اللي كنا نعيشها والأشياء اللي فعلا جميلة في حياتنا. الله يسعد مساكم جميعا بالخير.

مش ذكاء اصطناعي ولا ذكاء فائق، وإنما حقيقة ما قام به مجموعة من الأطباء الأردنيين واللي نجحوا في إعادة ربط ساق، يعني إعادة إنهم شبكوا ساق لوافد مصري بعد أن تم بترها أو بعدما بترت بمروحة قارب في العقبة. فعلا حصل هذا الشيء، وإحنا بنقول الحمد لله أنه تم إنقاذ هذا الشخص. انتشر له فيديوهات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن أنا بقول لكل إنسان يحيي هذه النفس يحرص على أن تبقى هذه النفس بأفضل صورة. أسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء ويبارك في هذه الجهود اللي والله إحنا كأردنيين بنفاخر فيها أمام العالم أجمع، والحمد لله عندنا كوادر طبية مميزة من فضل الله سبحانه وتعالى، وربي يبارك في هذه الجهود.

كنت بحكي لكم على مدار 3-4 أيام، هو طبعا الفترة كانت طويلة، لكن كنت آخر هيك 4-5 أيام بذكر يا جماعة سجلوا للحج، يا جماعة سجلوا للحج. يعني وزارة الأوقاف تحدثت عن تسجيل 39,200 مسجل لأداء الحج للموسم الحالي. هذول مش كلهم راح يحجوا، أسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يحج بيت الله الحرام، لكن 8,000 شخص منهم سيتم اختيارهم لأداء مناسك الحج هذا العام بحسب الكوتا الخاصة في بلدنا الحبيب الأردن. أكيد الكوتا لها تفاصيل، أو يعني 8,000 لهم تفاصيل موزعين ما بين العمر، الفئة العمرية الأكبر اللي هي اللي لها دور أصلا بالحج، والقرعة، وأيضا قرعة صندوق الحج، وغيرها طبعا من الكوتات الفرعية. لكن أنا اللي بقوله أنه أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر ويهيئ لنا أداء الطاعات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

طيب يا جماعة، يعني فيسبوكيات كثيرة ممكن نحكي عنها، لكن أبرز فيسبوكية بحب نحكي عنها وبالتفصيل وهي موضوع الاعتداء على المعلمين. فيديو حكي وصور تفاصيل انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مرتبطة بالاعتداء على معلم، طبعا سواء كان معلم بالمنجل أو بالمنشار كما قال البعض، وكيف التفاصيل اللي صارت مع هذا المعلم اللي فعلا روى لحياة FM تفاصيل الاعتداء. لا طبعا قال للطالب أنت من طلابي، لا مش من طلاب الصف، طب ليش قاعد، أخرجه من الصف. بعد ذلك قال له طبعا دول الأستاذ رايح على صلاة الظهر، فالمعلم الطالب شافه قال له فكروا جاي يعتذر منه طبعا، فأقدم هذا الطالب على ضرب المعلم بالمنشار، رفع إيده فأجت الضربة بإيده وأصابته طبعا. يعني القصة والتفاصيل بالتأكيد أنا بقول للمعلم أسأل الله أن ربنا يشافيك وعافيك، ولكل معلم يتعرض للاعتداء من الطلاب الله يا ربي يهون علينا جميعا. لكن حديثي معكم مستمعين الكرام بفيسبوكي وتعليق على هذا الأمر، لماذا وصلنا إلى هذا المستوى؟ ليش وصلنا لمرحلة أنه الطالب يعتدي على المعلم، ولي الأمر يعتدي على المعلم، الولد بيعتدي على المعلمة في قصة أخرى، طالب معتدي على معلمة ضاربها ومسيئلها وسابب عليها وهكذا، ليه وصلنا لهذه المرحلة؟ هذا سؤالي وحديثي معكم مستمعين الكرام على 0-6-516-40-20 و 0-6-516-50-20 و 0-6-516-20-60 و 0-6-516-20-20. لماذا يعتدى على المعلم؟ بالمقابل لو كان الاعتداء على طالب راح تلاقي كل الدنيا قامت وما قعدت، كيف يضربوه بأي حق، ما الضرب ممنوع والعتب مرفوع والرزق على الله، لكن يوصل الموضوع أنه طالب يعتدي على معلم أو بالمقابل طالب يعتدي على معلمة. أنا ما بعرف، أو بحب أسمع منكم بصراحة تعليقكم على هذا الموضوع على أرقام هواتف البرنامج. حياكم الله جميعاً.

0: أبدا معكم باتصالاتكم مستمعينا الكرام، وأكيد يعني حلقتنا اليوم قصيرة، الثلاثاء ساعة زمن. أبو طه يسعد مساك، حياك الله يا أبو طه. ألو
1: أبو مالك سيدي.
0: أبو مالك حياك الله. أبو مالك
1: كيف حالك سيدي؟ لأنه ما حد أعطاني الخط فتحوا
0: أخونا محمد معنا. أبو مالك تفضل.
1: الله يعطيك العافية سيدي. سيدي هاي أنا بدي أقول لك شغلة، الظاهر هاي هي أسبابها الأهل.
0: الأهل هم السبب
1: طبعا، لأنه هذا لما يكون مربى.
0: نرفع بالله صوته شوي صغيرة أبو مالك تفضل.
1: إيه
0: سامعك تفضل.
1: لما يكون الطالب مربى في دار أهله ما بتعامل مع الإنسان اللي زي هيك، مع معلمه، هو اللي بدرسه، هو اللي بربيه. فالأهل هم الأساس في هاي الشغلة أبو عبد الله، هو اللي بيقوي عينه إنه إذا أسألك أضربه أو أعمل أي إشي. المهم إنك أنت ما تخلي واحد يتعدى عليك.
0: إذا أبو مالك يرجع الموضوع للأهل، هم السبب. نعم. الأهل. أشكرك، شكرا لك يا أبو مالك، بارك الله فيك. أبو طه من جديد، أهلا وسهلا فيك أبو طه. طيب اللي معنا على هو يقول ألو مساء الخير.
2: ألو مساء الخير.
0: ميت مرحبا، من معنا؟
2: محمد الهلو.
0: أنعم وأكرم، حيا الله أخي محمد، كيف الحال؟
2: الله يحييك أبو الله، حيك.
0: الله يحفظك ويرعاك، تفضل أخي محمد.
2: فأنا بحن على كلام أخونا أبو مالك.
0: نعم.
2: الأهل بيلعب دور كبير في الموضوع، وبرضه للأسف الشديد برضه القوانين الناظمة مؤخرا هي لغت يعني برضه عم بتأثر على دور المعلم، يعني منع الضرب، الأمور زي هاي. للأسف الشديد يعني هيبة المعلم الأساسي انفقدت يعني
0: ما بين الأهل والقوانين الناظمة هي اللي جعلت الموضوع يوصل لهذه المرحلة.
2: نعم صحيح.
0: يعني لو كان من يعتدي على المعلم مصيره السجن، سواء كان ولي أمر أو طالب أو شو مكان، ما حدا بيعتدي على معلم.
2: ما فيش يعني رضا بشكل كبير، يعني زي كيف ال شو اسمه الأطباء.
0: نعم.
2: يعني صار في عليهم اعتداء مستمر، طول القوانين الناظمة ما صارت تجرم هذا الاعتداء.
0: أشكرك. القوانين الناظمة، شكرا جزيلا لك أخوي محمد، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك، شكرا.

0: الو مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، من معنا؟
1: يعطيك العافيه دكتور محمد.
0: الله يعافي عمرك ويحفظك، من معي؟
1: الله يبارك فيك، معك محمد شاب ابو اسامه.
0: انعم واكرم بابي اسامه، حياك الله.
1: الله يرضى عنك، الله يحفظك يا رب.
0: الله
1: سيد العزيز، يعني هي باختصار، انا مدرس طبعا.
0: الله يحميك ويرعاك.
1: هاي المهنه والطلاب هم ابنائنا، يعني ابنائنا هم بالنهايه ابنائنا، حتى لو غلطوا احنا والله بجوز حتى الطلاب بشكل عام نتحملهم اكثر ما نتحمل ابنائنا. تمام، ولكن هي المشكله بصراحه توعيه من الاهل. الاهل يعني في تقصير، انه لا خذ حقك. حتى احنا احكي لك مش منواجه مشكله انه الطالب بيعتدي على الطالب. احنا يا ريت يلاقوا حل لمشكله اعتداء، عفوا الطالب على المعلم، يلاقوا مشكله لاعتداء الطالب على الطالب نفسه.
0: نعم.
1: يعني هم الاهل لما بزرعوا في الطالب انه انت خذ حقك وكذا وكذا وكذا، هذا الطالب بصير كمان يعتدي على زميله وبيعتدي عليه برا المدرسه وبيعتدي كذا. فلذلك هي الاهل لها دور كبير. نقطه رقم 2، القوانين. يعني انا بدي اسال سؤال، ليش الان فيش ولا واحد حتى لو الشرطي مد ايده وضرب الواحد ما انت ما بترد له اياه وما بترجع بتسب عليه؟ لانه في قانون رادع، انت عارف حالك لو شو ما عمل الشرطي، وحتى لو غلطان بحقك راح تضلك ساكت لانك انت عارف.
0: حتى لو كان غلط كلامتك فيه طبعا،
1: حتى لو كان تصرف خاطئ، حتى لو كان الشرطي كمان غلطان انا راح اضل ساكت لاني عارف اذا سبيت عليه راح انسجن وسجن وجاهات وعطوات وحق عام. لذلك بصراحه فيش قانون يحمي المعلم. تمام، بالعكس، يعني معظم القوانين اللي بتنسن حاليا هي ضد المعلم. تمام، ضد المعلم. النقطة الثالثة، أنا بحكي برضو المعلمين، يعني حتى الإنسان يكون منصف، إنه دائما وأبدا يحاولوا يمسكوا العصاية من النص. بمعنى
0: لا، ما هو ممنوع مسك العصاية
1: أخوي. لا العصاية بمعنى
0: أنا فيش مسك. أنا فاهم والله، فاهم عليك. أنا قصدي
1: تمام. بمعنى أنت شفت الطالب شد، أنت بدك ترخي بصراحة.
0: ماشي، بس هو المعلم يعني ما شد، يعني القصة اللي ذكرها المعلم، وطبعا يعني ومن قبلها معلمة أخرى، أنه دخل على الصف لقى واحد شكله مش طبيعي، قال له عم أنت عندي بالصف؟ قالوا لا، قالوا سمعت يعني اطلع من الصف، احنا عندنا حصة يعني. فهو ما شد المعلم ولا سوى إشي. كذلك المعلمة الأخرى اللي راحت طلع الطالب قاعد بيصرخ في الكرادور، طلعته على صفه، راح ضربها وصار يسبسب عليها وتف عليه يعني. طبعا صف سادس، يعني هذا كلام برجع بعيد. فكرة اليوم تأنيث المدارس، وهذا اللي كثير اليوم ناس حكت عنه، أنا برجع بعيد وبزيد. اليوم بالأخير احنا بدنا نقرأ، هل الواقع اليوم بيفرض علينا ايش جديد؟ بدنا نرجع نراجع القوانين اللي بنفرضها. تفضل.
1: يا ريت والله دكتور. وانا بحكي بشكل عام مش عن الاخ اللي انضرب او المعلم، بالعكس يعني انا ما بلومه، يعني الله يكون بعونه، ولكن انا احكي بالعموم. ونقطه صغيره دكتور محمد من باب الامانه احكي لك اياها. انت يعني طرحت قبل ايام قضيه السير وتصوير المخالفات وشبك السند. احنا في قضيه اهم للامانه، انا صادفت اني انا بمشي بالشارع وبروح وباجي وكذا، بشوف كثير من السيارات للاسف يعني بمرقوا من جنب صبايا وخواتنا محترمات ومؤدبات. والله امبارح يعني سيارة مرقت من جنب واحدة والله لابسة خمار، فللأسف يعني هذا الزلمة زدت عليها كلمة وهي لابسة خمار وبتستنى التاكسي. والله هي والله على ما أقول شيء. وبشوف والله العظيم برضو نفس الإشي. أول امبارح مرة محترمة مروحة من شغلها وشكلها معلمة، نفس الإشي سيارة.
0: نعود لمنظومة التربية والأخلاق في المجتمع.
1: إجا صفت على اليمين استنت حتى مرقت السيارة وكذا. وأنا بعرف أنا لو أنا أجيت صورت أو شكيت أو حكيت رح يقولوا لي إذا ما هي شكت ما إلك دخل ورح أتبهدل. فلذلك يا ريت تطرحوا هذا الموضوع بالحلقات القادمة.
0: حاضرين موضوع قديش اليوم يعني كرامة بنتنا في الشوارع من كرامتنا جميعا.
1: الله يخليك، أشكرك. خواتنا وأمهاتنا وبناتنا والله.
0: صحيح. لا شك، الله يبارك لك ويرفع قدرك، أحسن الله إليك معلم، لك كل الاحترام والتقدير على رأسنا من فوق. والله كلمة حق بحكيها على هو مباشرة. أسأل الله أن يجزي خير الجزاء كل من يعلم الناس الخير، كل معلم، كل مربي، طبعا معلم ومعلمة، كل مربي ومربية، هم فعلا شمعة تحترق حتى يضير وينير لنا هذه الحياة. الله يجزيهم كل خير. قديه اليوم أنا بربي أولادي قسما بالله، إذا بنت من بناتي روحت تقول لي يا بابا أنا والله صار معي موقف مع المعلمة، أقول هسه رني اعتذري الآن، ابعتي لها اعتذري منها الآن، بدك تعتذري منها تصحيح موقفك، لأنه أنت ما بتعرف شو ظروفها المعلمة، ما بتعرف شو التعب اللي عندها، شو النصاب تبعها. الله يعين المعلمين. فكرة النصاب، جزء بعض الأهالي والله ما بيعرف شو يعني نصاب للمعلم. إذا المعلم عنده 25 و27 وأنا بعرف هذا المعلم من 29 حصة نصابه، هذا شو بده يسوي في حاله؟ الله يحفظهم جميعا ويعينهم، اللهم آمين. أخوي أبو طه، معقول؟
2: السلام عليكم.
0: نقول أبو طه، يا أبو طه، حيا الله أبو طه. السلام عليكم ورحمة الله.
2: حي الله.
0: من امبارح احنا بنقول ابو طه، وينك ابو طه عنا اليوم؟
2: والله مش عارف يا اخي، مش ماسك
0: يا سيدي، واخيرا مسك الخط. تفضل.
2: الغلط من عندي والله.
0: الغلط مردود سيدي، ما عندك مشكله، تفضل.
2: الله يرضى عنك
0: ابو طه. ما رايك بالله عليك، شو رايك؟
2: والله صلى على رسول الله
0: صلى الله على سيدنا محمد.
2: بدك المضبوط بدايه
0: طبعا.
2: معلمنا الاول الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول.
2: الا يستحق خلال السنوات هاي، خلال السنه، لو خطبه واحده عن المعلم؟
0: والله صدقت،
2: والله يا اخي الكريم،
0: والله نهيب باخواننا في وزاره الاوقاف.
2: اتمنى
0: عن فضل المعلم والتعليم. نعم نعم
2: والله العظيم، يعني من سنوات، يعني ما في سنوات حتى انا يعني لا اذكر خطبه باتجاه المعلم، خطبه الجمعه يعني مهمه جدا، زي ما بتحكي عن يعني عن اي موضوع هام في حياته، وهذا اهم موضوع هو المعلم. هاي الشغله يعني احنا بنحكي قاعدين المساجد، لما بنقول المساجد اذا صلحت صلح المجتمع.
0: نعم.
2: تمام، هاي نقطه. النقطه الثانيه يعني لسن قوانين ضد المعلم، وكانه يا اخي الكريم حامل في قلبه كثير على المعلم هذا الانسان،
0: لانه
2: مش ما في واحد والله يا اخي الكريم، ما في واحد عاقل راشد واعي يعني بسن قانون ضد المعلم. معلم هو يعني المجتمع امه، المعلم هو الامه، هو نجاح امه، هو كل شيء. بعدين الشغله الثانيه يا استاذ، المدارس الخاصة، يعني أنا معاي باص مدرسة خاصة، حاليا اشتغلت على باص مدرسة خاصة.
0: الله يبارك لك.
2: طب أحكي لك شغلة، صارت مشكلة ذاك اليوم قدامي، فالطالب بيحكي للمعلمة حرفيا، بقول لها أنا باجي هنا بفلوس أبوي،
0: هيك بقول لها
2: حرفيا. يعني شو تتوقع من المعلمة تعمل؟ أعطيني شو الرد؟ والله إنه كسر بخاطري، أنا كسر بخاطري اللي ما إلي علاقة اللي أنا
0: شو فيها. أنا برضو كمان من خلالك والله يا أبو طه بلوم كل إدارة مدرسة بتقوي طالب على معلم. بعض الإدارات للأسف المعلم عندها أرخص ما تملك، يعني على أقل شكوى من أهالي ولا من طلاب بيروحوا للمعلم. برضو هذا مش صح طبعا. الأصل أنت عندك، الله ينعم أبو المصاري اللي بتخلي الواحد ينذل للناس. أنا طبعا هذا الكلام بنعكس على معلمين كبار سن، بنعكس على معلمات لولا الظروف ما بيشتغلوا أصلا. حسبي الله ونعم الوكيل، اكثر من هيك ما راح احكي، وراح اقول لكل مدرسه يتقوا الله في المعلمين والمعلمات اللي عندهم. هذول الناس اللي فعلا اجوا عشان الاصل بقول انهم اجوا عشان يعني يزرعوا الخير في ابنائنا. الله يحفظك ويرعاك، اشكرك يا سيدي، كل الشكر لك. انا اتحدث اليوم عن منظومه متكامله ما بين قوانين، يعني مؤسسه اسمها وزاره التربيه والتعليم والتدريب او تنميه الموارد البشريه. أيوة، تنمية الموارد البشرية، احنا مباركنا لهم بالاسم الجديد. وبحكي برضو عن مدارس وإدارات، وبحكي عن كوادر من المعلمين. برضو في بعض المعلمين بنلام بعض المعلمين، أنا آسف، أنا عشان ما أقولوش المعلم مش ملاك، بشر بالأخير، ومش كل الناس تصلح أن تكون معلم، لكن برضو الأهالي والطلاب يعني منظومة متكاملة. أخوي رأفت حتى ما نطول عليك، تفضل يا سيدي.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: طبعا في البداية أنا معلم متقاعد،
0: وأنعم وأكرم والله،
3: تشرفت أني أنا أكون معلم، لأنها هاي مهنة الأنبياء والرسل.
0: الله يبارك لك.
3: الدكتور يعني ما بدي أزيد على الكلام اللي حقول للإخوان، لكن كمان في القوانين هاي هيئت لبيئة غير صالحة للتعامل مع المعلمين. الآن صار نظرة الناس للمعلمين نظرة غير صحيحة، صاروا ينظروا للمعلم بطريقة يعني مسيئة، أو إنه هذا شو هو، هذا عبارة عن معلم أنت بتحكي معه بالأسلوب اللي بدك إياه. هذا شيء ثاني. الشيء الثالث زي ما حكوا كمان الإخوان، القوانين هاي المفروضة علينا إحنا، هاي القوانين مستحيل تكون هاي قوانين من عندنا، هاي قوانين فرضت علينا عشان إحنا على أساس تطوير التعليم، لكن هاي كانت تدمر التعليم. ويعني أي أم بدها تنهض بدها أو في البداية تقوم على نهضة المعلم وعلى نهضة الأسرة وعلى نهضة المربي اللي بيكون في إمام جامع أو معلم. فإذا كانت النهضة هاي متأثرة بالقوانين الخارجية اللي دخلت علينا، إذن على الله السلام، على جيلنا هذا كله السلام.
0: نعم الله يحفظك ويرعاك، أشكرك أخوي رأفت، يعني تحية لك لهذه المشاركة. أكيد رح نواصل معكم ونكمل في ترويحتنا اليوم، لكن بقرأ هيك شوية تعليقات إذا أذنت لي أبو ينال. ممكن أخي الفاصل شوية صغيرة ولا صعب؟ أبو هاشم بقدر أقرأ شوية تعليقات ونأخر الفاصل بشلين؟ حاضر، نختم في الفاصل عادي. مسموح؟ بارك أخي والله، الله يبارك لك. خلاص أنت قلت لي مسموح، حزيت رأسك قلت لي مسموح. طيب 9 دقائق أعطيني. طيب أخونا إبراهيم بيقول إذا أردت أن تدمر أمة عليك بثلاث: الأسرة والمعلم والقدوة، وهذا ما يحصل للأسف. وفاء الله يسعد مساكي بتقول: من أمن العقوبة أساء الأدب، وحسبي الله ونعم الوكيل. كلامكم صحيح، نعمة التربية والله، الله مستعان. السبب انهيار المنظومة الأخلاقية. نداء بتقول: عموما بدأنا نسمع ونرى أفعال وتصرفات بعيدة عن أخلاقنا عاداتنا ديننا، والله المستعان. خالد بيقول: إذا أردت أن تهدم حضارة، طبعا أنا آسف على المصطلحات لكنها حذكرها كما كتبها: احتقر معلما وأذل طبيبا وهمش عالما وأعطي قيمة للتافهين، وهذا واقع للأسف، والله للأسف. ما في دين لا أخلاق لا قيم لا مروءة، الله المستعان، كله راح بسبب التعليم الناعم. معقول ناعم. طيب بكمل معكم اتصالاتكم ومشاركاتكم على 06516 ما تسمحت لي 06516 40 20 و 06516 50 20، 06516 20 60 و 06516 20 20. نكمل حديثنا بعد هذا الفاصل، ابقى بالقرب من حياة تكرما. ترويحة برعاية شاشات ومكيفات نجاح.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي يؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.
7: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: تيليكوم.
1: تيليكوم براند عالمي نضعه بين يديك.
2: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
4: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-44.

0: لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب30 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصص

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. حياة اف ام.
1: ترويحة برعاية
0: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
1: جامعة عمان العربية، كلية الخوارزمي، مطعم الحمصالي،

0: يا رب صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا أصدقائنا وأحبائنا كل من يتابع حياة FM. بالتأكيد يعني موضوع المعلمين والتعليم والاعتداء على المعلمين موضوع كثير خطير وحساس، واليوم عم نتطلع على شيء فعلا والله مؤلم. لما أنا بشوف اعتداء على معلمة من ولد، لا، والمشكلة أنه بعض الأهالي بيقوي ابنه على هذا الأمر، موضوع التأنيس المدارس، وفعلا الموضوع بجوز ما حكينا فيه كثير عبر ترويحها، لكن اليوم كثير من المواضيع تطرح في هذا السياق. المنظومة التعليمية يجب أن ينظر لها بنظرة ذات جدية كبيرة جدا. أنا مش الموضوع مسميات، والله أقول تعالوا هيك نقول نسميها وزارة التربية وتعليم وتنمية تنمية الموارد، مش هيك؟ موارد البشرية. قبل ما نفكر بتنمية الموارد البشرية، تعالوا نربي الجيل على إنه يتعامل مع المعلم بطريقة صحيحة، نربي الأهالي على إنهم يتعاملوا مع المعلم بطريقة صحيحة، ننظر للمجتمع منظومة الأخلاق اللي كل واحد فينا الأصل هو جزء منها. الله يعيننا، الله يعيننا، الله يعيننا ويعين أبنائنا على إنهم يكونوا فعلا مؤدبين أمام معلميهم. وأنا ببرق برسالة عبر أثير حياة FM لكل شخص الله سبحانه وتعالى اختاره ليكون معلم للناس، الله يا رب يعينك على هذه المسؤولية ويقدرك على حمل هذه الأمانة. في نهاية هذا اللقاء بجزء دقيقة واحدة متبقي معي أو أقل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا جميعا بولايته. فكرة بناء الحضارة والقيمة والمجتمع تنبع من البيت أولا، ثم من المدرسة، فالمسجد، فالمجتمع ككل. قديه كل واحد فينا اليوم حريص أن يكون على قدر هذه الثغرة اللي ربنا اختاره فيها. الله يقدرنا جميعا أن نكون فعلا ممن يدعمون ويسندوا هذا المعلم. وصلنا لنهاية هذا اللقاء. الكابتن أنس بالطالع بيقول لي شو أخبار الرياضة صحيح اليوم؟ اليوم في تغييرات في الاتحاد ولا لسه ما في أي إشي رسمي؟ في خلاص اختيار أمين عام جديد البدارني، كأنه مين البدارني صح؟ خلفا لسمر نصار، والموضوع كله في تفاصيل كثيرة. وطرى قديش المجتمع يؤثر، قديش السوشيال ميديا إلها أثر. راح يكون تفاصيل لهذا الحديث مع الكابتن أنس شويك اليوم في برنامج بروح رياضي. بعرف شو هتحكوا على الموضوع ولا أكيد. هاي الكابتن أنس شويكي. أها جميل جدا، راح يبدأ بتفاصيل المؤتمر والحديث عن القرارات. كابتن أنس شويكي بجهز حاله اللي بيروح رياضية بعد الخامسة، وقبلها موجز الأخبار مع الزميل محمد رياض. قبل أن أختم وأودعكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا بولايته وأن يهيئ لأهلنا في غزة العزة نصر وتمكين، اللهم آمين، وفي كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

0: الترويحة برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: جامعة عمان العربية. كلية الخوارزمي. مطعم الحمصالي.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة فأم يقرأه محمد رياض. جلالة الملك يترأس اجتماعا في قصر الحسينية لمتابعة عمل الحكومة في قطاع الغاز وخطط تطويره بما يدعم أمن الطاقة ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني. مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة القدم برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين يقرر قبول استقالة الأمين العام سمر نصار وتكليف فرح البدارنة بمهام الأمين العام للاتحاد بالإنابة. الأردن يسير القافلة الإنسانية 14 إلى لبنان محملة 20 شاحنة من المواد الغذائية. وزارة الأوقاف تقول إن عدد المسجلين لأداء فريضة الحج للموسم الحالي بلغ 39,200 مسجل. استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي في دير البلح وسط قطاع غزة. أهالي مخيم انصارات يشيعون جثامين 51 شهيداً انتشلت من تحت أنقاض برج سكني دمرته قوات الاحتلال خلال حرب الإبادة. 1462 مستوطناً يقتحمون الأقصى في اليوم الرابع لما يسمى عيد العرش بحماية قوات الاحتلال. انتهى الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: رياضية مع أنس الشويكي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة أينما كنتم تستمعون إلى إذاعة حياة اف ام، وتشاهدون البث المباشر لهذه الحلقة من برنامج بروح رياضية الذي يأتيكم كل سبت وثلاثاء من الخامسة وحتى السادسة مساء، ودائما نفتح ملفات رياضتنا المحلية مع أبرز الأخبار والتحليلات حول الرياضتين العربية والدولية. حياكم الله أينما كنتم. بإمكانكم متابعتنا عبر الأثير وكذلك من خلال البث المباشر لهذه الحلقة من خلال صفحتي تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لإذاعة حياة اف ام على فيسبوك، وكذلك بإمكانكم أن تشاركونا آراءكم حول القرار الذي اتخذه اتحاد كرة القدم اليوم بقبول استقالة سمر نصار الأمين العام للاتحاد وتعيين فرح البدارني كأمين عام جديد لاتحاد كرة القدم على خلفية أزمة البث التلفزيوني التي رافقت مباراة منتخب النشامى وشقيقه السوري وديا يوم الأحد الماضي.

0: إذن قرر مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة القدم برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين قبول استقالة الأمين العام سمر نصار، موجها إليها الشكر والتقدير على ما قدمته من جهود خلال فترة عملها في الاتحاد وإسهاماتها في خدمة وتطوير منظومة كرة القدم الأردنية والإنجازات التي تحققت على مختلف الأصعدة. وجاءت استقالة سمر نصار على خلفية الأحداث التي رافقت البث التلفزيوني لمباراة المنتخب الوطني ونظيره السوري الودية وما رافقها من خلل وسوء في شارة البث. وتحدث سمو الأمير علي للصحفيين بعد هذا القرار، فلنستمع إلى ما قاله سمو الأمير علي رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم.
1: صار كفت ووفت وهذا موضوع عادي التغيير في الجهاز عندنا ولابد من ذلك، فأرجوكم كمان أنتم كصحفيين يعني دعمونا وساعدونا شوي في المرحلة القادمة.
2: بعد فترة كأس العالم
1: يعني احنا ان شاء الله في عندنا كأس آسيا، هذا اهم شيء بالنسبة لنا. الشباب جاهزين وقادرين وعندنا مدرب قوي، واحنا بالنسبة لنا احنا دائما نفضل المدرب العربي، فلذلك نشوف، لكن العين علينا.
3: أكيد شرف كبير لي، فخر أني أكون بنسبني سمو الأمير لأسهل المهام الأمين العام للاتحاد الأردني. أنا بنت المؤسسة وبنت اللعبة ولاعبة سابقة، وأكيد مع دعم سمو الأمير ورؤيته واستراتيجية الاتحاد راح نضل نبني على العمل اللي كان بالفترة السابقة، وأكيد بدعم مجلس الإدارة والموظفين أكيد راح نبني على كل الإنجازات السابقة اللي كان بالفترة. أشكر سمو الأمير، إن شاء الله نتوفق كلنا كمنظومة كرة قدم أردنية.
4: اتحاد الإعلام الرياضي مع اتحاد كرة القدم وضد أي صوت من خارج البلد يهاجم منظومة كرة القدم الأردنية. نحن في الأردن يد واحدة وأسرة واحدة، وجميع الإعلاميين هون وباسم كل الإعلاميين الرياضيين واتحاد الإعلام الرياضي معك وين ما بدك.
1: بارك الله فيك.
0: إذن استمعنا إلى سمو الأمير علي بن الحسين في إجازه وحديثه للصحفيين بعد قبول استقالة الأمين العام سمر نصار، وتم تعيين استمعنا إليها أيضا المهندسة فرح البدارنة بمهام الأمين العام للاتحاد بالإنابة في إطار الحرص على استمرارية العمل المؤسسي. طبعا البدارنة حسب اتحاد كرة القدم تمتلك خبرة تزيد على 15 عاما في الإدارة والحوكمة الرياضية وتطوير الأعمال وتنظيم البطولات الدولية، وتشغل حاليا منصب تطوير الأعمال في الاتحاد الأردني لكرة القدم الذي انضمت إليه عام 2011 إلى جانب شغلها منصب مدير العلاقات الدولية في اتحاد غرب آسيا لكرة القدم. نتمنى للمهندسة فرح البدارنة إن شاء الله كل التوفيق، ونشكر في الوقت نفسه لا شك خدمات الأمين العام السابق سمر نصار على ما قدمته، لكن الكارثة الأخيرة التي حدثت من خلال سوء البث التلفزيوني أدى إلى غضب جماهيري كبير وغضب إعلامي كبير، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي حتى وصل بالبعض إلى درجة السخرية من البث التلفزيوني الذي حدثت فيه الكثير من المشاكل والكثير من الخلل التقني أثناء بث مباراة دولية للمنتخب الوطني الذي عاد لتوه من نهائيات كأس العالم مع شقيقه السوري. للحديث عن قرار اتحاد كرة القدم وما جرى خلال اليومين الماضيين ينضم إلينا واحد من أبرز إعلامي الأردن رياضيا الأستاذ عثمان الجريني من العاصمة القطرية الدوحة. مساء الخير أستاذ عثمان ومرحبا بك عبر أثير إذاعة حياة اف ام.
5: أهلا وسهلا فيك أنس، وما شاء الله عليك والله يحييك ابن العزيز الغالي وجيه شويكي،
0: الله يسعدك،
5: المعلق التاريخي، الله يحييك يا أنس.
0: الله يبارك فيك كابتن عثمان. لا شك أنك تابعت باهتمام كإعلامي رياضي أردني ما حدث خلال مباراة المنتخب الوطني وشقيقه السوري. أولا بخبرتك الكبيرة كابتن عثمان، وأنت توليت التعليق على بطولات كثيرة دولية في الألعاب الأولمبية وفي مباريات رسمية للمنتخبات المتعددة، إلى ماذا تعزو الكارثة التي حدثت أثناء نقل المباراة للمنتخب الوطني من سوء جودة الصورة والصوت والحبل المتدلي في الملعب، إلى ماذا تعزو كل هذا الفشل؟
5: أنا أولا يعني لازم نعطي الخبز لخبازه، يعني لازم كل جهة تعرف ما هو اختصاصها، ما هو عملها، ما هو أدائها. التلفزيون الأردني صار له حوالي أكثر من 50 سنة ببث الأحداث الكبرى سواء كانت رياضية أو اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية على مستوى المملكة. التلفزيون الأردني أنجب الكثير الكثير الكثير من الفنيين والمهندسين والمخرجين اللي بيشتغلوا في أغلب أغلب أغلب التلفزيونات العربية خاصة في الخليج العربي، على مستوى الإخراج، على مستوى الجوانب الفنية، من تصوير، من فيجي ميكسر، من جرافيك، من كل الاختصاصات التي تكون في الجاليري أو في سيارات الأوبيفان، هناك نسبة كبيرة كبيرة من الأردنيين الموجودين منذ أكثر من 20 سنة، وكل سنة في جيل ورا جيل، بمعنى أن لدينا الإمكانيات الكبيرة أن يكون أصحاب الاختصاص هم الأقدر على القيام بمثل هذا النوع من التخصصات. ويا ريت هذا يكون درس كبير للجميع بأنه أعطي الخبز لخبازه ولو أكل نصه، لأنه البث التلفزيوني بدك مخرج، بدك مصورين، بدك كاميرات، بدك فيجر ميكسر، بدك جرافيك، بدك إي في إس. كل هاي الأمور الملم فيها دوما أصحاب الاختصاص من قسم الهندسي في التلفزيون أو بأي قناة متخصصة في مثل هذا المجال.
0: جميل.
5: أنا يعني قبل 20 سنة أو 25 سنة كنت بروديوسر للدوري القطري في 2003 و2004. في 2003 الأوبيفان يكون فيها 6 EVS، يكون فيها المخرج الذي يعطي الأوردر، كل واحد بعمله عارفه، كل واحد كأنه جندي خلف ما كنته، سواء على مستوى المصورين أو على مستوى كل الأمور المتعلقة بالجاليري. فهذه العملية ليست عملية سهلة. التلفزيون الأردني لديه كوادر فنية شاملة الكاملة، أيضا قناة الرؤية في الأول الأخير هي عمالها بتبث أحداث رياضية وبكواليتي عالية، وبالتالي لازم هاي الأمور تعطى لأصحاب الاختصاص. أنت تعلم أخي أنس ومجرب وعايش، احنا عشنا، أنا عشت نهائيات كأس العالم مع الفريق العربي، عشت الألعاب الأولمبية مع الفريق العربي، الآن مع البي إن سبورتس، وقبلها مع الجزيرة، وقبل ذلك مع التلفزيون الأردني. المخرج بيعرف الليل ولا عليه، بيوزع المصورين على الكاميرات، الكاميرات تأخذ زوايا معينة على الرغم من عدد قلتها، لأنه نحن نعترف في الأردن إمكانيات الفنية قليلة، لكن عناصرنا الشابة وعناصرنا المخضرمة عندهم الخبرة والتجربة. أعطيني إمكانيات فنية وخذ شغلي كويس، لأنه هلأ التصوير التلفزيوني والإخراج التلفزيوني أصبح أكثر من 12 كاميرا و14 كاميرا، وأصبح هناك الكاميرا العنكبوتية، وأصبح هناك الكاميرا اللي بترافق مثلا على سبيل المثال في ألعاب القوة بتروح مع العدائين. فكل هاي الأمور إحنا نعاني منها بالأردن، نعترف بذلك، لكن الإمكانيات اللي عندنا حتى الآن بتتيح المجال إنه نعمل إخراج جيد للمباريات بغض النظر عن قلة عدد الكاميرات، بغض النظر عن السيارة الأوبيفان قديمة. وأنا سمعت إنه التلفزيون الأردني بيسدد إنه يجيب سيارتين أوبيفان بإمكانيات أكبر وأكثر. وأنت تعرف أخي أنس إنه الرياضة هي الآن الأهم والأهم والأهم، وأكبر نسبة مشاهدة على مستوى التلفزيون الأردني والقنوات الأخرى، أنا بحكي عن الأردن، هي الرياضة. أنا بدي أعطي قصة صغيرة صارت في التلفزيون الأردني تقريبا في التسعينيات. كان هناك مدير البرامج الله يطول عمره اسمه صلاح أبو هنود، وكان فنان ومثقف ومتعلم، عاملين برنامج يعني كل الأردن بدها تشوفه. فالبرنامج أجانا ثاني يوم، كان عندنا مباراة الوحدات والرمثة على الهواء، فتاني يوم أجي عشان يشوف، سألني سؤال قال لي شو كان عندكم في هذا اليوم في هذا التوقيت من أحداث رياضية؟ قلت له كان عندنا مباراة الرمثة والوحدات. شو حكى لي؟ قال لي أقول لك إحنا البرنامج اللي عملناه كنا نتوقع أن الأردن كله يتابعه، ما تابعوا، تابعوا مباراة الرمثة والوحدات. عشان هيك أنا بقول يا تلفزيون أردني، يا إخواننا، يا حبيب، يا مسؤولين في حكومتنا الرشيدة، اهتموا بوجود إمكانيات فنية كبيرة سيارات أوبيفان على مستوى عالي، تستطيع أن تبث المباراة ب 12 كاميرا وب 14 كاميرا وب 16 كاميرا، لما لا؟ هذا أهم منحنى من مناحي الحياة في الأردن، هذا المنحنى اللي بتابعه نسبة 80% إن لم يكن 90% من الأردنيين. لدينا إمكانيات وكوادر فنية موهوبة، كوادر فنية على مستوى المخرجين والفنيين والمصورين وكل شيء يتعلق، وأبنائنا وأولادنا في القسم الرياضي بالتلفزيون الأردني لهم كل الحب والاحترام، قادرين على عمل إضافة، بس أعطوهم إمكانيات.
0: تمام.
5: نفس العملية في قناة رؤية، أعطوهم إمكانيات.
0: جميل.
5: فالرياضة مطلوبة بتجهيزات فنية عالية.
0: نعم كابتن عثمان، وأنت
5: واحد يا أنس.
0: نعم. أنت علم من أعلام الإعلام الرياضي، وتمثل ما شاء الله المملكة الأردنية الهاشمية أفضل تمثيل في المحافل العالمية، وواحد من أعلام أيضا الشبكة الشهيرة بي إن سبورتس التي أيضا حصلت على شارة بث المباراة لكنها توقفت عن تكملة المباراة بسبب رداءة الصوت والصورة. هل تأثرت سمعة الإعلام الأردني بعد هذه الحادثة لدى شبكة بي إن سبورتس أو في المحيط العربي؟
5: لا ما أعتقد، هي حالة عابرة، لأنه بعدها عرفوا أن هناك شركة خاصة. لا والله سألوني بعض الزملاء، هي أسئلة شخصية يعني مش أسئلة رسمية حتى أكون دقيق.
0: نعم.
5: قلت لهم والله هي شركة خاصة لأول مرة بتبث حدث رياضي، فيعني غلطة الشاطر بمليون، يعني بدك تبرر، لكن إن شاء الله يعني هي الغلطة بتعلموا منها دروس كبيرة، وإن شاء الله بيكون القادم أفضل وأحسن، لأنه كرة القدم الأردنية إلى سمعتها وإلى وجودها وإلى حضورها. ويا ريت يا ريت ريت دوما القسم الرياضي في التلفزيون الأردني في قناة رؤية في القنوات اللي بتبث إنه يكون في هناك اهتمام أكبر، أعطوهم اهتمام أحسن، لأنه الرياضة هي متنفس الأردن كله كما هو في الدول العالم.
0: صحيح.
5: أنا بدي أعطيك مثال يا أنس.
0: نعم.
5: مباراة السوبر بول في الولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم.
5: كل تلفزيونات أمريكا تهتم في هاي المباراة اللي هي توازي عيد الشكر، إحنا بثناها خمس سنين.
0: نعم.
5: كل اللي نقفل بثناء خمس سنين الإعلان 25 ثانية كان ثمنه حوالي 20 مليون دولار ال 25 ثانية.
0: نعم.
5: فإحنا الآن في مباراة الوحدات والفيصلي، الوحدات والرمثة، الفيصلي والحسين، الرمثة والفيصلي، ما قبل المباراة وبين الشوطين بيكون نسبة الإعلانات كثيرة كثيرة كثيرة، فهذا دليل على أنه في متابعة وفي اهتمام وفي مشاهدة.
0: تمام.
5: عشان تصير المتابعة أفضل وأجمل وأحسن وأروع، يا ريت تهتموا في الأمور الفنية. الأوبيفان الجديد الحديث لازم يكون موجود، كوادرنا الفنية موجودة وحاضرة ومتعلمة وموجودة في خارج الأردن بأعداد هائلة، وعندها القدرة أنها تعمل مباريات على مستوى عالمي، فقط أعطوها إمكانيات فنية، هذا هو المطلوب.
0: جميل.
5: يا ريت نتعلم من هذا الدرس ونكون نقل نوعية للجانب الفني بالنسبة لتحضير أفضل وأحسن وأروع في الإمكانيات الفنية لكل ما يتعلق بالرياضة في الأردن.
0: نعم. اليوم اتحاد كرة القدم يعني قرر برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية قبول استقالة الأمين العام السابق سمر نصار وتعيين فرح البدارني بمهام الأمين العام بالإنابة بعد الضجة الكبيرة التي رافقت الخلل والفضيحة التي رافقت البث التلفزيوني لمباراة النشامة وسوريا. كيف قرأت هذا التغيير، وهل كان منصفا ويلبي رغبة الجماهير الأردنية التي كانت غاضبة خلال اليومين الماضيين عما حدث؟
5: أنا بالتأكيد أول شيء يعني مبروك لفرح بدارني وهارد لك لسمر نصار مع حفظ الألقاب، هذه بنتي وهذه بنتي، لهم كل الاحترام والتقدير. هناك لازم يكون في ضحية، هناك لازم يكون كبش فداء، هناك مثل ما أنجدت وأعملت وبذلت وقدمت بنتنا سمر نصار، يعني لابد أن يكون هناك ضحية، فهي يا حرام خرجت الضحية. قد يكون القرار
0: ليش يا حرام يعني أستاذ عثمان؟
5: لا يا حرام، لانه هي الضحيه كبش الفداء، يعني ممكن يكون هناك
0: يعني الا تستحق ان تقال من منصبها
5: كره القدم؟
0: الا تستحق ان يعني تقال من منصبها
5: يا سيدي؟ احنا ما نعرف من هو السبب في اتخاذ هذا القرار بان يكون هناك شركه خاصه بتولي هذه المهمه في نقل المباراه. هل هي فعليا سمر نصار؟ هل هناك أشخاص آخرين أثروا عليها بالاتحاد؟
0: نعم.
5: لكي يتم قبول والتعاقد مع هذه الشركة حتى نكون منصفين وعادلين، لكن هي في المنصب كمنصب الأمين العام أعتقد أنها هي يعني في فوز المدفع، وهي التي تتحمل المسؤولية في النهاية، لأنه هي الشخصية الأكثر يعني الأكثر عملا بالمجاز العلمي أقول، لأنه الأمين العام يكون هو دوما اللي بيكون في أول الركب بالنسبة لأي عمل في أي اتحاد رياضي. فبالتالي هي يعني الله أعلم من اللي قاموا بهذا المشروع. إذا كانت هي فعلا يعني تستحق أن تكون عملية الاستقالة وقبول الاستقالة.
0: نعم تعيين.
5: وإذا كانت يعني لازم برضو للإنصاف، هي في المستقبل راح تعلن وتكشف شغلات كثيرة عن الأسباب التي كانت وراء قبول هذه الشركة لتقوم بتولي مهام نقل هذه المباراة.
0: نعم طبعا
5: يعني كن عادلين يا أنس ومنطقيين مع الناس، مش اللي الجمل إذا نزل وكثرت فيه السكاكين برضو إحنا نيجي عليه، لازم نعرف الأسباب.
0: صحيح.
5: ولازم نعرف أكثر وأكثر المتسببين بذلك.
0: صحيح. تعيين المهندسة واللاعبة السابقة فرح البدارنة، يعني قرأت تعليقات الإخوة المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنه تم يعني استبدال سيدة بسيدة، مع كل احترام للسيدات ودورهن في المجتمع ويعني قدرتهن على قيادة الكثير من المناصب، لكن يتساءل كثيرون أين رجال كرة القدم الأردنية والذين قدموا عبر التاريخ عطاءات كبيرة في الملاعب؟ أين هم في المواقع الإدارية والمسؤولة في اتحاد كرة القدم؟
5: أنا أود أحكي نقطة مهمة جدا يا أنس، وأنت ذكي وبتعرف على طول. وجود عنصر نسائي في مركز هام في اتحاد كرة القدم هو انعكاس إيجابي بالنسبة للفيفا والاتحادات الكروية على مستوى العالم، وهذا بيعطي دلالة قاطعة على مدى قيمة السيدة في المجتمع الأردني وعلى مدى كفائتها وقدرتها، لأنه لا ننكر ما قدمته السيدة سما النصار عندما كانت الأمين العام للاتحاد الأردني لكرة القدم. عملت إنجازات كثيرة من خلال العلاقة الطيبة الطيبة الطيبة التي كانت مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، ووجودها أعتقد أنها أول امرأة على مستوى الدول العربية الآسيوية والإفريقية التي تتولى هذا المنصب، وبالتالي هذا لا يعكس مدى كفاءة سما النصار الفترة الماضية والعمل الذي قامت فيه على مدار سنوات، لها الشكر والتقدير، وانعكاس ذلك بالسمعة الطيبة لكرة القدم الأردنية، الرياضة الأردنية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص في الاتحاد الدولي. وما تنسى أنه وجود سما النصار لما كانت أمين عام للاتحاد، الاتحاد الدولي لكرة القدم عمل إفراء للكرة الأردنية في التنظيم والإدارة، والدليل تنظيم نهائيات كأس العالم تحت سن 17 سنة في الأردن، وهذا مكسب كبير بفضل هذا العمل المكوكي كسيدة فاضلة تقوم بهذا العمل. الآن انتقاد الشارع الرياضي الأردني لوجهات نظر نحترمها، لكن السي في للابنة فرح البدارنة بالدراسة بالتأهيل العلمي بخبرتها بوجودها في اتحاد غرب آسيا بوجودها في مجال التنظيم والإدارة والحوكمة الرياضية وكذلك المتابعة لكل صغيرة وكبيرة، بعطيها قدرة أنها تكون قادرة على القيام بهذه المهمة. ليست المهمة حصرا على الرجال بدلا من السيدات، يا ما في سيدات أبدع وقدم الأفضل ولديها القدرة بالخبرة الكبيرة من 2011 صار لها 15 سنة في مجال العمل الإداري التنظيمي.
0: الكثير من الدول الآن باتت تعتمد على نجوم سابقين في كرة القدم بعد أن تطورهم إداريا لكي يكونوا واجهة كرة القدم. لدينا نجوم لهم تاريخ حافل، ويعني كان طموحنا دائما أن نهتم بهم أن يعني يستلموا مناصب جيدة إن كان في الاتحاد أو حتى في إدارات الأندية.
5: مقارنة أنا أحترم كل نجومنا، لكن مقارنة بالدراسات والخبرة في العمل التنظيمي الإداري وفي المحادثة باللغة الإنجليزية بطلاقة، يعني أكشن إنجليزي، كتابة، كلاما، محاورة، مقابلات، أعتقد الآن بعد ذهاب سما النصار أعتقد، وأنا أجزم مع أنه والله ما عمري شفت لبنتي فرح البدامي، أعتقد أنها تمتلك هذه المؤهلات، لأن أنت تعلم يا أخي أنس أنه دوما الآن اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية الأساسية في المخاطبة، في المحادثة، في التعامل، وحتى على الهواء مباشرة.
0: نعم.
5: يعني عندها القدرة أعتقد وأجزم أنها تمتلك هذه الميزة. ونجومنا الأردنيين الذين نحترمهم ونقدرهم ونعتز فيهم إن شاء الله يا رب للأمام يعملوا دراساتهم ويعملوا تأهيلهم ويعملوا دخولهم ويتسلحوا بلغة أجنبية رسمية خاصة اللغة الإنجليزية.
0: تمام.
5: كلاما وكتابة ومحادثة وعلى الهواء مباشرة. أعتقد هذه المزايا تتمتع فيها فرح البدارنة بدون ما أشوفها وبدون ما أشوف السي في تبعها.
0: تمام.
5: لأن اختيارها ما لا يأتي من فراغ. هذه نقطة خذها بعين الاعتبار.
0: تمام.
5: يعني الآن هي تقود وإن شاء الله القادم بيكون أفضل وأحسن.
0: نعم. طبعا
5: هذا المنصب يكون فتعال أخي أنس. هذا منصب دقيق جدا وحساس جدا وهو الواجهة. هو الواجهة مع الآخرين، العلاقات داخل الأردن والعلاقات خارج الأردن على مستوى الدول العربية على مستوى الدول الآسيوية وعلى مستوى العالم.
0: نعم. الأخ إبراهيم زيادة يتساءل لماذا لم يقال أيضا الأستاذ مروان جمعة كما سمر، والأخ ناجح يقول يعني محسسني أنه سمر نصار كانت تشتغل ببلاش. لا لا لم نقل هذا الكلام أبدا، لكن لابد أن نشكر جهودها بطبيعة الحال من باب الوفاء لما تحقق للمنتخب الوطني تحديدا خلال الفترة الماضية. أنا أريد أن أشكرك أستاذنا الكبير الإعلامي القدير عثمان الجريني على كل ما تفضلت به، ودائما أسعد بالحوار معك وأستفيد من خبرتك، وإن شاء الله نلتقي في حوارات قادمة.
5: شكرا يا أناس، وسلمني على الغالي الوالد الكريم المعلق الكبير وجهي لشويك. الله يرضى عليك.
0: شكرا كابتن. شكرا.
5: الله يرضى عليك. مع السلامة.
0: بالمناسبة هذا الحدث للأسف يعني الكارثة الفنية التي حدثت في نقل المباراة غطت على كل أداء المنتخب. أنا شاهدت المباراة في الملعب وتابعنا المباراة الأولى للمنتخب الوطني تحت قيادة المدرب المغربي الكابتن بادو زاكي. بالمناسبة هذه هي المباراة التاسعة في عام 2026 على التوالي التي لا يحقق فيها منتخب النشامى الفوز لا في مباريات رسمية ولا في مباريات ودية. المنتخب سيلتقي مع فنزويلا يوم الثلاثاء القادم في السادس من شهر تشرين الأول أكتوبر، ونتمنى له إن شاء الله تحقيق الانتصار فيها وتقديم مباراة جيدة لما فيه التحضير الأمثل لخوض نهائيات كأس آسيا بداية الشهر الأول في المملكة العربية السعودية.

قبل أن أذهب إلى الفاصل لابد أن نوجه التقدير أيضا لبطلنا بطل الملاكمة حسين عشيش الذي فاز بالميدالية البرونزية في منافسات الملاكمة ضمن دورة الألعاب الآسيوية في اليابان بعد خسارته أمام الكوري الجنوبي مين سيون كيم 5-0 في نهائي وزن 80 كيلوغراما. هي الميدالية الرابعة للأردن في الألعاب الآسيوية بعد ثلاثية من الألوان في فئة الكوميتيه في الكاراتيه. ظفر محمد الجعفري بذهبية تحت 84 كيلوغراما وجودة دروس بفضية وزن تحت 68 كيلوغراما وعبد الرحمن المصادفي فاز ببرونزية وزن تحت 67 كيلوغراما. وأيضا ضمننا برونزية على الأقل مع ملاكمنا زياد عشيش شقيق حسين عشيش حيث سيخوض نصف نهائي وزن 70 كيلوغراما غدا الأربعاء ضد الياباني كوينسي مينسا. الآن نتحول إلى فاصل وبعده إن شاء الله سندخل أجواء كرة القدم العالمية وأبرز ما دار من أحداث اليوم. إصابة رافينيا لاعب برشلونة تثير القلق في النادي الكتالوني، أصيب طبعا أثناء مشاركته مع المنتخب البرازيلي اليوم. سنتحدث عن إصابات اللاعبين في فترة التوقف الدولي وعن نتائج بعض المنتخبات في هذه الفترة، فتفضلوا بالبقاء معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه في كلية الخوارزم الجامعية التقنية. تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزم الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزم الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600. لكل أهالي طلاب التوجيه، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح.
3: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
4: تعبان، سهران، حيران، خذ مني ما إلك إلا شهوان.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم إلى هذه الحلقة من برنامج بروح رياضية الذي يأتيكم كل سبت وثلاثاء من الخامسة وحتى السادسة مساء. لمن يود الاشتراك معنا الآن فتحنا الخطوط، لمن يود الاتصال والمشاركة معنا في رأيكم بالتغيير الذي حدث اليوم في اتحاد كرة القدم على أرقامنا 06516 40 20 و 06516 50 20 من خلال تعيين المهندسة فرح بدارني في منصب الأمين العام لاتحاد كرة القدم بدلا من المستقيلة سمر نصار التي تم قبول استقالتها اليوم من قبل اتحاد كرة القدم على خلفية الحادثة التي حدثت، طبعا الكارثة الفنية إنجاز التعبير في نقل مباراة المنتخب الوطني منتخب النشامة مع المنتخب السوري الشقيق يوم الأحد الماضي، المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله. لا شك هذا القرار لقي القبول لدى الكثيرين، البعض كان يريد أكثر من ذلك، أن يمتد أيضا أن تمتد الإقالات بين قوسين إلى أو الإعفاءات إلى أسماء أخرى في الاتحاد، لكن اكتفى الاتحاد بهذا التغيير. ربما في الأيام القادمة نشاهد تبعات أخرى لهذا الموضوع.

0: معنا اتصال من الأخ أبو طه. ألو السلام عليكم.
1: السلام
0: عليكم. الله يعافيك أبو طه، حياك الله.
1: الله يخليك استاذ انس. استاذ انس، انا ان شاء الله انه المهندسه فرح بلان تعمل اضافه وتكمل مشوار سمر نصار، يعني صراحه انا في عندنا كارثه ثانيه استاذ انس. اذا انت كنت موجود في الملعب، انا حضرت المباراه من داخل الملعب.
0: نعم،
1: يعني الموافقات عندهم يعني تحت 0%، الكراسي كلها وسخه، يعني تطلع من الملعب أكنك يعني قاعد بتلعب بالتراب زي ما بيحكوها. كلك وسخ، التذاكر بوخ التذاكر، أنا مش جبل تذاكر، وكان معي أنا صديق لي من برا البلد، أول مرة بيجي على الأردن، أول مرة بيحضر المباراة. وتخيل شو يعني قعدت أنظفه بالكرسي وتعبيت تراب وتعبه تراب ومشكلة المشاكل. والأسوأ من هيك مستوى منتخبنا الوطني السيء جدا. وانا بتطلع بشوف استاذ انس انه الفتره هاي القصيره ما بصير انه يغير تكتيك المنتخب الوطني، قاعد يلعب 4-4-2 و3-5-2، يعني بخبص قاعد. وين سيستم؟ ليش ما نزله؟ وين عزازي؟ ليش ما نزله؟ انا بسالش على اللعيب ليش ما نزلهم، انا بسال على اسلوب اللعب. الشوط الثاني شوط مدربين المنتخب السوري كان افضل منا بكثير بالملعب. وانت حضرت المباراه وطلعت على المباراه بداخل الملعب، انه في لمسه، في إشي، في إنه إشي مبشر للخير لقدام. والله ما شفت،
0: يعني على اعتبار أن المباراة الأولى أبو طه من الصعب، يعني
1: أنا معك، أنا معك
0: الحكم الكامل أو التقييم الكامل.
1: أنا معك أستاذ أنس.
0: الزاكي ما زال يعني يجرب أعتقد.
1: إحنا مش إحنا هسه بوقت إحنا منتخب أردني، منتخب مونديالي، وثاني آسيا، وثاني آسيا. إحنا مش الآن مش حقل تجارب، إحنا هسه حقل إنجازات، بدنا إنجازات. أنا مش هنطلق وأجرب لنهاية آسيا. أنا على المستوى الحالي المنتخب الأردني بطلع من الدور الأول مباشرة.
0: طيب،
1: مستواهم الفني الموجود حاليا صدقني إن شاء الله إنه لا بطلع من الدور الأول. منتخب السوري منقوص لاعبين وتجمعاتهم قليلة جدا.
0: تمام، وصلت الفكرة. شكرا أبو طه، شكرا لمشاركتك، شكرا صديقي. إلى الأخ راتب. ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، حياك الله.
0: أهلا ومرحبا أخي راتب.
2: الله يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك يا رب
2: حبيبنا أخ أنس. سيدي، يعني أنا بقول التغيير سمة إيجابية خلال المتابعات.
0: نعم،
2: فسمر نصار يعني راحت بما فعلت، والله يعطيها ألف عافية. الآن هاي رسالة للي حيستلم المهمة بعديها الأخت فرح، فأنا بقول هاي رسالة لكل مسؤول أيضا راح يستلم أي مهمة، أنه أنت أيها المسؤول ما بين التقييم والتقويم. فهاي رسالة أنه أنت بدك تبدع، بدك تجتهد، بدك تعمل عمل يعني مؤسسي. بس أنا عندي سؤال بريء، يعني هل فقط يعني سمر نصار هي صاحبة القرار، أم أنه إذا كانت هي لحالها فهي مصيبة أن يكون القرارات الإدارية فردية، وإذا كان في مجموعة فالمصيبة أكبر.
0: يعني وحسب كلام يعني الأستاذ مروان جمعة نائب رئيس الاتحاد بأن هناك لجنة تحقيق شكلت، وننتظر نتائج لجنة التحقيق إن كان القرار فردي أو جماعي أو تدخل فيه أحد، يعني من حيث التعاقد مع الشركة التي أنتجت المباراة.
2: أنا بهمني أستاذ أنس الميدان، بهمني الأرضية، أرضية العمل. إذا أنا كمشجع للمنتخب الأردني أو المنتخبات الأردنية بشتى أنواع الرياضات، يعني أنا بهمني التطور. فأنا بقول قضية التغيير حتى لو كانت يعني خلينا نقول سمر نصار أو الكادر معها كادر مجتهد، فإنه الإطار في المكوث في المسؤولية بعتبره فرغوا كل ما عندهم.
0: تمام،
2: فالتغيير سياسي إيجابية ربما تعطي آمال وطموحات، وربما يعني تسكت يعني خلينا نقول انتقاداتنا. وأين ننتظر الآخرين؟ ننتظر أخت فرح وكادر الآخر، وهذا مزيد بالتقدم إن

0: بمشاركات مستمعينا الكرام في برنامج بروح رياضية عبر أثير إذاعة حياة اف ام. الآن ينضم إلينا الأخ طارق غصاب المحلل الرياضي للحديث عن كرة القدم العالمية وفترة التوقف الدولي والمباريات التي تقام في مختلف القارات، ولكن سنتحدث عن محور رئيسي إصابات اللاعبين مع المنتخبات العالمية. مساء الخير كابتن طارق.
1: مساء الخير إلى كل المستمعين الكرام وشكرا للاستضافة.
0: شكرا لك. أولا أريد أن أسمع رأيك بقبول استقالة السيدة سمر نصار الأمين العام السابق لاتحاد كرة القدم وتعيين المهندسة فرح البدارنة.
1: يعني شوف، في بداية الأمر خلينا نحكي أنه ما حدث في الأيام الأخيرة فيما يتعلق في مباراة منتخبنا الوطني مع الشقيق السوري كان يستحق وقفة حقيقية، وقفة حقيقية مرتبطة ببعض القرارات، قرارات ربما لن تكون الأخيرة في المرحلة الحالية، كانت قرارات مهمة وتعكس رغبة في التغيير. لنكن منصفين، السيدة سمر نصار لها ما لها وعليها ما عليها، استقالتها قد تعتبر استقالة أدبية تحملا للمسؤولية بصفتها صاحبة قرار وصاحبة مسؤولية في الاتحاد الأردني لكرة القدم، لكن هذا لا يعني أننا شخصنا المشكلة بشكل كامل. السيدة سمر نصار تستحق الإنصاف لمسيرتها مع الاتحاد الأردني في السنوات السابقة، لكن بعض الأخطاء تحتاج إلى موقف أدبي من المسؤول المباشر، وهذا ما حدث فيما يتعلق بسمر نصار. رفقا لرأيي الشخصي، جاءت الاستقالة كإعلان لحالة رفض لما حدث لهذا المستوى من الجودة التي ظهرت في المباراة، وسيتبعها بعض التغييرات. أنا متأكد برأيي الشخصي أن الأمر لن يتوقف الحظير عند هذا الأمر، سيكون التغييرات إما على صعيد الأشخاص أو حتى على صعيد النهج، لأن التغيير أصبح مطلوب بعد حجم الإنجازات والمشاكل التي حدثت في نفس ذات الوقت.
0: نعم جميل. أتحول إلى كرة القدم العالمية، يعني يبدو أن فترة التوقف الدولي لا تفضلها جماهير الأندية كابتن طارق. يعني استوقفني أحد الجيران قبل أيام وقال لي لماذا أشرك أنشيلوتي رافينيا المباراة كاملة، هو خايف على رافينيا، يريده في برشلونة أكثر مما يريده في البرازيل. بالفعل اليوم تعرض للإصابة رافينيا، وقبل ذلك كيليان مبابي مع المنتخب الفرنسي. كيف تصنف هذه الحالة؟ يعني خشية جماهير الأندية من إصابة لاعبيها مع المنتخبات الوطنية، وبنفس الوقت المنتخبات بحاجة إلى نجومها.
1: يعني بلا شك الأمر أمر أصبح متكرر ونسمع به دائما فيما يتعلق بالعلاقة بين الأندية والمنتخبات بالدرجة الأولى ورغبة اللاعبين. نحن سابقا في الأجيال السابقة لكرة القدم كنا نتعلق في المنتخبات أكثر من الأندية، واللاعبين كانوا يرون الإنجاز مرتبط بتحقيق إنجاز للمنتخب قبل أي شيء آخر، لكن اليوم أصبحنا نشاهد الجانب الفردي يطغى والجانب الندوي يطغى على جانب المنتخب، ولذلك أصبحنا نسمع عن كثير من الاعتذارات على سبيل المثال من بعض المعسكرات لانضمام المنتخب، وهذا شاهدناه سابقا مع نجوم مثل مبابي تحديدا الذي في فترة من الفترات اعتذر عن انضمام المنتخب الفرنسي رغبة في التركيز بمسيرة الندوية. لكن الأمر العام الذي يحدث هو حجم الضغط الكبير الذي يعيشه اللاعبون. اليوم اللاعب بيخوض مباريات على مدار الأسبوع، بطلب منه في فترة التوقف الدولي أن يسافر وأن يلتحق بتدريبات مختلفة بنهج مختلف وبخطة مختلفة مع مدرب جديد، وهذا المدرب يرى من حقه أن يجرب لاعبيه وفقا لطريقة المناسبة، فالمعادلة أصبحت متضاربة بين الجهد الذي يبذل اللاعب في الأندية وطريقة التدريب وحجم المسؤولية، وبين حق المدرب المتعلق في المنتخب بأن يجرب لاعبيه بالطريقة المناسبة وبالطريقة التدريبية المناسبة. لذلك نسمع العديد من الصدمات بين الأندية والمنتخبات والمراسلات، بعض الأندية تضغط على المنتخبات لسحب لاعبيها، وصل لهذا الأمر هذا الموضوع، وهذا كله متعلق بالرزنامة المضغوطة جدا التي يعاني منها الجميع، والتي كنا نسمع عن كثير من الشكاوى منها بحجم الضغط الكبير الذي يعيشه اللاعبين. هذه المعضلة لن تنتهي طالما رزنامة الأندية والمنتخبات بهذا الشكل، وطالما حجم المباريات وعدد المباريات التي تلعب بها الأندية والمنتخبات بهذا العدد طوال الموسم.
0: نعم جميل. أريد أن أتحدث عن المنتخب الألماني لو سمحت الأخ طارق. المنتخب الألماني الذي يقوده الآن المدرب العائد إلى التدريب يورغن كلوب تعادل في المباراة الأولى مع هولندا بهدف لمثله، ثم خسر مع المنتخب اليوناني بهدف مقابل لا شيء. هل تبدو أزمة المنتخب الألماني أكبر من كونها متعلقة بمن يقوده تدريبيا؟
1: شوف هلا، يعني خلينا نحكي دائما بشكل عام، خلينا نحكي بعيد عن المنتخب الألماني بشكل عام، التوقف الدولي الأول بعد كأس العالم أنا بالنسبة لي مثل التوقف الاستكشاف خلينا نسميه، أكثر منه توقف الأداء المستقر، لأنه معظم المنتخبات تغير جلدها بعد نتائج كأس العالم. إذا بنشوف المنتخبات الكبيرة جلها غيرت مدربيها، هذا يعني أن هناك مرحلة من الاستكشاف يعيشها المدرب، هذا بالعموم. لكن فيما يتعلق في مشكلة المنتخب الألماني، وأنا شخصيا لأنني مشجع المنتخب الألماني فمتابع بتفاصيل أكثر، غير منطقي أن نتحدث أن مشكلة المنتخب الألماني اليوم هي مشكلة نتائج فقط، ومن غير المنطق أن ننتظر أن يكون التغيير حادث من كلوب

0: كلوب هو تغيير فقط في طريقة اللعب. كلوب نفسه في المؤتمر الصحفي عند تعيينه قال أن مشكلة الكرة الألمانية هي مشكلة متجذرة وليست متعلقة فقط في المنتخب الأول. وتطرق إلى الفئات السنية وتحدث على أنه يمتلك مشروع. يورغن كلوب في مباراتين ألمانيا قام باللعب بتشكيلتين مختلفتين بشكل كامل رغبة منه في التجريب. فاليوم المشجع الألماني أولا يجب أن يكون صبور على كلوب، وكلوب نفسه يعلم أن برنامج عمله لا يقتصر فقط على المنتخب الأول، لأنه بكل صراحة الأسماء الموجودة في المنتخب الألماني هي ليست أسماء حد مرت في دروب المستوى، لا هي أسماء بجودة ليست عالية جدا مقارنة بالأجيال السابقة للمنتخب الألماني. فاليوم ألمانيا مشكلتها ليست مجرد سوء نتائج مع مدرب، هي مشكلة عامة في الكرة الألمانية اعترف بها كلوب وصرح بها عند تعيين مدرب المنتخب الألماني، وقال أن برنامج عمله سينظر إلى الفئات العمرية بشكل موازي للمنتخب لي إعادة إنتاج أجيال كروية جيدة في الكرة الألمانية.
1: جميل جدا، ربما بحاجة إلى حوار أوسع حول الكرة الألمانية وتداعياتها، لكن يعني من محبة الجماهير لكلوب أرادت أن يبدأ بداية جميلة وجيدة ويحقق انتصارات مع المنتخب الألماني، وهو مدرب محبوب عالميا من كل جماهير الأندية. شكرا لزميل طارق غصاب المحلل الرياضي، نلتقي إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا. طبعا لم تتحدد بعد طبيعة إصابة رافينيا، لكن هو يعاني من إصابة عضلية صدمة في برشلونة، بانتظار القرارات النهائية أو البيان الأخير حول إصابة رافينيا. طبعا البرازيل فازت على أستراليا اليوم بأربعة أهداف مقابل هدفين. أختتم مع مواعيد كأس الخليج، اليوم عمان مع الكويت الساعة 8:30، وبنفس التوقيت اليوم مباراة السعودية والعراق. بالتوفيق إن شاء الله للمنتخبات المشاركة في كأس الخليج، بطولة يعني تزداد إثارة ومتابعة جماهيرية من كل الدول العربية وليس فقط من الدول الخليجية. غدا الأربعاء سيلتقي المنتخبان الإماراتي والقطري الساعة 8:30، وبنفس التوقيت تلعب البحرين مع اليمن. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى ختام رحلة اليوم من برنامج بروح رياضية. شكرا لضيفينا الكريمين، شكرا لكل من استمع إلينا ولمن شارك معنا وللزملاء فريق عمل حلقة اليوم. نلتقي إن شاء الله عند 5 من مساء يوم السبت القادم. حتى ذلك الحين ودائما دمتم بخير، وطيب الله أوقاتكم.
2: بروح رياضية مع أنس الشويكي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة FM.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

اسم له تاريخ. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655 432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: حصل السادسة من حياة فم. السلام عليكم والبداية بالعناوين. جلالة الملك يتابع عمل الحكومة في قطاع الغاز وخطط تطويره بما يدعم أمن الطاقة. الاتحاد الأردني لكرة القدم يقرر قبول استقالة الأمينة العامة سمر نصار. 3 شهداء بينهم قيادي في حماس بقصف وإطلاق نار إسرائيلي على غزة. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش ومن التقديم محمد رياض. ترأس جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم اجتماعا في قصر الحسينية لمتابعة عمل الحكومة في قطاع الغاز وخطط تطويره بما يدعم أمن الطاقة ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني. واطلع جلالته خلال الاجتماع الذي حضره سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس مجلس السياسات الوطني ورئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من المسؤولين المعنيين. اطلع على سير العمل في تنفيذ خطة تطوير حقل الريشة وزيادة إنتاجيته ومستجدات ربطه بخط الغاز العربي لتعزيز إمدادات الغاز ودعم احتياجات القطاع الطاقة. واستمع جلالة الملك إلى شرح قدمه وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة حول الخطة الشاملة لقطاع الغاز وتطورات سوق الغاز الأردني وخطط استيراد الغاز وتصديره ومشروع توزيع الغاز الطبيعي في عمان والزرقاء بما يسهم في توسيع استخدامه محليا. استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم غبطة بطريرك بلغاريا وميتروبوليت صوفيا كيريوس دانييل في قصر الحسينية. وأكد جلالته بحضور سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية المبعوث الشخصي لجلالته، أكد استمرار الأردن في الحفاظ على الوجود المسيحي في المنطقة. وشدد جلالة الملك على أن المملكة تواصل دورها التاريخي والقانوني في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس ومواجهة التصعيد المستمر ضد هذه المقدسات، وذلك انطلاقا من الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات. قرر مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة القدم برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين قبول استقالة الأمينة العامة سمر نصار، موجها لها الشكر والتقدير على ما قدمته من جهود خلال فترة عملها في الاتحاد وإسهاماتها في خدمة وتطوير منظومة كرة القدم الأردنية والإنجازات على كافة الأصعدة. كما قرر المجلس تكليف فرح البدارنة بمهام الأمين العام للاتحاد بالإنابة في إطار الحرص على استمرارية العمل المؤسسي ومواصلة تنفيذ خطط الاتحاد وبرامجه الاستراتيجية وفق الأهداف المعتمدة. بلغ عدد المسجلين لأداء فريضة الحج للموسم الحالي عبر بوابة الحج الإلكترونية 39,200 شخص بحسب وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. وبدأ التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج من الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة في 6 أيلول الحالي عبر منصة الحج الإلكترونية، واستمر حتى 27 أيلول. حدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب 5 كانون 1 2026 موعدا لانتخابات أعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية. وقال مدير العمليات في الهيئة ناصر الحباشنة اليوم إن الاقتراع سيجرى في الموعد المحدد على أن يكون 12 كانون 1 موعدا بديلا في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة. سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وبالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي القافلة الإنسانية 14 إلى الجمهورية اللبنانية. وقال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي إن القافلة محملة بعشرين شاحنة من المواد الغذائية الأساسية. إلى فلسطين، استشهد 3 فلسطينيين بينهم قيادي في حركة حماس، وأصيب آخرون اليوم جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي في دير البلح وسط قطاع غزة ومدينة غزة. وأفادت مصادر طبية في مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة أن فلسطينيين استشهد أو فلسطينيين استشهد وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في محيط مفترق اللبابيدي بحي النصر غربية مدينة غزة. فيما أشارت مصادر محلية إلى استشهاد قائد لواء الشمال في حماس عز الدين البيك في قصف على الشقة بمدينة غزة في وقت أعلن فيه بيان مشترك لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس أن قواته قتلت قائد لواء الشمال في القطاع. هذا وشيع آلاف الفلسطينيين اليوم جثامين 51 شهيدا انتشلتهم طواقم الإنقاذ مؤخرا من تحت الأنقاض وأنقاض منازل مدمرة في مخيم صيرات وسط قطاع غزة. وانطلق موكب التشييع من مستشفى العودة باتجاه مقبرة المخيم وسط أجواء من الحزن، فيما حمل المشيعون جثامين الشهداء الملفوفة بالأكفان والأعلام الفلسطينية. اقتحم 1462 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك اليوم عبر باب المغاربة خلال فترتي الاقتحامات الصباحية والمسائية بحماية قوات الاحتلال، وذلك في اليوم الرابع مما يسمى عيد العرش اليهودي، فيما دخل 320 آخرون تحت مسمى السياحة. وأوضحت محافظة القدس أن المستوطنين أدوا طقوسهم في باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال، واعتدوا على الفلسطينيين بالضرب والسحل في منطقة باب العمود، ونشروا مقاطع مصورة توثق اعتداءاتهم على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي. والآن نذهب إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.13، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار 1.32، الدولار مقابل الين الياباني 157، الذهب للأونصة يبلغ 4173، الفضة للأونصة 61، النفط الأمريكي الخام يبلغ 91، النفط برنت يبلغ 96 دولارا للبرميل.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: للمزيد دائما تابعوا موقع أخبار حياة. في أمان الله.

0: حياة أف أم لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن كلمتين بتتكون من حرفين كثير موظفين بخافوا منها، مع إنها أحيانا بتحمي شغلهم وسمعتهم أكثر من كلمة نعم. عرفتوها؟ هي كلمة لا. تخيل مديرك أو زميلك بطلب منك شغلة إضافية وإنت أصلا غارق بشغلك، بتعرف إنك مش راح تلحق ومع هيك بتحكي له تمام ولا يهمك. ليش؟ عشان ما يطلع شكلك غير متعاون. وبعدين شو بصير؟ بتتأخر أو بتسلم شغل ناقص أو بتترك أعمال أهم كان لازم تخلصها. يعني حاولت ترضي شخص فخذلت أكثر من شخص. والقاعدة بسيطة، إذا كنت عارف إنه لا، لا تحكي نعم، لأن المشكلة مش بكلمة لا، المشكلة بوعد أنت عارف من لحظتها إنك مش قادر توفي فيه. وأصلاً كل نعم إلها ثمن، لأن وقتك محدود. لما تحكي نعم لمهمة جديدة أنت عملياً بتحكي لا لإشي تاني كان ممكن تعمله. الموظف العادي بوافق على كل شيء حتى يرضي الناس، وبالنهاية بتصير كلمته بلا قيمة. أما الموظف المثالي ما بيوعد إلا باللي بيقدر ينجزه، عشان هيك لما يحكي نعم الناس بتصدقه. وأنا شخصياً تعلمت إنه الاعتذار المبكر عن إشي ما بقدر أعمله أهون بكتير من وعد أقطعه أنا عارف إني مش راح أوفيه. طب كيف تطبقها؟ قبل ما توافق على أي طلب إضافي اسأل حالك ثلاث أسئلة. هل عندي وقت فعلاً؟ شو راح يتأثر إذا أخذت هاي المهمة الإضافية؟ وهل في موعد بقدر ألتزم فيه بصدق؟ إذا ما بتقدر لا تختفي ولا تبرر كثير، احكي بوضوح حالياً عندي التزامات وبقدر أبدأ فيها يوم كذا. ونقطة مهمة، القاعدة مش إنك ترفض الشغل، مسؤولياتك الأساسية ما بتتهرب منها. القاعدة إنك ما تبيع وعد أنت عارف إنك مش قادر توفي فيه. الخلاصة، الرفض الواضح بوقته أحياناً أكثر مهنية من الموافقة المش أكيدة. وذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والشركة الاحترافية ما بتوعد عميلها بإشي ما بتقدر تسلمه.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: أولادنا بخير مع الدكتورة دلال قطيشات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بمشاهدينا على تلفزيون حياة وعلى الصفحة الرئيسية على الفيسبوك. يا أهلا وسهلا بمن يسمعنا على الطرقات. يا أهلا من يسمعنا على اللابتوب زائد في المطابخ بالراديو زي حضرتي أنا اللي دائما هالراديو شغال وشغال على حياة FM. أهلا وسهلا بكم في برنامجنا أولادنا بخير، معي أنا الدكتورة دلال قطيشات مستشارة تربوية وخبيرة علاقات أسرية. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة مع برنامجنا أولادنا بخير. يا مرحبا بكم ويا أهلا وسهلا، يا من يعني دائما ينتظر حلقة أولادنا بخير. أنا بدي أشكر كل اللي بيبعتوا على الصفحة بيشكرون على هذا البرنامج التربوي الأسري اللي بيشعروا إنه نابع من بيوتهم وإنه الكلام اللي بينحكى فيه هو كلام واقعي. وكذلك شكرا لمن يراسلني على الخاص وبصير يحكولي يعني أسئلة عميقة. ويمكن اللي تابع معنا الحلقة الماضية كانت كل الحلقة محتواها إن نسألكم إن نجاوبكم على مجموعة الأسئلة اللي انت سألتونا إياها. ولكن قبل ما نبدأ بحلقتنا اليوم ونحكي عن موضوعها الشيق، يلا أذكركم بالمثلث العلاقات الأسرية، أزواج وآباء وأبناء. والزوج يحتاج إلى الاهتمام والتقدير، والزوجة تحتاج إلى الحب والاحتضان، أما الأولاد فيحتاجوا إلى خلطة التربية وهي التكرار والحوار. واليوم موضوعنا لماذا تبكي النساء؟ ما تصفنوش اللي موجودين بالتكاسي والسرافيس والباصات وسياراتكم الخاصة واللي واقفين بالأزمة زي 45 دقيقة لحد ما وصلت على الإذاعة. كل من يسمعنا، كل من يرانا، نعم حلقتنا اليوم يا ترى شاركونا لماذا تبكي النساء؟ هلأ احنا بدنا كم هائل من الاتصالات من الرجال نسمع منهم من تجاربكم الخاصة حقيقة لماذا تبكي النساء، زائد مشاركات للنساء حتى نسمع الرجال أصواتنا ونحكي لهم إحنا فعليا ليش بنبكي، وبناء عليه لماذا تبكي النساء. يلا نعطيكم أرقام التليفونات للتواصل 06516-5020 06516-4020 06516-2060 و 06516-2020. لماذا تبكي النساء؟ يلا يا رجال علينا بالهجوم، ويلا يا نساء ندافع لماذا نبكي. قبل ما نبدأ بتليفوناتكم ومشاركاتكم بدي أجاوب على صبية الله يرضى عنها بتحكي لي دكتورة ليش دائما بتشددي وبتفكر إنه الحياة وردية عبارة عن رجل يحتاج إلى اهتمام وتقدير والمرأة تحتاج إلى حب واحتضان والأولاد نربيهم ونكررهم بصيروا توب. استنوا، نحن في هذه الحلقات نخاطب الطبقة المتوسطة، الطبقة اللي ما عندهم سلوكات كتير شاذة تدعو إلى إصلاح. إحنا بنحكي عن الناس المتوسطين اللي بيعيشوا ضمن هدوء نوعا ما مع أكيد طلعات ونزلات في العلاقة، ولكن في عندهم توسط، ما عندهم زلمة بيعمل تصرفات لا تحتاج إلى تعديل سلوك، ولا زوجة بدها وقفات للإصلاح، ولا أولاد ربي يحمي أولادكم ويصلوا لمراحل كتير صعبة. نحن نتحدث لمن يسمعنا بالوضع الطبيعي أنه يا مرأة انتبهي، الرجل إن أعطيتي اهتمام وتقدير وهو كان يعني حدا متوسط في الصفات بيطلع أحلى ما يكون. وكذلك المرأة إذا ما عندها لا سمح الله صفات ناشزة فهي تحتاج إلى حبك واحتضانك، وأولادنا سنكرر ونكرر إلى التربية والتكرار. فسمعيتني، نعم نعم كلامك صحيح، ولكن برنامجنا يتحدث عن المتوسطين في السلوكات، هذا كان لازم أحكي لكم إياه. والشيء الثاني اللي بدي أحكيه، سمعت عبارة جميلة جدا جدا تتحدث عن الأزواج والعلاقة في الزواج. سمعت علاقة عبارة جميلة جدا تتحدث عن العلاقة ما بين الزوجين. كل العلاقات ما بين الناس تقوم على العدل، إلا العلاقة ما بين الأزواج تقوم على الفضل. إذا كان الله عز وجل في القرآن ما بعد التغلاق يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، فما بالكم لما نيجي نحكي في علاقات الزواج؟ هي لا تقوم عملت لك وعملت لي، وعطيتك حقك وعطيتني حقي، وأخذت منك وأخذت مني، إنما تقوم على الفضل في المعاشرة الطيبة وفي المعروف وفي تقبل الحسنات وفي التكيف مع السيئات وهكذا. فدائما تذكروا كل العلاقات تقوم على العدل، إلا العلاقة الزوجية تقوم على الفضل. صح يا أبو راشد؟ السلام عليكم.
2: سلام ورحمة الله.
1: الله يعطيك العافية.
2: الله يعطيك العافية دكتورة.
1: ويسعد مساك.
2: أنا أول مرة بشارك معك وبسمع برنامجك، بس أول مرة بصراحة بشارك معك.
1: الله يبارك فيك يا أبو راشد، أين أنت؟ في سيارتك ولا على مكتبك؟
2: أنا سيارتي والله إني قريب على الإذاعة عندكم، عند جريدة الدستور بالضبط.
1: طب لا تحكي لهم عن الأزمة، والله جيت بعناء الله وكيلك.
2: والله أزمة يا دكتور، أنا عارف الله يفرجها.
1: الله يرضى عنك. أبو راشد لماذا تبكي النساء؟
2: أنا استفزني الموضوع دكتورة، بس أحكي جملة هيك، طبعاً هي من باب المزح. طبعا النسوان تبكين من الخشوع، من قوة الإيمان اللي فيها.
1: أي جد ولا بتمزح؟
2: لا بمزح، لا والله. طيب. النسوان المرأة قلبها حنون طيب رغيف على أي شغلة هيك، يعني الحمد لله. هيك بحس نعود ضعيف، بدن زلم هيك اللي يقويهم بس.
1: أبو راشد صوتك بيروح.
2: وعاد انا عندي الاذاعه عندكم، يعني هيني بالضبط على الاذاعه.
1: الله يرضى عنك. ها هيني من اسر لك ابو راشد، كيف الحال؟
2: الله
1: يكرمك. نبيت مره ثانيه، متى تبكي النساء؟
2: تبكي النساء لانهن قلبن ضعيف وقلبن رهيف.
1: نعم. صحيح.
2: وحنونات وطيبات ومناح لما يكون هن مناح مناح.
1: ماشي ابو كلامك ملغوم بس ماشي.
2: الله يخلينا يعني يا رب،
1: يا ربي امين.
2: واخواتنا ونسواننا وبناتنا يعني
1: الحمد لله. يعني ابو راشد احكي لك شيء، شو اسمك الاول؟ اسمك
2: احمد.
1: احمد، يوم ما نجحت من التوجيهي بالله عليك كيف الام وهي تزغلط وتعيط؟
2: الام بتجنن، الله يرحمها.
1: الله
2: يرحم يا رب يرحم جميعها.
1: ولما اختك طلعت عروس شو سوت برضو امك؟ طلت تعيط، يعني هي طالعه نازله بتعيط الله وكيلك.
2: صح، بقول لك من الخشوع بعيطه.
1: الله يرضى عنك. الله يبارك فيك ويحفظ لك عيلتك، وعن جد دائما شاركنا، ويا اهلا ويا مرحبا فيك. يا اهلا فيك يا ابو راشد، يا اهلا. نطلع فاصل؟ نعم نطلع فاصل، وبعديها بنرجع باذن الله تعالى برنامجنا اولادنا بخير وحلقتنا لماذا تبكي النساء.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيم اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيم اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.
2: هل فكرت يوما أن تتعمق في العلوم الشرعية؟ في جامعة الزرقاء الفرصة أصبحت أقرب. سجل في ماجستير أصول الدين ضمن دوام مرن ورسوم دراسية منافسة. لا تكتفي بالبحث عن المعلومة، وكن أنت المرجع الموثوق. ماجستير أصول الدين في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 05-38-211-0.

0: ورجعنا لكم مع برنامجنا أولادنا بخير ومع حلقتنا المميزة لماذا تبكي النساء. ونحن يعني بدنا نسمع مشاركات الرجال، لماذا تبكي النساء؟ 06-516-50-20 و 06-516-20-60. يا الله شو نفسي أسمع إيش الهدف من النساء، كيف النساء بنظرك بتبكي وليش بتبكي، وهل في مبررات حقيقية لبكائها؟ وكذلك نحن النساء لازم ندافع عن حالنا ونحكي لهم لماذا نحن نبكي. فياريت أسمع منكم اليوم هذه المشاركات، لماذا تبكي النساء. وطبعا كنت توسعوا شوي مدارككم معنا، يعني هو البكاء مش بس بكاء حزن، كمان نفكر بأشياء تانية. وبناء علي يلا نستقبل هيام. سلام عليكم.
1: وعليكم السلام، يعطيك العافية.
0: يا أهلا يا هيام، الله يعافيك.
1: أنا بدي أقول لك شغلة، مين أعطى الموضوع أو العنوان؟
0: ليش؟ وعشان أنا خايفة أجاوب، فأنت قولي لي ليش عشان أحكي لك.
1: أبدع
0: أي أحسنك إذا هيك، والله اختراعي يما.
1: أقول لك شغلة،
0: أحكي لي
1: مرات الست تحتاج الشغلة اللي تنفس عنها، الشغلة اللي تقول عنها بدون هي ما تسولف، صح ولا لا؟ لأنه مرات أنت كلمة منك أنت توصل لناس.
0: نعم.
1: ممكن أنا مش قادر أوصلها مثلا لزوجي، تصل منك أنت فيفكر فيها، عرفتي علي كيف؟
0: الله يعني عليكي، صحيح، برافو عليكي.
1: المثال.
0: نعم.
1: على سبيل المثال، لكن والله يا دكتورة بدي أقول لك شغلة، طبعا حسب البكاء يا رب كلنا نبكي فرح
0: يا رب. تمام؟ أمين.
1: لكن
0: صحيح.
1: أصعب لماذا تبكي النساء؟ يعني هسه بيجي أقول، يعني أنا من خلال معاشرتي للنساء وتعاملي معاهم كثر، صدقيني يبكوا ويبكوا كثير للأسف الشديد.
0: نعم.
1: يعني بتعرفي، يعني بتكون أقهر دمعة عندهم اللي تقهر صح ومن قلوبهم من الناس الغالية عليهم، زوجها أخوها أبوها.
0: صحيح.
1: طب ليش؟ أنت عندك إنسانة، يعني زي ما بتتمنى مثلا، زي ما بتتمنى لنفسك تتمنى إلها، لا تحرمها تتعلم، لا تحرمها تعيش حياتها.
0: نعم.
1: فهمها الصح من الغلط وخليها يعني تعيش في الحياة، لأنه والله يا دكتورة والله العظيم صدقيني أجتني مراجعات إنهم يبكن على الأيام اللي راحوا بس لأنهم ما عاشوها. يقولوا إحنا شو استفدنا، انظلمنا.
0: نعم.
1: شو استفدنا.
0: صحيح.
1: فشغلات كثر تبكي المرأة، الظلم، الخذلان.
0: صحيح.
1: الحزن. طب انت ليش توصلها للمرحلة هاي؟ عفوا بدي اقول لك شغلة ممكن تكون قاسية، لكن بدي اقولها لانه والله لازم اقولها. بتشوف الست اذا بكت وكانت بمنقهر حسب الانسان اللي عندها، واذا بكت وكانت سعيدة وبتبكي من الفرحة صدقيني كمان حسب الانسان اللي عندها، بكل مقدرها وعارف شو هي، لانه
0: ما شاء الله
1: مش بس انه مثلا نعم بدي اقول لك اياها، مش بس والله انت هيك شغلك هذا مثلا البيت انا لا يا سيدي العزيز، والله الأيام تغيرت ودورها تغيرت، الست
0: الله
1: بدها
0: احتواء،
1: والست بدها إنسان يسمعها.
0: شكرا.
1: والست بدها حدا.
0: نعم.
1: يحس فيها
0: كمان. خصوصا إنها صارت تشتغل برا وجوا وتحملت أعباء معك مادية، ما حدا بينكر إنه اليوم المرأة وهي بتشتغل برضو بتساعد، فبالتالي برا وجوا. والله يا هيام أبدعتي، الله
1: يعني
0: يكرمك يا هيام مبارك فيك، شكرا على مشاركتك. الله يرضى عنك. أبو معن السلام عليكم.
2: يعطيك العافية دكتورة.
0: الله يجبر خاطرك يا حي الله.
2: شو أخبارك؟
0: أنا بخير الحمد لله.
2: والله أنتي رائعة، يعني جد حبك لله أول شيء، أنتي رائعة الله يجبر خاطرك، قد ما تنصري
0: يا رب أسأل الله،
2: قد ما تنصري أو يجبر خاطرك
0: يا رب أسأل الله.
2: بالنسبة يعني أنتي تقولي لي لماذا تبكي المرأة، مظبوط؟
0: نعم.
2: أنت بتقولي لماذا تبكي المرأة؟ يعني شك
0: سؤالك. نعم، لماذا تبكي المرأة؟ صحيح.
2: المرأة يعني هي بتفكر الرجل، هي بتبكيها، هي بتبكيها، تعبت عليها، تعبت عليها، كيف تبكي المرأة؟ تبكي المرأة بكون في عامل نفسي، في ضغط عليها وفي ضغط عليها.
0: نعم.
2: طيب تبكي المرأة بتبكي دموع، ما هو ممكن دموع متمسيح، مع احترامي لك يا احترام للستات بتسمعونا. بس إنه تبكي المرأة، أنت كل المرأة مرأة بالرجل هذا ما إله شيء عنكم، ما إله.
0: نعم.
2: ما إله شيء، أنت منصفة يا دكتورة، أنت منصفة.
0: نعم.
2: يعني الرجل ما إله وصاف عنكم.
0: لا والله، ولا ماله، والله كل الاحترام والتقدير طبعا.
2: ولا هو الرجل تعال صرف آلي،
0: لا حشاكم، لا والله لكم التقدير والاحترام،
2: على بابا بدنا لبن برنه على بابا.
0: الله يبارك في بابا ويعطي الصحة والعافية يا رب. أسأل الله عز وجل. يعني بدي احكي لك إشي ابو معين، انا دائما بحكيها، دائما بحكي بالسوشيال ميديا، من ياتي على مقطع على مقطع فيديو ويرى انني انا في هذا المقطع، انا دلال قطشات ارى في هذا المقطع اني اقف مع الرجل، ما تحكم علي وتحكي لي شفتوا هي بتوقف مع الزلام. روح على الصفحه واقرا جميع المقاطع، او روح على برنامج اولادنا بخير واحضر جميع الحلقات، ستجد ان هناك انصاف شديد، مره بنكون مع المراه ومره ما نكون مع الرجل. ليه؟ لاننا نريد ان نعيد الادوار الى مكانها ونعيد الاستقرار والسكن الى البيوت. شكرا يا استاذ معين، دائما مشاركاتك تثرينا. يا اهلا بصفاء، السلام عليكم. صفاء كيف الحال؟
3: الله يكرمك، مشتاقين لك
0: حبيبتي والله، يا مرحبا بك. ما رايك، لماذا تبكي النساء؟
3: والله انا مش عارفه لحد هلا، انا بحكي مش لاقي جواب لهذا السؤال بصراحه. يعني احنا يعني هم يمكن يعني قسمين اساسيات في بكائها، يا اما فرحانه وعدي تحتيها كثير شغلات ممكن انها تكون مناسبه حلوه صارت عندها، صحيح. فرح نجاح شيء، او لا قدر الله احزان، فترجمت هاي الاشياء لبكاء. نعم. لأنها ما قدرت تتخطى هذا الإشي فصارت تبكي.
0: نعم.
3: ترجمت هاي الأحزان لبكاء. بس
0: المرأة تترجم الفرح والحزن إلى بكاء.
3: بالضبط. نعم. خاصة حزنها، لأنها مش قادرة يعني ما بيطلع بإيدها إشي زيادة إنها

0: رجل جميلة بحكي لك إنه دايما اشغل دايما اشغل قلب المرأة، لأنه إذا اشتغل عقلها مصيبة.
1: بالضبط. يعني فبحكي لك أنا فعليا هم سببين، يا إما فرح وكتير عدي تحتيها كتير شغلات، أو الحزن لا قدر الله وعدي تحتيها كتير شغلات. ممكن إنه هرموناتها أو طبيعة تكوين جسمها سبحان الله العظيم، ممكن هذا الإشي يكون سبب منه.
0: الله يكرمك
1: ويعطيك العافية
0: حبيبتي.
1: أتمنى بس جواب لا لا
0: لماذا تبكي المرأة؟ حاضر حاضر. الله يكرمك، الله يبارك فيك يا أم محمد. سلام عليكم يا أبو علاء. الله يرضى عنك يا أبو علاء، أهلا بالناس الطيبة.
2: الله يسعدك،
0: الله يبارك فيك.
2: أنت الموضوع رائع جدا، لأنه كافي المرأة أنا بالنسبة لي إلها نوعين أو ثلاثة من الدموع.
0: أها
2: يعني بس طبعا هو مش انه لا سمح الله في مزحه او شيء، لا فعلا اول شيء طلعتها من بيت ابوها دمع،
0: نعم
2: زواجها دمع، طلوع بنتها من عندها دمع.
0: صحيح صحيح.
2: فالدموع هذه تعتبر اول شيء غسيل ممكن في اشياء ثانيه، هي طبعا اللي هم الثلاثه.
0: نعم.
2: في
0: نعم.
2: كمان في كمان اللي هي ضغط البيت وضغط العمل من برا وجوه.
0: صحيح. يا سلام عليك.
2: بالإضافة إنه الأولاد من جهة والأب تقريبا يعني أولي 20-25% مشارك، وال 75 للمرأة.
0: نعم صحيح.
2: أنا بحكي جد.
0: والله وأنا معك يا أبو علاء.
2: طبعا الضغط العالي اللي بيصير عليها ممكن بتفرغ بالبكاء، وهذا مش عيب، بالعكس بعض المرات أنا الرجال مرات بقعد مع نفسي ببكي مرات.
0: نعم.
2: ليش؟
0: صحيح،
2: لأن ضغط الحياة بكون قوي.
0: الله عليك، يعني أنا هذا الكلام لازم يا أبو علاء يسمعه زوجي، عشان أقول لماني أنا بكاء برضو. يعني أنا مش أحسن من اللي عندكم يا جماعة.
2: الله يسعدك.
0: الله يكرمك.
2: والله أنا مرات يعني أنا مع نصير المرأة. ليش؟ لأنه أول إشي هي جهدين وليس جهد واحد. يكفي الولادة والشغل والبيت والدنيا، يعني احنا ايش اللي بنشتغله؟ شغله واحده، مش
0: صح
2: هو رياء.
0: صح.
2: ولا هي مطر.
0: نعم.
2: انا بحكي بامانه.
0: صحيح.
2: يعني احنا شغلنا خارج اوكي بنساعد في البيت.
0: نعم.
2: لكن الاكثر المراه
0: للمراه. صحيح صحيح. ربي يبارك فيك يا ابو علاء، بتشارك معنا اول مره. الله يبارك فيك ويكرمك.
2: الله يبارك في عمرك وحياتك.
0: الله يكرمك. سلم على ام علاء.
2: الله يسلمك.
0: الله يبارك فيك. شكرا لمشاركتك. شكرا شكرا.

لماذا تبكي النساء؟ أول إشي هيك الله خلقها، الله سبحانه وتعالى خلق عندها أستروجين، هذا الهرمون الأنثوي الذي يجعلها من الداخل رقيقة فيجعل بكائها سهل. كورتيزول اللي ممكن يرتفع عند الرجل، ولكن ارتفاع هذا هرمون التوتر عند المرأة فعليا في مرات كثير بيكون أكثر، فيكون نتيجته ضغط شديد يولد لديها بكاء. في كثير من الرجال بيجوني: دكتورة والله ما عملت لها إشي، هي بس إيش مستنيتني على نقرة، حكيت هاي الكلمة انفجرت بكاء. بحكي له: سمعت شو حكيت؟ انفجرت، هي من الأساس مراكمة، لكن الكلمة هاي أو التصرف هذا هو اللي أدى إلى ذلك. هو فعليا كان عنده اختزان كبير للكورتيزول، خبي هرمون توتر، خبي هرمون توتر، لا بتتفشش في الأكل، لا بتتفشش في الشهية أساسا، ضغط، جسمها تعبان، كثرة نوم، إرهاق، لكن بالنهاية هو كله اختزان. إذن تبكي المرأة لأن الله خلق فيها هذه الصفة، فهي تبكي، دمعتها سهلة. وهلأ أبو علاء شو حكى؟ إذا بنتها نجحت بتفرح، وإذا ابنها مرض بتعيط، وإذا فرحت عيطت، وإذا حزنت عيطت، وإذا اكتئبت عيطت، وإذا بنتها عرفوا أنها حامل الحمد لله بتبكي من الفرح، وإذا جوزت بنتها وطلعتها بتبكي من الفرح. حياتها كلها تعبيرها عنها. بتذكر في شاب يذكر أجاني في استشارة مع صبية، فهم قاعدين مع بعض عرسان لهم 3 أشهر، فبيعلق شاب هاد بحكي لي:

بيعاتبني عليها عصبية، فبحكي لي دكتورة هو انتو عندكم آبار جوفية؟ بقول له مش فاهم ايش قصدك. بحكي لي انتو جوا النسوان عندكم آبار جوفية؟ دكتورة ما بتسكت، اذا فتحت عندها الحنفية ما بتسكت. فانا صرت اضحك على تعبيره. سبحان الله، قال الله عز وجل في القرآن: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. لما باجي بدي أعبر عن مشاعري بتضرب الأشياء ببعض، لا بعرف أحكي ولا بعرف أعبر. فالوسيلة الوحيدة اللي بستخدمها هي أني أبكي وقد أنفجر في البكاء. فالسبب الأول، لماذا تبكي النساء؟ الله خلق في طبيعتها هذه الرقة، وهرمون الاستروجين يساعدها على ذلك. فلا تستغربوا يا رجال وتستخدمش يا فلان اللي كنت معي في يومي في جلسة لما حكيت عن المرأة: دكتورة هو انتو عندكم آبار جوفية؟ هي بتخلصش بكاءكم؟ رقم 2، تبكي لأنها رقيقة، ففي الفرح تبكي وفي الحزن تبكي وفي بعض المشاركات في المسلسل اللي بتحبه تبكي. هكذا خلق الله عز وجل بطبيعة مختلفة. ثم من ناحية سيكولوجية، سبحان اللي قال عنها: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. تضيع منها الكلمات وتتوه منها التعابير، فتجدها تبكي وهي تتنهد لأنها تتعامل معك بعاطفتها. وشيء آخر، في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، فإن أردت أن تقومها بتخاف إنك تكسرها، وأعلى ما في هذا الضلع أعلى هو أعوجه. قال ابن كثير في تفسير هذا الحديث أن أعلى هذا الضلع الأعوج هو اللسان. بمعنى إذا عيطت بتبطل تعرف تجمع، وإذا زعلت بتبطل تعرف تجمع، أو ممكن تبدأ ترشقك بكلمات وهي لا تقصد ذلك أبدا. فسبحان اللي خلقها بهذه الطبيعة. ولكن لا تزيد عليها الحزن، سواء كانت أم أو أخت أو زوجة أو بنت، رفقا بالقوارير. ما قالها الحبيب عليه الصلاة والسلام إلا وهو يعلم أننا نحتاج منكم إلى رفق، وأن المرأة أكثر ما يؤلمها ويحزنها قد يكون يأتي من الرجل، من الزوج المهمل البارد الذي لا يشعر فيها، أو قد يكون من ابن بعد وضاع ومش عارف كيف ترجعه، أو من أب قسى عليها وهي ما بتقدر ترفع صوتها قدامه. فخطاب لكل الرجال: أولا، لماذا تبكي النساء؟ هكذا خلقها الله، ولكن بوجود رجل قوام له كلمته بيعرف يحتويها أكيد رح تخفف هذا البكاء. الرجال خلقت حتى تحتضننا، ولا كان ما رب العباد لما خلقنا خلقنا من جهة اليسرى من عند القلب من سيدنا آدم عندما خلق سيدتنا حواء.

لماذا تبكي النساء؟ قبل أن تبكي لا تجعلوها تحزن. الله يقر في القرآن أن المرأة لا يليق فيها الحزن، فلا تجعلها تحزن. لما حزنت أم موسى على ابنها وألقته في اليم، بقي قلبها فارغ يبحث عن ابنها. فالله عز وجل ماذا قال في القرآن؟ فرددناه إليها كي تقر عينها ولا تحزن. الله يقول عن أم موسى حتى لا تحزن. وسيدتنا مريم في محال المخاض الشديد ووحدتها وخوفها من القادم، ماذا قال لها؟ قال لها اللي هو لا تحزني، إنه أنت ديري بالك. فناداها من تحتها ألا تحزني. الحزن لا يليق بالمرأة، الحزن يجعلها ضعيفة هشة، تفقد مهامها، تفقد توازنها. من أراد بالمرأة سوءا دير بالك عليها، والله أعلنها من هذا المنبر، من أولادنا بخير بتشوفونا إحنا النسوان صوتنا عالي وبنحكي بحدة وعندنا كلمات في بعض المرات بتأذيكم، لكننا والله إن فارغات من الأذى والألم. إن أحسنتم التصرف معنا وحبيتونا، يا الله ما أحلى أن تتعامل مع سكنك. فحاول قدر الإمكان ابعد عن هالحزن. لذلك وصية لمن يسمعنا ويرانا، مش أنت مروح على زوجتك؟ أو أنت يا شاب مروح على والدتك وأختك؟ مش أنتوا داخلين على البيت وفي سيدة في البيت؟ وصية من الدكتورة دلال، الأم الزوجة، أرجوكم أدخل على بيتك وإنت معك هدية، حبة شوكولاتة، فرحة، ابتسامة، أو إذا كنت مزعل مع الوالدة راضيها، وإذا أختك زعلانة منك اسعى أنت لرضاها. لأننا اطلعنا أو انزلنا الله يقول في القرآن أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين.

0: لازم أحكي هذه الشيء اللي أجاني من امرأة تعاني من بخل زوجها. وصلتني رسالة من امرأة تعاني من بخل زوجها وتقول لي: يا دكتورة، هل البخل يغطي أي شيء؟ أولا، الرسول يدعونا إلى محاسن الأخلاق، والبخيل الصراحة ما بينعاش معه، لأنه البخيل ماديا سيكون بخيل عاطفيا. فديروا بالكم يا رجال من هذه النقطة. ليه؟ لأن من الرجولة الكرم والسخاء، وقالت العرب قديما: وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تستر بالسخاء. فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. فأنا أدعو كل الرجال، كلما كنت كريما مع الزوج المحترم المؤدب المطيعة التي ترى في عينها الرضا، والله ستأخذ منها أحسن ما تملك. لماذا تبكي النساء؟ بسبب إشي اسمه متلازمة المرأة المنقذة. وهذا نداء لجميع النساء. أعيدك مرة ثانية، لماذا تبكي النساء؟ لأنه في متلازمة اسمها متلازمة المرأة المنقذة. لازم تكون الأخت القوية الحنونة اللي دايما خدومة، لازم تكون الأم الهيرو اللي لأولادها ومسخرة كل طاقاتها وقوتها وحبها لأولادها. والمرأة التي جوزها ما بيحكي عليها ولا كلمة، دائما دائما مرتبة، عارفة أوامره، عارفة تعيشه، عارفة تكون لها سكن، الجارة والمعينة. استني اهدي. متلازمة المرأة المنقذة هي متلازمة إن أنت كنت منها أرهقتي نفسك ونفسيتك ومن حولك، لأن لك طاقة محددة عند لحظة معينة ستنهاري، وبالتالي كل ما فعلتي سيذهب هباء منثورا. ما أجمل التوسط، ما أجمل التوازن، ما أجمل الوسطية، ما أجمل أن أعطي من يستحق العطاء، وأن أعطي من لا يستحق ولكن بحدود، وأن أعلم أن الرجوع في خط الرجوع حتى أكسب ما بقي لي أفضل من أني أستمر وأنا أستنزف. فإن وصلت إلى نقطة أجد نفسي أنني خسرت نفسي وخسرت الآخرين. لكل من يسمعنا من النساء، أنت الأم الحنونة الطيبة، الأخت الصديقة الحبيبة، دير بالك على حالك لأن وجودك لدينا نعمة. ومن يسمعنا من الرجال، طبطب على زوجتك وبنتك وأختك، مش خسارة فيها، من القوام ومن الرجولة أن تحتوي تلك الأنثى التي بين يديك. يا رب من يسمعنا يروح على زوجاتهم وأمهاتهم وبناتهم وأخواتهم ويحكوا لهم: سامحونا، احنا محبكم قد الدنيا. نراكم في حلقة جديدة إن شاء الله من برنامج أولادنا بخير. السلام عليكم.
1: أولادنا بخير.

0: حياة أف أم لحياة طيبة. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-2020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام، لحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطه والبقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. تكلمنا عن قضية غاية في الأهمية، ألا وهي وجوب تكريم النبي وتعظيمه. يقابل ذلك أيها الكرام خطر الاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يقول نحن لا نستهزئ ولا يمكن أن نفعل. نقول صحيح، لكن ما موقفكم من سنته ومن سيرته ومن إرشاداته وهدايته؟ اليوم بعض الناس بلسان الحال لا بالمقال كأنهم يستهزئون بالسنة عندما يقولوا لماذا قال هذا، فضلا عمن لا يريدونها. يقول الله تعالى في آية محكمة بعد ما أمر رسوله بالبلاغ، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين. ولذلك العلماء شرحوا هذا وبينوا من الذين استهزأوا فعلا بالنبي سام وكيف أخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر، ولكن ذكرت بقي هذا وعد من الله لرسوله ألا يضره المستهزئون وأن يكفيه الله إياهم بما شاء من أنواع العقوبة. وقد فعل الله تعالى، ما تظاهر أحد بالاستهزاء من النبي سام إلا أذله الله تعالى. الموضوع خطير لأن الله تعالى أقامه أيها الكرام نبيا للثقلين، خاتم الأنبياء، ونزل عليه الكتاب المعجز. إذا لا يمكن أن تكون حياته 23 عام وهو يتكلم وينصح فقط لجيل واحد كما يزعم بعض الناس، أما الأجيال الأخرى فهي تقف أمام كتاب الله بدون السنة تحاول فهم. هذا ضلال مبين. شوفوا الصحابة رضي الله عنهم كم كانوا يخافون لما نزل قول الله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ذهب ثابت بن قيس وكان خطيب النبي، كان صوته عاليا، فظن بنفسه السوء وظن أنه من المؤاخذين بهذا، حتى قال له النبي عليه السلام بما معنى لست منهم. إذن كانوا يخافون. طب لماذا كانوا يقلون الرواية عنه؟ كأبي بكر كان لا يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القليل، وبعضهم إذا روى يعني احتاط لنفسه، كمعاذ لما قال هل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم، كل هذا خوفا من الكذب على رسول الله. يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم. فإذا مقام النبوة مقام عالي سامي، فيه التعظيم والتكريم، فيه البعد عن الاستهزاء، لا يقبل الكلام، لا يقبل ضرب المثل. قبل فترة سمعنا واحد من الناس بيتكلم ولكن خانه لسانه، الله أعلم شو في نيته من سوء، خانه لسانه وتكلم في جانب النبي عليه السلام، فماذا ينفع؟ تخيل ما أوسع اللغة عندما يخذل اللسان صاحبه، واللسان جند من جند الله، يخذل الإنسان الذي يستحق الخذلان. لكن النبي عليه السلام وذلك يقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذا نقف هنا ونقول خطر الاستهزاء بالسنة النبوية وبصاحبها عليه الصلاة والسلام. طيب، مسألة غاية في الخطورة وهي قضية سب الدين عند المتزوجين عياذا بالله. والله لولا الأسئلة ترد أنا لما تجرأت أن أتكلم عن هذا، لكن للأسف هنالك أناس خرجوا من بيئات في هذا المظهر المكفر المخرج عن الملة، لكن خطورة المسألة أنه يكون أولاد بينهما. ثم تسأل المرأة طيب لماذا لا يكون علاج من فعل هذا المنكر قبل الخلفة حتى يكون في علاج وفي حسم؟ تعالي هذا الفريقان يعني، إما أن تتوب إلى الله الآن توبة نصوحة أمامنا، وإلا هذا فراق وطلاق، لأنه ما بصح الآن. والأخطر في هذه المسألة المستكبر اللي يفعل فعلته ويسب مسبته ولا يتوب إلى الله. هذا إذا انتهت العدة ودون توبة ورجوع إلى الله انفسخ العقد، فكيف يستحلون العلاقة وإنشاء الأولاد؟ موضوع خطير. الآن هذا يتعلق بالكرام بالعائلات، وهنا جرعة بصراحة الوعي الديني للفتاة للزوجة، إنه إذا رأت من زوجها هذا تنتهي الآن، ترفع الأمر إلى والده إلى والدها، وهم يرجعون إلى أهل الخبرة في هذا حتى يشوف ما الحل للحاسم، إما توبته توبة صادقة، وإما كل واحد في حال سبيل قبل ما يأتوا بالأولاد. يعني هذا بس بشكل عام. طيب، ورد سؤال للأسف أحيانا يرد، إنه في شاب متهور يسوق سيارة وما معه رخصة وبعمل حادث، لكن هروبا من التبعات وهروبا من المسؤوليات يستبدل سائق بسائق، يؤتى بسائق معه رخصة وبيعملوا حالهم أمام هذا. قطعا حرام، قطعا من أكثر من باب. أولا، ما حكم من يسوق بدون رخصة؟ ما حكم من يكذب؟ ما حكم من يحتال على جهة بالمال؟ كل هذا حرام. فإحنا هذا الجواب الشرعي العلمي، والغاية لا تبرر الوسيلة. اشتغلوا صح حتى ما أحد يلجأ إلى مثلها هذه. طيب، كان هنا في سؤال عن إنسان متزوج للأسف بعد فترة خطبة طالت، وكان بينه وبينها مشاجرات وخلاف، وطلق أثناء اللي بسموه الخطبة، طلق ولم يخبر وتزوج. كارثة من الكوارث هاي. وذاك هاي فرصة كمان أن يتفقه الناس. وذاك لما نقول من كان عازما على الزواج بده يذهب إلى واحد يقول له كيف تعامل زوجتك وأنسبائك وكيف تتقي الله بلسانك، لأن الرجل بده يتفقه. العاقد ليس له على المعقودة إلا طلقة واحدة. هذه الطلقة الواحدة إذا كانت صريحة باللفظ الصريح والنية الجازمة، الطلاق وقع. فكيف يكون مراسم الزواج، وكيف يكون الدخول، وكيف يكون الأولاد؟ كله غلط في خطأ، وكله خارج عن دين الله. هذا يجب أن يلجأ، يعني هذا واقعة حال حقيقة، يجب أن يلجأ إلى المحكمة الشرعية أو إلى دارة الإفتاء بداية والمحكمة الشرعية حتى يحسموا ويحملوهم المسؤوليات. موضوع خطير. وهنا الخطأ الأكبر بصراحة على من علم. الناس طبعا أغلبهم لا يدرون، احتمال هي تجهل ذلك، المخطوبة المعقود عليها إذا خبرت أهلها. الأصل في الناس يرجع لأهل العلم، ما الفائدة؟ أي مسألة من قضايا الحلال والحرام في أي شيء وأخطرها في الزواج، هذه لازم نرجع لأهل العلم نسأل هل هذه مسألة فيها نظر، فيها خلاف، هل أشياء كثيرة ننتبه. إذن هنا لازم الرجوع إلى المحاكم الشرعية في هذا، ما بنستطيع نجاوب في هذا. طيب، عن ارتداء الحجاب، هل يجب على الفتاة أن تلتزم بالحجاب عند البلوغ؟ هذا هو الواجب. نعم، ولذلك الحجاب أيها الكرام ليس فقط عند البلوغ، لكن قبل ذلك. أرأيتم إلى الصلاة لأنها متكررة، مروا أولادكم بالصلاة وهم ناء سبع. ما تخلي الصلاة لوقت البلوغ، ولا تخلي الصيام لوقت البلوغ، ولا تخلي الحجاب لوقت البلوغ. البلوغ قبل، يعني الوعي والإدراك قبل ذلك، حتى تتأهب البنت لحجابها وتأهب الولد لصلاته وهكذا. طيب، سنكون مع المزيد، ولكن دعونا مع بعض الأسئلة الكريمة. أبا أحمد تفضل يا سيدي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يعطيك العافية.
1: حياكم الله سيدي. أهلا وسهلا بك.
2: استفسار بسيط. هلا في عندي سلعة حطيت عن صديق لي وقلت له إذا في مجال تبيع لي إياها، يعني هو عنده زي ما تقول محل، عرفت علي؟ صديقي وعزيز على قلبي يعني.
1: حددت له سعرها؟
2: لا، هون مربط الفرس. أنا ما حددت له سعرها، قلت له خلاص شو ما بتجيب بيعها وبس.
1: يعني هو عنده خبرة في سعرها بالسوق؟
2: عليك نور. أيوه بالضبط، يعني إله في هاي الأمور.
1: طيب،
2: فهلا باع لي هذا رقم معين، بس اللي تبين لي بعد فترة إنه الرقم هذا كان أعلى من هيك.
1: يعني هو باع برقم أعلى وأعطاك رقم أدنى.
2: عليك نور.
1: وين راح الفرق؟
2: ما يعني عفوا هو المسج اللي وصلت انه هالقد جابوه.
1: طب بدي اسال سؤال، انت اتفقت مع صاحبك انه في لك عموله كذا ان بعت هذه السلعه؟
2: لا.
1: طب ليه؟ ايش يا هو الان ببيعك ببيعها لك ويكون صادقا تماما، وهذا صديق احسن الى صديقي، او بقول لك انا باخذ نسبه كذا على البيع بكون حلال، اما تترك الامور هيك خطا منك كمان انت. هذا
2: هذا اللي صار،
1: وانت وكلته كمان
2: بالضبط.
1: طيب هل عدت الي سالته لماذا فعلت ذلك؟
2: انا بس السؤال والاستفسار، هل هو راح يلحقه؟ انا لانه بهمني امره راح يلحقه حرام بهذا الوضع.
1: بدنا نفهم منه لماذا اخذ جزء من المال. هل هو تاجر هذا شهر عنه انه بيبيع للناس وباخذ نسبته؟
2: لا لا لا لا.
1: على كل حال انت اخطات وهو اخطا، كان لازم تتفق اتفاق صريح.
2: طيب
1: الموضوع كبير بيستاهل ولا بسيط؟
2: لا مش كثير.
1: خلص يعني ما دام ما بيستاهل، انت نبهه انه انا اخطأت، اني ما اعطيتك الامور واضحة، وانت اخطأت عملت لحالك واشتغل ثاني مرة بشكل سليم
2: بإذن الله. الله يكرمك.
1: بارك الله فيك. شكرا ابو احمد، هذا يكرم دليل نضيفه الى اهمية التفقه. الله يفقهنا وياكم كل الاخوة الافاضل، كل المجتمع الكريم، حتى لا نقع في مثل هذه الخلافات. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد، جامعة الزرقاء.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
7: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم في التهوى واستكمال جبهة. دعونا مع اتصال كريم مع أخينا رائد. أخي رائد تفضل سيدي.
1: السلام عليكم دكتور
0: إبراهيم. السلام ورحمة الله، حياكم الله سيدي، أهلا وسهلا بكم.
1: الله يسعدك، يعلم الله أني أحبك في الله.
0: أحبك الله يا أخي، الله يرضى عليك ويحفظك، تفضل.
1: الله يسعدك. شيخ أنا عندي سؤال، أنا بسافر لفترات معينة 4 أسابيع محددة. فبكون قاعد في الأردن، يعني أنا عارف حالي مش مقيم بس قاعد لمدة 4 أسابيع، بقدر أجمع وأقصر خلال الفترة الأربع أسابيع.
0: أنت بتكون هنا في البلد ولا خارج البلد قصدك؟
1: أنا مقيم في برا الأردن.
0: وتيجي على البلد. الأرجح في هذا، الأرجح رأي الجمهور إنه ما زاد على 4 أيام تعتبر مقيما. فالأصل لا قصر ولا جمع، أثناء المسير تقصر وتجمع، فإذا أقمت شهرا حددت لا قصر ولا جمع.
1: إذا يعني أنا كنت مسافر طالع من السعودية وعارف إنه أنا بس قاعد 4 أسابيع في الأردن.
0: أما لو جاي لمتابعة أوراق لا تدري متى تنتهي، تستطيع تقصر وتجمع لما تنتهي حاجتك.
1: صحيح.
0: بارك الله فيك يا سيدي. أنا بشكرك يا سيدي، أشكرك. خلينا نعود إلى سؤال أخي أبو أحمد. عدم الاتفاق الصريح مع الأصدقاء ومع الأقارب والله مشكلة يا جماعة. قوله تعالى ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، هذا ليس مخصصا لأحد، هذا يشمل كل العلاقات المالية بين الناس. ولذلك لو تم الإفصاح أنه يا أخي بيالي هالسلعة وأنت خذ كذا، ما عندنا مشكلة، وذلك عليه أن يكون أمينا، إما يؤدي الخدمة لصاحبه بإخلاص وإما أن يقول له لا حتى صاحبه. وحال من الحالات من أيام اتصل أحد الإخوة من دولة وتكلم عن مشكلة بينه وبين أخ أنه كان بينهم دين. فالمهم قال للأخ إنه والله أنا في عندي شيء أرض بتعطيك إياه بس مقابل الديون كلها، عنده ديون متنوعة. قال له نعم بس كلام من غير اتفاق. فتنازل عن البيت والأرض، وبعدين قال له لا هذا الأرض مقابل الدين الفلاني وليس الدين الفلاني. يا جماعة لو كتب ورقة اسمها مخالصة، طرف أول طرف ثاني، مش بالضرورة عند محامي، انت اكتبوها انه لفلان على فلان مبلغ كذا وكذا، بكون حددنا المبلغ وبناء على ذيك سأقضيه دينه بقطعة الأرض وعندها ذمتي ليست مشغولة له بأي مبلغ وتوقيع قضي الأمر. هذه الأيام في إمكانية للتوقيع الإلكتروني، ابعث لي الورقة بوقع برجع لك يا إخوانا. إذا ما فعلنا ذلك رح نقع. ولذلك لعل من أسرار الشريعة لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا تفاصيل بعض القضايا من البيوعات حتى لا نقع في مثل هذه المخالفات. نهى مثلا عن بيع الغرر، نهى عن عليه الصلاة والسلام عن بيع الحصى، بيع المنابذة، رح يعمل خلافات. أي شيء بيعمل خلافات الإسلام حسموا فيه هذا. طيب كان هنا في سؤال كذلك عن الزواج، انه هل يمكن ان يتزوج السني من شيعية؟ ما رأيك؟ هو من حيث الإسلام هم مسلمون، لكن انت عليك ان تبحث التوافق، هل هذا مناسب ولا غير مناسب؟ ضروري. ولذلك هل هذه الفتاة أهلة من أهل التعصب ولا بس مجرد إنه والله هاي هوية هيك مذهبية؟ من حيث الجواز قطعا جائز، هذا مسلم. وذلك حتى في داخل دائرة السنة الكرام بدك تبحث عن شيء متوافق. وفي حديث الآن ذكرته يبين قضية التوافق بين الزوجين غاية في الأهمية. بعض الناس يظنون إنه لازم الشاب يعني العازب يتزوج عزباء، نقول صح هيك جرت. بل النبي عليه السلام قال لما إجى جابر بن عبد الله يتزوج قال له هلا بكرا تلاعبك وتلاعبها. لكن لما جابر قال له يا رسول الله إن والدي استشهد، طبعا والده الصحابي الجليل عبد الله بن حرام استشهد في أحد وترك لي أخوات، جزء 7 أخوات، وأنا بدي امرأة جامعة، يعني امرأة عاقلة قريبة يعني علمها الزمان وبدأ تكسب أجر. فالنبي عزام اقتنع بكلام جابر وبارك له في هذا الزواج. إذن في الزواج بده يكون زواج مصلحة، زواج مصلحة للطرفين يعني. ولذلك هنا من حيث الجواز يجوز، لكن ما المطلوب؟ المطلوب التوافق، متوافقين، خاصة التوافق الديني، هذا أهم شيء. طيب أخي أحمد تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام، حياكم الله.
2: الله يسعدك يا شيخنا، كيف الحال؟
0: وأنتم يا سيدي، حفظك الله، تفضل.
2: شيخ أنا بشتغل وسيط، يعني بشتغل بشركة بلف على الشركات الثانية يعني بطلبوا هدايا شغلات
0: يعني وسيط ولا مندوب مبيعات؟
2: هلا أنا وسيط يعني أنا بشتغل لحالي حر تقريبا، أنا موظف شركة وإلي شغل خاص.
0: طيب
2: خلال لفي بهاي الشركة يعني اللي بشتغل فيها بعرض بضاعتي أنا للزباين نفسهم.
0: يعني قصدك هذا الوقت لشغل لعملك اللي أنت تنتمي إليه؟
2: نعم.
0: وأثناء انتمائك لهذا العمل وأنت في جولتك بتروج لبضاعتك؟
2: نعم صحيح.
0: هل يعرفون ذلك؟
2: الجماعة لا بيعرفوش أنه عندي شغل تاني أصلا، أنا شغل حر هذا براني يعني.
0: هل نفس القطاع بتشتغل فيه أنت ولا قطاع مختلف؟
2: لا طبعا لا لا طبعا لا.
0: بالله بدي أسأل سؤال بكل أمانة، هل يأخذ منك وقت من وقت العمل؟
2: لا.
0: كيف لا؟
2: يعني أنا بدي أسلم الضاعة على زبون، بكون معي عينات بفرجية، أنا بشتغل هذا الشغل حر.
0: المهم لا يؤثر على عملك؟
2: لا ما بيأثر الحمد لله رب العالمين.
0: طيب فيش إمكانية لو عينت لك واحد يقوم مقامك في هذا العمل أو خارج الدوام؟
2: على واحد يا شيخ أنت عارف، ودوامي من الفجر للمغرب.
0: طيب ماشي يا أحمد، طيب سأجيبك بأمر الله. طيب.
2: الله
0: أرضى عليك. أشكرك يا سيدي. طيب الحقيقة يا كرام أنه المسلمون عند شروطهم، كان هيك الأصل، هذا قانون. إذا الإنسان عمل عملا وهذا الزمن المقتطع هذا لعملك ممنوع يشغل أي شغل بصراحة، فأنا برجح عدم فعل ذلك. اشتغل بطريقة أخرى، يسرع عن طريق المراسلات بدون، ونفس حتى المراسلات يعني أحيانا المراسلات يا جماعة بتاخذ أوقات لأن هنالك موظفون يشتغلون عن بعد، هذا رح تاخذ منه وقت. فأثناء دوامك الأصل ما يكون إلا إذا كان عندك فراغ، فأنا بقترح عليك التالي، في أوقات فراغك اشتغل، في أوقات عملك لا تعمل، أنا هذا اللي برجحه في هذه المسألة. طيب يعني سؤال حول قضايا المشاكل بين الأزواج وعدم مساعدة الرجل زوجته في البيت، فهل عليه أن يعمل؟ نعم، لكن ضمن إمكانياته. يعني المرأة تعلم أن الرجل لا يملك المهارات في داخل البيت، لكن قطعا في قضايا ممكن المساعدة فيها، ممكن المساعدة فيها في مراقبة الأطفال، ممكن المساعدة والله في بعض النظافة، ودليلي على ذلك قوله عليه السلام أو فعله كان يقوم على مهنة أهله، وقوله خيركم لأهله. لكن المرأة لازم تعلم أن الرجل الشرقي ليس كالغربي، الغربي منظم حياتهم وخلص، حتى عندهم شيء حد يوم عليك ويوم عليه، هيك بنسمع من بعض الناس وهم يسألون. حتى الشرقي والعربي انت زوج أجنبية صار عنده دور في العمل وفي النظافة، احنا بالنسبة لنا موضوع حب وتقدير، ولكن الشرع بيقول خيركم لأهله. من فعل ذلك اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم كان يخيط ثوبه ويخصف نعله فبكون ويكنس البيت. نعم هذا فيه منتهى يعني الإحسان للزوجة وفيه كمان طاعة لله تعالى. لكن الرجل ما بيحب المرأة تفرض عليه ذلك فرضا، إذن التوافق في هذه القضية. طيب هل سماع الأناشيد الإسلامية مصحوبة بالموسيقى حرام؟ لا. هلا مسألة الأناشيد الإسلامية ذات المحتوى السليم قطعا سليمة، شعر يمجد الإسلام ومدح لله وثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى علماء الإسلام. قضية الموسيقى مسألة فيها خلافية، المتحرج يروح يسمع أناشيد بدون موسيقى، وأنا أعرف أن بعض الناس حتى الأناشيد والشعر المغنى الملحن بدون معازف كمان ما بيسمع، حر لكن لا نحرم، هذه خيارات. حبيت تسمع كلام طيب مصار موسيقى يجوز، حبيت بدون موسيقى يجوز، ما حبيت تسمع حر لكن ما حد يحرم على الآخرين والله أعلم. أخي جهاد تفضل سيدي.
3: السلام عليكم شيخ.
0: السلام حياك الله، تفضل سيدي.
3: شيخ أخوي أنا سافر قبل شهر تقريبا، راح استقر في بلد أوروبي لمدة 6 أشهر.
0: نعم.
3: ولكن حكالي هو ما بعرف طلع فتوى أنه هو بقدر يضل طول الفترة هاي بصلاته ويجمع ويقصر.
0: والله يا حبيبي هاي ما هو صحيحة قطعا، ليست صحيحة. يعني الآن هو سيقيم 6 أشهر صح؟
3: صحيح.
0: طيب ما دام انسان عازم على الاقامه في هذا البلد ليش اعتبره مسافر؟ هذا مستقر، هذا مقيم
3: يعني ما في
0: لا لا قطعا غير صحيح، فقط اثناء المسير رايح جاي واثناء في هذه البلد اللي هو فيها، اذا انتقل مسافه القصر عادي زي انسان في الاردن منتقل من عمان الى العقبه يقصر ويجمع، اما اذا استقر في مكان اكثر من 4 أيام فهو مقيم.
1: تمام.
0: أشكرك يا سيدي. ولذلك الكرام صدقا هذه الأيام ظروف كثير مختلفة. ظروف السفر صارت سريعة، يعني نقطع مسافة القصر والجمع خلال ساعات. الإقامة صارت هذه الأيام منظمة بتذاكر الطيران ذهابا وإيابا، بحجز الفنادق إذا أنت مقيم. لذلك بعض أهل العلم الآن في عصرنا يرون كل من أخذ بيتا واستقر وثابت في مكانه فهذا انقطع عنه اسم السفر وأصبح مقيما. لا أقل نقول أقل من 4 أيام المسألة سهلة، بعد 4 أيام المسألة صعبة بصراحة. طيب إذا موضوع الأناشيد وما أناشيده، يعني أمر سيارة الناس ترجع تسمع أناشيد في هالزمن الغابر، يعني بيسمعوا ويؤثر عليهم أشياء كثيرة. طيب كان هنا يقول مبلغ من المال أريد أن أستثمره مقابل مبلغ مقطوع شهري، هذا استثمار غير صحيح، هذا ليس استثمار، هذا صورة استثمار، لكن هي صورة من صور الربا. إنه المبلغ اللي تضعه عند فلان لنفترض 1000 دينار ويعطيك 40 أو 50 دينار شهريا، هذا اسمه ربا. أنت في الحقيقة أجرت الدين وتأجير الديون، أنت أمنت الخسارة ضمنت الربح واسترجاع المبلغ، هذا قطعا حرام ما بيجوز. ماذا نفعل في هذا العقد؟ هذا العقد تستغفرون الله وبتصلح الوضع، يا بيبقى دين عليه برجعه، وإما تدخل في حال استثمارية ربحا وخسارة إذا كان يستطيع الحسبة. وذلك يكرم هنا القضية، بعض الناس يغري الناس إنه أنا والله بعطيك نسبة ربحه وهو مش عارف يعمل حساباته، هذا لا تعطوه المال. هذا لعل الوارد في حديث 3 يدعون الله فلا يستجاب لهم، منهم رجل آتى سفيها ماله. الآن الأصل من الذي يدير المال فيربح؟ العاقل القريب. لكن أعطيت واحد طائش، سفيه هنا معنى طائش، وانت عارف انه طائش وأعطيته مال بعدين قلت له بتعطيه نسبة ربع، هذا الطائش لن يحسب حساباته الصحيحة اطلاقا. طيب سنكون مع المزيد بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية

0: وعدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الجبال. دور مع اتصال كريم من الأخت غادة. تفضلي أخت غادة. تفضلي.
1: السلام عليكم.
0: السلام حياك الله. تفضلي.
1: فتاوى الهواء.
0: نعم نعم تفضلي. طيب. أنت على الهواء.
1: أسأل سؤال.
0: تفضلي.
1: والله أنا يعني سبحان الله كانت يعني الأخت اللي قبل شوي يعني طرحت سؤال عن الوقود على الطرقات. هل في طرقات عامة يعني تختلف عن الطرقات عامة البيوت مثلا حبلها عن رسول الله والله أعلم يعني.
0: شو هي ما هو السؤال اللي قبل شوي ما هو؟
1: هي أخت سألت عن إنه اللي يكون مثلا دوار كراسي حدد المكان إنه فيكون كراسي يعني أنا بس بتقيلي أماكن عامة. أنا بدي أسأل سؤالي هسا أنت يعني الرسول نهى عن إن الطرقات اللي بالطرقات مثلا بيرقونا.
0: صحيح.
1: طيب مثلا عندي مثلا أنا بالنسبة لي منزلي يعني مقابل جماعة يعني جيراننا يعني في مسافة حوالي يمكن أقل من نصف كيلو 200 متر لكن هم بيت مقابل بيتي بالضبط من الصبح من الساعة 7 صباحا بلف الكراسي باتجاه المنزل تبعي. أنا ما بقدر أتحرك برا بحس حالي مراقبة والله كرهت البيت والله
0: ما نبهتوهم لهذا
1: يعني أنا أكثر ما أني أنا رفعت وسكرت وحكوا ليش سكرتي قلت لأنه أنا ما بدي حدا يكشف بيتي.
0: صحيح.
1: وبرضه نفس المشكلة أنا مش راضي وأنا يوميا صراحة أنا يعني بقول حسبي الله لأن أنا مش متريح. هل هذا أنا بحقنا حرام وهو هم يعني يعني ما بعرف يعني 24 ساعة يعني حتى إذا ما كان في
0: طيب بدي أسأل أخت غادة في إمكانية اللي رفع شيء حتى يستر ما بين أعينهم وبيتكم؟
1: والله أنا رفعت كثير دفعت فلوس كثير رفعت بس بقي يعني مسافة سبحان الله.
0: طيب.
1: يعني مستويات أنا المنزل عندي مستويات فبرضه بيشوفون كثير طيب. مراقبين.
0: بارك الله فيك. إن شاء الله هاي رسالة من خلالك إلى المجتمع الكريم كله. أنا بشكرك يا سيدتي والأخت الكريمة تكلمت في شيء غاية في الأهمية الكرام. النبي عليه السلام بلغ من تعليمه للأمة قال إياكم والجلوس في الطرقات. النهي أولا لما الصحابة رجعوا ما لنا بد إنما هي مجالسنا فقال أعط الطريق حقه حق الطريق غض البصر كف الأذى. ولذلك شوفوا النبي أول ما بدأ قال غض البصر. غض البصر يعني هاي امرأة في بيت وهذا إنسان في بيته مين ما يكون طفل كبير ممكن بأي حق تتلصص والقرآن يقول ولا تجسسوا والله حرام من أكثر من باب وفي اقتحام خصوصيات الناس ما بصح. أتحب أن يعتدى عليك يا جماعة؟ المجتمع الإسلامي أدب في سورة النور آداب رفيعة كيف تستأذن كيف تقف أين تقف من الباب كم مرة تقرأ إذا لم تسمع جوابا إذا قيل لك ارجع إلى غير ذلك كله أداب كله نتركها لأن هذا واجب التربية واجب الرجال يمسك هذا رجل يا أخي أنا أحافظ على بيتك وحافظ على بيتي. من حق المرأة تطلع تتنفس أحيانا تطلع بدأ تنشر إشي على البلكوني وهي محجبة ليش تطلع عليها؟ هذا حرام من أكثر من باب فلا يجوز إطلاقا. طيب كان سؤال عن من طبيبة إنها مضطرة أن تعمل في التجميل فما الحد الجائز في ذلك؟ طيب من معه لأنه الشاشة طفت. بلال تفضل. أخي بلال تفضل سيدة. حياك الله. أهلا وسهلا.
2: كيف حالك؟
0: حياكم الله. أهلا وسهلا
2: دكتور. بدي أسأل سؤال بخصوص آيات الميراث سورة النساء.
0: نعم.
2: من بعد وصية يوصى بها أو دين.
0: الأولى يوصي والثاني يوصى. طيب
2: هلا طيب إيش المقصود في أنه يعني يوصي بها أو يوصى؟ هلا وفي النهاية بسمع حديث أو بعرفش ماذا أنا بديش أقعد أفتي بخصوص أنه لوصية
0: لوصية
2: الوارث.
0: طيب
2: ما بعرف هل فيه بينهم تناقض؟
0: طبعا لا ما في أي تناقض أبدا. هل قرأت في المسألة سيدي بس سؤال والله هل قرأت فيها أي تفسير ولا مجرد يعني إشكال ورد؟
2: مجرد إشكال في
0: طيب إن شاء الله الله يلهمنا وياك الصواب. تكرم يا أخي بلال. أنا بشكرك سيدي. ذكرت لك الفاضل أن آيات الميراث في سورة النساء الآية 11 والثانية 10 والآية 176 آخر آية. الآية الأولى قال الله تعالى فيها بعد ما ذكر من يرث من الأبناء انفردوا اجتمعوا قال من بعد وصية يوصي بها أو دين. كان أول شيء من طلع الديون بعدين الوصايا ماذا بقي للإخوة الأخوات أو للأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا المعنى. لا والوصية المقصود مش للورثة، الوصية لغير الورثة. احنا نطلع الديون أولا اللي على التركة، ومنطلع الوصايا التي أوصى بها الميت، قال والله يا أبنائي طلعوا ثلث المال لبيت الله، هذه الوصية الواجبة. أما الحديث ما في إشكال فيه، الحديث قال إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية الوارث. يعني بعد ما الله عز وجل يعطي البنت النصف ويعطي الولد مثلا الثلثين والأخت الثلث، ليش منعطي وصايا؟ هذا الممنوع، الممنوع أن تعطيه زائد شيئا زائدا فوق الحصة المقررة له شرعا. بس إذا الوصية اللي ذكرتها الآية لغير الورثة، والوصية المنهي عنها هي وصية الورثة. والله أعلم، كلام واضح. يعني الطبيبة اللي بتشتغل في التجميل، الحقيقة هذا جائز طبعا، وإلا يعني هذا فرع من فروع الطب، لكن يقتصر فيه على محل الحاجة والضرورة. في كثير بصير من العوارض للإنسان فيحتاج إلى تدخل يعني طبيب تجميل، ما في عرض. بس إحنا بنقول ما يتوسع النساء ما يتوسع في طلب هذا، اللي هي الأشياء اللي بتعرفوها. إذن الأمر العلاجي قطعا جائز ولا حرج في ذلك. سألوا على الاستثمار في البنوك الإسلامية، ذكروا اسم إنه هل يجوز؟ طبعا ما في حرج في ذلك. في البنوك الإسلامية لو استثمرتم المال إلى أشهر إلى سنة مقابل مبلغ يحدد لاحقا، ولا يمكن أن يقبل الآن. إن شاء الله هذا من الأمر الجائز بإذن الله تعالى. كان في سؤال حول الماء المستعمل، هل يمكن أن يتوضأ به؟ طيب، هاي مسألة خلافية بالمذاهب، إنه هل الماء المستعمل يعني سبق الإنسان والله مد إيده وهي نظيفة طبعا في الماء واستعمله، فهذا صار مستعمل ما دام أن يدا لمس صار مستعمل، فهل يرفع الطهارة؟ مسألة خلافية. الراجح أنه يرفع الطهارة، بس بشرط أن لا يكون نجسا، وأن لا يكون تغيرت حقيقته. مش والله الصابون كثر فيه والأشياء، فإذا بقي ماء فهذا طاهر مطهر إن شاء الله تعالى. مسألة فيها خلاف. طيب، يقول أنا معتاد على إخراج زكاة المال في شهر رمضان، لكن هنالك إنسان متعثر وهو يحتاج بصراحة اضطرار المال، هل يمكن أن أبكره؟ نعم، لا حرج، هذا أذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام لعمه العباس أن يخرج زكاة سابقة، فلا حرج هذا لمصلحة الفقير، لكن بعد بدأ حسب صحيح إن شاء الله. طيب، كان هنا في سؤال كذلك حول السمسرة. السمسرة من بأصلها مشروعة، لعل حديث من أسدى إليكم معروفا فكافئوه يدخل في هذا الباب. إنسان سبب لك بيع، سبب لك شر، لكن ما المقصود؟ أن تكون السمسرة في شيء حلال، ما يكون السمسرة في شيء حرام. من أيام سألني واحد أنه بده يدخل في قضية شراء فندق ويشترط أن يكون في رخصة لبيع الخمور، لا هون دخل في الحرمة. إنما لو فندق ملناش علاقة بالرخصة، كل واحد على مسؤوليته. إذن السمسرة بذاتها بأصلها مباحة، لكن أحيانا الملابسات هي اللي فيها الإشكال. لما الآن مثلا يتصرف هو بالسعر يرفع كما يشاء، لا، هل أذن لك؟ قال لك جيب لي سعر السوق، وبعدين أنت كنت صادقا معه، قلت والله هذا العقار جاب 100,000 وأنا بدي نسبتي منك 1.5-2، وحتى لو ارتفعت باتفاق. وهنا ما بيصح كذلك للطرف اللي تم الرضا بالنسبة يغير، لا بكفيك 500، لا، ما دام في اتفاق صريح مخلص الطرفان عليهما أن يلتزما. يعني المسألة واضحة. طيب، كان هنا في سؤال حول قرض شراء الأسهم، يعني اللي هذا اسمه التورق، وتكلمنا فيه كثيرا، صارت من الصيغ بصراحة التي انتشرت ومقبولة الآن. المهم أن نبتعد عن التورق المنظم اللي تمارس البنوك، بعض البنوك، وهي منعت من هذا، يعني مجامع الفقه الإسلامي أخذت بهذا التحذير وهو صواب. إذن يبقى تورق شخصي، ما في شيء، الناس يحتاجون. الأيام عسيرة يكرم، عسيرة، يعني بعض الناس يحتاجون بصراحة إلى قروض، أحيانا بتيسرش إلا هذا، فلا حرج، خاصة إذا سيؤدي شيئا هاما. سؤال علمي بيقول قرأت عن تعريف أو مصطلح اسمه الفنقلة، ماذا يربي؟ يعني هذا من فذلكات المصنفين، ولكن المقصود فيها كيف تقول الحمد لله والبسملة والحوقلة إلى غير ذلك. هذا في بعض كتب العلم سواء التفسير وغيره، وأقول لك فإن قال كذا قلت كذا، يعني سؤال افتراضي، فإن قالوا كذا قلنا. وهذا كثير ما يرد في كتاب الرسالة وفي الأم للإمام الشافعي، لكن بلفظ فإن قال قائل كذا قلنا له كذا. هذا نحت منها كلمة يسموها الفنقلة، فهي الأسئلة الافتراضية والأمر فيها يسير. يسأل سائل أيهما أعظم أجرا، الصدقة أم الزكاة؟ لا الزكاة قطعا، ودليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام ما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وإلا لماذا فرض الله عليك الصلوات الخمس وتفكر أنه التراويح والقيام أفضل منها؟ لا، دائما المفروضات هي الأعظم أجرا، ثم تأتي الدرجة الثانية التي بعد. وكل هذه القضايا من المفروضات ومن المسنونات والمندوبات وعكسها من المحرمات والمكروهات أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما بدنا نتخذ الدين هزوا. قال الله فحسبتم أنما خلقناكم عبثا، ولا بعث محمد عليه الصلاة والسلام كان عبثا، ولم يبعث عليه السلام إلى عصره الذي عاش فيه ثم انتقر في الأعلى فترة مبكرة، لكن بقي. وإذا قول الله واعلموا أن فيكم رسول الله، وهذا معناها وجوده وسنته وهديه وتعاليمه. والله تعالى قال لنبيه أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. معقول يا جماعة أن يقول الله لرسوله اهتدي بمن سبق والناس لا تهدي برسول الله؟ بل الهداية بمنهج النبي الكريم. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
3: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
2: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: جميلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضل.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد. حكايتنا اليوم من العصر الجاهلي، إذ دارت رحى الحرب بين بكر وتغلب 40 سنة، وهي حرب البسوس. وفي خضم هذا الموت المستعر سار الحارث بن عباد سيد بكر وحكيمها في إبرام الصلح بين القبيلتين، فأرسل ابنه بجيرا إلى المهلهل وهو يحمل رسالة الصلح، يقول فيها: يا أبا ليلى، قد أسرفتم في القتل، وهذا ابن بجير، فخذه واقتله بكليب، ولتضع الحرب أوزارها، فدم بجير كفء لدم كليب. كانت هذه اللحظة أفضل اللحظات لحقن الدماء، لكن الزهو والغل كانا قد أعميا بصر المهلهل وبصيرته. فنظر المهلهل إلى بجير الشاب الوديع، ثم ضحك مستهزئا وقال قولته التي سارت بها الركبان: بؤ بشسع نعل كليب، أي مت فداء لرباط نعله لا فداء له. فدمك يا بجير في ميزان كبرياء لا يزن حتى نعل كليب. ثم استل سيفه وأجهز على الفتى. وصل الخبر إلى الحارث بن عباد بنواح النائحات، فقال: نعم القتيل ونعم الصلح. فلما أخبروه بأنه قتل بشسع نعل كليب، كانت الإهانة أشد من الفقد، فتفجر بركان الغضب في صدره وصرخ صرخته الشهيرة: قربا مربط النعامة مني، ليس قولي يراد لكن فعالي، قربا مربط النعامة مني، جد نوح النساء بالإعوال، قربا مربط النعامة مني، طال ليلي على الليالي الطوال، قربا مربط النعامة مني، ليس قلبي عن القتال بسالي، قربا مربط النعامة مني، لا نبيع الرجال بيعا نعالي، قربا مربط النعامة مني، لي بجير فداه عمي وخالي. وقد جيش بكر في معركة طاحنة، فشفى نفسه وأطفأ نار الاستصغار. فيمكن القول إن استرخاص دم الكرام هو الثمن الذي لا عوض له، والثأر الذي لا يرد إلا بمثله.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: تحياتي لكم أحبائي المتابعين، أحبائي المشاهدين، وإن ما كنتوا بتتابعونا وبتشاهدونا هنا على حياة FM وحلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي على المحك. نتمنى أن نكون قادرين على تقديم كل ما يليق بذائقيتكم العالية، وقادرين على نقدم مواضيع مهمة بتهم شارعنا الأردني، بتهم مواطننا بشكل كبير وبشكل واضح. يعني كثير من الأردنيين ما بيعرفوا شو المناسبة اللي كان الاحتفال فيها يوم أمس، وهو اليوم العالمي لحق الحصول على المعلومات. بجوز عنا هموم، أو نعتقد أنه عنا هموم أكثر أهمية من هذا الموضوع، لكن أنا بقول أنه هذا الموضوع لا يقل أهمية عن أي هم إحنا بأرقنا أو بكون معنا، لأنه إذا حصلنا على المعلومة إحنا حصلنا على الأسباب، إحنا عرفنا كيف نتأقلم معها، كيف نجابها، كيف نتعامل معها. ويجب أن يكون هنالك احترام لذكاء المواطن بتقديم معلومة حقيقية واضحة الملامح من كل مؤسسات الدولة، وأن يكون هنالك إلزام في هذا الاتجاه، خصوصا ونحن نملك في هذا الوطن العظيم قواعد بيانات واضحة، أرقام واضحة، تفاصيل واضحة. لكن للأسف الشديد ما زال حق الحصول على المعلومة غير واضح، والدليل على ذلك أنه هذا اليوم مش كثير ناس عرف عنه، ومركز الشفافية الأردني اللي موجود عندنا لغاية الآن في عدد كبير من الناس ما بعرف عن هذا المركز الموجود، وعن المعلومات اللي بقدمها هذا المركز، وعن الحقوق والتشريعات اللي موجودة لدى القانون اللي كان موجود من 2007 ومن ثم تم تطويره في عام 2024. هذا القانون الذي يلزم المؤسسات بتقديم معلومة واضحة للمواطن الذي يستفسر عن نقطة معينة. نروح على سبيل المثال إلى ما جرى خلال الأيام الماضية ومشكلة اتحاد كرة القدم. مين اللي فينا حصل على معلومة واضحة؟ ما في. على فاتورة الكهرباء وآلية احتسابها مين اللي حصل على معلومة واضحة؟ ما في. على أسعار النفط اللي ما بنعرف الشهر الجاي بدها ترتفع ولا تنزل، مين حصل على معلومة؟ ما في. دائما المعلومة غير متوفرة بشكل واضح، وهنا تكمن المشكلة. التخطيط، التنظيم، المجابهة لا يمكن أن يكون إلا بعد الحصول على معلومة واضحة. يوم أمس في المكتبة الوطنية كان في فعالية على غاية كبيرة من الأهمية تتعلق باليوم العالمي لحق الحصول على المعلومة من خلال مركز الشفافية الأردني، اللي أصرينا أنهم يكونوا شركاء معنا في حلقتنا لهذا اليوم. ومباشرة بنرحب بضيفتنا المقدرة الأستاذة هيلدا عجلات، وهي الرئيس التنفيذي لمركز الشفافية الأردني. يسعد مساك يا مرحبا.
1: يسعد مساك، شكرا جزيلا على هالاستضافة وعلى
0: التقديم. نتشرف فيك، الله يخليك. كثير ناس ما بيعرفوك، ما بيعرفوك مش كشخص، بالعكس أنت مقدرة لك من كل الاحترام والتقدير، لكن كمركز.
1: نعم.
0: المركز من متى موجود وشو اللي بقدمه وشو اللي بيشتغل عليه؟
1: نعم، شكرا مرة ثانية. مركز الشفافية الأردني هو مؤسسة غير حكومية غير ربحية، تأسس في العام 2011 بالوقت اللي كان في عنا اضطرابات، وكان عنا مطالبات بمكافحة الفساد وأيضا منطقة العربية كلها. تم تأسيسه ضمن وزارة التنمية السياسية والبرلمانية.
0: خفت تقولي للتنمية الاجتماعية؟
1: لا، حتى هي هلا وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.
0: نعم. الشؤون السياسية كان التنمية السياسية. نعم.
1: ويهدف هذا المركز إلى تعزيز طبعا الشفافية، المساءلة، الديمقراطية، الحوكمة ومكافحة الفساد من خلال المشاركة المجتمعية والرقابة المجتمعية أيضا. فنحن نعتبر الذراع زي ما تقول المراقب على كافة قطاعات الدولة حتى نتأكد أنه كلنا عمالنا بنشتغل ضمن منظومة النزاهة الوطنية والتي يرتقي إليها جلالة الملك، وأيضا يعني في ضمن إطار المواثيق الدولية والمعاهدات الدولية وإلى آخره، حتى يكون الأردن في إن شاء الله بالصفوف الأولى في محاربة الفساد.
0: طيب هلأ كوجود هذا القانون، الأردن كان من الدول العربية السباقة بوجود هذا القانون، لكن بصراحة أين يقف الأردن من هذا الملف، من حق الحصول على المعلومة؟
1: هلا السؤال هذا، نحن من 2011 متابعين هذا الموضوع حق حصول المعلومات، لأنه نرى هذا القانون هو مبدأ مبدأ أساسي للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.
0: نعم.
1: إذا بنطلع على الأرقام، يعني نطلع من من من محيطنا ونطلع على التقارير الدولية، ففي مؤشر دولي هو يصنف الأردن بالعام الماضي بأنه إحنا حصلنا على 52 من 150، كنا بي يعني كنا مرتبة ال
0: 52 من 150. مش نعم. من 100 يعني بتحكي لا. عن 35% تقريبا،
1: يعني إحنا بالضبط وكنا بالمرتبة 86، بينما إذا بتطلع على تونس.
0: طيب نقرب المايك شوي، شو رأيك؟
1: أوكي.
0: تمام هيك؟ تمام أوكي.
1: بينما تونس طبعا أقرت، إحنا أقرنا ب 2007 مثلا، تونس أقرت ب 2016، بعدين بتسع سنوات هي أفضل.
0: تجاوزتنا؟
1: أفضل.
0: تمام أوكي. ليش؟
1: هاي نقطة. ليش؟ لأنه عندهم قانون وعندهم تشريع أقوى من القانون الأردني،
0: كتشريعات تضمن حق الحصول على المعلومة.
1: حتى هتتفاجأ، القانون اليمني أفضل. هلا انسى موضوع التطبيق.
0: نعم.
1: أنا بحكي كجودة قانون، كنصوص قانون طبعا
0: أفضل.
1: اليمني أفضل، لأنه مثلا عندنا في القانون الأردني لا يوجد عقوبة للجهات الرسمية أو الموظفين اللي هن بعمد بقصدوا يعني إنهم هن ما يعطوا المعلومة لطالبها.
0: طيب ست هلدا، بدي أوضح للناس طبعا إخواني، بدي أقول لكم نقطة على غاية كبيرة من الأهم قبل ما نروح للتوضيح اللي بدي أطلبه منك. أنتوا العاملين في هذا المركز جميعكم متطوعين.
1: نعم.
0: متطوعين.
1: نعم.
0: يعني ما بتأخذوا ما في رواتب.
1: ما في رواتب. ما في موظفين عندنا بالمركز.
0: تمام.
1: نعم.
0: إذن أنتوا مجموعة من المتطوعين.
1: مواطنين متطوعين.
0: دكاترة الجامعات، قانونيين. نعم. مستشارين، يعني من الناس الفئة اللي مهتمة بهذا الاتجاه. بدي نقول للناس لو كان هذا القانون نافذ بطريقته الحقيقية وبتشريعاته القوية ويحمل صفة الضابط العدلية، شو اللي بيأثر أو شو الإيجابيات اللي ممكن يجنيها المواطن الأردني؟
1: هلا طبعا إذا بتطلع أنت على القوانين، ما إحنا ما بنشتغل بمعزل عن العالم، يعني في هناك دروس مستفادة، في هناك تجارب، في هناك ممارسات فضلة. لما يعني أنا مثلا كنا عم نحكي هلأ قبل ما نبلش بالحلقة إنه مجلس المعلومات هو الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون. نحن بالمركز الشفافية من 2011 ونطالب باستقلال مجلس المعلومات إداريا وماليا.
0: هو تابع لمين؟
1: هلأ حاليا مجلس المعلومات مدير عام المكتبة الوطنية هو مفوض المعلومات.
0: نعم.
1: بالإضافة لوظيفته.
0: نعم.
1: فتخيل العبء الكبير على المكتبة الوطنية أن تقوم بتخصيص جزء من ميزانيتها على بناء القدرات، على ورشات العمل، على إعداد الخطط، على إعداد الدراسات، على الأبحاث. يعني هذا بده شغل كبير. وزائد أنه قرارات مجلس المعلومات للأسف بالقانون غير إلزامية. يعني ممكن يجي أنت حضرتك تطلب معلومة من جهة
0: معينة. في قانون بالعالم غير ملزم؟ طب اسمه قانون من الإلزام، يعني يجب أن يكون ملزم. طب شو الفائدة إذا كان غير ملزم من وجود القانون؟
1: لا، القانون ملزم. هو القانون قانون.
0: كيف ملزم؟
1: لكن إحنا بنحكي على صلاحيات مجلس الجهة المسؤولة عن تطبيق هذا القانون. قراراتها غير ملزمة.
0: القرارات غير ملزمة.
1: نعم. هل حضرتك تعرف أنت نفرض الدستور لما بيجي بيحكي الدستور، هلأ إحنا الدستور مكفول إلنا حرية التعبير، حرية الإعلام وحرية الوصول إلى المعلومات.
0: تمام.
1: صح؟ بيجي بنظمه مين؟ القانون. صح؟
0: نعم.
1: هلا القانون كمان في نصوص بنود معينة ما بتخب التفاصيل، بخرج من القانون إيش؟ أنظمة. صح ولا لا؟
0: والأنظمة هاي مش قاعدة بتساعدنا بحصولنا على المعلومات.
1: الأنظمة يعني مثلا أنا بدي أرجع أحكي لمجلس المعلومات. هل مجلس المعلومات هو منبثق ومنصوص عليه بالقانون، يجب أن يكون إلزامي قراراته. فبدك تعديل بالتشريع حتى تمكن من مجلس المعلومات أن يكون عنده سلطة بأنه يتخذ قرار للجهة أو مطف.
0: طب في عندكم مطالبة حالية بتعديلات على القانون أن يكون ملزم للمؤسسات الحكومية؟
1: من 2011 وإحنا بنشتغل. مش
0: بتطالبوا.
1: بس إحنا، مش بس مركز الشفافية، أغلب مؤسسات المجتمع المدني وأغلب المؤسسات الحقوقية تطالب، لأنه هذا مبدأ من مبدأ أساسي من حقوق الإنسان.
0: طيب مركز الشفافية ليش ما امتلك القوة اللي بيمتلكها على سبيل المثال جمعيات حقوق الإنسان؟
1: حتى جمعيات حقوق الإنسان
0: لا تمتلك قوة، لأنه بتأثر بمواضيع أخرى أو بتقييم المؤسسات.
1: هلأ بالقانون نحكي قانون لا توجد. هلأ إحنا شو بنشتغل؟ إحنا مؤسسات سواء كنا مجتمع مدني أو هلأ بمختلف أشكالها، في عندك حقوق الإنسان، حقوق المرأة، عندك تجار بشر، عندك شفافية، وعندك مختلف أنواعها. صح ولا لا؟ كلنا ننطوي تحت قانون الجمعيات.
0: نعم.
1: هذا أول شيء. شغلة تانية، إحنا شو شغلنا؟ رفع الوعي، بناء القدرات، رأي عام، مناصرة، كسب التأييد، هاي قوتنا.
0: طيب اشرحي لي هلأ من خلال القانون الموجود حاليا، لو كان في التزام فيه بشكل مطلق، كيف المواطن لو على سبيل المثال بده يراجع دائرة الأحوال المدنية وبده يحصل على معلومة، شو الطرق أو كيف المسار اللي براجع فيه؟ خلال قديش المدة اللي لازم يحصل فيها على المعلومة؟ قديش لازم تكون هاي المعلومة دقيقة؟
1: هلأ في عندك خيارات كيف بدك تقدم أنت المعلومة، إما بتقدم عن طريق الأونلاين،
0: تمام،
1: يا بتقدم بريد إلكتروني، بتروح على الويب سايت، في نافذة العلاقة بأنك في طلب للمعلومة، نموذج اعتمدته مجلس المعلومات، بتقدم معلومة أونلاين. أوكي،
0: راضين عن هذا النموذج؟
1: بصراحة النموذج ما عليه أي إشكاليات،
0: ما عليه إشكالية.
1: المشكلة
0: تمام.
1: إنه مش كل وزارات أو الهيئات أو الدوائر أو المؤسسات الحكومية موجودة عندها هذا الطلب،
0: مش موجود مش عند موجود كل المؤسسات، يعني تقريبا نسبة تناسب قديش؟
1: بصراحة احنا ما عندي رقم محدد للأمانة،
0: النص، الربع،
1: بعتقد يعني أقل
0: اللي موجود عندها النموذج. لكن بيجي أحمد الفعوري بيعبي هذا النموذج.
1: هلأ انت بتعبي الطلب، إما بتروح حضوري.
0: تمام.
1: هلأ في قرار طبعا ب 2024 من ناحية انه اعتماد المواقع الإلكترونية انك تقدمها الإلكتروني، ولكن بالقانون ايضا انه بتقدر انت تروح حضوري، وفي كمان بالقانون الزمات كل دائرة حكومية ان يكون هناك ضابط ارتباط او منسق معلومات.
0: منسق معلومات. نعم. بس يعني هذا الطلب
1: انت بزمانات لما كنا نروح نبحث عن معلومة كنا نفتش من مكان لمكان، مرة يحولونا للعلاقات العامة، مرة للناطق الإعلامي، مرة ما كان في مكتب مخصص لخدمة الجمهور من ناحية طلب المعلومة.
0: هلأ موجود.
1: هلأ موجود.
0: موجود.
1: خدمة الجمهور موجودة من قبل، ولكن إنه هو يعرف يتعامل مع طلب كيف يستلمه ويعطيك إشعار إنه استلمه، هذا ما كان موجود.
0: ما كان. يعني حالياً بقاعدين بتعطوا توعية للموظفين اللي بيشتغلوا في خدمة الجمهور بعد يتعامل.
1: في شغلتين. تمام. بس أكملك على سؤالك. فضل. إنه أنت بتروح تقدم الطلب، عندك خيارين، معك 15 يوم من يوم الثاني من تقديم الطلب. يعني أنا رحت قدمت اليوم، بيعطوني إشعار من بكرة بتصير عد.
0: بصير العد 15 يوم.
1: 15 يوم. هلا مفروض إنه الجهة تعطيك رد. أوكي، هلا أعطتك رد كان به، ما أعطتك رد لازم أن يكون أو رفضت، يجب أن يكون يعني في سبب.
0: تمام. يعني معلق، أنا ما بدي أعطيك هاي المعلومة لأنها معلومة سرية ممكن أنها
1: ممكن
0: تأثر.
1: هيك أو تمام. ممكن أنا ما بعطيك لأنه أنت سؤالك مش واضح أو أنت مش صاحب مصلحة
0: يعني
1: مشروعة.
0: يجب تعليل طبعا. سبب رفض طبعا. إعطاء المعلومة
1: ممكن تمام. تكون أنت مش صاحب مصلحة مشروعة، اجتهاد هذا.
0: تمام.
1: أوكي.
0: تمام.
1: هذه واحدة. هلأ أنا بعد ال 15 يوم بالقانون بلجأ لمين؟ لمجلس المعلومات. باي ذا واي حتى بالقانون الحالي إنه مرات بالقانون كمان في زيادة مدة 10 أيام، يعني بصير 25 يوم.
0: تمام. هن إذن القانون بقول لك 15 يوم
1: وممكن تمتد كمان 10 أيام.
0: 10 أيام 25 يوم. ما أعطاني معلومة
1: بالضبط. انت ما اقتنعت بالرفض، بتسحب حالك، بتروح على مجلس المعلومات.
0: تمام.
1: وبتقدم شكوى او تظلم.
0: تمام.
1: مجلس المعلومات بترأسه رئيس المجلس هو وزير الثقافه، نائب رئيس مجلس المعلومات هو مفوض المعلومات اللي هو مدير عام المكتب الوطنيه، وفيك طبعا اعضاء منهم لاول مره بالقانون الحالي 2024 النقطه اللي تسجل للاردن بانه كان صار هناك تمثيل لمؤسسات المجتمع المدني في عضويه مجلس المعلومات. هاي نقطه
0: كثير ايجابيه.
1: ايجابيه نعم.
0: تمام.
1: اوكي، كان بالاول كلها حكوميين. اوكي.
0: طيب ما ردوش على
1: المركز الوطني؟
0: ما ردوش.
1: هلا قرارات غير ملزمه، بروح وين؟ على المكتب، على المحكمه الاداريه.
0: على المحكمه الاداريه. هلا في مثل بقول لك اللي بدهوش يتجوز بنته بغلي مهرها. هلا الان شوفي، اذا جيت انا وراجع وارجع لي بكره وروح اقدم كذا، المواطن راح يصاب بالاحباط واليأس ويختصر هاي المسافه كلها.
1: بعدين في نقطه استاذ احمد انه نعم. ممكن انا معلومه التايمينج الوقت التوقيت كثير مهم جدا، انا بدي المعلومه اليوم او بكره،
0: فليش تعطيني 15 يوم؟
1: يعني مثلا دكتور بقدم عشان ترقية، فعنده وقت محدد بده يسلم، عرفت علي؟ أنا بدي أقعد أستنى 15 يوم، 10 أيام، بدي أرجع 30 يوم. طب أنا توقيت كتير مهم جدا عندي.
0: فبتولى هو البحث عن المعلومة، فبصير يراجع بشكل مباشر.
1: بعدين ما بتلومه لما يعني ما في مصدر حصل عليه المعلومة، فما بتلومه أنت إن أخذ معلومة من شقته من مكان آخر.
0: طيب بدي أسأل سؤال، هلأ في ظل القانون، خليني آسف جدا للتعبير، الغير مكتمل في هذا الاتجاه، وبظل التطبيق، وين بتحس المشكلة أكبر، بالقانون نفسه ولا بعدم تطبيقه؟
1: كمان هذا السؤال مهم جدا. هلأ في شوف في فجوة بين التشريع وبين التطبيق.
0: نعم.
1: أوكي، يعني في عدة مجالات، وأنا من ناحية القانون حكيت لحضرتك إنه في عنا التحفظ على بعض بنود هذا القانون، ونحن كنا يعني جزء من الحراك المدني بمجلس النواب مع اللجنة القانونية النيابية، ولكن للأسف دائما بكون لنا وجود باجتماعات اللجنة القانونية، إنه هي لقاء مع مؤسسات المجتمع المدني وبياخدوا اللي بدهم ياخدوا.
0: نعم.
1: أوكي. بالنسبة للتطبيق، نرجع لسؤالك لما حكيت لك إنه إحنا بالمؤشر هذا كمان في مؤشر آخر، هو مؤشر منظمة التعاون والتنمية الـ OECD.
0: تمام. هذه وأعطانا 32% كأنه.
1: بالضبط. هون كمان هذا إثبات آخر إنه بيدلك إنه هناك في فجوة بين التشريع والتطبيق.
0: يعني لا القانون، لا القانون مكتمل ولا التطبيق مكتمل.
1: التطبيق يعتمد على التشريع، والتشريع لما يكون في عندك هناك تشريعات أخرى ذات صلة بما يتعلق في موضوع نفرض السرية.
0: طيب بدي أسألك سؤال، بدي أشتقه من كلامك اللي حكيتي، هل يتعلق تطبيق هذا القانون والالتزام بحق الحصول على المعلومة بمدى تقبل المسؤول لهذه الفكرة ولا لا؟ يعني متغيرات الوزراء على سبيل المثال.
1: نعم.
0: بديش أقيس على وزارة معينة، يعني وزارة الاستديوهات مش ما نقولش أي وزارة، إذا أجا وزير مقتنع بنفذ، وإذا أجا وزير غير مقتنع ما بنفذ، هل قناعة المسؤول تتعلق بمدى التطبيق الحقيقي لهذا القانون؟
1: شوف أقول لك شغلة، اللي بده يطبق هذا القانون تكون موظف. أوكي؟
0: ما هو بده توجيه،
1: ما بده توجيه، بده تدريب، بده تأهيل.
0: نعم.
1: أوكي؟ هلأ شوف النقطة كانت أساسية في مشكلة التطبيق، هو حضرتك لما تيجي لعندي أنا وتطلب المعلومة قبل 2024، هلأ أنا ما عندي تصنيف معلومات، أوكي؟ فبالتالي أنا ما بعرف كموظف، أنا بخاف. إحنا عندنا هذه ثقافة، كمان ثقافة الإفصاح والشفافية، احنا كمجتمع أردني مش متعودين، يعني انت نفسك ممكن مرات بتقول انا ما بدي احكي وين رايح، او انه يعني
0: صح صح، يعني كلمة ما بعرف بتريح زي ما بقولوها بالعامية،
1: هاي طبيعة مجتمعنا. اوكي، او مواطن أردني بشكل عام. فانا بخاف اعطي المعلومة لانه بخاف انه
0: تجيني مسائلة قانونية من وراء الإفصاح عن هذه المعلومة،
1: أو أنه يجيني إنذار أو توجيه من المسؤول.
0: طيب بدي أستأذنك بفاصل إعلاني قصير، ومن ثم نعود فنكمل. أحبائي المتابعين ابقوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: يسعد مساك ويسعد مساء ضيفتنا. مساء الخير.
1: أهلا وسهلا.
0: الله يخليك. سؤال مباشر، المواطن الأردني يعلم بحقوقه بالحصول على المعلومات ولا ما عنده معلومة عن حقه بالحصول على المعلومة؟
1: المواطن هلأ من تجربتنا في المركز احنا لاحظنا انه اغلب اللي بيستخدم او يلجأ الى هذا القانون هم الباحثون، باحثون والباحثين
0: باحثين
1: عفوا. نعم. اوكي. او والأساتذة الاكاديميين، ممكن النواب، وايضا مؤسسات المجتمع المدني.
0: نعم.
1: بمختلف اشكالها. المواطن العادي ما بعتقد انه عنده اهتمام او عنده خلفيه، عنده معرفه في القانون او سمع عنه.
0: ما سويت دراسه تعرفه
1: عفوا بده يستخدم هذا القانون، بده يكون عنده سلطه، عفوا شو بسموها، مصلحه مشروعه، اسفه.
0: لا بد أن يكون لديه مصلحة مشروعة. طيب مصلحة مشروعة تتعلق بذاته ولا بمجموعته ولا بوطنه ولا
1: مصلحة مشروعة؟
0: يعني على سبيل المثال بقدر أروح أنا أقدم طلب إني أتعرف على آلية فاتورة الكهرباء على سبيل المثال.
1: بدك أول شيء بدك كتاب من مؤسستك أو كتاب يفيد إنه يعني إشي يدعم إيش مصلحتك منها.
0: مصلحتي إن أنا مواطن أردني بدفع فاتورة كهرباء ومش مقتنع فيها، بدي معلومة كيف تحسب الكهرباء.
1: ممتاز جدا، يا ريت تجربها.
0: أنا أجربها؟ خايف يكهربوني. أنا خايف يكهربوني. أو على سبيل المثال إذا بتعرفي أستاذ رياضيات مشان يحلل المعادلات اللي بيعطوني إياها.
1: معادلة.
0: طيب هذا بقودنا لسؤال على غاية كبيرة من الأهمية. من خلال عملك في هذا الاتجاه، الحكومة الأردنية تحترم ذكاء المواطن الأردني بالمعلومة اللي بتقدم له إياها، ولا إذا اضطرت إلى تقديم معلومة بتقدمها معلومة على الماشي وحلها يلي بتحلها؟
1: هو أول شيء شايفيننا إحنا حتى يعني قدروا ذكائنا.
0: نعم.
1: يعني حضرتك حكيت عن موضوع اللغز اللي هو بخصوص أسعار المشتقات
0: النفطية
1: ولا القرارات اللي بتصير التعيينات، وفي مرات تجاوز على نظام التعيينات القيادات العليا.
0: تمام.
1: يعني في مرات احنا للأسف نرصد هناك تجاوزات، وحتى التجاوزات ما بتكون بس من الحكومة، احيانا من مجلس النواب اللي هو نفسه أقر هذه التشريعات،
0: بتلاقي فيه تجاوزات من نفس
1: طبعاً.
0: المجلس.
1: هلأ ادخل انت على مجلس النواب، ممنوع التدخين صح ولا لا؟
0: صح.
1: بتلاقي كل حدا ماسك دخان.
0: لا. إيش
1: أعطيك مثال بسيط جدا، هلأ ممكن حدا يقول هذا يعني مش إشي مهم. لا هذا مهم.
0: لا هو مؤشر.
1: هذا مهم، لأنه
0: هو شيء هو مؤشر.
1: هذا العلاقة بالصحة والبيئة أيضا.
0: يعني أحد الأشخاص أنا الود ودي أن أذكر اسمه بس لأني أنا ما بلغته أني بدي أحكي اسمه، في نقاش معين فقال يبدأ الانتماء للوطن عندما تطفي الضوء تبع مكتبك لما تطلع من مكتبك.
1: 100%.
0: هون ببلش الانتماء، ببلش الانتماء بالوطن انك ما تشحن تلفونك من كهربة الدائرة اللي انت بتشتغل فيها. فحتى الامور البسيطة هي صحيح. مؤشرات. يعني على سبيل المثال التدخين كثير متى فكرة مؤشر على عدم الالتزام بالمعلومة. طيب
1: صح.
0: الان لو امتلك المركز او امتلك المواطن الاردني صفة الضابط العدلية بحقه بالحصول على المعلومة، اصبح الامر اجباري والزامي، هل يشكل هذا المسار نقلة نوعية
1: طبعاً.
0: بالرقابة على المؤسسات طبعاً. الحكومية
1: طبعاً.
0: كيف
1: طبعا. هلا انت ممكن ترصد قضية معينة ماشي، وتبحث عنها وتحصل على المعلومة، تحصلت عليها بشطارتك، هذا هيك بصير مرات انك انت بتروح بتحاول تحصل على معلومة من الجهة المعنية ولكن ما بتحصل عليها. نحن مجتمع صغير، مجتمع كلنا بنعرف بعض،
0: تنتقل بسرعة بسرعة
1: يعني
0: النار بهالشيء،
1: بحصل على المعلومة وممكن انه انسلط الضوء عليها، ممكن انت تكتب منشور عنها تاني يوم ولا انت مطلوب
0: من اي ناحية،
1: لانك انت ممكن بالنسبة لك انت هذا الموضوع العلاقة بمصلحة العامة، ولكن ممكن أنت كتبتها وأسأت للاستثمار في الأردن، أنت أسأت للمؤسسة المعنية، أنت في عندنا قانون جرائم إلكترونية، عندك الدم والقطح والتحقير، السهل جدا.
0: لا ممكن أنه أنت تنشري معلومة وتقدمي معلومة إذا كنت متأكدة من مصادرها بطريقة تأشري على السلبية، مش شرط إنه هلا شوفي أنا ضد فكرة إنه نضل نقول لا بدنا نسكت مشان ما حدا يحكي عنا أو نسكت مشان
1: حضرتك ما... حكيت أنا عندي أمتلك المعلومة، لما أمتلك إذا أنت امتلكت المعلومة صفة أنت هون بالسيف سايد، يعني
0: تمام.
1: أنت وضعك سليم ماشي، لكن في مرات قلت لك انت بتبحث عن معلومة وما حصلت عليها من الجهة المعنية،
0: من الجهة اللي لها الصلاحية بتقديم المعلومة
1: بالضبط، او نعم. موثوق بها، اوكي. فانت بدك تبحث، بدك يعني احنا في قضايا كتيرة على اسعار الدواء، نفرض
0: نعم
1: المستلزمات الطبية، بتروح انت على مستشفى بتعمل عملية من غير شر يعني، مثل انا بروح على مستشفى وبعمل عملية، انت نفس الحالة، نفرض مرارة whatever،
0: نعم.
1: ايش بكانت بتلاقي انت
0: بالمستشفى الفلاني كلفت كذا،
1: طب انا كلفتني هيك ليه؟ لانه لا يوجد هناك ضابط او آلية لاحتساب المستلزمات الطبية. الشغلة البسيطة بيجي بقول لك كل شقة، وهي عملناها فكرة في مركز الشفافية الأردني، كل جهة بترمي مسؤولية على الجهة الثانية، يعني بيعملوا كيك بحلقة من مكان لمكان،
0: مثل اللي صار بمباراة الأردن وسوريا.
1: طيب جيت أنت أستاذ أحمد وكتبت أنت منشور اللي صار فيك، هذا أنه أنت بقولك لا أسأت لهذه المؤسسة، ممكن تطالب.
0: لا أنا أعتقد أنه مش لهذه المرحلة. شوفي، إذا كان الكلام متزن بعيدا عن الإساءة الشخصية
1: 100%، لا 100%،
0: يعني أنا الآن حقي أن أنتقد مركز الشفافية، لكن لا يجوز لي أن أسيء لشخصية طبعًا الأستاذة
1: طبعًا
0: هيلدا
1: طبعًا.
0: حقي أن أنتقد وزارة التربية والتعليم طبعًا. لكن لا يجوز لي أن
1: أسيء. أوضح لك نقطة، الجهات الرسمية ما بتلجأ لهذا الأسلوب، أنا بحكي على الجهات الأخرى.
0: نعم. الجهات الرسمية. طيب.
1: الرسمية ما لا ما يعني ولا مرة، أنا بقول لك مرات أنا شخصياً بكتب وبنتقد للأمانة، ولا مرة تم سألتي ليش كتبتي أو ليش، لأنه أنا زي ما حضرتك حكيت إنه مهم جداً إنك تعرف الإطار اللي أنت بتكتب فيه، وتعرف السقف اللي أنت تحكي فيه، زائد انه يجب انك تنتبه للقوانين المعنيه في حريه التعبير.
0: تمام، بنيجي بنقول الاشاعات معبيه الدنيا. انا اعتقد انه السبب الرئيسي لانتشار الاشاعات هو عدم وجود معلومه واضحه. قديش ممكن يساهم حق المواطن بالحصول على المعلومه بالتصدي للاشاعات او استقاء طبعاً المعلومات من مصادر غير موثوقه؟
1: لحد كبير يعني إذا حتى المعلومات مفروض تكون استباقية، منشورة استباقيا، يعني في بعض المعلومات اللي هي هلأ نتفق على نقطة، كل المعلومات التي تتعلق بالأمن الوطني بالأمن القومي هذه معروف إنها
0: مسلمات،
1: هذه كلها متفق عليها،
0: نعم.
1: ما يعني لا يجوز حتى إنك تفكر فيها، ماشي. بس المعلومات الأخرى التي تتعلق بحياة المواطنين، مثلا زي الحادثة صارت بالويبتة تذكر،
0: نعم.
1: قبل كم عام
0: العمارة،
1: التسريب اللي صار بإحدى الجامعات من المفاعل، نفرض،
0: نعم.
1: يعني في قضايا يجب أنه يتم إفصاح عنها عشان ممكن يتم اتخاذ الإجراءات بناء على هذه المعلومات حتى تحمي الإنسان المواطن،
0: نعم.
1: الشخص، لأنه في بالقانون حتى في عندك عندك سرية صح، بس في عندك الضرر وعندك المصلحة العليا، فالمصلحة العليا تسمو على الضرر،
0: نعم. إذن توفير المعلومة بساهم
1: طبعًا
0: إلى حد كبير في دحض يعني
1: طبعًا.
0: شوفي، أنا بستذكر في إحدى المرات بجوز كان غياب توفير معلومة واضحة للمواطنين بحوادث وطنية مهمة، يعني مثل البحر الميت، مثل الويبدة، مثل كذا، بتلاقي المواطن قاعد بلجأ للناس اللي قاعدين يبثوا على السوشيال ميديا، بتلاقي للأسف.
1: ليش أستاذ أحمد؟ لأنه ما طلع بالوقت، بالوقت يعني ممكن تطلع بعد 4 ساعات 3 ساعات، بس
0: بتكون
1: قامت أيامي، وكل واحد أنت عارف إحنا ما كمان شاطرين، نحن بنفتي وبنحلل وبنكتب، عرفت علي؟ ليه؟ لأنه ما في مصدر، لما بطلع المصدر ناطق الإعلامي وبيحكي وبالوقت المناسب، صفة ما في حاجة
0: لأني أروح
1: فوضى
0: بأي اتجاه آخر،
1: ما في
0: آخر
1: حاجة يصير عندك فوضى إلكترونية،
0: نعم. وعلى فكرة المركز الوطني أو عفوا مركز الأزمات من خلال خلايا الأزمة اللي موجودة إدارة الأزمات،
1: نعم،
0: قاعد بيعطي منهاج واضح لتقديم معلومة واضحة من خلال الإعلام المحترف اللي بجابه الأزمات بشكل واضح،
1: صحيح.
0: وهون لازم يكون في اقتداء بهذا الأسلوب،
1: صحيح.
0: يعني مش حلو أني أنا أسوي حالي مش سامع، مش حلو أني أسوي
1: وقت كورونا، يعني
0: وقت كورونا
1: كنا نسمع
0: معلومات واضحة دقيقة،
1: صح،
0: بأرقام،
1: صح،
0: بتفاصيل معينة،
1: صح،
0: ببؤر، بمناطق، يعني كثير عشنا حالة،
1: صح،
0: من الشفافية،
1: صح.
0: حتى بتحسي أنه الشفافية إذا تم تطبيقها بتحسي العلاقة صارت حميمية،
1: صح،
0: بين،
1: صح،
0: بين،
1: صح،
0: الحكومة،
1: صح،
0: وبين،
1: صح،
0: المواطنين،
1: والثقة بتزداد كمان.
0: طيب الشفافية بتعزز ثقة المواطن
1: طبعا طبعا. هلأ لما نفرض نعطي مثال حي، مجلس النواب لما نواب برشحوا نفسهم هلا اذا النائب يعني هذا نحكي المعيار النموذجي، النائب لما بيعلن او يفصح عن برنامجه الانتخابي، هلا في بعض دول العالم برا بيفصح حتى عن دمته الماليه،
0: وهذا المفروض هذا المفروض
1: يجب ان يكون حتى سقف للحملات الاعلانيه للانتخابات للحملات العفو الانتخابيه، يجب ان
0: يكون لها سقف معين مالي مشان ما يتجاوز احد على احد من خلال القدره الماليه،
1: لانه يجب ان تضمن العداله، تضمن العداله.
0: بس احنا ما نشتري اصوات واحنا بخير.
1: فيعني كثير مهم جدا انه كيف انت بتزداد الثقه، بتختار لانه المعلومه موجوده، عرفت علي؟ هلا انا نفرض بنتي بتقلونها من مدرسه لمدرسه ثانيه، انتقلت لمكان موقع اخر، رحت على محافظه ثانيه، فكتير مهم جدا انه يكون هناك في معلومات، في شفافيه بالمعلومات، في طرح المعلومات حتى اقدر انا اخذ القرار. فالشفافيه بتساعدك في اتخاذ القرار اذا انت اخذت هاي المعلومات من مصدر موثوق به في الوقت المناسب.
0: تمام. طيب الان في ظل غياب معلومه واضحه عن امور بتهم المجتمعات ككل ما بتهم شخص، هل قانونا يحق لمواطن بذاته أن يتقدم بطلب حصول على معلومة تتعلق بالاقتصاد الوطني، تتعلق بآلية الإنفاق الحكومي، بالموازنات؟
1: طبعا. هلأ نحن دافعين ضرائب صح كمواطنين.
0: تمام.
1: نحن نساهم،
0: شركة في هذا الوطن جميعا، شركة.
1: نحن نعم. نقوم بواجباتنا صح؟
0: نعم.
1: نقوم بواجباتنا تجاه الدولة، وهذه إشي مفروغ منه، ولكن حقوقنا ايضا نعرف انه وين هذه بتروح. هذا طبعا بتبتل بالموازنه التي تطاحها الحكومه في مفروض يعني قبل وقت، وبتمر مرحله دستوريه صح ولا لا؟
0: نعم.
1: حق المواطن ان يعرف قديش نفرض تم صرف على نفرض صيانه المدارس، ما في مشكله
0: الاصل انه ما يكون في مشكله.
1: المواطن يعرف انه نفرض كم طريق فتحوا طريق، بالعكس هذه خدمة للمواطن، يعني المفروض أنه يتم حتى إفصاح عنها، ما في داعي. العطاءات الحكومية أيضا كتير مهم جدا أنه يكون الإفصاح عنها، وهذا على فكرة ملزمة بالقانون هلأ، بالقانون 2024 ما كان قبل. موضوع الهيكل التنظيمي بالزمانات كنا احنا نروح نفتش من رئيس الجامعة، من عميد كلية، هلأ أنت بتدخل على الويب سايت، العالم إجاك كله بكبسة زر، عندك تكنولوجيا، استخدام التكنولوجيا، بتكبس كبسة بتعرف انت مين مدير وحدة القبول والتسجيل، بتعرف مين عميد كلية اكس، عرفت علي؟ نعم. رئيس الجامعة. هاي الشفافية كلياتها يعني هي مأسسة، وبالتالي كمان بتساعدك في المساءلة، لانه انا اذا ما كان عندي هاي المعلومة كيف بدي اسائل؟
0: تمام. وعدم التقدم يعني على سبيل المثال الوظائف العليا يعني مراجعة على سبيل المثال موظف يقول لك أنا أولى من هيلدا بإني أكون في هذا المكان، الآن إذا ما تم تقديم معلومة أعتقد أنه هذا يعزز موقفه أنه في خطأ بالاختيار.
1: شوف أقول لك شيء، هنا في فريق وطني تدريبي، يعني هذه يمكن خطوة يعني بشهد فيها ل مكتب وطنية وزارة الثقافة، شكلوا فريق وطني تدريبي من مؤسسات حكومية، مؤسسات مجتمع المدني نحن منهم،
0: نعم.
1: مركز وطني لحقوق الإنسان، وخبير مستقل، ثلاث شقات، أوكي؟ وعم ندرب موظفين القطاع العام على مأسسة إجراءات إنفاذ هذا القانون.
0: يا سلام.
1: عم نحكي على الشق التطبيقي.
0: تمام.
1: أوكي؟ يعني حتى أقول لك كنا يعني كنا ندربهم حتى قبل إقرار قانون 2024. أوكي؟ يعني مجلس الوزراء ب2020 اتخذ خطوات استباقية حتى يخفف من الفجوة الموجود أو الثغرات الموجودة في التشريع تاع 2007.
0: نعم.
1: أوكي؟ هلأ لليوم تم عقد 98 دورة،
0: 98 دورة.
1: تم تدريب أكثر من 2000 موظف حكومي من مؤسسات.
0: ليش ما يحمل الدرات. ليش ما يحمل اسم هذا الموظف؟ يعني على سبيل المثال موظف شفاف، يعني على سبيل المثال موظف خاضع لبروتوكول معين.
1: في عندك جائزة الملك عبد الله حطوها ضمن الموضوع حق حصول المعلومات من ضمن معيار من معايير
0: معيار. جائزة. طيب هاي خطوة كثير ممتازة.
1: كثير ممتازة.
0: هاي خطوة كثير ممتازة.
1: في خطوات
0: يعني هلا أي مؤسسة تتقدم لجائزة الملك عبد الله لابد أن تكون
1: لها معيار.
0: معيار. بأخذ نقاط.
1: طبعاً.
0: طيب هاي ممتازة.
1: هاي ممتازة.
0: هاي ممتازة.
1: زائد في عندك موظف جائزة الموظف في المؤسسات
0: المثالي.
1: هاي كمان يعني هاي بتحفز الموظفين الآخرين إنهم يحتدوا بهذا الموظف.
0: طيب هلا تمام، طالما جائزة الملك عبد الله ضمن تقييماتها اللي هو التزامها بحق نعم. الحصول على المعلومة، نعم. مين اللي بقيم التزامها، أنتو ولا مين؟
1: هلا في عندهم فريق هن خاص، بصراحة ما عندي فكرة، بس بعتقد إنه في.
0: طب لازم تكونوا أنتم المقيمين لأداء هذه المؤسسة إنها ملتزمة بحق ال.
1: هلا شوف أقول لك شغلة، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد هي مسؤولة عن موضوع الامتثال.
0: نعم.
1: يعني مدى امتثال الجهات الرسمية في هذا القانون.
0: تمام. أوكي؟
1: للأسف هذا كمان مش بالقانون، مش ملزم. هو موضوع الامتثال، أنا ما بدأ أدخلك في أو أضيع المشاهدين أو المستمعين بموضوع شراكة الحكومة المفتوحة أو الحكومات الشفافة. الأردن أول دولة بتنضم لهذه الحكومة، وهي حق الحصول على المعلومات كمان أيضا من الشروط الملزمة أو شروط اللي هي يعني الدولة بتقدر إنها تنضم لهذه المبادرة الدولية أو لا.
0: وانضمامها بعزز،
1: يجب أن يكون في عندك قانون ضمان حق حصول المعلومات. إذا ما عندك ما في، عشانك أردن وتونس والمغرب هن أو من أوائل الدول اللي انضمت لشراكة حكومات الشفافة. الأردن نعم. أول دولة عربية ب 2011.
0: طيب الآن تسعون إلى تعديل جديد على هذا القانون ولا مكتفين بالقانون الأربع وعشرين؟
1: لا أنا بتمنى.
0: شو خلينا نقول الخطوات القانونية لإجراء تعديل أو تشريع أو تطوير على هذا القانون؟
1: هلا إحنا بنعرف إنه بالدستور إنه إما طبعا الحكومة هي اللي هو بصراحة بعد فترة من تنفيذ هذا القانون يجب أن يكون هناك مراجعة.
0: تمام.
1: أوكي، أن تقوم الحكومة أو المؤسسات المعنية أن تقوم
0: بالمراجعة. إذا ما ضغطوا على هذا الموضوع ما راح يراجعوا.
1: وكمان مجلس النواب عليه كمان مسؤولية، يعني أنا بعرف إنه بالقانون حسب معلوماتي إنه 10 نواب 12 نائب بيقدروا يطالبوا بتعديل القانون.
0: طيب التقيتوا بمجلس النواب باللجان القانونية على سبيل المثال، حكيتوا لهم بدنا تعديل على هذا القانون؟
1: حكيتوا لهم إنه أحمد أنا بتذكر لما كنا نحكي بتعديلات القانون السابق 2007، وهذا الحكي كان وقتها يمكن 2019، بحكي لنائب بقول له احنا من اولوياتنا عندنا انه منطالب بتعديل القانون.
0: تمام.
1: تخيل بقول لي اي قانون، احنا عندنا قانون ضمان حق حصول المعلومات. فالمشكله حتى نواب ما عندهم
0: طيب
1: فكره بها.
0: تحت الهواء مشان تقولي لي مين هذا النائب، نروح لفاصل اعلاني وبعدها نرجع نكمل حلقتنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة FM.
3: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
4: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
5: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
6: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. حياة اف ام إعلانك.
1: يسعد مساكم من جديد أحباء المتابعين أحباء المشاهدين وين ما كنتوا بتتابعونا وبتشاهدونا على أثير إذاعة حياة اف ام. ستلدا، في تعاون بينك وبين هيئة مكافحة الفساد، بينك وبين خلينا نقول الجهات اللي متخصصة في مجال الرقابة على مثل هذه القوانين؟
2: نعم، نحن في المركز نؤمن بالشراكة، ونحن حسب المادة 13 من اتفاقية دولية لمكافحة الفساد هي تعزز الشراكة بين مؤسسات الدولة، المؤسسات الحكومية وأيضا المجتمع، ومنها مؤسسات المجتمع المدني، على آليات والأدوات والمنهجيات المتعلقة بمكافحة الفساد.
1: نعم.
2: وحق المجتمع بالوصول إلى معلومة.
1: ففي تعاون معاكم؟
2: في تعاون، في مذكرة تفاهم تم توقيعها بشهر 9 السنة الماضية مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. نحن أعضاء بالفريق الوطني الذي يقوم على إعداد أو استعراض أو التزام الأردن بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. أيضا نحن نشتغل معهم على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. للأمانة في شغل كتير كبير مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. ومن ناحية إحنا إنه كتير نؤمن أيضا إنه كتير مهم أنت تعزز قيم النزاهة من خلال التعليم، من خلال المناهج.
1: نعم.
2: فأيضا في مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم. نعم، واشتغلنا على مبادرة تطوعية اسمها مدرستي نزاهتي، إنه كيف تعزز قيم النزاهة لدى الأطفال من خلال الفنون. يعني مش ضروري من خلال الفنون والشعر، مسرحية، كتابة قصص، يعني بمختلف الأوجه الفنون. وأيضا كمان في أطلقنا مبادرة جامعات ضد الفساد في العام 2017 أيضا بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وبدعم من الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. هذه الشبكة تضم نوعين من العضوية، عضوية رسمية أو حكومية فيها من الأردن وزارة العدل وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والمجموعة غير حكومية منها فيها مركز شفافية أردني.
1: طيب،

0: يجمعكم على نقطة معينة.
1: الشفافية هي
0: الشفافية
1: الإفصاح والشفافية هي من أهم
0: أبجديات الثقافة.
1: ركائز الثقافة طبعا،
0: نعم
1: يعني كتير مهمة جدا. وعملنا كمان يعني في معان، عملنا في الزرقاء، يعني طلعنا عن عمان وهن بيقدمونا، يعني بيستضيفونا بمرافق الوزارة، لأنه بتعرف شغلنا احنا تطوعي، يعني على الأقل بدك حدا كمبنى أنه يستقبلك، وأنت
0: طيب
1: من عندك الخبرة
0: تعتمدون بجانب رقابتكم من خلال تسليط الرقابة المجتمعية أو
1: نعم.
0: تطوير الرقابة المجتمعية، شو اشتغلتوا لتعزيز وعي المواطن بحقه بالحصول على المعلومة؟
1: نحن كتير نشطين على السوشيال ميديا، يعني حضرتك بتعرف هلا السوشيال ميديا، الفضاء الإلكتروني، عندنا في الأردن يمكن تركيز أكتر على الفيسبوك.
0: تمام.
1: فنحن بنبعت إشارات عن طريق الفيسبوك، عندنا صفحتنا مركز الشفافية الأردنية على الفيسبوك، كمان نشطين على منصة إكس لأنه على مستوى
0: الوطن
1: أكبر.
0: العربي ككل أو
1: نعم.
0: بتكون على إكس خاصة دول الخليج.
1: صحيح. نعم. حتى دول العالم، لأنه مرات بتضطر أنت تحكي بلغة يفهموها، يعني مهم جدا انه كمان تبرز،
0: تختار اللغة المناسبة،
1: تبرز جهود الوطنية اللي عم بتصير بهذا المجال.
0: تمام.
1: اوكي. بعدين في يعني بنسلط الضوء على قضايا معينة، مثلا شفنا في موضوع اسعار الدواء، رصدنا بعض الأدوية التي تنتج في الأردن، انتاجها في الأردن تباع في تركيا وفي لبنان وفي مصر
0: القيمة.
1: بأقل من
0: بنصف
1: بالأردن
0: بنصف
1: عملنا ورصدنا أنواع الأدوية، ونحن طبعا وكان بصراحة في تحرك من إعلاميين آخرين من مؤسسات ومن رئيس لجنة الاستثمار وقتها بمجلس النواب، وإجعلنا على المركز والتقينا، يعني صار في كمان كتير مهم جدا، هذا هو كسب التأييد، هذا هو المناصرة.
0: أي سنة اشتغلتوا على موضوع الدواء لما صار في تخفيض الأسعار؟
1: جلالة سيدنا وقتها أوعز لحكومة الدكتور عمر الزاز، بتذكر بأنه عدم يعني عدم مس ما يتم رفع أسعار
0: الدواء، لأنه فعلا الفترة اللي تحدثت فيها كانوا بعض مرض السرطان الله يشفيهم اللي كانت علاجاتهم كثير غالية يروح يجيبوا العلاج من مصر، وهو صناعة أردنية،
1: في أوبر كمان، وفي
0: صناعة أردنية.
1: دواء بتذكر نيكسيون كان حقه بكل 28 دينار نزل مرة واحدة أقل من النص.
0: أقل من النص. نعم. لأنه فعلا نعم. في فرق كان كثير.
1: كان في جهود على فكرة، هذا هو الرقابة المجتمعية، لما حضرتك تحكي وأنا أحكي وغيري يحكي هنا بيصير في ضغط.
0: نعم.
1: لما أحكي لحالي ما بزبط.
0: لو الإعلام ما انطلق مبارح والمواطنين انطلقوا مبارح باتجاه موضوع اتحاد كرة القدم كان عدى الموضوع وما حدا
1: بيعرف
0: ومشت الأمور. صحيح. لكن الضغط المجتمعي
1: مهم.
0: الإيجابي أنا بسميه.
1: نعم. نعم.
0: والتحرك الإعلامي الإيجابي.
1: نعم.
0: حتى نشير على الخطأ، نقول هذا خطأ وهذا صح. فعالية مبارح قديش كانت مهمة؟
1: فعالية مبارح بصراحة كتير مهمة، وبصراحة يعني مشكور معالي وزير الثقافة رئيس مجلس المعلومات إنه أصر إنه يكون موجود، لأنه هو مقتنع بأهمية هذا القانون، وكان في له كلمة، ويمكن طلع من الكلمة وحكى شغلات من الواقع العملي.
0: نعم.
1: مدير عام المكتب الوطني اللي هو مفوض معلومات كان متعاون جدا، هو حتى أصر إنه يتم استضافة
0: في حضور مجتمعي.
1: كان حوالي حضور 107 غيرنا نحن.
0: نعم.
1: وفي إعلاميين، في مجتمع مدني، في شباب، في باحثين، في أكاديميين، كان مختلف القطاعات.
0: الإعلام الأردني مقتنع
1: فكرتكم؟ كان الصحفيين على فكرة أسئلة كانت قوية جدا.
0: قوية جدا.
1: نعم.
0: الإعلام الأردني مقتنع في شغل المركز وبالقانون ولا لا؟
1: هلا أقول لك شغلة، اللي مقتنع بالشفافية رح يقتنع بشغلنا.
0: اللي مقتنع بالشفافية؟
1: بيقتنع. نعم. بشغلنا.
0: طيب التقييمات بدي تشرحي لي إياها، إنه إحنا ماخذين 33% في تنظيم المعلومات و 42% بالممارسات مقابل أرقام عالمية أو متوسط أرقام عالمية بين 72 و 62%، اشرحي لي إياها.
1: هلأ بالنسبة طبعاً في معايير،
0: 33% راسبين
1: راسبين.
0: تمام.
1: يعني مقارنة مع المعايير الدولية. أوكي. بس أنا عشان أتذكر الأرقام بالضبط، هي بالنسبة أنت بتحكي موضوع الـ OECD.
0: تمام. على شيء هاي؟
1: هاي منظمة دولية،
0: منظمة دولية هي بتقيم،
1: هي تركز على موضوع الحوكمة.

0: كم الشفافية والنزاهة زي ما حكيت
1: قبل.
0: هلأ في عندهم معيار معين له علاقة بنوعية جودة القانون، الطلبات زي ما حكينا، الاستثناءات،
1: يعني تقييم الحالة،
0: التشريع والتطبيقي.
1: تمام.
0: أوكي، يعني التشريعي، المؤسساتي والإجراءاتي، ومدى تطبيق القانون.
1: ليش رسبنا تقييمهم؟
0: هلأ مش قصة إنه رسبنا، قصة إنه القانون حكيت لك بالبداية إنه يوجد هناك قوانين أخرى تسمع هذا القانون
1: أقوى.
0: أقوى.
1: تمام. عشان هيك أخذنا 33%
0: زائد التطبيق، لأنه حكينا إنه من طالب أن يكون هناك استقلالية تامة إدارية ومالية مجلس المعلومات حتى يتمكن من القيام بدوره. يجب أن يكون هناك آلية للرقابة، يجب أن يكون هناك آلية لقياس مدى الامتثال وتكون ملزمة، يجب أن يكون هناك خطط وبرامج دورية على استخدام هذا القانون من قبل كل مؤسسة،
1: وتطوير الموظفين للتعامل معه،
0: التأهيل،
1: وعي المواطن طبعاً بالمطالبة بحقه بالحصول على المعلومة.
0: هذه من خلال المناهج، طرح مناهج متعلقة بالجامعات. في عنا تربية وطنية، يجب أن يكون هذا الحق. ومن طالب أيضا أنه حضرتك تعرف هذا القانون ليش طلع؟
1: لا.
0: انا دائما يعني حتى دائما بالدورات اللي
1: تتحدثي ليش
0: تتحدث فيها بالمكتب الوطني،
1: من اين جاء هذا القانون؟
0: بقول انا احنا طب اوكي، الاعلان الماده 19 الاعلان الدولي لحقوق الانسان بيحكي على اهميه حريه المعلومات، نفرض العهد المدني الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحدث عن ذلك، عم تحكي أنت من 1948. هل الأردن هل الأردن مغيب من 48 ل 27؟ ليش طلع هذا القانون؟ عشان الأردن انضم وقع وأقر وصادق على اتفاقية دولية لمكافحة الفساد، وصار ملزم على الدول الأطراف الموقعة لهذه الاتفاقية أن تراجع تشريعاتها الوطنية وأن تطورها. حتى
1: اطلعتوا على تجارب أوروبية بهذا الاتجاه؟
0: طبعا.
1: مين؟
0: في عندك التجارب الدولية وفي عندك تجارب
1: دولية أوروبية أمريكية.
0: على فكرة أقول لك شغلة، بما أنك ذكرت أوروبا، أنا تفاجأت بصراحة، يعني أنا دائما أحنا في عنا ملفات أخرى، يعني عم نشتغل على أكثر من محور. أنا تفاجأت أن السويد من دول اللي هي أعلى منا بشوي، من ضمن الآخر 10 دول بسلم
1: السويد،
0: سلم المؤشر تاع اللي قلناه هو RTI اللي هو حرية المعلومات. أنا مضطر أستخدم هذا المؤشر باللغة الإنجليزية
1: لأنه مسمى إنجليزي،
0: مسمى معروف، لا معروف بالعالم بأي حدا. فالسويد، تخيل بلجيكا، ألمانيا، معنا تحت، يعني في دول متقدمة
1: غريبة.
0: لا يعني أنه أنت هذا المؤشر أنه الدول الأوروبية أفضل منا، لا.
1: طب مين أفضل الدول في العالم؟
0: هلأ رح تتفاجأ.
1: مين؟
0: الهند أفضل تاني دولة بالمؤشر،
1: بمؤشر حق الحصول على المعلومات.
0: نعم، اللي الهند هو صادر عن مؤسستين، يعني هذا المؤشر معروف.
1: مين رقم واحد؟
0: رقم واحد مش بتأكد، إذا صربيا مش بتأكد،
1: لكن رقم اثنين قولا واحد
0: 100% الهند، 100% هذا المؤشر الأخير.
1: وبتقولي إنه القانون اليمني والقانون التونسي هو تجاوز.
0: القانون اليمني أفضل كجودة قانون.
1: قانون وليس كتطبيق.
0: تطبيق لا، إنسى عندهم تطبيق. اسمع أقول لك شغلة، بالمنطقة العربية الأردن أفضل دولة عربية في التطبيق. تخيل، بالرغم من
1: إنه الرقم كثير.
0: بالرغم من القانون.
1: تمام. بدي أسألك سؤال، هلأ إحنا حكينا عن هذا القانون وعقباته ومرجعياته وآلية التعامل معه، لكن بشكل مباشر أكبر عقبة أمام هذا القانون ما هي؟
0: البيانة السرية، أولا السرية. ثانيا أنه في بعض القوانين تسمع هذا القانون. ثالثا لا يوجد عقوبة، لا يوجد عقوبة زي القانون التونسي،
1: يعني القانون يسمو عليه السرية.
0: نعم.
1: انه دائما بقول لك انه هاي معلومات سرية.
0: ليش سرية؟ لانه هي ممكن ما تكون سرية، ولكن انا بخاف ان اعطي هاي المعلومة.
1: بقول لك سرية،
0: فبقول سرية زي ما قلت انه ايش، بريح راسي، عرفت علي؟ ولكن احنا بنعرف انه في قانون بيانات الشخصية، وفي عندك قانون اسرار، حماية اسرار وثائق الدولة، هاي اوكي،
1: يعني معنا مشكلة فيها.
0: ولكن انت افصل هذا القانون، انت حط شو هي بيانات سرية وحطها على جنب، بس بيانات أخرى المعلومات. على فكرة وأنا من خلال حلقتكم بطالب حكومة بتشريع قانون البيانات. شوف تجربة دبي، ليش احنا نروح على اوروبا؟
1: شو قانون البيانات هذا؟
0: هذا هلا انت المعلومات، انت بتعرف المعلومات بتكون هي مرقت بسلسلتها وطلع بشكلها النهائي.
1: تمام.
0: البيانات ممكن تكون خرائط، يعني ممكن تكون عفوا مواد اوليه لسه ما طلع، يعني تمام. ممكن تكون اعداد. كثير مهم جدا البيانات، انه تيجي تسال انت نفرض قديش عندي عدد العاملات في المنازل،
1: لازم اقدر احصل على هاي المعلومه.
0: عدد شو ايش مشكلة؟ انا ما يس بلاش تيجي تسأل جامعة من جامعات قديش عدد اعطاه التدريس الذين تم تحويلهم لمجلس تأديبي. انا ما طلبت اسماء ولا طلبت من وين اي
1: بدي
0: كلية،
1: رقم مشان اسوي عليه قراءة عدد.
0: بس بالضبط
1: مشان اسوي عليه قراءة.
0: بدي اعمل
1: وهذا القارئ. بفيد الاكاديميين بشكل كثير كبير، خصوصا اللي بسوي دراسات. احنا الوقت قاعد بداهمنا، لو التقينا السنة الجاية بنفس هذا التاريخ بعد فعاليتكم بيوم بالاحتفال، او خلينا نقول اليوم العالمي لحق المواطن بالحصول على المعلومه، شو اللي راح تكونوا منجزينه خلال هذه السنه؟
0: بصراحه نحن امبارح بعد الفعاليه كانت
1: راح اجيبك كتير. السنه الجايه وراح اعاتبك على اللي بتحكي. يلا
0: قول. او تواجهني فيها.
1: اواجهك فيها. يلا.
0: بصراحه احنا امبارح لانه كان المساحه كتير رائعه، كونه عندك اعلام، عندك صحفيين استقصائيين، عندك اكاديميين، عندك مؤسسات شريكه، كانت هيئه النزاهه مكافحه الفساد، كانت متعددين، كان مركز وطن لحقوق الانسان، كان مستقل باحث او باحث قانونيه.
1: نعم.
0: عملت بحث تمرير بسيط على 12 مؤسسه حكوميه من خلال المواقع الالكترونيه منصاتها، عملت دراسه وتتخيل شو كانت النتيجه. يعني
1: شو كانت؟
0: من 12 تنين بس ردوا،
1: بس من 12 مؤسسه. نعم. مؤسستين. نعم. اللي
0: هذا عبر منصاتهم. اوكي. وكانت حكينا الصحفيه الاستقصائيه، فبعد ما خلصنا نحن قعدنا يعني بالمركز وقلنا كيف بدنا نعمل من هون للسنه، زي ما حضرتك حكيت
1: زي نفس السؤال.
0: فقلنا وحتى كان
1: معنا اقل من دقيقه
0: مدير عام المكتب الوطني كان كتير مهتم، وبالعكس هو قال انه يجب ان يكون هناك سلسله من اللقاءات، من الاجتماعات، من الحوارات التي تتعلق بهذا القانون، وكيف يمكن يمكن نحن نساعد في تجويده.
1: يعني السنه الجايه باذن الله راح يكون في تجويد اعلى لهذا القانون
0: بإذن الله. ممكن يكون في يوسع التدريب على اكبر عدد من المؤسسات.
1: نعم.
0: يكون في هناك تدريب للمدربين كمان ايضا داخل وزاراتهم.
1: ست هلدة شكرا لحضورك.
0: أهلا وسهلا.
1: شرفتينا.
0: شكرا.
1: كل عام وانتم بخير.
0: وانت بألف خير.
1: وان شاء الله انه السنه الجايه يكون معنا توسع اكبر بهذا القانون او تطبيقه على ارض الواقع، لانه انا اعتقد انه يمس بشكل مباشر الشفافيه، النزاهه، المصداقيه، مكافحة الفساد، خلينا نقول حتى يطمئن قلب المواطن الأردني عندما يسأل عن نقطة معينة أو تفصيلة معينة أو آلية معينة أن يكون لديه المعلومة. دائما المعلومة تساعدنا زي ما حكينا في البداية في المجابهة، في اتخاذ القرار، بتفهم الوضع اللي احنا عايشين فيه أو المسار اللي احنا موجودين فيه. مرة أخرى شكرا لوجودك معنا.
0: شكرا
1: زملائنا الأعزاء فريق العمل. إذا الله أعطانا طولة عمر ونلتقي الثلاثة الجاي في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي على المحك. تقبلوا تحياتي، أنا أحمد الفعوري، في أمان الله.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 67 بعد 100.
1: سورة الروم، باب قوله عز وجل: ألف لام ميم، غلبت الروم. الحديث 1774 عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقد بلغه أن رجلا يحدث في كندة فقال: يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم، ويأخذ المؤمن كهيئة الزكام. وكان ابن مسعود حين بلغه متكئا فغضب فجلس فقال: من علم فليقل، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وإن قريشا أبطأوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام، ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان. فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد، جئت تأمرنا بصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله. فقرأ: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله: عائدون. أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء؟ ثم عادوا إلى كفرهم، فذلك قوله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر، ولزاما يوم بدر. سورة السجدة، باب قوله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الحديث 1775 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا بلهما أطلعتم عليه. ثم قرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. سورة الأحزاب، باب قوله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. الحديث 1776 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول: أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. الحديث 1777 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، فكنت أقول له: إن كان ذاك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدا. باب قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي. الحديث 1778 عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة، أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق. فدخلت فقالت: يا رسول الله، إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا. قالت: فأوحى الله إليه ثم رفع عنه، وإن العرق في يده ما وضعه، فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. باب قوله عز وجل: إن تبدوا شيئا أو تخفوه. الحديث 1779. عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعدما أنزل الحجاب، فقلت: لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن، فأبيت أن آذن حتى أستأذنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما منعك أن تأذنين؟ عمك؟ قلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فقال: ائذني له فإنه عمك، تربت يمينك. باب قوله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي. الحديث 1780. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف الصلاة؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحديث 1781. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله، هذا التسليم فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم. باب قوله عز وجل: لا تكونوا كالذين آذوا موسى. الحديث 1782. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان رجلا حييا. سورة سبأ. باب قوله عز وجل: إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. الحديث 1783. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا ذات يوم فقال: يا صباحاه، فاجتمعت إليه قريش قالوا: ما لك؟ قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم، أما كنتم تصدقوني؟ قالوا: بلى. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب. سورة الزمر. باب قوله عز وجل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. الحديث 1784. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. ونزل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
2: مشروع الكلمة الطيبة من
0: تآلف الخير، هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، مع آيات الله نقف هذه الدقائق مع الآية 17 بعد 200 من سورة البقرة، وذلك قوله تعالى بالفعل المضارع يسألونك، استحضارا للسؤال. يسألونك أي الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطاب لنبينا عليه أزكى الصلوات عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني ما شهر حرام ما فيش يعني قتال، لكن قل قتال فيه كبير، كبيرا من الكبائر، وليس القتال كبير بمعنى الواسع، بمعنى كبيرة من الكبائر، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله من أكبر عند الله. إذا حد أرادني أن يفتنني عن ديني أقاتله، وإن كان أصل القتال كبير عند الله عز وجل، لكن متى اعتدي علي يجب أن أرد العدوان ولا أقف مكتوف اليدين، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يعني أنت بدأت توازن ما بين هذا وهذا، والفتنة أكبر من القتل، يعني الفتنة عن الدين أخطر من القتل. إذا عذبت واحد حتى ارتد عن دينه فمن فعلها مجرم بلا حدود، والفتنة أي عن دين الشخص ليرجع كافرا أكبر عند الله عز وجل من القتل. يعني أنت قد تقتل من يريدون أن ينتهك حرمة دينك، تقاتلهم وتقتل منهم، هو أراد أن يفتنك عن دينك، فعله خطيئة أكبر وجريمة أكبر. ولا يزالون يقاتلونكم، يا الله الكلمة توزن بالذهب والله، ولا يزالون استمرارية، يعني الآن غزة فوق 15 شهر، 16 شهر، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذا المسألة مش مسألة احتلال الأرض فقط، إنما المسألة أن يخرجوكم من هذا الإسلام، أنه إن تغلبوا عليكم والله لن يتركوا لكم لا إسلاما ولا دينا ولا مساجد ولا صلوات حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. من استطاعوا أن يردوه عن دينه بشيء من الضغط أو بشيء من الإغراء، يعني بعض الناس قد ينضغط فيستسلم، والبعض قد يشترى بالمال أو يعني بمركز يوعد به فترخص نفسه ويبيعها لهؤلاء. ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، كل ما سبق من أعمالهم مشطوب ملغى لا أجر له، حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، في الدنيا حبوط وفي الآخرة أيضا حبوط. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا ويلتا على هذا النوع من العذاب، نسأل الله السلامة. إذن من فعل هذا ترتد عن دينه واشتري مثلا فهو صاحب النار، من أصحاب النار، بمعنى ما قاله ختام الآية هم فيها خالدون، أي معنى أصحاب النار هم فيها خالدون. الخلود لو كنا تريليونز من السنين بسيطة، لكنه أكثر من هذا بكثير جدا، خلود لا نهائي، نسأل الله السلامة. وعند الآية 18 نواصل الحديث سريعا، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. لاحظوا لي رسم كلمة رحمة، جاءت بالتاء المفتوحة مش بالتاء المضمومة، التاء المغلقة رحمة محدودة، لكن يرجون رحمة بهذه التاء المفتوحة لتدل على رحمة مفتوحة أيضا، أي واسعة شاملة، واسعة لكل من يعني سلك طريق الهداية والإيمان. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. سبحانه، يعني هذا الإله الغفور الرحيم هم يرجون رحمته، أسأل الله تعالى أن يجعلنا في رحمته يا رب العالمين. مع 19 بعد 200 نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله. حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد. حكايتنا اليوم من العصر الجاهلي، إذ دارت رحى الحرب بين بكر وتغلب 40 سنة، وهي حرب البسوس. وفي خضم هذا الموت المستعر سار الحارث بن عباد سيد بكر وحكيمها في إبرام الصلح بين القبيلتين، فأرسل ابنه بجيرا إلى المهلهل وهو يحمل رسالة الصلح، يقول فيها: يا أبا ليلى، قد أسرفتم في القتل، وهذا ابن بجير، فخذه واقتله بكليب، ولتضع الحرب أوزارها، فدم بجير كفء لدم كليب. كانت هذه اللحظة أفضل اللحظات لحقن الدماء، لكن الزهو والغل كانا قد أعميا بصر المهلهل وبصيرته. فنظر المهلهل إلى بجير الشاب الوديع ثم ضحك مستهزئا وقال قولته التي سارت بها الركبان: بؤ بشسع نعل كليب، أي مت فداء لرباط نعله لا فداء له، فدمك يا بجير في ميزان كبرياء لا يزن حتى نعل كليب. ثم استل سيفه وأجهز على الفتى. وصل الخبر إلى الحارث بن عباد بنواح النائحات فقال: نعم القتيل ونعم الصلح. فلما أخبروه بأنه قتل بشسع نعل كليب كانت الإهانة أشد من الفقد، فتفجر بركان الغضب في صدره وصرخ صرخته الشهيرة: قربا مربط النعامة مني، ليس قولي يراد لكن فعالي، قربا مربط النعامة مني، جد نوح النساء بالإعوال، قربا مربط النعامة مني، طال ليلي على الليالي الطوالي، قربا مربط النعامة مني، ليس قلبي عن القتال بسالي، قربا مربط النعامة مني، لا نبيع الرجال بيعا نعالي، قربا مربط النعامة مني، لي بجير فداه عمي وخالي. وقد جيش بكر في معركة طاحنة فشفى نفسه وأطفأ نار الاستصغار. فيمكن القول إن استرخاص دم الكرام هو الثمن الذي لا عوض له، والثأر الذي لا يرد إلا بمثله.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: الداعية نضال بزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام ومستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في هذا البرنامج من الظلمات إلى النور، نسعد فيه بصحبتكم عبر أثير إذاعة حياة وبصحبة الداعية نضال البزور. فحياكم الله جميعا وحياكم الله مهندس نضال.
2: كرمكم الله دكتورنا الحبيب،
1: ربي يحفظك ويرعاك، نسعد دائما بصحبتك عبر هذا الأثير المبارك، وأسأل الله أن ينفعنا وينفعك بهذا العلم واجعلنا ممن يسيرون على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ليخرجوا من الظلمات إلى النور، اللهم آمين يا رب العالمين. إذا أذنت لي أن نبدأ معك حديثنا في هذا اللقاء برسائل نوجهها للمربي وللمعلم، المربي الأب ولي الأمر وللمعلم. لماذا؟ يعني بجوز خلال 24 ساعة شهدنا تفاصيل مرتبطة بإذاء ضرب معلم واعتداء على معلمة وهكذا، فسبحان الله قد يسمع السامع منا يقول والله أنا ببعث أولادي على المدرسة والمدرسة تدبر حالها معها الأولاد، وروحوا الأولاد حلوا واجبات عملوا اللي عملوا كذا. يعني أنا بحب دائما من خلال برنامج من الظلمات إلى النور أن نسقط بعض الإسقاطات على واقعنا. الرسالة القرآنية وأول ما نزل من كتاب الله اقرأ، احنا بجوز بعضنا بفكر اقرأ يعني اقرأ من القراءة، ولكن اقرأ هي منهج حياة كامل. فإذا أذنت لي أن نبدأ بهذا الكلام والحديث، بسم الله نبدأ به.
2: كرمكم الله دكتورنا الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. منهج القرآن هو منهج هذا الدين، هو أن يصل الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى من خلال العقل. لذلك الله عز وجل لا يقبل أي طريق إلا طريق الاقتناع للوصول إليه. لذلك حجة الناس الذين أتوا يوم القيامة حينما قالوا وجدنا آباءنا على أمة كان عاقبتهم النار، والله تبارك وتعالى استعبدنا بالوصول إليه بالعلم، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالوصول إلى الله تبارك وتعالى هو حقيقة عقلية، والعلم دوائر ثلاث: دائرة المشاهدات، ودائرة المعقولات، ودائرة الغيبيات. والإيمان بالله تبارك وتعالى يكون
1: بالله عليك الدنيا المسا
2: حبيبي
1: بدنا نركز.
2: طيب شو اقول؟
1: انت حكيت 13 معلومه ب 30 ثانيه، انا والله من حبه حبه عليك
2: حبيبي. حاضر.
1: العلم ثلاث دوائر: مشاهدات ومعقولات
2: وغيبيات.
1: نعم. طيب هم نفهم شو مشاهدات ما نراه.
2: انا شايف الدكتور محمد المبارك لابس نظاره،
1: الله يرفع قدرك.
2: هذه مشاهدات محسوسات، هذا علم يقيني.
1: نعم.
2: العلم المجرب
1: ملموس بالنسبة
2: تمام.
1: لنا.
2: نعم. وهو الذي تريد الحضارة الغربية اليوم، لا تسمى حضارة حقيقة، الحضارة لابد أن يجتمع فيها أمران، لابد أن يجتمع فيها تقنية وقيم. اليوم هناك
1: تقنية
2: غربية بدون قيم. نعم. فلا تسمى حضارة في مفهوم الحضارة المتعارف عليه عند الناس. فالغرب اليوم يريدون يعني الوصول بالأشياء الغيبية والأشياء المعقولة إلى أن تكون محسوسة. وهذا منهج بني إسرائيل في الحياة حينما قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فهم يريدون الإيمان بالمحسوس. فأول دائرة من دوائر العلم هي المشاهدات المحسوسات، وهذه دائرة يقينية، وبالمطلق مستحيل أن يصل الإنسان إلى كل العلوم بالمحسوسات. الدائرة الثانية هي دائرة المعقولات. أنت حينما ترى دخان نار من خلف جدار فإنك بعقلك تتوصل إلى أن هناك نار. كلما ازددت علما ازددت معرفة بما الذي يحرق،
1: مدلولة أشياء
2: تمام، يعني
1: الرائحة،
2: من خلال الرائحة، اللون، طريقة جميل. وهكذا.
1: فكل اسمها
2: دائرة المعقولات.
1: المعقولات
2: تمام. وهناك دائرة ثالثة اسمها دائرة الغيبيات، وليس لنا سبيل في الوصول إلى دائرة الغيبيات إلا من خلال الوحي.
1: يا سلام،
2: ما في
1: وحي، قرآن وسنة
2: تمام.
1: جميل.
2: فالوصول إلى الله تبارك وتعالى لم يكن إلا من دائرة المعقولات. لذلك قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن العلم في إسلامنا العظيم هو أول درس وهو أعظم درس، لأنك تصل به إلى الله عز وجل، وليس لك طريق يا أيها الإنسان في الوصول إلى الله إلا من خلال العلم. هذا الأعرابي الذي لا يقرأ ولا يكتب حينما أتى إلى النبي أحسنت الله يكرمك صلى الله عليه وسلم وقال الذي قلت في استدلاله على الله تبارك وتعالى. اليوم ما يشهده العالم حقيقة بالكلية هو فكرة استحقار العلم من ناحيتين: إما أن العلم يكون ليس له قيمة في أدنى المرتبة، وإما أن يكون العلم فوق الألوهية وهذا في الناحيتين الغرب اليوم جعل العلم فوق الألوهية، فوق الغيبيات، فوق دائرة الأديان، وهذا انحراف. والأمة
1: أعطيني أمثلة عشان تتضح الصورة.
2: اليوم تخيل أن الناس مثلا يعني يريد النظام الغربي أن يتحكم في كل المخلوقات. قرأت بحث بال2013 عن الشرائح التي يريد النظام الغربي أن يزرعها في الإنسان والحيوان.
1: نعم.
2: وأن هناك خلال 2030 لابد أن تكون هذه الشرائح قد استكملت كل البشرية حتى نعرف كل المعلومات ونحلل ونتحكم في وظائفهم الحيوية. وهذه الشرائح بعد فترة بصير تعطيه السكر، بصير تعطيه دواء الضغط، بصير تعطيه أدويته بناء على أنا مركزية السلطة. الغرب يريد مركزية السلطة للتحكم بالبشر، وأيضا يريدون التحكم بالحيوان وشفرة الحيوان، ويريدون التحكم بالنبات. هم دخلوا على التهجين، دخلوا على التلقيح، دخلوا على علم الأجنة وهكذا. فالمنظومة الغربية تريد في العلم أن تصل فوق الألوهية، بل يريدون أن يصلوا إلى الألوهية، أن العلم هو الإله، هو الذي يحكم.
1: نعم.
2: هذا شذوذ. والأمم المتخلفة جعلت العلم في قاع المستوى، كحال كثير من الدول العربية حقيقة التي لم تؤمن بأن العلم هو سبيل النجاة. والعلم المتصل بالوحي ليس أي علم، اقرأ باسم ربك، ليس اقرأ فقط. العلم المتصل بالوحي هو العلم الذي يعني ينقل هذه الأمة من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة الاستخلاف.
1: طيب طيب الله ينفع فيك، لكن أنا من هذا الكلام الطيب المبارك اللي تفضلت فيه وتأصيل فكرة العلم في الدين، حاب أنتقل مباشرة لماذا؟ ليه اليوم أنا بشوف طفل، طبعا هو بسموه طفل، اللي هم موضوع انه تأنيث المدارس، تعرف المشهد، وانا بغض النظر ما حدخل في مسألة فقهية مع ضد انه والله ولد صف سادس ولا سابع ولا خامس بيصير معلم الدرس ولا ما بيصير، مش حكي في هذا الجانب، لكن يعتدي هذا اللي بسموه طفل على المعلمة بالضرب بالشتم بالبصق بيبي، هذا واحد. اثنين، بشوف طلاب بيعتدوا على معلمينهم بالضرب. ليه وصلنا لهالمرحلة؟ بالمقابل لو كان معلم اللي حكى مع ولده ولا جحره كسر خاطره لا يروح يحبسوا للمعلم، بين هذا وذاك. أنا وين الدين في هذا الموضوع؟ ما هو حال الدين أو صورة الدين تجاه هذا الأمر؟
2: المعلم هو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إنما بعثت معلما.
1: نعم.
2: لخص بعثته بالمعلم بأنه كان معلما.
1: نعم.
2: والمعلم حقيقة هو قيمة، هو قيمة بحد ذاته. المعلم هو قيمة.
1: نعم.
2: وليس يمثل نفسه، هو شخصية اعتبارية. فهذه الشخصية الاعتبارية تحدها ضوابط، تحدها ضوابط في الدين. فلا يطلق على كل من يعطي معلومة معلم.
1: جميل.
2: فالمعلم هو قيمة بحد ذاته. أركز أن المعلم هو قيمة، قيمة في الإسلام. لذلك حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أبقى علي رضي الله عنه ليعلم، مدرسة ممنوع، ممنوع تترك.
1: موضوع الأسرة.
2: نعم.
1: موضوع الأسرة لما الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج من الأسرة قال يعلمه.
2: نعم.
1: إذن التعليم في الدين له أصل ثابت،
2: هو قيمة. لذلك جعل قيمته في واحدة من أعظم المعارك حينما نغزو إمبراطورية الدولة البيزنطية، الإمبراطورية الرومانية. علي رضي الله عنه أشجع الناس، أراد أن يخرج، يا رسول الله أخرجني معك. فقال عليه الصلاة والسلام يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا الحديث مكرور بغير صيغة، خير لك مما طلعت عليه الشمس. فيما أعتقد أن علي رضي الله عنه أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة أخرى، لعله عاد السؤال فكان الجواب بطريقة ثانية. لا أجزم بهذا، يجزم به الحديث، ولكن هذا ما توصلت إليه باجتهادي البسيط. فالعلم هو قيمة. المعلم الأصل أنه ما يكسر الإنسان، ما يكسر اللي بربي. كان النبي عليه الصلاة والسلام معلما، وكان الأطفال حوله، وكان يعلق لهم عناقيد التمر في المسجد يتمضضون حول النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عباس يقول كنت بجوار النبي، الحديث الذي كررناه مع حضراتكم، ألعب بطرف ردائه أمسك بيده حتى أتي يوم من الأيام بقدح ماء فاستأذنني واستأمرني. نعم. قال أتأذن لي غلام أن أسقي أشياخ القوم؟ فقلت له لا يا رسول الله. فهو له قيمة، يشعر بوجوده، يشعر بكيانه. يخرج عليه الصلاة والسلام ذات يوم وهو معلم لكي يزور طفل غاب عن مسجده اسمه أبو عمير، عنده طائر اسمه النغير فقده. فالعلم المعلم هو خليفة النبي عليه الصلاة والسلام في المنظومة الإسلامية بقيمته.
1: ممتاز، هذا في المنظومة الإسلامية.
2: تمام.
1: في واقعنا،
2: في واقعنا المعلم وظيفة حقيقة لم نرقى، ويا ليتنا نرقى بأن نصل أن يكون المعلم قيمة. لم نصل إلى أن يكون المعلم قيمة. لماذا؟ لأن ليس كل إنسان يعني كيف يصبح، وأنا معلم يعني أنا وأنت حضرتك معلم، والدي معلم، والدك معلم، نحن نشرف حينما نتكلم عن العلم وعن المعلمين، ولكن ليس كل إنسان يصلح أن يكون معلما. مش واحد جاب معدل بصير يكون معلم، لابد أن يخضع لاختبارات نفسية واختبارات سلوكية واختبارات في إيصال المعلومة واختبارات في طريقة التعامل مع المراحل العمرية. فالمعلم ليس كل معلم ناجح في كل المراحل العمرية، في ناس ناجحين من المعلمين مع المرحلة الدنيا، في ناس طبعا الدنيا ليفل في
1: الصغر،
2: وهناك ناجحين في مرحلة المراهقة السن المحير.
1: لكن والله يعني الإنسان بتألم لما اليوم نظرة المجتمع للمعلم باتت بهذا الشكل. يعني إذا واحد بتقدم اليوم لابنك لبنتك مثلا ومعلم، تقول اه والله معلم، معلم مدرسة، الله يهدي باله، صوتي واطي، ابشر حاضر سيدي. فقصدي اليوم المشكلة فعلا لما انا بتطلع على المنظومة المجتمعية ونظرتها لهذا المعلم. لو معلم اساء لطالب يعتقل، يضرب، يحبس، يتبهدل، بينما لما طالب وطالب وطالب يضرب معلم داخل مدرسته، روح اسقط القضية لأنه بصراحة بدكش تتجرجر للمحاكم. يعني هذه الازدواجية في المعيار اليوم، هذه النظرة اللي أنا اليوم بتطلع مع بنتي لما تقولي والله أنا بصراحة المس حكت معي صرخت فيها، تعالي بدي أربيكي، بدي أعلمك كيف تحكي مع معلم، مع معلمتك أو مع معلمك.
2: كم واحد الدكتور محمد أبو حلقة بيحكي لبنته هيك؟ في ولي أمر آخر بيروح هو وبنته بيكسروا لمعلمة وبسيئوا للمعلمة. هي منظومة متكاملة يا دكتور، لابد أن يكون القانون على مسافة واحدة بين الجميع حتى يسود العدل. وأعظم قيمة في الإسلام تنتشر العدل، والله تبارك وتعالى جعل العدل هو ميزان النصر. ولشيخ الإسلام ابن تيمية مقولة حينما تلا قول الله عز وجل في سنن الله في الأرض، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، قال عبارة والله تكتب بماء الذهب، قال إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة.
1: يا الله.
2: منظومة العدل ينبغي أن تسود الجميع، أن يكون القانون على مسافة واحدة من الجميع. نقول للمعلم هذا القانون يضبطك في هذه المرحلة، ونأتي للطالب لنقول له هذا القانون يضبطك. وقبل ذلك يا دكتور محمد لابد أن نعلي من قدر العلم في نفوس الناس. كم قدر المعلم اليوم زي ما تفضلت في نفوس المجتمع، في نفوس يعني من يتقدمون اليوم، إحنا أولادنا بتقدموا للجامعات، كم واحد رغبان فعلا يطلع معلم؟
1: صحيح. اسأل أعمل استفتاء اليوم مين بس يكون معلم.
2: لماذا؟ لأن المشاهد مثل الحادثة اللي سمعنا بها ورأي هنا وهناك، والمعلم يتعرض لكذا ويتعرض لكذا، بالإضافة إلى أنه دخل المعلم ليس يعني مكافئا لما يعطيه المعلم. هذا المعلم ينشئ ابني نفسيا وعقليا وروحيا، هذا المعلم هو القدوة لابني، يكون راتبه في أدنى درجات الرواتب. حقيقة هذه من فلسفات الاستعمار، أن يكون راتب رجل الدين وراتب رجل العلم في أقل
1: معلم والإمام
2: أدنى. نعم.
1: طيب تأذن لي بفاصل
2: بأمرك.
1: بعده نشرع لاستكمال سورة الأحزاب والحديث أيضا بين هذه الآيات إذا أذنت لي بفاصل. المستمعين الكرام بعده نواصل إن شاء الله، فابقوا بالقرب من حياة تكرمنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

كمان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشره وعبر حياتي في امن استكمال مشوار هذا البرنامج من الظلمات الى النور. حياكم الله شيخ نضال، يعني من جديد نواصل معك الحديث في برنامجنا. وسبحان الله، الله سبحانه وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم بشرى لنا جميعا، مبشرا ونذيرا. ويعني في اللقاء الماضي توقفنا عند هذه الايه، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بعد ذلك انتقلنا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ورطع الكافرين، أنهينا هذا الجزء. ثم انتقلنا عند أي نداء، يا أيها النبي، مباشرة بنحكي عن يعني جزء جديد في السورة،
1: مقطع جديد،
0: مقطع جديد.
1: يا أيها
0: الذين آمنوا،
1: يا أيها الذين آمنوا، مقطع جديد، إما مقطع فرعي أو مقطع أصيل.
0: جميل. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة، مشهد فقهي.
1: نعم.
0: واضح تفاصيله. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، الآية. إذا في أي ملاحظة أو شيء أنا بين
1: كرمك الله، أنا بين إيديك.
0: لا والله بالعكس، ترجي من تشاء، يعني إذا في أي توصي أو شيء. لأن يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، هنا يعني إذا في أي توجيه
1: تفضل. ترجي من تشاء، هذه الآية لها واقعة مع أمنا عائشة رضي نعم. الله عنها. أتت عائشة ويعني كيف امرأة وهبت نفسها للنبي، يعني عائشة متضايقة من هذا المشهد.
0: يمين اللي وهبت نفسها للنبي،
1: أي امرأة أو امرأة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها.
0: نعم.
1: بعدين قالوا ترجي من تشاء في الآية اللي قبلها،
0: ترجي يعني تقرب،
1: بالضبط تقرب وتبعد. أنت تمام. فعائشة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم غضبانة، قالت والله ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك.
0: لا إله إلا
1: كلام الله. ثقيل، كلام صعب.
0: بس أنا آسف، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء.
1: هذول نساء،
0: ترجي تبعد،
1: هذول نساء،
0: ترجي تقرب.
1: لا لا، هذول نساء.
0: بس يعني معنى
1: نساء النبي غير الآية اللي قبلها. إذا رجعت للآية اللي قبلها، أو امرأة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها،
0: خلصت لهم لك من دون مؤمن.
1: نعم، أنا هذه التيز. ثم أتيك إلى هناك عائشة رضي الله عنها، هنا في هذه الآية أتت لي يعني وصابتها الغيرة بالنساء، قالت يا رسول الله ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك.
0: يسارع في هواك،
1: في يسارع في هواك،
0: إيش يعني؟
1: يعني أنت الله عز وجل حاشا، يعني
0: لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد،
1: أنه بس يعني مثل ما أنت بدك إلك خاطر بالنساء، هو جاب لك هذه الآية.
0: لا إله إلا الله،
1: ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك.
0: أمنا اللي بتحكي
1: كلام صعب. والحديث صحيح.
0: نعم.
1: طيب، موقف النبي عليه الصلاة والسلام هون، لو كان هذا الكلام إثم بسكت عليه النبي؟
0: لا،
1: ما بسكت عليه النبي.
0: صحيح.
1: تمام. طيب، هل ورد في الحديث إنه النبي علق، سكت عائشة؟ أحيانا بعض التصرفات يتصرفها الإنسان بالجبلة لا يقصدها، وفي الحكم الشرعي أحيانا لا يقع الحكم إذا أنت كنت خارج نطاقك العقلي. بتروح عند القاضي تقول له طلقت، يقول لك في حالات أنت تخرج فيها عن طورك، عن عقلك، عن أنك تضبط أعصابك، الطلاق لا يقع.
0: ليش؟ هذا بيطلق وهو مبسوط، مثلا بيكون يضحك،
1: مش زعلان،
0: ولا
1: بيكون طلع عن بسموه الإغلاق، حالة الإغلاق.
0: إذا لو سألته شو كانت لابسة المدام يومها،
1: بالضبط، بجوز ما يعرفش،
0: ما يعرفش،
1: بجوز ما يعرفش. فهو بسموها حالة الإغلاق.
0: نعم.
1: أحيانا في بعض المواقف قد يغلق فيها على الرجل، قد يغلق فيها على المرأة. فيما أعتقد أنه موضوع الزواج عند المرأة مرات يغلق على بعضهن. عائشة كانت تحب النبي عليه الصلاة والسلام، أم سلمة كانت تحب النبي، إلا أنها كانت تقبل تعداده. عائشة تحب رسول الله، إلا أنها لم تكن تقبل التعداد.
0: سبحان الله،
1: ما بتقبل التعداد.
0: يعني الموضوع يعني انا اسف فرض وخلص وانتهى، يعني
1: هو ما بتقبله يعني بالجبلة. مش انه راضي عن دين او مش راضي عن دين. لا، هي فطرتها بدهاش. الله عز وجل بده هيك، سمعنا واطعنا، بس انا من جواتي صعب علي.
0: فقد يظهر احيانا بعض التصرفات بالفطره،
1: بالفطره يكون فيها حاله الاغلاق. يعني هنا ما هو هنا في شبهة كبيرة بشنوها على أمنا عائشة،
0: اللهم ارضى عنها.
1: الشيعة هون هاي الآية بيمسكوا فيها مسك، يقولوا هاي عائشة تطلعوا كيف تتطاول على الوحي، تتطاول على أمر الله. وهي أنتوا بتروا يا مسلمين في الصحيح تبعكم أنه واحد اثنين ثلاث. يعني كان لزاما أن ننبه على هذه القضية. ترجي من تشاء تؤوي. يا رسول الله، عندك نساء أحيانا قد تتطلب المرحلة أن تكون مع واحدة وألا تكون مع الأخرى.
0: نعم.
1: أحيانا تتطلب المرحلة أن تعزل نفسك مثلا عن صفية بنت حوي بن أخطب.
0: نعم.
1: هذه الآية موقعها في في غزوة الأحزاب وأحكام ما بعد الأحزاب. حتى نفهم هذه الآية لابد أن نرجع إلى جو النص.
0: 100% احنا متفقين.
1: تمام. ما هو جو النص دكتور محمد؟ أكثر مرحلة في السيرة النبوية. غزوة الأحزاب كانت في 15 ذي القعدة نهايتها.
0: نعم.
1: من 15 ذي القعدة 5 هجري ل 15 ذي القعدة 6 هجري النبي عليه الصلاة والسلام كل 24 يوم بين غزوة وسرية.
0: الله أكبر، سنة كاملة.
1: كل أكثر مرحلة في السيرة
0: يا الله،
1: أكثر مرحلة في السيرة بمر فيها تاريخنا بمنحنى اكتظاظ في الغزوات والسرايا هي ما بعد الأحزاب سنة كاملة من 15 ذي القعدة 5 هجري ل 15 ذي القعدة 6 هجري أكثر مرحلة. طيب الآن النبي عليه الصلاة والسلام كل 24 25 يوم ما بين غزوة ما بين سرية. طب بجوز أنا اليوم ما بدي أروح عند صفية لأنه في عنا كل تحركاتنا تجاه اليهود، ولعل
0: هي كانت على ذمته صلى الله عليه وسلم وأبوها
1: حيي بن أخطب
0: اللي هو زعيم اليهود.
1: نعم.
0: ما كان مسلم.
1: نعم.
0: فتزوج مسلمة هي مسلمة.
1: أبوها مش مسلم أكيد.
0: أبوها يهودي.
1: نعم.
0: تمام. مو أصلا يحق لنا نزوج يهودية.
1: نعم. لكنها مسلمة.
0: مسلمة. نعم. وزوجها وأبوها يهودي.
1: وأبوها يهودي. حيي بن أخطب.
0: جميل.
1: طيب الآن أنا مين ترجي تبعد وتؤوي؟ أنت بدك اليوم هاي تبعدها وهاي اليوم تقربها بناء على تحركاتك يا رسول الله وبناء على المصلحة اللي أنت بتشوفها.
0: ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك.
1: أحسن. فكان يثقل ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم أنا بدي هاي واليوم هذه ما بدي أروح عندها، فكان يصعب على رسول الله هذا الكلام.
0: نعم.
1: وحتى يعطيه الله رخصة
0: سبحانه ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن.
1: يا سلام. كلهم بدهم يرضوا. نعم.
0: يا الله.
1: بناء على
0: بقرأ بهذه السياق.
1: الله يكرمك.
0: لا إله إلا الله.
1: بناء على قسمتك فيما تراه أصلح لحركة الأمة. أنت ما بتمثل نفسك، أنت قائد الدولة. لذلك أنت أحيانا انظر مثلا من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا إحنا بنعرف في غزوة الأحزاب لما النبي أراد أن يذهب أحدا لكي يستطلع خبر القوم.
0: نعم.
1: قال من رجل يأتيني بخبر القوم وأضمن له الجنة، فلم يقم أحد.
0: خايفين؟
1: لا، مش الصحابة مش خايفين
0: ولا.
1: لا، في عدة اعتبارات، في عنا غطفان وفي عنا ثقيف وفي عنا قريش. إذ جاءوكم من فوقكم غطفان، غطفان في جهة المدينة المنورة جهة الشمال.
0: نعم.
1: ومن أسفل منكم قريش. بالإضافة لثقيف اللي هم كانوا يسكنوا في الطائف.
0: نعم.
1: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. في كثير من الناس معروفين أنه لو طلع
0: عين عرف مين هو.
1: معروف نبرة صوته معروفة. هذا رقم واحد. رقم اثنين انتماءاته معروفة. في ناس مش معروف، فإحنا ما بزبطش نقول الصحابي جابونه. فسيدنا النبي ما خطابه الآن صحيح عام أشجع الناس أبو بكر، لو كان يعلم أنه مخاطب كان قام. أشجع الناس بعد أبي بكر عمر، لو كان يعلم أنه مخاطب قام. أشجع
0: ليش ما قام
1: الآن؟ عدت عمر صوته واضح. تخيل عمر يجي يقعدوا في خيمة أبو سفيان.
0: من الرجل؟
1: عمر معروف.
0: نعم.
1: أبو بكر معروف.
0: الله مرضى عنه أجمعين يا رب.
1: حذيفة بن اليمان بروي لنا الحدث رضي الله عنه. حذيفة أمين سر النبي عليه الصلاة والسلام.
0: صلى الله على سيدنا محمد. قال من رجل يأتيني بخبر القوم
1: وأضمن له الجنة.
0: يا الله.
1: رد عاد سيدنا النبي، من رجل يأتيني بخبر القوم وأضمن له الجنة، مقام أحد. من رجل ثالثة يأتيني بخبر القوم وأضمن له الجنة وهو بجواري في الجنة.
0: يا الله.
1: فلم يقم أحد. قال قم يا حذيفة ابن اليمان.
0: لا إله.
1: فسيدنا حذيفة بقول حيث أنني كنت من غطفان. سيدنا حذيفة من وين؟
0: غطفان.
1: من غطفان. أدمي فأتى وآوى، صار لفوف على أهل المدينة، فهو أصلا من غطفان. فلو راح
0: من الشمال
1: وانمسك وهذا أصلا من غطفان
0: إنه فينا
1: إلو، يعني إلو مخرج.
0: يا الله.
1: إلو مخرج.
0: حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: شوف
0: طب ليش مش من البداية قال له قم يا حذيفة؟ أنا آسف
1: ما في غير حذيفة، في غير حذيفة تجتمع في هذه الصفات من ثقيف في غير حذيفة تجتمع في هذه الصفات من غطفان. دكتور محمد يعني إن أردت أن نفرد لغزوة الأحزاب 3-4 حلقات مش نحكي عن الأحزاب، نحكي عن قيادة النبي عليه الصلاة والسلام لأعقد معركة خاضها المسلمون
0: الأحزاب.
1: إذا بدك
0: ما احنا ما قتلناش، احنا تعلمنا أنه الأحزاب
1: ما قتلنا،
0: ما سوينا إيش احنا.
1: لكن طب شوف احنا مشكلتنا وين، أين تقع حصون اليهود؟ ما احنا حضرتك كنت الحلقة الماضية تقول يا ريت نطلع على المدينة ونشوف شوف المواقع. أين تقع حصون اليهود؟ تقع في ممر واحد، حصون اليهود عند الحرة. نعم. يعني لو حصون اليهود فتحوها ما في إشي اسمه حرة، والخندق بطل له فعالية.
0: نوضح أكثر،
1: الخندق جاي في ثلاث
0: محاور
1: مناطق. نعم. فيها حرة، يعني في منطقتين فيها حرة ومنطقة فيها جبال.
0: أحكي حرة عن حرة اللي هي
1: الصخور
0: البازلت اللي هي
1: تمام مدببة لا يستطيع
0: لا دابة ولا بشر
1: ولا حدا.
0: نعم.
1: هذه منطقتين،
0: وقال الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث اللي قبله أريد أرض هجرتكم تمام. بين حرتين
1: الأرض نخل بين حرتين.
0: نعم.
1: وفي الجهة الثالثة فيها جبل.
0: نعم.
1: وفي عندنا الجهة الرابعة فاتحة. هم سووا خندق وين؟ في الجهة الفاتحة. طب حصون اليهود وين موجودة؟ في واحدة من الحرات. يعني لو اليهود وحصونهم تدخل إلى المدينة وتخرج من المدينة، لو فتحوا الحصن
0: خلص
1: الخندق بطل له قيمة.
0: نعم.
1: فسيدنا النبي راح عندهم
0: صلى الله عليه وسلم.
1: أول معركة في الإسلام بنخوضها وإحنا جوا المدينة. بدر خضناها بعيد عن المدينة 150 كيلو، أحد خضناها بعيد. نعم. برا. هاي أول معركة بنخوضها جوا. ليش ما طلعنا؟ لأنه إحنا ما عندنا جيش واحد جاي، إحنا عندنا ثلاث جيوش جاي
0: من عدة محاور.
1: عندنا جيش جاي من مكة، وعندنا جيش جاي من ثقيف، وعندنا جيش جاي من غطفان.
0: نعم.
1: فإحنا وين بدنا نطلع؟ طب إحنا كل قوتنا العسكرية 1400. كل قوتنا العسكرية. طب
0: وهم كم؟
1: 10,000.
0: يا الله.
1: غطفان لحالها 6,000. فالمشهد قريش أتت 3,000، ثقيف جمعوا 1,000. فالمشهد أنا وين بدي شتت قوتي؟ أروح أواجه مين؟ أروح أواجه غطفان؟
0: إذن هذا الغاية، بأنه من يأتيني بخبر القوم إنه حدا يروح يجيب لي وشو وضعهم؟
1: لا، هو أنا قلت بس أنا بدي ليش حذيفة بن اليمان. قصدي أحيانا إحنا مثلا هاي الآية، ليش النبي صلى الله عليه وسلم بده يقرب واحدة من نسائه وبده يبعد واحدة من نسائه في هاي المعركة بالذات؟ طب ليش النبي عليه الصلاة والسلام قال لي حذيفة بن اليمان؟ طب ليش النبي عليه الصلاة والسلام قال لي نعيم بن مسعود؟ شوف كل موقف بده وقفة، يعني بناش نسلق الموضوع. نعم. انت شكلك بدك تطلع فاصل.
0: لا بحمي قاعد بعدين دقيقة تقريبا.
1: مثلا حديث نعيم بن مسعود، حديث نعيم بن مسعود اللي احنا مشهور عنا انه اسلم نعيم بن مسعود، وانه يعني النبي قال له خذل عنا ما استطعت. هذه الرواية الاضعف.
0: الله.
1: في رواية عبد الرزاق الصنعاني اللي هي اصح، اقل ما يقال فيها انها حسنة. رواية عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه بيقول اما نعيم بن مسعود، والحديث ثروية عائشة كان رجلا نماما، يعني بنقل الاخبار مشان ياخذ فلوس بس
0: رجب الاسلام.
1: وفي المعركة كما في مسند الصنعاني انه ما كان مسلم، وهو الذي ترتاح لنفسه، مش الحديث اللي رواه الواقدي انه كان مسلم المشهور.
0: تفكر فهمي شيء انا؟
1: طيب
0: تفكر احنا كلنا استفهمي شيء. انت بتحكي كلام جميل قوي بس بدنا نفهمه بعد اذن
1: سعادتك.
0: تأذن لي بفاصل؟ نعود بعده لاخذ الوصية
1: حبيبنا،
0: ثم ننتقل الى رحمة الله تعالى. سأل الله ان يقول من رحمته الى رحمته. بعد هذا الفاصل نواصل بحول الله، ابقوا بالقرب من حياة تكرمنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: حياكم الله فيما تبقى معنا من برنامج من الظلمات إلى النور. حياكم الله شيخ نضال.
1: كرمكم الله دكتور.
0: يعني ربما هي الوصية بين أيدينا جميعا. لا شك أن سورة الأحزاب فيها تفاصيل كثيرة. إحنا بجسرنا تقريبا حوالي 6-7 حلقات إذا مش أكثر في سورة الأحزاب، والله يعني كل حلقة تتفتق معنا أفكار وأفاق جديدة لهذه السورة، فهي سورة عظيمة. وهكذا هو القرآن، يعني جميع القرآن، لكن الوصية في هذا اليوم،
1: يعني ختام الأحزاب التي كانت معركة بلغت فيها القلوب الحناجر، وظن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالله الظنونة، والظنونة هنا هو تأخر النصر، وعاتبهم الله عز وجل على هذا. بعد هذا الحدث الرهيب أتى النبي عليه الصلاة والسلام بعظمة النبوة وبعظمة القيادة لكي يبدأ مباشرة بعد هذا الحدث بعمليات عسكرية منظمة يجوب فيها كل الجزيرة العربية.
0: يا الله.
1: أنت حينما تصل إلى معركة توشك يا أيها الإنسان أن تهلك فيها، وهذه المعركة لا تكسرك، تخرج منها بأقوى قوتك.
0: سبحان الله.
1: اليوم إخواننا في غزة معركة طاحن العالم كله حاربهم، والآن هم صامدون، وإن شاء الله سيخرجون ولن يستطيع العالم أن يكسرهم. هذا يعني ظننا بالله عز وجل.
0: الاغتيالات
1: يعني 83% من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الأوس والخزرج راحوا شهداء، ماتوا شهداء.
0: ما راحوا، نعم، عند الله. نعم.
1: شهداء.
0: بل أحيانا
1: في ميزان في ميزان البشر قتلى، في ميزان الله عز وجل أحيا. الذي باع نفسه لله عز وجل اليوم واشترى الآخرة، يعني إن شاء الله أنه على الطريق الصواب، والقافلة تمضي، ونحن إن شاء الله على أثر أولئك النفر، لكن عسى الله أن يعني نري الله عز وجل من أنفسنا خيرا.
0: يا رب نسأل الله ذلك.
1: آمين.
0: نسأل الله أن يكتب أجركم
1: وإياكم
0: ويجزيكم خير الجزاء وأن ينفع بكم وبعلمكم. يعني وصلنا لنهاية هذا اللقاء، نسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، اللهم آمين، وأن يهيئ لنا طريقا لنصرة أهلنا وإخواننا، اللهم آمين، نصرا عزيزا مؤزرا. هذه تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نضال بزور. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من أول سورة الأعراف إلى الآية 87. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من أول سورة الأعراف إلى الآية 87.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد. حكايتنا اليوم من العصر الجاهلي، إذ دارت رحى الحرب بين بكر وتغلب 40 سنة، وهي حرب البسوس. وفي خضم هذا الموت المستعر سار الحارث بن عباد سيد بكر وحكيمها في إبرام الصلح بين القبيلتين، فأرسل ابنه بجيرا إلى المهلهل وهو يحمل رسالة الصلح، يقول فيها: يا أبا ليلى، قد أسرفتم في القتل، وهذا ابن بجير، فخذه واقتله بكليب، ولتضع الحرب أوزارها، فدم بجير كفء لدم كليب. كانت هذه اللحظة أفضل اللحظات لحقن الدماء، لكن الزهو والغل كانا قد أعميا بصر المهلهل وبصيرته. فنظر المهلهل إلى بجير الشاب الوديع، ثم ضحك مستهزئا وقال قولته التي سارت بها الركبان: بؤ بشسع نعل كليب، أي مت فداء لرباط نعله لا فداء له، فدمك يا بجير في ميزان كبرياء لا يزن حتى نعل كليب. ثم استل سيفه وأجهز على الفتى. وصل الخبر إلى الحارث بن عباد بنواح النائحات، فقال: نعم القتيل ونعم الصلح. فلما أخبروه بأنه قتل بشسع نعل كليب كانت الإهانة أشد من الفقد، فتفجر بركان الغضب في صدره وصرخ صرخته الشهيرة: قربا مربط النعامة مني، ليس قولي يراد لكن فعالي، قربا مربط النعامة مني، جد نوح النساء بالإعوال، قربا مربط النعامة مني، طال ليلي على الليالي الطوال، قربا مربط النعامة مني، ليس قلبي عن القتال بسالي، قربا مربط النعامة مني، لا نبيع الرجال بيع النعال، قربا مربط النعامة مني، لي بجير فداه عمي وخالي. وقد جيش بكر في معركة طاحنة، فشفى نفسه وأطفأ نار الاستصغار. فيمكن القول إن استرخاص دم الكرام هو الثمن الذي لا عوض له، والثأر الذي لا يرد إلا بمثله.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: اهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن كلمتين بتتكون من حرفين كثير موظفين بخافوا منها، مع انها احيانا بتحمي شغلهم وسمعتهم اكثر من كلمة نعم. عرفتوها؟ هي كلمة لا. تخيل مديرك او زميلك بطلب منك شغلة اضافية وانت اصلا غارق بشغلك، بتعرف انك مش راح تلحق ومع هيك بتحكي له تمام ولا يهمك. ليش؟ عشان ما يطلع شكلك غير متعاون. وبعدين شو بصير؟ بتتأخر أو بتسلم شغل ناقص أو بتترك أعمال أهم كان لازم تخلصها. يعني حاولت ترضي شخص فخذلت أكثر من شخص. والقاعدة بسيطة، إذا كنت عارف إنه لا لا تحكي نعم، لأن المشكلة مش بكلمة لا، المشكلة بوعد أنت عارف من لحظتها إنك مش قادر توفي فيه. وأصلاً كل نعم إلها ثمن، لأن وقتك محدود. لما تحكي نعم لمهمة جديدة أنت عملياً بتحكي لا لإشي تاني كان ممكن تعمله. الموظف العادي بوافق على كل شيء حتى يرضي الناس، وبالنهاية بتصير كلمته بلا قيمة. أما الموظف المثالي ما بيوعد إلا باللي بيقدر ينجزه، عشان هيك لما يحكي نعم الناس بتصدقه. وأنا شخصياً تعلمت إنه الاعتذار المبكر عن إشي ما بقدر أعمله أهون بكتير من وعد أقطعه أنا عارف إني مش راح أوفيه. طب كيف تطبقها؟ قبل ما توافق على أي طلب إضافي اسأل حالك 3 أسئلة. هل عندي وقت فعلاً؟ شو راح يتأثر إذا أخذت هاي المهمة الإضافية؟ وهل في موعد بقدر ألتزم فيه بصدق؟ إذا ما بتقدر لا تختفي ولا تبرر كثير، احكي بوضوح: حالياً عندي التزامات وبقدر أبدأ فيها يوم كذا. ونقطة مهمة، القاعدة مش إنك ترفض الشغل، مسؤولياتك الأساسية ما بتتهرب منها. القاعدة إنك ما تبيع وعد أنت عارف إنك مش قادر توفي فيه. الخلاصة، الرفض الواضح بوقته أحياناً أكثر مهنية من الموافقة المش أكيدة. وذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والشركة الاحترافية ما بتوعد عميلها بإشي ما بتقدر تسلمه.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: لحن حياة في طاعة الله. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، مع آيات الله نقف هذه الدقائق مع الآية 17 بعد 200 من سورة البقرة، وذلك قوله تعالى بالفعل المضارع يسألونك، استحضارا للسؤال. يسألونك أي الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطاب لنبينا عليه أزكى الصلوات عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني ما شهر حرام ما فيش يعني قتال، لكن قل قتال فيه كبير،

0: كبيرة من الكبائر، وليس القتال كبير بمعنى الواسع، بما أنه كبيرة من الكبائر، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. إذن إذا حد أرادني أن يفتنني عن ديني أقاتله، وإن كان أصل القتال كبير عند الله عز وجل، لكن متى اعتدي علي يجب أن أرد العدوان ولا أقف مكتوف اليدين، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يعني أنت بدأت توازن ما بين هذا وهذا، والفتنة أكبر من القتل. يعني الفتنة عن الدين أخطر من القتل، يعني إذا عذبت واحد حتى ارتد عن دينه فمن فعلها مجرم بلا حدود، والفتنة أي عن دين الشخص ليرجع كافرا أكبر عند الله عز وجل من القتل. يعني أنت قد تقتل من يريدون أن ينتهك حرمة دينك، تقاتلهم وتقتل منهم، هو أراد أن يفتنك عن دينك، فعله خطيئة أكبر وجريمة أكبر. ولا يزالون يقاتلونكم، يا الله الكلمة توزن بالذهب والله، ولا يزالون استمرارية. يعني الآن غزة فوق 15 شهر، 16 شهر، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذا المسألة مش مسألة احتلال الأرض فقط، إنما المسألة أن يخرجوكم من هذا الإسلام، لأنه إن تغلبوا عليكم والله لن يتركوا لكم لا إسلاما ولا دينا ولا مساجد ولا صلوات حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. من استطاعوا أن يردوه عن دينه بشيء من الضغط أو بشيء من الإغراء، يعني بعض الناس قد ينضغط فيستسلم، والبعض قد يشترى بالمال أو يعني بمركز يوعد به فترخص نفسه ويبيعها لهؤلاء. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، كل ما سبق من أعمالهم مشطوب ملغى لا أجر له. حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، في الدنيا حبوط وفي الآخرة أيضا حبوط. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا ويلتا على هذا النوع من العذاب، نسأل الله السلامة. إذن من فعل هذا ترتد عن دينه واشتري مثلا فهو صاحب النار، من أصحاب النار، بمعنى ما قاله ختام الآية هم فيها خالدون، أي معنى أصحاب النار هم فيها خالدون. الخلود لو كنا تريليونز من السنين بسيطة، لكنه أكثر من هذا بكثير جدا، خلود لا نهائي، نسأل الله السلامة. وعند الآية 18 نواصل الحديث سريعا، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. لاحظوا لي رسم كلمة رحمة، جاءت بالتاء المفتوحة مش بالتاء المضمومة، التاء المغلقة رحمة محدودة، لكن يرجون رحمة بهذه التاء المفتوحة لتدل على رحمة مفتوحة أيضا، أي واسعة شاملة، واسعة لكل من يعني سلك طريق الهداية والإيمان. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. سبحانه، يعني هذا الإله الغفور الرحيم هم يرجون رحمته، أسأل الله تعالى يجعلنا في رحمته يا رب العالمين. معنا 19 بعد 200 نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، ما تيسر من سورة هود.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الحقيقة أن موضوع التألي على الله موضوع دقيق جدا. ينطلق هذا الموضوع من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عند أحد أصحابه وقد توفاه الله، اسمه أبو السائب. سمع امرأة تقول من وراء الستار: هنيئا لك أبا السائب، لقد أكرمك الله. النبي عليه الصلاة والسلام كلامه تشريع وفعله تشريع، لكن وسكوته تشريع. لو أنه سكت على قولها لكان هذا صحيحا، لكان هذا تشريعا. أما أنا كمؤمن لو رأيت منكرا ولم أستطع أن أنكره بلساني ولا بيدي أنكرته بقلبي، لا شيء عليه. أنا سكوتي لا يعد تشريعا، لكن النبي وحده لأنه مشرع، لأن الله أمرنا أن نأخذ منه كل شيء، أن نأخذ أقواله وأفعاله وإقراره. لو أن النبي سكت على قولها لكان كلامها صحيحا. قال لها: ومن أدراك أن الله أكرمه، قولي أرجو الله أن يكرمه. كلمة أرجو، إذا قلت لقد أكرمك الله تأليت على الله، أما إذا قلت أرجو الله أن يكرمه دعوت له بالخير. صحابي جليل كان مع النبي في غزواته، ولكن مقام الألوهية يقتضي أن يعلم المستقبل وحده، لكن مقام البشرية من حقه أن يتفاءل. هي جزمت، قال لقد أكرمك الله، قال ومن أدراكي أن الله أكرمه، قولي أرجو الله أن يكرمه، وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. ليس هذا من باب سوء الظن بالله، لا، هو يرجو رحمة الله، يرجو أن يكون من أهل الجنة، ولكن أن تجزم على المستقبل هذا ممنوع. هذا تألي على الله، والتألي على الله تطاول. التألي على الله ينطلق من جهل بالله، ينطلق من جهل بأصول العقيدة، ينطلق من كبر. من أنت حتى تتألى على الله؟ ألا قولي أرجو الله أن يكرمه وانتهى الأمر. لذلك من أدب الصحابة الكرام أن أحدهم إذا سئل عن أحد يقول: والله أظنه كذا وكذا، ولا أزكي على الله أحدا. فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. سيدنا الصديق لما عين سيدنا عمر خليفة من بعده جاء من يلومه على هذا التعيين، سيدنا عمر شديد جدا، فقال: أتخوفونني بالله؟ والله لو أن الله سألني لما استخلفته لقلت له: استخلفت عليهم أرحمه. لكن قال: هذا علمي به، فإذا بدل وغير فلا علم لي بالغيب. معناها لو تأليت على الله بأن وصفت فلانا من أهل الجنة تكون قد انحرفت في عقيدتك وفي قولك، فكيف إذا تأليت على الله وحكمت عليه أنه من أهل النار؟ والله في تاريخ دعوتي ما يزيد عن 20 حالة، يعني حالات انحرافية إلى أقصى الحدود، ومع ذلك حينما عادوا إلى الله قبلهم الله عز وجل. فالتألي على الله جهل بالعقيدة وسوء أدب مع الله وتطاول على الله. ولكن من شأن المؤمن أن يحب الطائع وأن يبغض العاصي، وهي علامة إيمانه. لو أن إنسان هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا. لا يعقل أن يحب مؤمن عاص، زان، شارب خمر، متطاول على الله. إن أحبه علامة فقد إيمانه. العلماء فرقوا بين أن تبغضه وبين أن تبغض عمله فقط، كحال الأم مع ابنها تكره عمله، فإذا عاد إليها تائبا قبلته وضمته إلى صدرها. أذكر أن عملاق الإسلام عمر بن الخطاب، وقبل أن أذكر آخر القصة أبدأ من أولها، أحد الذين فقدوا ابنا لهم أسيرا في معركة بدر عمير بن وهب، هذا من أشد الكفار بغضا لرسول الله، جلس مرة مع صفوان بن أمية وفي مكان خال، قال عمير لصفوان: لولا أولاد أخشى عليهم العنة من بعدي، ولولا ديون ركبتني ما أطيق سدادها، لذهبت وقتلت محمدا وأرحتكم منه. صفوان ذكي جدا وغني، فاستغل هذه النقطة، قال له: أما أولادك فهم أولادي ما امتد بهم العمر، وأما ديونك فهي علي، بلغت ما بلغت، فامضي لما أردت. سقى سيفه سما ليقتله بضربة واحدة، وركب ناقته وتوجه إلى المدينة. وقد تسألوني كيف يجرؤ على دخول المدينة؟ هناك حجة معه، له ابن أسير وأولياء الأسرى يأتون لفك أسراهم. وصل إلى المدينة بعد أيام عديدة، لمحه عمر فقال: هذا عدو الله جاء يريد شرا. قيده بحمالة سيفه وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، هذا عدو الله جاء يريد شرا. سيدنا رسول الله نبي عظيم. قال: يا عمر، أطلقه. فأطلقه. قال: ابتعد عنه. فابتعد عنه. قال: أدن مني يا عمير، دنا منه. قال: سلم علينا. قال: عمت صباحا يا محمد. قال: قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأجاب بغلظة ما بعدها غلظة، قال: لست بعيدا عن سلامنا يا محمد، هذا سلامنا. قال له: يا عمير، أدن مني، ما الذي جاء بك إلينا؟ قال: جئت لأفك ابني من الأسر. قال: وهذه السيف التي على عاتقك؟ قال: قتلها الله من سيوف، وهل نفعتنا يوم بدر؟ قال: يا عمير، ألم تقل لصفوان: لولا ديون ركبتني ما أطيق سدادها، ولولا أولاد أخشى عليهم العنة من بعدي، لذهبت وقتلت محمدا وأرحتكم منه. ماذا فعل عمير؟ وقف وقال: أشهد أنك رسول الله، إن هذا الذي جرى بيني وبين صفوان لا يعلمه أحد إلا الله، وأنت رسوله، وأسلم. الشاهد في القصة أن سيدنا عمر قال: دخل عمير على رسول الله والخنزير أحب إلي منه، وخرج من عنده وهو أحب إلي من بعض أولادي. المؤمن الصادق لا يكره العاصي، يكره عمله فقط. الإنسان إذا أطاع الله حلت كل مشكلاته، بل إن الله يقول: إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله، والله الذي لا إله إلا هو. لا أجد كلمة هنيئا لك لأي أخ إلا إذا تاب إلى الله، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وهذا يقودنا إلى موضوع خطير خطير في الدين: الولاء والبراء. ينبغي أن توالي المؤمنين ولو كانوا ضعافا وفقراء، وينبغي أن تتبرأ من الكفار والمشركين ولو كانوا أغنياء وأقوياء. قضية انتماء: أنا أنتمي إلى مجموع المؤمنين، أنا أدافع عنهم، أحل بعض مشكلاتهم، أما أن أنسحب منهم وأن أتعاون مع عدو لهم من أجل مصالحي، والله الذي لا إله إلا هو. من تعاون مع أعداء المؤمنين من أجل مصالحه المادية، أقول والله خرج من الإيمان. خيانة كبيرة جدا، بل إن معركة المسلمين اليوم معركة نكون أو لا نكون، معركة بقاء أو فناء، لأن أعداءهم أقوياء جدا وأغنياء جدا وأذكياء جدا ولا يرحمونهم. فنحن حينما نوالي المؤمنين فينبغي ألا نكره العصاة لذاتهم، نكره عملهم فقط. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يعني قمة في جلب أعدائه. أذكر أن عكرمة ابن أبي جهل، أبو جهل فرعون هذه الأمة وصفه النبي، فرعون يعني أعدى أعداء النبي من دون استثناء. فقال لأصحابه بعد أن جاء عكرمة مسلما، قال لأصحابه: جاءكم عكرمة مسلما، فإياكم أن تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. ما هذا الأدب؟ بل سيدنا يوسف لما جاء بإخوته إلى قصره قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. والحقيقة كان بالجب وكان بالسجن، الجب أخطر. الإنسان بالسجن حياته مضمونة وطعامه مضمون، لكنه في الجب حياته ميؤوس منها. قال: لم يذكر الجب لئلا يذكر إخوته بما فعلوه معه. هذا من أدب النبوة. فالحقيقة أنه المؤمن لا يكره العاصي لذاته، يكره عمل العاصي. ولمجرد أن يتوب هذا العاصي إلى الله يصبح هذا العاصي التائب أقرب إليه. في موضوع دقيق: لا سمح الله ولا قدر، لو أن لي أخا مصاب بمرض جلدي، هل أحقد عليه؟ فالمؤمن الكامل كأنه طبيب، الطبيب الكامل لا يحقد على مرضاه لكن يعالجهم. يعني دخل إلى بستان أحد الأنصار رجل أخذ ما ليس له، فهذا الأنصاري ساقه إلى النبي وقال: هذا سارق يا رسول الله. قال له: هون عليك، هل علمته إذا كان جاهلا؟ وهل أطعمته إذا كان جائعا؟ لابن مسعود كلمة رائعة، قال: إذا رأيتم أخاكم قارف ذنبا فلا تكونوا أعوانا للشيطان عليه، تقولوا: اللهم اخزه، اللهم لعنه، ولكن سلوا الله العافية له. فإن أصحاب محمد كنا لا نقول في أحد شيئا حتى نعلم على ما يموت، فإن ختم له بخير علمنا أنه قد أصاب خيرا، وإن ختم له بشر خفنا عليه عمله.
1: أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة مريم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن امرأة برمكية دخلت على هارون الرشيد بعدما نكبهم بسبب علوهم في دولته، وعنده جماعة من الوجوه والأعيان، فعرضت حاجتها وختمت قائلة: أقر الله عينك يا أمير المؤمنين، وفرحك بما آتاك، وأتم سعدك، لقد حكمت فقصت. فسألها الرشيد: من تكونين أيتها المرأة؟ قالت: أنا من آل برمك، ممن قتلت رجالهم وأخذت أموالهم وسلبت نوالهم. فرد هارون الرشيد: أما الرجال فقد مضى فيهم أمر الله، وأما المال فمردود إليك. فلما خرجت سأل جلساءه: أتدرون ما قالت المرأة البرمكية؟ قالوا: ما نراها قالت إلا خيرا. فقال الرشيد: ما أظنكم فهمتم مقصدها. أما قولها أقر الله عينك، أي أسكنها عن الحركة، وإذا سكنت العين عن الحركة عميت. وأما قولها فرحك بما آتاك، فهو من قوله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وأما قولها أتم الله سعدك، فمن قول الشاعر: إذا تم شيء بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. وأما قولها حكمت فقصت، فتقصد ظلمت، وهو من قوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فتعجب الحاضرون من كل منهما. وبذا فالبلاغة والفصاحة وحسن التضمين مما يبلغ المرء مراده، ونعم ما هي إن كانت بحسن نية لا بسوء طوية.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنحن في رحلتنا مع سورة البقرة فسطاط القرآن، ووقفنا عند الآية 19 بعد 200، وذلك قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر. نفس الصفحة فيها يسألونك عن الشهر الحرام، قبلها بصفحة يسألونك ماذا ينفقون. إذن مجتمع حي يسأل قائده، يسأل إمامه، يسأل رسوله صلى الله عليه وسلم. كل مسألة تحزبهم تهمهم يسألون المرجع عليه أزكى الصلوات، يسألونك عن الخمر والميسر. إخواني والأخوات، كانت الخمر في حياة العرب يعني واحد من الضرورات، لازم من اللوازم. ما في بيت إلا فيه دنان الخمر، للأسف يعني، نسأل الله العافية. هم يريدون أن يعرفوا حكمها، حتى إن كانت حراما يتركوها، وإن كانت مباحة يعاقرونها إلى ما يعني. لكن ماذا قال ربنا؟ هذا هو الجواب، يسألونك عن الخمر والميسر. الميسر القمار، نسأل الله العافية والسلامة، هذا برضو خراب ديار، بوثهما كلاهما خراب ديار، الخمر والميسر. مولانا بيقول في الجواب ملقنا معلما رسوله عليه أزكى الصلوات، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. شوف القرآن ما أجمله، ومنافع للناس، من يعصرونها ويبيعونها، ومن في منافع، لكن الضرر أكبر بكثير جدا. شوف، وإثمهما أكبر من نفعهما. يعني إيش النفع اللي فيه؟ اللي جاب العنب وباعه لبتاع الخمارة، بتاع الخمر عصر وباع الخمر ربح له مش عارف، يعني كلام تافه أمام الخسائر، فقدان العقل وغياب العقل، ثم الإدمان وهو مصيبة المصائب. فربنا اختصر كل هذا الكلام، وإثمهما أكبر من نفعهما. من نفع أمام هذه المضار؟ واحد على ألف. ويسألونك ماذا ينفقون، إذا صار سؤالين في آية واحدة. ماذا ينفقون؟ يعني ماذا يصف على أولاده؟ لا، ماذا ينفقون أي في سبيل الله عز وجل. قل العفو الزائد عن ضرورات بيتك وأولادك، قل العفو، مش بتبرع بطعام أولادي، لا، الزائد عن الضروري في البيت. كذلك يبين الله لكم الآيات، مثل هذا البيان الذي في هذه الآية، يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الخطاب للأمة بجميعها، التفكر، أن تشغل هذا العقل، هذا الفكر الذي في هذا العقل تفعله، تتفكر، لعلكم تتفكرون. الآية 20 بعد 200، تتفكرون، وقفنا هناك في الدنيا والآخرة. إذا تتفكرون وصلتها أختها التالية لها، تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك المرة الثالثة عن اليتامى، يعني كيف يا رسول الله نتعاون مع أموالهم؟ أنخلط أموالهم بأموالنا ثم يأكلون معنا مثلا، أم نجعل لهم طعاما من مالهم؟ بيكون التكاليف أكثر. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. أنت فكر، مين مصلحتهم أكثر، أن تعمل له وجبة من ماله ويأكل هو اللقمتين، ويكون يعني قدم من النفقة فوق ما أكل؟ وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني لو خلط وأسرتك جلت ثلاث أرباعه والربع مثلا بحسب، أي معنى وإن تخالطوهم، أي تأخذ من أموالهم وتخلط بمالك، إن كنت يعني ما عندكش الكفاية، فإخوانكم، الله يعلم المفسد من المصلح. الله يعلم الضمائر والنوايا والخفايا والأسرار في الزوايا، كله يعلمه الله، والله يعلم المفسد من المصلح. ولو شاء الله لأعنتكم، هيقول لك لقمة من طعامه لا، هتقع في الحرج. لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم، عز فحكم سبحانه، يحكم من موقع العزة تعالى الله وتبارك الله سبحانه. إن الله عزيز حكيم مع الآية 21 بعد 200 يكون اللقاء القادم إن شاء الله. نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة النمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة النمل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد لا

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. بحلقة سابقة حكينا إنه نعم اللي بتعني لا ممكن تضرك أكثر من الرفض المباشر. اليوم السؤال الأهم، إذا بدك ترفض كيف ترفض بدون ما تأثر على مهنيتك وعلاقتك؟ لأنه كثير ناس مشكلتهم مش بالرفض نفسه، مشكلتهم بالطريقة. ممكن تحكي لا وتطلع متعاون ومهني، وممكن تحكي نفس الكلمة وتخلي الطرف الثاني يحس إنك بتتحدى. والقاعد اليوم، لا ترفض الشخص ورفض الوقت. يعني بدل ما يكون موقفك أنا ما بدي أعملها، خليه أنا ما بقدر أعملها بهذا الوقت. الفرق كبير. الموظف العادي لما يجي طلب إضافي يا بوافق فورا يا بيرفضه بعصبية، أما الموظف المثالي ما برد قبل ما يفهم الطلب. واللي تعلمناه إنه أول خطوة بالرفض المهني مش كلمة لا، أول خطوة هي إنك تشتري وقت للتفكير. بدل ما تجاوب فورا احكي خليني أراجع التزاماتي ومهامي وبرجع لك. بعدها اسأل متى المطلوب، لأنه أحياناً المشكلة مش بالطلب، المشكلة بالموعد. ولما تعرف الموعد الحقيقي ممكن تكتشف أنك قادر تنجزه بدون ما تضغط شغلك الأساسي. وإذا فعلاً ما بتقدر احكي السبب المهني بوضوح، مثلاً عندي تسليم اليوم وإذا أخذت هاي المهمة الآن ما رح أعطيها الجود المطلوبة. وبعدين قدم خيار، بقدر أبدأ فيها بكرة أو بقدر أنجز الجزء الأول اليوم والباقي بكرة. هيك أنت ما سكرت الباب، أنت رتبت آلية الدخول. ونقطة مهمة، مش مطلوب منك تعتذر 10 مرات حتى يكون رفضك مهني. الوضوح والهدوء أقوى من كثرة التبرير. وإذا تكررت عليك الطلبات العشوائية اعمل لنفسك قواعد واضحة، متى بتقبل مهمة إضافية ومتى بتطلب إعادة ترتيب الأولويات. الخلاصة، الرفض المهني مش إنك تحكي لا وبس، الرفض المهني إنك تحافظ على العلاقة بدون ما تضيع التزاماتك. وتذكر دايما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة. والشركة الذكية ما بتسكر الباب بوجه عميلها، بس بتحدد إله متى وكيف بتخدم.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الحج.

0: أليم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الحج.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا

0: قسمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة صاد.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة صاد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة النساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

0: فقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة النساء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي. ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الرحمن جبر، ما تيسر من سورة الأنبياء.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ

0: الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم